0: التاريخ إلى الفترة الإسلامية.
1: تعد قبلي من أقدم مناطق الاستقرار البشري في الجنوب التونسي، وقد تعاقبت عليها حضارات وثقافات عديدة وتركت أثر في العمران والعادات وأنماط العيش. عصور ما قبل التاريخ، تشير الاكتشافات الأثرية إلى أن المنطقة عرفت وجود الإنسان منذ آلاف السنين، مستفيداً من وفرة المياه والواحات التي جعلت منها مكاناً ملائماً للاستقرار. كان الأمازيغ أول السكان الذين استقروا بالمنطقة وأسهموا في تطوير الزراعة الواحية وغراسة النخيل وحفر الآبار، كما لا تزال بعض العادات والأسماء المحلية شاهدة على هذا. ارتبطت قبلي بالمجال التجاري لقرطاج، وكانت محطة على طرق القوافل التي تربط الساحل ببلاد الصحراء، كما امتد النفوذ الروماني إلى الجنوب التونسي، حيث استغلت الواحات والمحطات الصحراوية لتأمين طرق التجارة، مع وجود آثار متناثرة تدل على هذا الحضور. وفي العهد البيزنطي، واصل البيزنطيون الاهتمام بالمناطق الاستراتيجية في الجنوب، خاصة لحماية طرق القوافل ومراكز الاستقرار. كما وصل الإسلام إلى المنطقة في القرن السابع الميلادي، فأصبحت قبلي مركزاً مهماً على طرق التجارة الصحراوية، وازدهرت الحياة الدينية والعلمية والعمرانية. وفي العهد الحفصي، شهدت قبلي خلال هذا العصر الحفصي ازدهاراً اقتصادياً بفضل تجارة القوافل والتمور، وتعززت مكانتها كمدينة واحية مهمة. في العهد العثماني، دخلت قبلي تحت الحكم العثماني، واستمرت في لعب دور اقتصادي واجتماعي مهم، مع بناء بعض المنشآت الدفاعية والإدارية. في فترة الحماية الفرنسية بين سنة 1881 و1956، عرفت المنطقة تغييرات إدارية واقتصادية مع استمرار اعتماد السكان على الفلاحة الواحية والتجارة. وبعد الاستقلال، شهدت قبلي تطوراً في البنية التحتية والتعليم والسياحة الصحراوية، وأصبحت وجهة معروفة بواحاتها وتمورها ومهرجاناتها، خاصة المهرجان الدولي للصحراء بدوز.
0: بالنسبة لفترة ما قبل التاريخ، يعتبر الموقع الأثري عين برمبا من أول المواقع التي تم اكتشافها في البلاد التونسية، وهو دليل قاطع على أن الإنسان البدائي قد استوطن جهة قبلي منذ العصور البدائية، وهو شاهد على أن تاريخ نفزاوة أو تاريخ قبلي ضارب في الزمن. ويوجد موقعين برمبا 3 كيلومترات شمال مدينة المنصورة، ولقد أشرف على الأبحاث باحثين فرنسيين اللذان اكتشفا هذا الموقع، وهما روبن كوك وكامي أرنبير، ونشر أعمالهما في مجلة الجيولوجيا سنة 1958. عين برمبا
1: هي منطقة من مناطق ولاية قبلي، وتعرف بوجود شواهد أثرية مستفيدة من وفرة المياه التي جعلت العيون والواحات مراكز جذب للسكان والقوافل عبر العصور. ولا تزال المنطقة تمثل مجالاً مهماً للدراسات الأثرية التي تهدف إلى الكشف عن تاريخ الاستقرار البشري في نفزاوة والجنوب التونسي، وتكتسي أهمية استثنائية لأنها تعد من أهم مواقع الاستيطان البشري المعروف في تونس.
0: لقد تزايد اهتمام علماء الآثار بمنطقة قبلي لفترة ما قبل التاريخ، حيث أبرمت في هذا الغرض العديد من الاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاقية الأخيرة بين المعهد الوطني للتراث وإحدى الجامعات الإيطالية بموقع واد أزرين. هذا الموقع يوجد في جنوب شرق ولاية قبلي، وهو شرق مدينة دوس. وفي هذا السياق، حظي هذا الاكتشاف الأثري الهام بهذا الموقع، حيث تم تصنيفه ضمن قائمة المواقع الأثرية المحمية، وذلك بإدراجه بالرائد الرسمي سنة 2023. من الفترة ما قبل التاريخ إلى الفترة الرومانية، نعرف أن ولاية قبيلي أو منطقة قبيلي مثلها مثل بقية ولايات الجنوب الغربي استيطان الرومان.
1: اهتم عدد من علماء الأثار والباحثين بتاريخ ولاية قبيلي لما تزخر به من مواقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وإلى الفترات القديمة والإسلامية، خاصة في منطقة نفزاوة وواحاتها. ولم تكن قبيلي مجرد واحة في قلب الصحراء، بل كانت ولا تزال كتاباً مفتوحاً يقرأه علماء الآثار والمؤرخون منذ بدايات القرن العشرين. شهدت المنطقة حفلات استكشاف ودراسات ميدانية كشفت عن مواقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تم العثور على أدوات حجرية بقايا تؤكد قدم الاستيطان البشري في هذه الربوع. كما اهتم الباحثون بدراسة الواحات والقصور ومسالك القوافل باعتبارها شواهد على الدور الحضاري والاقتصادي الذي لعبته قبيلي عبر القرون.
0: ومن جملة المواقع الرومانية المنتشرة في أغلب أرجاء ولاية قبيلي نعرف بموقع تلمين، هو أول موقع أثري روماني سنحاول التعريف به، وهو موجود في مدينة تلمين الموجودة على الطريق الوطني عدد 16 الرابطة بين ولايتي قبيلي وطوس.
1: تلمين هي إحدى أقدم القرى الواحية في ولاية قبيلي، وتقع في منطقة نفزاوة وتتميز بقيمتها التاريخية والتراثية، إذ كانت محطة مهمة على طرق القوافل التجارية التي تربط الجنوب التونسي ببلاد المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. وتلمين تعد من الواحات التاريخية التي ازدهرت بفضل وفرة المياه وخصوبة الأراضي، وتضم نسيجاً عمرانياً تقليدياً يتمثل في المنازل المبنية بالمواد المحلية والأزقة الضيقة التي تلائم المناخ الصحراوي، كما عرفت بإنتاج التمور وخاصة دجلة النور التي تشكل ركيزة الاقتصاد الواحي. عندما نصل إلى تلمين فإننا نصل إلى واحة من واحات نفزاوة العريقة، حيث يمتزج التاريخ بجمال الطبيعة، فقد كانت هذه القرية محطة القوافل وموطن الاستقرار البشري منذ قرون، وما تزال تحتفظ بملامحها الواحية الأصيلة لتروي لزائرها قصة الإنسان الذي صنع الحياة في قلب الصحراء وجعل من النخلة عنوانا للكرم والعطاء.
0: ولقد أسس هذه المدينة الرومانية، تأسست سنة في نهاية القرن الأول ميلادي، استقرت بهذه المنطقة أو المدينة قبيلة النبجيني، وهي قبيلة أصيلة مدينة هذه المنطقة منطقة قبيلي. وقد استقرت بهذه المدينة الرومانية قبل أن ترتقي في السلم الإداري وتصبح برتبة البلدية سنة 128 من ميلاد. ومنذ ذلك التاريخ أطلق الرومان على هذه المدينة اسم توريس ميلاني، وأصبحت بذلك مركزا تجاريا هاما على تخوم الإمبراطورية الرومانية ومركزا من مراكز الحدود الدفاعية الرومانية. ولقد عرفت هذه المدينة مدينة تلمين في الفترة الرومانية المتأخرة انتشار الديانة المسيحية، وبنيت الغرب كنيسة في هذه مدينة، وأغلب كهنتها قد قاموا بزيارة كرتاج وحضروا العديد من المجالس الكنسية بكرتاج.
1: زاوية محمد بن عيسى هي من المعالم الدينية والتراثية التي تعكس مكانة الزوايا في تاريخ المدينة. تعد الزاوية مقاماً دينياً ارتبط بالولي الصالح سيدي محمد بن عيسى، وكانت تؤدي دوراً دينياً واجتماعياً، حيث تقام بها حلقات الذكر وتعليم القرآن واستقبال المسافرين وأبناء المنطقة. تتميز بعمارتها التقليدية في الجنوب التونسي باستعمال المواد المحلية مثل الحصى والطوب وغيرها. في قلب المدينة العتيقة بقبيلي تنتصب زاوية سيدي محمد بن عيسى، فهي ليست مجرد معلم ديني بل فضاء حافظ على قيم العلم والتصوف والتكافل الاجتماعي، وأسهم عبر أجيال في صون الهوية الدينية والثقافية للمدينة، ولا تزال هذه الزاوية تمثل جزءاً من الذاكرة الجماعية لأهالي قبلي، وتؤكد المكانة التي احتلتها الزاوية في تاريخ الجنوب التونسي.
0: لن سوف نعرف أيضاً في هذه الحصة بموقع أثري روماني موجود في ولاية قبلي، وهو موقع سيدي محمد بن عيسى الذي كان يحمل بنا الاستيطان الروماني لشمال افريقيا اسم بيزيروس، ويقع هذا الموقع بجانب الطريق الجهوية الرابطة بين مدينتي دوز ومطمطة، ويوجد بهذا الموقع حصن روماني مبني بالحجارة الرومانية الكبيرة، ويبلغ طوله 58 متر وعرضه 46 متر، ويوجد إلى بجانب هذا الموقع بئر روماني ما زال في حالة إنشائية جيدة. ولتثمين هذا الموقع قام المعهد الوطني للتراث باتفاقية شراكة مع إحدى الجامعات الألمانية لمواصلة الأبحاث الأثرية بهذا الموقع. الموقع الثالث الذي سوف نقوم بتقديمه خلال هذه الحصة هو موقع قصر ترسيم.
1: يعرف قصر ترسيم بأنه أحد القصور الصحراوية القديمة في ولاية قبلي، وهو جزء من التراث المعماري لمنطقة نفزاوة، حيث كانت القصور تستخدم لتخزين الحبوب والتمور والمؤن ولحماية ممتلكات السكان في فترات الاضطراب، كما كانت تمثل مركز للتبادل التجاري والاجتماعي بين القبائل والواحات. ومن أهم خصائصه أنه بني بمواد محلية مثل الطين والحجارة والحصى بما يتلائم مع المناخ الصحراوي، ويضم غرفا صغيرة متجاورة كانت تستعمل مخازن للغلال والتمور، ويعكس فن العمارة التقليدية في الجنوب التونسي، ويعد شاهدا على أسلوب الحياة في الواحات قديما. عندما تقف أمام قصر ترسيم لا ترى مجرد بناء قديم، بل تقرأ صفحات من تاريخ أهل نفزاوة، فقد كان هذا القصر حصناً يحفظ خيرات الواحة وفضاء يجسد روح التعاون والتكافل بين السكان، وما تزال جدرانه تروي قصة الإنسان الذي استطاع أن يشيد حضارة متجذرة في قلب الصحراء مستفيداً من موادها ومتكيفاً مع طبيعتها.
0: كان الرومان يطلقون عليه اسم في بوغوشي، هو بالحقيقة حصن صغير مستطيل الشكل مبني كذلك بالحجارة الرومانية كبيرة، ويبعد هذا الموقع قرابة 90 كيلومتر جنوب شرقي مدينة دوز. ويمثل هذا الموقع أو هذا الحصن الدفاعي نواة دفاعية متقدمة تتكون من قصر مبني من بنايتين، مبنى مركزي وسور لحماية هذا الموقع من الهجمات البربرية.
1: بالقرب من الواحة توجد بقايا حصن روماني كان يمثل نقطة مراقبة متقدمة على أطراف الصحراء، ويعكس الأهمية العسكرية والتجارية للمنطقة في العهد الروماني، هو قصر غيلان. لم يكن حضور الرومان في قبلي قائما على إنشاء مدن كبرى، بل ارتبط أساسا بحماية الحدود الجنوبية للإمبراطورية وتأمين طرق التجارة الصحراوية. حصن قصر غيلان من أهم الشواهد على ذلك حصن بيرغازين الذي يقف شاهدا على عبقرية الرومان في إقامة التحصينات العسكرية وسط الصحراء، لتبقى اليوم جزءا من الذاكرة الأثرية لولاية قبلي، ودليلا على تعاقب الحضارات على هذه الأرض العريقة.
0: الموقع الرابع الذي سوف نقوم بتقديمه والتعريف به خلال هذه الحصة هو الحصن الروماني بقصر غيلان لونتيك تيزابا، وهو هذا الحصن موجود على بعد 3 كيلومترات غربي واحد بوفريشة هذه الواحة الحقيقة الموجودة قرب منبع من المياه أو بركة من المياه، وبجانبها العديد من المنتجعات السياحية. ويزور هذا الموقع الآلاف من السياح كافة أصقاع العالم للتعرف على التراث الروماني والدفاعي بجهة قبل. وهذا الحزن هو موجود بالحقيقة وسط الكثبان رملية متأتية من العرق الشرقي الكبير، ويتميز حسن صرغلان بكونه يراقب كل الطرق الصحراوية، أي الطرق التجارية التي تؤدي إلى الحدود الجنوبية لإفريقيا الرومانية. اكتشف هذا الموقع سنة 1885، وما زال يتطلب القيام بترميمه، وذلك لأنه يتزوره العديد من الزوار ويتطلب دائما الترميم والصيانة. من المعالم الرومانية المنتشرة في ولاية تقبلي، ونختم بها هذا العنصر الأول، هو سور أو جدار الدفاعي ببيرومالي، وهو موجود في أقصى شمال ولاية تقبلي على الطريق الجهوية الرابطة بين ولايتي قفصة وقبلي. وبني هذا السور لحماية المدن الرومانية من الهجمات البربرية ومزيد التحكم في تحركات القبائل. ويبلغ ارتفاع هذا الجدار الدفاعي 3 إلى 4 أمتار مع ممر يسد خنقة بيرومالي، وهو جدار قوي وحصين مبني من حجر المطل بجيه، وبه ممر يتحرك فيه الجنود وبرج مراقبة يشرف على الطريق الرومانية الرابطة بين مدينتي تلمين وقفصة.
1: المعالم الإسلامية في قبلي. تزخر المدينة العتيقة بقبلي بعدد من المعالم الإسلامية التي تعكس تاريخ المنطقة الديني والعلمي، من أهمها الجامع الكبير، الزوايا والأضرحة. لم تقتصر عراقة قبلي على واحات وأسواق، بل تجلت أيضاً في معالمها الإسلامية التي كانت منارات للعلم والعبادة. فالجامع الكبير ظل عبر القرون قلب المدينة النابض، تلتف حوله الحياة الدينية والعلمية، بينما أدت الزوايا دوراً في نشر القرآن الكريم والعلوم الشرعية وتعزيز قيم التضامن والتكافل. لذلك تبقى معالم قبلي الإسلامية شاهداً حياً على تاريخ المدينة وهويتها الحضارية المتعددة عبر الأجيال. المدينة العتيقة بقبلي ليست مجرد مجموعة من المباني القديمة، بل هي ذاكرة حية تخزن قروناً من التاريخ في جامعها الكبير وأسواقها العريقة وزواياها وأزقتها الضيقة. يلمس الزائر روح المكان وأصالة الإنسان. هي مدينة حافظت على هويتها وبقيت شاهدة على ازدهار نفزاوة وعلى النمو الحضاري الذي لعبته قبلي في الجنوب عبر العصور. في المدينة العتيقة بقبلي لا تعد البراتيل مجرد ممرات مغطاة، بل هي جزء من هوية المكان وذاكرته. هي صممت لتلائم مناخ الواحة وتمنح الأزقة جمالاً وخصوصية، وإلى جانبها تقف الزوايا الشامخة شاهدة على تاريخ طويل من العلم والعبادة والتكافل، لتجسد معاً صورة مدينة حافظت على أصالتها وتراثها عبر الأجيال.
0: من المواقع الأثرية سوف نقوم في هذه الحصة بالتعريف بأغلب المعالم التاريخية الإسلامية. ومن هذه المعالم سوف نقوم بالتعريف بجامع عقبة بن نافع الذي بني في مدينة تلمين. الحقيقة تعددت الروايات والفرضيات حول سنة تأسيس هذا الجامع. المهم لدينا أن عند مرور الجيوش الإسلامية في منطقة قبلي أو بلاد نفزاوة سابقا سنة 50 للهجرة في اتجاه القيروان، قرر قائد الجيوش الإسلامية عقبة بن نافع تأسيس جامع بهذه المدينة. وتتفق الشواهد الأثرية أن هذا الجامع بني على الأرجح على أنقاض كنيسة مسيحية. قد عرف هذا المعلم عدة تحويرات لامست أسسه في فترات تاريخية مختلفة، كما تشهد على ذلك نقيشة عربية وقع اكتشافها في الركن الشمالي لهذه الجامعة. من المعالم التاريخية الإسلامية نذكر أيضا المعالم التاريخية الموجودة بجبلي القديمة، وهذه المدينة التي تمسح التي تمثل أولا النواة الأولى لمدينة جبلي قبل أن يقع القيام المستعمر الفرنسي ببناء مدينة جديدة بجوارها. وحافظت أيضا هذه المدينة مدينة جبلي القديمة على تاريخ ضارب في زمن يرجع إلى الفترة الوسيطة. وكانت المدينة في تلك الفترة محاطة بسور سميك من الحجارة الصغيرة وأحيانا كبيرة الحجم. تحتوي سور هذه المدينة على 5 أبواب كانت تغلق ليلا. ومن هذه الأبواب حافظت لنا الذاكرة الشعبية على أهمها مثلا باب البوت وباب الشباك وباب الرحبة وباب الساوي. المهم لدينا أن التخطيط المعماري لجبل القديمة هو يشبه إلى حد كبير مخطط المدن الإسلامية، حيث يمثل الجامع الكبير مركز المدينة. ومن عالم الإسلامية الموجودة بجبل القديمة نذكر مسجد الشباك والرحبة التي تمثل قلب المدينة وبها أغلب الأنشطة الاقتصادية والحرفية. ويوجد أيضا بهذه المدينة عدة براكين، هي ممرات مثقفة بخشب النخيل. ومن أهم الزوايا الدينية نذكر زاوية سيدي عبد القادر وزاوية سيدي عبد السلام وزاوية سيدي بن عيسى. من المعالم التاريخية الموجودة بولاية قبلي والتي شيدت في الفترة المعاصرة نذكر قصر الكاهية وزاوية سيدي بن غيلوف ومعالم أخرى عسكرية وجدت وموجودة إلى الآن. المدينة قبلي التي بنيت إبان الاستعمار الفرنسي.
1: يعد التراث اللامادي في ولاية قبلي من أهم عناصر الهوية الثقافية في الجنوب التونسي، فهو تراث حي تناقلته الأجيال وحفظ لذاكرة المكان والإنسان. ويشمل هذا التراث العادات والتقاليد والحكايات الشعبية والأهازيج والأغاني البدوية والشعر الشعبي وفنون الرقص إلى جانب الصناعات التقليدية. وتحتفظ قبلي بعادات أصيلة في الاحتفال في المناسبات الدينية والاجتماعية، كذلك أعداد المأكولات التقليدية التي تعكس خصوصية الواحات والصحراء. ويمثل هذا التراث رصيداً ثقافياً ثميناً لا يقتصر على الماضي، بل يواصل حضوره في المهرجانات والتظاهرات الثقافية ليساهم في تعزيز الانتماء وينقل القيم ويدعم السياحة الثقافية ويحافظ على خصوصية قبلي كواحدة من أهم مناطق التراث الصحراوي في تونس.
2: مرحبا بكم، معكم الدكتور محمد جزيراوي رئيس قسم الاثنوغرافي بالمعهد الوطني للتراث. التراث الثقافي غير المادي، كنقولوا التراث الثقافي غير المادي بالطبيعة تبرز الذهن التراث الثقافي المادي. التراث الثقافي المادي هو المباني والمعالم والمواقع وكل قطاع، الكل عنده علاقة بالآثار والتراث. والتراث الثقافي غير المادي هو حسب معرفات اليونسكو هو المعارف والمهارات والخبرات، يعني اللي يعني تكون في علاقة بالحرف بالمأكولات بالملابس بأماكن الذاكرة، إذن احنا بالنسبة لنا احنا سنتحدث عن التراث الثقافي غير المادي بمنطقة الزاوية اللي نجم نعدد منها العديد من الأشكال والعديد. احنا في المعهد الوطني التراث واليونسكو تقول العنصر التراث الثقافي غير المادي، وللإشارة مثلا نقولوا راه سجلنا النخلة ولا سجلنا فخار سجنان. لا، ما سجلناش النخلة على قائمة اليونسكو ولا فخار سجنان، سجلنا المعارف والمهارات والعادات والتقاليد مرتبطة بالنخلة والمرتبطة بفخار سجنان. إذن هذا يهزنا للحديث أو يهزنا للحديث عن بعض العناصر المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي بمنطقة المزاوة، من الاحتفالات مثلا.
1: تعد الأغاني في قبلي جزءا أصيلا من الذاكرة الشعبية في الجنوب التونسي، فقد كانت ترافق حياة الناس في الواحات والمناسبات الاجتماعية والدينية، وتعبر عن مشاعر الفرح والحنين والعمل والصبر، وكانت النساء والرجال يتناقلون هذه الأهازيج شفويا جيلا بعد جيل. كما تتميز هذه الأغاني القديمة بإيقاعاتها المحلية وكلماتها المستمدة من البيئة الصحراوية والواحات، حيث تتغنى بالنخيل والماء والحب والكرم والشجاعة، وترافقها أحيانا آلات موسيقية تقليدية. وقد ظلت هذه الأغاني تمثل رصيداً ثقافياً مهماً يحفظ هوية قبلي ويجسد روحها الشعبية، ويساهم اليوم في إحياء الذاكرة الجماعية ويعرف الأجيال الجديدة بتراثها الغنائي الأصيل.
2: أي احتفال سواء كان عائلي أو موسمي أو ديني إلى غير ذلك، الإشارة هنا مثلاً الزردة تعتبر احتفال موسمي يقام وهو ذو علاقة بالتراث الثقافي غير المادي، وفيه العديد من العناصر. أيضا المهرجان دوز، مهرجان دوز مسجل على القائمة الوطنية، وفيه أيضا العديد من الاحتفالات والعديد من العناصر التراث الثقافي غير المادي. مثلا في المهرجان دوز نقول الرقص، ما يسمى عنه النخان، الرقص بالشعر يعني بالنسبة للنساء، نلقوا فيه ممارسة العديد من الألعاب وأهمها لعبة كرة المعقاف. إذن هدايا يرتبط به، ترتبط به الاحتفالات خاصة العامة. في الاحتفالات الخاصة نجد مثلا في العراس أو في الختان نجد الرقص والألعاب، وأيضا نجد المأكولات، وهناك العديد من المأكولات يعني ذات الصبغة المحلية، وهناك العديد من المأكولات التي ترتبط بها العناصر التراث الثقافي غير المادي لكن وطنية، لكن تلقى فيها الخصوصية المحلية. هذا هو المهم. مثلا أكلة الرفيس، الرفيس بتاع التمر، هناك خصوصيات جهوية. مثلا في نبذاوة عندنا الرفيس بالعرعار، وهي أساسا من التمر نوعية العليد، يعني هذا مهم جدا بالنسبة للاحتفالات خاصة في مناسبة النفاس، يعني تستعمل هذه الأكلة للنفساء، يعني تدر الحليب و يعني تعيد لها ما فقدته من دماء. هناك أيضا تشتهر بها وتكاد تكون تقتصر على منطقة نبذاوة، وهي خبزة الملة. يعني هناك عديد من المعارف والمهارات المرتبطة بخبزة الملة، يعني ما يجيش واحد من تونس تقول له اعمل لي الملة ويعملها صحة، لابد من معارف ومهارات اكتسبها شخص يعني مناسبات يعني ممارسة طويلة وبخبرة، وشاهد باباه وشاهد جده ومارس هو في البداية وفسدته ولا غير ذلك، ومن بعد نجح وأصبح يمارس هذه يعني إعداد خبز الملة، وهذا مهم ومهم جدا.
3: المدينة العتيقة، خفايا، تاريخ، وذاكرة.
2: بالنسبة للتراث الشفوي، يعني هناك العديد من العناصر المرتبطة بالتراث الشفوي في منطقة نبذاوة، ومن بينها الشعر. تعرفوا أن منطقة نبذاوة فيها نخبة كبيرة جدا من الشعراء الشعبيين اللي هم يعني قدم ومعاصرين. وعلى فكرة ما نقوله عنصر من التراث الثقافي غير المادي حي إلا عندما يكون ممارس اليوم، يعني مازال متواصل اليوم وما زلنا يعني متشبثين به، وعراسنا هنا في نبذاوة مازالت يعني تدعو للشعراء ويعملوا يعني الفقرات.

0: تمارس، وفما اللي غناها أيضا يعني الفنانين مشهورين على غرار المرحوم بليغ بوغنا.
1: هو من أحد أبرز الفنانين الشعبيين في تونس، وأحد أشهر الأصوات التي حملت التراث الغنائي البدوي والصحراوي إلى جمهور واسع. بليغ بوغنا مواليد 1963 والراحل في سنة 2024. جمع الراحل بين مهنة التعليم والعمل الفني، فكان معلماً بالمدارس الابتدائية، وفي الوقت نفسه حافظ على الأغنية البدوية الأصيلة واعتمد على قصائد شعراء الجنوب وإيقاعات الصحراء. هو صاحب الصوت الذي ظل حاضراً في الذاكرة التونسية بوصفه أحد أبرز من صنعوا التراث الموسيقي الصحراوي ونقلوه إلى الأجيال الجديدة.

0: فيه ما تحصلش من كثر نكود كان عناك وشماتة القوم ما تحصلش من كثر نكود كان عناك يا نعناك وشماتة القوم.
1: هدايا بالنسبة للأغاني بغض الطرف على الأغاني الموجودة اللي هي تمارس العرس نتاعنا ويغنوها الانساء وقت الطعام وقت الرحي وقت الجفة وقت الكسوة إلى غير ذلك، وهذه أيضا أغاني مميزة جدا وفيها العديد من تعتبر تراث ثقافي غير مادي وتراث حي. من أيضا هناك الحكايات، حكايات يعني الجمازات لحد الآن تروى، رجعت العباد تحكي في الحكايات، والجدة ولا الأم قاعدة تحكي وبالطبيعة باش تذكر الحكايات اللي حكيتها لها أمها وجدها.
2: تزخر المدينة العتيقة بقبلي بحكايات شعبية تناقلتها الأجيال شفويا، وما تزال تروى في المجالس العائلية والسهرات الصحراوية وبين كبار السن لتجسد ذاكرة المكان وروح الواحة، ومنها حكايات الجازية الهلالية وكذلك حكايات القوافل الصحراوية، بالإضافة إلى حكايات الآبار والعيون وحكايات الإنسان في الصحراء وقصص الأولياء والصالحين وغيرها. وتمثل هذه الحكايات جزءاً من التراث المادي للمدينة، فهي لا تروى للتسلية فقط، بل تحمل قيماً مثل الشجاعة والكرم والصبر والتشبث بالأرض، وتساهم في حفظ هوية المنطقة ونقلها من جيل إلى جيل.
1: الحكايات تعتبر تراث حي. أيضاً الأساطير مهمة جدا الأساطير، وعلى فكرة هناك العديد من الأساطير مثل أساطير مثلا منابع الماء، مثلا صورة عين تورغة وصورة الدواية إلى غير ذلك، فهذا مهم جدا نذكروه. قاعدة الحكايات وقاعدة العديد من على فكرة التراث الثقافي غير المادي يعتبر مهم جدا في تثمينه، وخاصة في مستوى أنه يكون يعني يأخذ منها المبدعين ويستلهموا منه يعني روايات، ويستلهموا منه يعني يستلهموا منه مسرحيات إلى غير ذلك. هذا مهم ومهم جدا. ذكرت من بكري قلت أن العديد من الأكلات أيضا فيها التراث الثقافي غير المادي، وسجلنا الكسكسي على القائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في ملف مشترك مع الدول شمال افريقيا، يعني اساسا تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وباش تلتحق بين السنة ليبيا ان شاء الله. هناك ايضا العديد من العناصر المرتبطه باللباس، هناك عناصر مرتبطه يعني بالتراث الحرفي خاصة البلغة المرزوقية، وهذه مهم جدا يعني لأنها مازالت متواصلة لكن لا تعتبر المعارف والمهارات المرتبطة بالعسان تراث فقط غير مادي، لأنه يكاد يكون عند فرق. العسان هو لباس يعني يلبسه البدوي في الصحراء يقيه يعني البرد في فصل الشتاء، إذا تم يعني مثلا اشتغلت عليه الديوان الوطني للصناعة التقليدية ممثلة في مندوبية الصناعة التقليدية بتبلي، وعاودوا يعني لو شكون المعارف والمهارات هذه ينقلها للصغار ورجعوا الصغار ورجعت العسان يرجع تراث ثقافي غير مادي ويصبح إذن عنصر مهم جدا، وهذا ما نشتغل عليه إن شاء الله قريبا. على فكرة تونس تشتغل اليوم على التراث الثقافي غير المادي وخاصة تسجيل الجبة التونسية، ومن بين أهم الخصوصيات في نفزاوة هي الجبة الوبر، وهي تعتبر يعني المعارف والمهارات نتاعها مهمة جدا، لأن المرأة تبقى بالعامين ساعات تجمع في الوبر باش تنجم تغسلها ومن بعد تقرتشها ومن بعد تعديه الخيط ومن بعد تنسجه ومن بعد باش تعديه للصدار يعمل منه الجبة، وتكون جبة مميزة جدا جبة لبر يعني ستساهم باللي ونفزاو عامة في الملف هذايا في تسجيلها في التراث الثقافي العالمي إن شاء الله.
2: هكذا تظل قبلي مدينة عريقة تنبض بالتاريخ وتفوح منها رائحة الواحات والنخيل وتروي معالمها وحكاياتها صفحات من حضارات تعاقبت على أرضها. هي ليست مجرد مدينة في قلب الصحراء، بل فضاء يجمع بين التراث المادي واللامادي، وبين أصالة الماضي وحيوية الحاضر. قبلي هي أرض الكرم وموطن الثقافة وذاكرة الجنوب التونسي، وستبقى وجهة لكل من يبحث عن سحر الصحراء ودفء الإنسان وعبق التاريخ. هي مدينة تحفظ إرثاً بكل فخر، وتواصل كتابة مستقبلها بثقة لتظل منارة للهوية التونسية الأصيلة، وكنزاً حضارياً يستحق الاكتشاف والاحتفاظ.

باسم الإله الواحد القهار، واسم الإله يفتح البيبان، والحمد لله ربنا الغفار.

وعالقد هوش انساكنا لبحار وعالعد هوش البر والإنسان نصلي على طه النبي المختار صلاة نور بيها نثقل الميزان عرسك رسم يا

0: المدينة العتيقة.
1: وادي البي شريان الحياة في المدينة العتيقة اللي طالما تغنى بها الكثير بنخلها وسحر مياهها. تحتوي المدينة على أعلى قمة جبلية في تونس، جبل الشعامبي، فيها آثار رومانية وبيزنطية إضافة إلى القليل من الآثار الإسلامية. هي أحدى المدن العتيقة في البلاد التونسية، تمتاز بتصميمها المعماري التقليدي اللي يجمع بين الطابع الجليدي الأصيل والتأثيرات الإسلامية والعربية. هكذا نصل لخاتمة اللقاء في المدينة العتيقة. إلى اللقاء مع تحيات سعيدة كريت.
0: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنطلق الدورة 46 من المهرجان الدولي بكفصة يوم 27 من جويلية بعرض افتتاحي للفنان مرتضى الفتيتي، وتتواصل فقرات المهرجان إلى غاية 20 من أوت بفضاء البرج وبالمركب الرياضي محمد الواشد من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية التونسية، وفق تصريح مدير المهرجان رضا الفاهم للإذاعة. أعلنت بلدية القصرين عن تعديل تشغيل الإنارة العمومية ليصبح من الساعة 8:30 مساء إلى الساعة 4:30 صباحا، مع مواصلة التدخل لتقليص عدد النقاط الضوئية، مع ضمان إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية حفاظا على سلامة المواطنين ومستعملي الطريقة، وحرصا على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل موجة الحرارة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم الاثنين الموافق للعشرين من جويلية يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وأكدت الإدارة في بلاغ لها أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة، وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أعلن أن كل مواطن تونسي سيحصل على معرف صحي وطني موحد قبل موفى سنة 2026، ويهدف المعرف إلى متابعة مسار التمريض والمريض إلكترونيا وتسهيل حصوله على الخدمات الطبية في مختلف الهياكل الاستشفائية. حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا من أن أزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي تهدد استمرار الخدمات الأساسية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. أعلنت القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية سنتكوم يوم الأحد أن نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن القوات تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية لتنفيذ مختلف المهام العسكرية وحماية المصالح الأمريكية، إضافة إلى دعم الحلفاء والشركاء في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
2: حاسة حالي إذا مكنت مع أمي كان أحسن ما أشوف، يعني العذاب هذا والمر هذا بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، لكل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم، يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا.

0: روح الروح هذه، روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.

0: أي الحمد لله. هكا يكتمل النصاب. سي الحبيب بورقيبة كيخلط على بقية الوطنيين اللي روحوا قبله في شهر فيفري من المنفى يكون أكبر سند لمجهوداتنا ويقفوا كل مع بعضهم مع حكومتنا الوطنية.
1: رهانة كبيرة سيدنا تستنى في السي محمد شنيق وحكومته، خصوصي السي صالح فرحات وزير العدل والسي محمود الماطري وزير الداخلية.
0: أنا مطمئن اللي هما قد المسؤولية وحارسين على تحقيق البرنامج الوطني اللي سطرناه. شنو رأيك سي فرحات؟ احنا مستدعينكم باش نتشاوروا مع مختلف الفاعلين في البلاد، هاو كانت قاسم هموم الشعب التونسي.
2: هاش باش نقول لك يا سيدنا، ما عندي ما نحكي. كان على الدور اللي تقوم به الحكومة والجمعيات والمنظمات الوطنية كيما الهلال الأحمر والكشاف التونسي والاتحاد النسائي، واحنا في الكونفدرالية العمالية وغيرنا من الفروع الشبابية والنقابية والشعاب الدستورية قاعدين نعملوا في تحركات ومناشير وصحف واجتماعات سرية في صالح البلاد.
0: على ذلك أنا متفائل برجوع الوطنيين المسجونين من المنفى، وأنا معاكم قلبا وقالبا.

0: يجوا من هون يا سيد، وانتم بقاو غادي يا سيد اتخباو في المجال هذاك.
1: المجاريح كثروا حليلي، واش باش ندنوا يا ربي حني؟ الراحوا الراحوا واش مع الجاي؟ الراحوا الجاي
2: ديجا يا شبحي، فما رجال وقفوا معانا وعاونوا الاهالي وخبوهم يا اخي، ضربتهم القذيفه الاخرانيه وماتوا اغلبهم.
1: يا رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمهم الله يرحمهم، ضحهم برواحهم علشان يحموا غيرهم.
2: احنا ورجال الحركه الوطنيه والهلال الاحمر التونسي قاعدين نقوموا باسعاف المجروحين وننظموا في الملاجئ للناس اللي تهدمت الدياره وممشي.
1: علاش حاسين بالتعب يا سيدي الشالي؟ عالجال اخوتنا ولاد بلادنا تعدوا هالمحنه كلبه يا ربي حلني.
2: يا ودي هالشي هذايا ماهوش مزيه. في محنه حرب ثاريه بين الدول الكبيره نلقاو احنا رواحنا ترف فيها. يجاو يجاو يجاو يجاو يجاو نتخباو، شكون يعرف؟ اسمعوا يا جماعه، اعطيوا الاولويه لكبار السن والصغيرات. فيسع يا رجال، هيا تخباو، امشي امشي تخباو،
1: هيا تخباو، هيا تخباو.

0: هيا مرحبا بكم في مكتب الحكومة الوطنية. مرحبا بسي محمود الماطري وزير الداخلية، وسي صالح فرحات وزير العدلية، وبعض الخيان خصوصي سي شادلي خزندار وسي خلف الله. احنا شخصنا الوضع العام للبلاد يا جماعة، وبعثنا لجان مراقبة للشمال الغربي والساحل والوسط والجنوب. هاو سي شادلي مازال كيرجع من كيف تشخيصنا للوضع في البلاد بين حاجتين مهمين يا ناس. اولا اهوال الحرب، وخصوصي القنابل اللي قاعدة تترمى هوني وهوني من عسكر الحلفاء وعسكر المحور، واللي خليت وراها برشا موتة وبرشا مجريح. اثنين الجوع اللي هدد المواطنين بسبب الحرب وبسبب المحتكرين والمهربين، الحصيل ووضع يقلق. على هذاك انا نستغل هالاجتماع باش نكلفك انت يا سي شادلي خزندار باش تلهاب جماعة الهلال الأحمر وتنسق معاهم فيما يخص الإسعاف وتخبيه الناس وقت الغارة ووقت القصف.
1: أنا حاضر في كل وقت يا سي شنيق.
0: قل لي أنت يا سي خلف الله.
2: نعم سيدنا.
0: أنت باش تلهاب مراقبة المحتكرين واللي هربوا في المونة اللي قاعدة تتفقد، اتلم معاك اللي تراهم صالحين ومستعدين لهالمهمة.
2: تهنى سي شنيق، احنا مستعدين نعملوا أكثر مجهدنا.
0: وتوا أنا باش نمشي نعمل طلع على مقر الحزب الدستوري ونشوف فماشي اخبار على رجوع الحبيب بورقيبة، ونحكي شوية مع علي بولهوان وصالح بن يوسف. أيا بخطركم.

0: تفضلوا تفضلوا يا جماعه. يا سيدي زارتنا البركه سي محمد شنيق بشحمه لحمه. انت وين لقيتو يا بلوان؟
1: لقيتو متعدي قدام المقر، جبتو الهوني يا سي بن يوسف.
2: الحقيقه انا فرحان وين نلقى واحد منكم، نفرح برشا. انتوما رمز للنضال الوطني، ما كومش شويه.
1: يا سي شنيق، فما موظفين فرنسيس تابعين لحكومه فيشي قاعدين يخدموا لمصلحه المحور، يحبوا يظهروا خلاصهم باش ينجموا يتنقلوا هكا بحريه ويعملوا اللي يحبوا عليه.
2: يا اخي هما ما يعرفوش اللي احنا اخترنا الحياد في الحرب، ومش ممكن باش تونس تقف مع المحور ولا مع الحلفاء.
1: الحقيقه اكتشفناها مؤخرا يا سي شنيق.
2: شنو تقصد يا سي بلوان؟ قول.
1: القصر حاطينه تحت الحراسه، تقول انت عسى، اما فما ديزيسبيون قاعدين يدخلوا.
0: شنو ديزيسبيون؟ جواسيس فرد مره هذه قاتلهم مسكتوا عاد يا من لورته، اش باش يخرجني من المعبوكه تو؟
1: هذوما يا جماعه ما همش جواسيس عاديين هكا، مش سهل باش تتعرف عليهم. هما يا جماعه يتظاهروا باخلاصهم للقصر.
2: بالحق اللي نلقاوه متفاني في الخدمه وحارس على حضور القعدات الكل ويحب يعرف الشقيقه والرقيقه راهو مشكوك في امره. وعلى كل حال انا نعتقد اللي هالمهمه هذه استخباراتيه بين سي محمود الماطري وسي صادق الزمرلي.
0: بالطبيعه. شوف عينيكم باش تكون مركز على الموظفين اللي يجوا للقصر من غير موجب، خصوصي اللي باش يسمعوا الاخبار ويعرفوا شكون يزوروا في سيدي المنصب.
1: معناها اللي يطرحوا في برشا اسئله،
0: اي
1: والا اللي يتنقلوا في برشا تراكن هكا في القصر، والا زاد اللي يحكي برشا على انفراد.
2: على كل حال احنا باش نعملوا بالمشوره نتاعكم. مشكورين يا سي علي البلهوان ويا سي صالح بن يوسف.
0: ملا اتفقنا، اي تو نتفرقوا ونقصدوا ربي.

0: يا سيدي مرحبا بكم. بالمناسبة هذه أنا نرحب بالسي أحمد بن صالح والسي الباهي لدغم والسي الطيب المهيري والسي الطيب سليم. هذوما تاريخ الحركة الوطنية. تاريخ الحركة الوطنية ما هوش باش ينساكم جملة. مناضلين زاد اللي تحملوا مشاكل فترة اللي سجنوا فيها إخوتنا المناضلين الكبار في مرسيليا كما محمود برقيبة، صالح بن يوسف، المنجي سليم، سليمان بن سليمان، الهادي نويرة، الحبيب برقيبة، الهادي شاكر، والحبيب بوقفة. النشاط السياسي موقفش راهو. الشعب الدستوري في الجهات الكل قاعد يشتغل في سرية. ولهذا نحيي السي طاهر صفر ومحي الدين القليبي والبحري جيجا والهادي السعيدي والهادي خفشة وصلاح الدين بوشوشة.
1: احنا يا جماعة ما عندناش حتى خيار الا ان نقيموا هالمرحلة الاختيرة اللي تتعدى على الشعب التونسي. الكلمة ليك اختنا بشيرة بن مراد.
2: مشكور سي محمود. انا حسب رأيي مشكورين. أنا حسب رأيي المواقف الهامة لازم تكون فورية، والحقيقة لمسنا برشة تكافل وتضامن بين التوانسة في نشاطها، وهذه يشجعنا باش نكونوا سند من لا سند له.
0: أي نعم، وبالمناسبة هذه يا جماعة نحب نحيي إضراب طلبة جامع الزيتونة الزيتونيين اللي كان عندهم باع وذراع في الحركة الوطنية. الحقيقة احنا في الواقع بكلنا مسؤولين، مش كان الحكومة وانما كل المنظمات والهياكل الوطنية. نشاطنا الحزبي او النقابي يلزم يتحول الى نشاط تضامني ندفع به التطوع والتبرع والانقاذ والاسعاف وكل ما تفرض ظروف هالحرب اللي تفرضت علينا احنا.
1: على كل حال لازم تردوا بالكم في الاجتماعات. الفرنسيس حتى في وضع الحرب قاعدين حالين عينيهم، وانتوما تعرفوا البقية.
3: عليها هكا يا رب زود يا لطيف يا رب. شوف هالتبيان يا خيال يا حليلي يا رب يا حليلي يا رب هذا يسك يا لطيف يا رب.
4: ردوا بالكم يا بنات، سيدنا راهو وصى باش نقتصدوا شوية في الماكلة. ما تعرفوش على الحرب قديش باش تبقى وقديش باش تدوم. ربي يحسن العاقبة. أنا بكل ياري نرعش راني باش نموت بالخوف. كل طيارة تتعدى في السماء قلبي يتهز ويتحط. اللي يقول لك هي راي حرب خطيتنا، واحنا بيدنا على قلوبنا، يدينا راي على قلوبنا. يا ربي اللي تجرح واللي ترزى في عمره، اللطف يا ربي يا ربي اللطف يا ربي اللطف بينا.
5: شفما يوم السعد شبيك تحكي وحدك؟
4: عندي الزر يا ليل، عندي الزر مهبلتش يا ليل العربية، عندي الزر ادينا رقلات قلات وجليات يا ليل.
5: ربي فوقنا، ربي فوق الكل، ما ينجينا كان العالي.
4: ونعم بالله
5: يا لطيف، سبع الطاف من الطاف مخفية يا لطيف، مصعبها هالليامات. يا ربي يستر ولطف بينا بجهنا بينا.
6: موسيقى أنا يا جماعة تلفني سيدنا بمراقبة السلع الضرورية لمعيشة المواطن، بالطبيعة باش يكون معايا فريق مراقبة وفريق من الخدامة. وانتم تعرفوا الظرف هذا اللي هو ظرف حرب ما يتحملش التراخي، وأهلنا التوانسة يعانيوا من أثار الحرب العالمية ومن الجوع زادة. على هذاك أنا اخترت هالمجموعة النيرة اللي باش تسهر على تأمين المونة، وباش يكون معاكم عمار والمبروك ورشيد والتجاني زادة.
7: تهنى سي خلف الله، ما عندك أنا رجال، نحن خدام سيدنا وخدام شعبنا ثانا.
6: أنا نعرف يا جمعي اللي انتوما كل حد يخدم في خدمة
7: صحيح،
6: أما الأولوية طوى الكرش المواطن يا رجال.
7: حتى أنا يا رقبتي سداد لازم نعاون أخواني المتطوعين يداووا في المجريح ويخبوا في الهربين من الحرب. اي نايا ما عندي ما نخسر، حتى نايا وطني ونغير على بلادي وناسها كيفكم زادة. تحيا تونس.
8: واش يا جمعي واش قلت؟
7: نايا ماشي لجماعة الهلال الأحمر، ماشي متطوع على الهذبة.
8: فرحتني هالجمعي، تونس برجاجيلها ونسوينها ايد واحدة، كل حد على ما يقدر هالجمعي وخي. حتى نايا باش نتطوع ونعاون نسوين ثانا، كان متنا ولا حين ربي يلطف بينا مولاها ربي.
9: هذاك البيت
8: هي.
10: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
11: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيب بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
10: ضيوف الشرف
11: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
10: تمثيل
11: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
10: مستشار تاريخي عزيز باي.
11: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
10: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
11: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
10: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
11: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
10: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
12: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الأحبة في برنامجكم الذي يؤكد على أهمية الروابط الإنسانية. حديثنا اليوم عن عنصر أساسي يثري حياتنا ويمنحنا الدعم والسعادة، إنها قوة العلاقات الإيجابية. قد نميل أحيانا إلى الانعزال أو الاكتفاء بأنفسنا، لكن العلاقات الصحية مع الآخرين لها تأثير عميق على صحتنا النفسية والجسدية. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة، لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. نصيحتي لكم اليوم هي أن تركزوا على بناء والحفاظ على علاقات إيجابية في حياتكم.

حياتكم. ابدأوا بتقييم علاقاتكم الحالية. من هم الأشخاص الذين تشعرون بالراحة والسعادة بصحبتهم؟ من هم الأشخاص الذين يدعمونكم ويشجعونكم؟ ركزوا على تقوية هذه العلاقات. خصصوا وقتا للقاء الأصدقاء والعائلة. التواصل المنتظم يحافظ على قوة الروابط. كونوا مستمعين جيدين وداعمين للآخرين. العلاقات الصحية هي علاقات متبادلة. تعلموا كيف تعبرون عن تقديركم وحبكم للأشخاص المهمين في حياتكم. كلمات الشكر والثناء لها تأثير كبير. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. تجنبوا العلاقات السامة أو السلبية. الأشخاص الذين يسببون لكم التوتر أو الإحباط من الأفضل تقليل التواصل معهم قدر الإمكان. إن العلاقات الإيجابية تقلل من التوتر والقلق. الشعور بالانتماء والدعم يساعد على مواجهة ضغوط الحياة. حاولوا بناء علاقات مع أشخاص يلهمونكم ويشجعونكم على النمو والتطور. تجنبوا مقارنة علاقاتكم بعلاقات الآخرين. لكل علاقة ديناميكيتها الخاصة. تذكروا أن العلاقات الإيجابية هي استثمار في سعادتكم ورفاهيتكم على المدى الطويل. علموا أبناءكم وأحبابكم أهمية العلاقات الصحية وكيفية بنائها والحفاظ عليها. وفي الختام أيها الأحبة، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم لتقدير قوة العلاقات الإيجابية في حياتكم. تذكروا دائما أن الأصدقاء والعائلة هم السند في أوقات الفرح والحزن، وهم مصدر كبير للسعادة والدعم. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا محبين ومتواصلين، تكونوا أكثر سعادة وقوة. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

ولا مرتي. يا

تجهز بثانيتين على المقتول مثل فديتك بي ولو بك مثلوا.

كالمعسول أشكو إلى عينيك أشكو إلى عينيك من سقمي بها شكوى عليل شكوى عليل في الهوى.

يا سجيني قد الهيا حلوة، ارويني عطشان مية.

يا ويلي تعيرني تعيرني عجب الشياب ليلة واخير اثنين ننشيك تعيرني تعيرني عجب الشياب ليلة واخير

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.
1: في غمرة القلوب الوجلة وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية وفي عز الحر لما نتيه ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله ينساب هذا التسبيل لك يا الله.

ما الشكر إلا ثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، واعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وثناء على المحسن بذكر إحسانه ورؤية النعم والمنعم، واستفراغ الطاقة في الطاعة، وألا تعصي الله بنعمه. يقول الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر والصبر في محل الاستواء، فالشكر وظيفة السراء والصبر وظيفة الضراء. والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالهما في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. والشكر مبني على 5 قواعد، وهي خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمه، وثناؤه عليه بها، وأن يستعملها فيما يحب لا فيما يكره. وأقوى الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة، وأكمل الشكر رؤية النعمة والمنعم، وكلما كان شهود النعمة أتم كان الشكر أكمل. وحقيقة الشكر ظهور أثر النعمة، نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. والإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، وقد أمر الله بالشكر ونهى عن ضده، وأثنى على أهله وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سببا للمزيد من فضله. والشاكرون قسمان، فشكر العامة على المطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب ونحوها، وشكر الخاصة على ما سبق وعلى التوحيد والإيمان والهداية، وهذا أكمل وأعلى وأتم وأشمل. والشكر أخص بالأفعال، والحمد أخص بالأقوال، وما يحمد الرب تعالى عليه أتم مما يشكر عليه، فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، ويشكر على نعمه، وما يحمد به أخص مما يشكر به، فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح، ويحمد بالقلب واللسان. وكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر، لا يمكن وجوده إلا به، فإن الشكر هو العمل بطاعة الله وترك معصيته، والصبر أصل ذلك، فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر. وإن كان الصبر مأمورا به فأداؤه هو الشكر، وحقيقة الشكر إنما تلتئم من الصبر والإرادة والفعل. وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر، ولكن اندرج شكره في صبره فكان الحكم للصبر، كما اندرج صبر الشكور في شكره فكان الحكم للشكر. ومقامات الإيمان لا تعدم ولا تزول بالتنقل فيها، بل تندرج ويطوى الأدنى في الأعلى، كما يندرج الإيمان في الإحسان، وكما يندرج الصبر في الرضا، ويندرج الرضا في التفويض، لا أن ذلك يزول، والمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر، سواء كان محبوبا أو مكروها. فالفقر يتعلق به الصبر وهو أخص به لما فيه من الكراهة، والغنى يتعلق به الشكر لما فيه من النعمة. فمن غلب شهود نعمته في الفقر وتلذذ به عده نعمة يشكر عليها، ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق عده بلية يصبر عليها، وعكسه الغنى. والله تبارك وتعالى ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب، وعد كل ذلك ابتلاء، فقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والله سبحانه خلق العالم العلوي والسفلي، وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار، وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسراء والضراء والعافية والبلاء. والابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة أعظم الابتلاءين،
والنعمة بالفقر والمرض وفيض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق له قد يكون أعظم النعمتين، وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه، غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره، لا يستغني عنهما طرفة عين. والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الطعام والشراب أيهما أفضل، وكالسؤال عن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل. فالمأمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشكر، والمحرم لا يترك إلا بصبر وشكر. وأما المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب فمتى صبر عليه اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر الشاكر في شكره. والله عز وجل امتحن كل عبد بنفسه وهواه وأوجب عليه جهادها في الله، فهو في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به وتصبر عن الهوى المنهي عنه، فلا ينفك العبد عنهما غنيا أو فقيرا، معافا أو مبتلا. والله سبحانه لم يفضل أحدا بالفقر والغنى، كما لم يفضل أحدا بالعافية والبلاء، وإنما فضل بالتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم. قال: ولا أدري. قال: أو أعراضكم أم لا، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. والناس من آدم، وآدم خلق من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. والتقوى هاهنا مبنية على أصلين: الصبر والشكر. وكل من الغني والفقير لا بد له منهما، فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل، فأتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله هو الأفضل. فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره، وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره. والفقراء وإن كانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء، فهذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم بالدخول إلى الجنة. فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه، فإذا دخل الجنة كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد جمع الله سبحانه لرسوله بين المقامين الصبر والشكر على أتم الوجوه. اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد

الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.

أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم ارفع عن المرضى ضرهم، وأعد عليهم عافيتهم، وخفف آلامهم، وحقق آمالهم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنطلق الدورة 46 من المهرجان الدولي بكفصة يوم 27 من جويلية بعرض افتتاحي للفنان مرتضى الفتيتي، وتتواصل فقرات المهرجان إلى غاية 20 من أوت بفضاء البرج وبالمركب الرياضي محمد الواشد من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية التونسية، وفق تصريح مدير المهرجان رضا الفاهم للإذاعة. أعلنت بلدية القصرين عن تعديل تشغيل الإنارة العمومية ليصبح من الساعة 8:30 مساء إلى الساعة 4:30 صباحا، مع مواصلة التدخل لتقليص عدد النقاط الضوئية، مع ضمان إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية حفاظا على سلامة المواطنين ومستعملي الطريقة، وحرصا على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل موجة الحرارة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم الاثنين الموافق للعشرين من جويلية يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة، وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أعلن أن كل مواطن تونسي سيحصل على معرف صحي وطني موحد قبل موفى سنة 2026، ويهدف المعرف إلى متابعة مسار التمريض والمريض إلكترونيا وتسهيل حصوله على الخدمات الطبية في مختلف الهياكل الاستشفائية. حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا من أن أزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي تهدد استمرار الخدمات الأساسية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. أعلنت القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية سنتكوم يوم الأحد أن نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن القوات تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية لتنفيذ مختلف المهام العسكرية وحماية المصالح الأمريكية، إضافة إلى دعم الحلفاء والشركاء في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. تقول الحكمة: حياة بلا عمل عبء لا يحمل. والحركة بركة، وكما أن العصفور خلق ليطير، كذلك الإنسان خلق ليعمل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، تجئك بملئها يوما، ويوما تجئك بحمأة وقليل ماء. ولا تقعد على كسل التمني تحيل على المقادر والقضاء، فإن مقادر الرحمن تجري بأرزاق الرجال من السماء، مقدرة بقبض أو ببسط، وعجز المرء أسباب البلاء.

قال جبران خليل جبران: أحب من الناس العامل، أحب الذي يجد في حديقة ورثها عن أبيه شجرة تفاح واحدة فيغرس إلى جانبها شجرة ثانية، وذاك الذي يشتري كرمة تثمر قنطارا من العنب فيعطف عليها ويدللها لتعطي قنطارين. أحب الحداد الذي ما أنزل مطرقته على سندانه إلا أنزل معها قطرة من دمه، وأحب الخياط الذي يخيط الأثواب بأسلاك مشتبكة بأسلاك من نور عيني. وأحب النجار الذي لا يدق المسمار إلا دفن معه شيئا من عزيمته. أحب جميع هؤلاء، أحب أصابعهم المغموسة بعناصر الأرض، أحب وجوههم بما عليها من سماء الصبر والتجلد، أحب جباههم المشعشعة بجوهر الاجتهاد. أجل، أحب من الناس العامل لأنه يجدد أيامنا وليالينا، وأحبه لأنه يطعمنا ويحرم نفسه. وماذا عساي أن أقول في من يكره العمل لخمول في جسده وروحه، وفي من يأبى العمل لأنه بغنى عن الربح، وفي من يحتقر العمل متوهما أنه أشرف من أن يلوث يديه بالتراب. ماذا عساي أقول في الذين يجلسون إلى مائدة الوجود ولا يضعون عليها رغيفا من خبز جهادهم؟

ماذا أقول في الذين يحصدون من حيث لا يزرعون؟ لا أستطيع أن أقول كلمة في هؤلاء أكثر أو أقل مما أقول في النبات والحشرات الطفيلية التي تستمد حياتها من عصير النبت العامل ودماء الحيوان.

وأختم بحديث لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مما روي عن السيدة فاطمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت مصطبحة مضطجعة، فمر بي صلى الله عليه وسلم وحركني برجله وقال: يا بني، قومي اشهدي رزق ربك، فإن الله يوزع أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا
3: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة
4: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
5: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء.
6: وفي أدب الدنيا وصمت اللآلئ سمع بعض الأعراب يقول لولده: أبني، إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وفي بعض الكتب المنزلة: الأخلاق الصالحة ثمرات العقول الراجحة. وقالوا: من حسنت أخلاقه درت أرزاقه.
3: وقيل لبعض الأدباء: متى يبلغ الرجل ذروة الكمال؟ قال: إذا اتقى من خلقه، وجاد بما رزقه، واختار من القول أصدقه، وحسن في كل الأحوال خلقه، فذاك الذي أنهج إلى الكمال طرقه.
6: وجاء في الإيضاح للقزويني قال الحسين بن مطير يفتخر: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلماً، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا.
3: وفي العقد الفريد ونهاية الأرب أن أكثم

0: الصيفي قال لولده: يا بني ذللوا أخلاقكم للمطالب وقودوها على المحامد وعلموها المكارم، ولا تقيموا على خلق تذمونه من غيركم، وصلوا من رغب إليكم، وتخلقوا بالجود يلبسكم المحبة، ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا الفقر.
1: وقيل لحممة بن رافع الدوسي: من أكرم الناس؟ قال: من إذا قرب منح، وإذا بعد مدح، وإذا ظلم صفح، وإذا ضيق سبح.
0: وجاء في نثر الدر في المحاضرات، قال جعفر بن محمد الصادق: خير السادة أرحبهم ذراعا عند الضيق، وأعدلهم حلما عند الغضب، وأبسطهم وجها عند المسألة، وأرحمهم قلبا إذا سلط، وأكثرهم صفحا إذا قدر.
1: وقال عامر العدواني: يا معشر عدوان، الخير ألوف عزوف، وإنه لن يفارق صاحبه حتى يفارقه، وإني لم أكن سيدكم حتى تعبدت لكم.
0: وقال أبو الشيص الخزاعي، وهو شاعر مطبوع سريع الخاطر رقيق الألفاظ: عشق المكارم فهو معتبد لها، والمكرمات قليلة العشاق، وأقام سوقا للثناء ولم تكن سوق الثناء تعد في الأسواق، بث الصنائع في البلاد فأصبحت تجبى إليه مكارم الأخلاق.
1: وقال الأشعث بن قيس، واسمه معد يكرب لقومه: إنما أنا رجل منكم ليس لي فضل عليكم، ولكني أبسط لكم وجهي، وأبذل لكم مالي، وأحفظ حريمكم، وأقضي حقوقكم، وأعود مريضكم، وأشيع جنائزكم، فمن فعل مثل هذا فهو مثلي، ومن زاد عليه فهو خير مني، ومن قصر عنه فأنا خير منه. قيل: وما هذا؟ قال: أحضكم على مكارم الأخلاق.
0: ومن روائع عادات السادات ووشائع سادات العادات السخاء والنجدة والمروءة. فالسخاء التبرع بالنائل قبل إلحاف السائل، والنجدة الذب عن الجار والإقدام عند الكريهة، والمروءة حفظ الرجل دينه وإحراز نفسه عن الدنس.
1: وأوصى أعرابي ابنه فقال: ابذل المودة الصادقة تستفد إخوانا وتتخذ أعوانا، فإن العداوة موجودة عتيدة، والصداقة مستعرزة بعيدة، أي منقبضة شديدة. جنب كرامتك اللئام، فإنهم إن أحسنت إليهم لم يشكروا، وإن نزلت شديدة لم يصبروا.
0: ورد في كتاب الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة لابن سماك العاملي: قدم أعرابي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، لي إليك حاجة يمنعني الحياء أن أذكرها لك. فقال له: يا أعرابي، خطها في الأرض. فخط فيها: إني فقير. فقال علي لغلامه: كسه حلة فكساه إياها. فأنشأ الأعرابي يقول: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا. نلت حسن ثنائي نلت مكرومة، ولست تبغي بما قد نلته بدلا. إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبل. فقال علي رضي الله عنه لغلامه: زده 100 دينار، فأعطاه إياها. فلما ولى الأعرابي قال له غلامه: يا أمير المؤمنين، لو دفعتها في المسلمين لأصلحت بها من شأنهم. فقال: مه، أي أكفف، لا تفعل، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المرفوع: وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.
1: ومن نوادر النحاة: قدم على أبي علقمة النحوي ابن أخ له، فقال له: ما فعل أبوك؟ قال: مات. قال: وما علته؟ قال: ورمت قدميه. قال: قل قدماه. قال: فارتفع الورم إلى ركبتاه. قال: قل ركبتيه. فقال: دعني يا عم، فما موت أبي بأشد علي من نحوك هذا. وجاء في حلية الأولياء ومناقب الأبرار، قال أبو محمد الجريري: قوام الأديان ودواب الإيمان وصلاح الأبدان في خلال 3: الاكتفاء والاتقاء والاحتماء. فمن اكتفى بالله صلحت سريرته، ومن اتقى ما نهي عنه استقامت سيرته، ومن احتمى ما لم يوافق ارتاضت طبيعته. فثمرة الاكتفاء صفو المعرفة، وعاقبة الاتقاء حسن الخليقة، وغاية الاحتماء اعتدال الطبيعة.
0: وورد في كتاب المختار من نوادر الأخبار للمقري: قال رجل لمحمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما غرر بك أبوك في الحروب ولم يغرر بالحسن والحسين رضوان الله عليهما؟ فقال: لأنهما عيناه وأنا يمينه، فهو يدفع بيمينه عن عينيه.
1: وقال ربيعة الرأي التيمي المدني رحمه الله وهو من التابعين: المروءة 6 خصال، 3 في الحضر و3 في السفر. فأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق ومداعبة الرفيق، وأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد وعفاف الفرج.
0: ونختم بحكمة لمحمد بن عبد الله الصقلي جاءت في كتابه سلوان المطاع في عدوان الأتباع: كان يقال: من أوضح وبين فقد نصح وزين، ومن حذر وبصر فما غدر ولا قصر.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة تسامحني ربي إليك أتوب.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: قم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطبيب المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. صبحكم الله سادة المستمعين سيدات المستمعات بالخير واليمن والبركة، أيدكم الله وآواكم وسدد خطاكم. في برنامج والصبح إذا تنفس اليوم سنقف عند نوع من السلوك وعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بأن يكون رفيقه في الجنة. هذا السلوك هو كفالة اليتامى. قال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى. اليتامى أحبتي هم الذين غيب الموت آباءهم أو أمهاتهم أو كليهما، فلم يعد لهم من الناس سند وظهير ولا ركن شديد يلجؤون إليه ويحتمون به. لذلك دعانا الإسلام إلى البحث عن اليتيم والمبادرة بالإحسان إليه والإنفاق عليه ومعاملته بلطف ولين ورفق دون ظلم دون غبن أو قهر. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. شنية فضاء للحنو على اليتيم، تعطف عليه وتشفق على حالته. الفضل الأول هو أن المسح على رأسه سبب للين القلب ومعالجة قسوته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظة قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الفضل الثاني، نبينا صلى الله عليه وسلم اجعل لك اليتيم الضعيف جعله صاحب حق الأولى في العناية في الرعاية، فقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، حق اليتيم وحق المرأة. إيش معناه أحرج؟ يعني ألحق الحرج والإثم بمن ضيع حق الضعيفين اللي هم شكون؟ اليتيم والمرأة. الفضل الثالث، البيت الذي يكرم فيه اليتيم بيت مبارك طيب خير. قال صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. الفضل الرابع، عند حديثه تعالى عن الأبرار أهل الجنة وعن أعمالهم، إش قال ربي عز وجل؟ قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن أروع أمثلة الجزاء العظيم يوم القيامة للأرمل التي كابدت وكدحت من أجل تربية أبنائها وإطعامهم وتعليمهم ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني. إيش معناها تبادرني؟ تريد أن تسبقني، تحب تدخل قبل الجنة تزاحم فيها، فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. شوف الفضل العظيم، مكابدتها وكدحها من أجل أيتامها خلاها في مقام أنها توصل تنافس النبي صلى الله عليه وسلم لتبادره وتسبقه إلى دخول الجنة. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه فالعطف يمكن أن يرى مرسوما، يا كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأى وصار مزاجها تسنيما حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما صلى الله عليه وسلم. ختاما تقبلوا مني مستمعين الأفاضل أرقى عبارات المحبة والتقدير، دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: والصبح إذا تنفس. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
2: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
3: صباح الخير مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة.
4: أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أخذت عقلي أخذت قلبي أخذت روحي الصبية.

أنت المضية وليت الحرب علي أحلم من شمس المضية خليت الحرب علي أخذت عقلي أخذت قلبي أخذت روحي.

0: قلت له يا نور العين دليني على بلدك وين بلدك وين من امي قالت لي احذر يا دين بلدك وين من امي قالت لي احذر يا دين قلت لها من سوريا
1: قالت لي لا
0: قلت لها ارض وليا
1: قالت لي لا
0: قلت لها من سوريا
1: قالت لي لا
0: قلت لها ارض وليا
1: قالت لي لا
0: جبنانيه قالت لا سعوديه قالت لا جبنانيه قالت لا سعوديه قالت لا ولا مصريه قالت لا ولا ليبيه قالت لا قلت له فائزا يمنيه قالت لي وحياتك لا سودانيه عراقيه بالجزائر او من تونس عدنيه كويتيه

قوليلي من اي جنسية احكيلي قلت له والله قوليلي من اي جنسية احكيلي زيني شفتت فيني وقالت لي بالصوت العالي انا اصلي وقصري عربية

يا حلوة علينا وعلم الجهر المضية ضليت الحلوة علينا أخذت عجبي أخذت قلبي أخذت

الشمس هي سر الحياة على الأرض، وهي مصدر النور والإشراق، ففي كل يوم ترسل خيوط أشعاعها الذهبية لتعلن بداية يوم جديد، وعلى موعدها يضبط الصباح ساعته، وتستيقظ العصافير من نومها، وتنشر على الملأ ذلك النور الإلهي العظيم الذي يتغلغل في أعماق النفس قبل أن ينتشر في الأرض والسماء، فالشمس لا تخلف ميعادها أبدا.

في شروق الشمس أعظم وآيات الجمال، فما أن تبدأ أشعتها بالتسلل رويدا رويدا حتى تلصق بياضها على وجه الحياة، فتتلون الأرض بكل ألوانها الزاهية، فتظهر الأشجار والزهور والطيور والفراشات. بعد أن كان يطمسها الظلام ويغطيها بسواده، تأتي الشمس لتزيح كل تلك العتمة بأشعتها الذهبية الرائعة، وكأنها تطبع على جبين الكون قبلها.

لا تكتفي الشمس بأن تضيء النهار، بل تمنح من أشعتها ونورها لغيرها، فتعكس هذا النور على القمر، فالقمر شقيق الشمس وهي صديقته الوفية التي تعطيه من أسرار نورها ليضيء عتمة الليل الطويل، فيا له من توافق رائع لا يطغى أحد فيه على الآخر، ولا تتأخر فيه الشمس عن وقتها وكذلك القمر.

الذي أذن لها أن تتحكم في النور والعتمة، وأن تتحكم بموعد الفصول، وأن يكون انتهاء الكون كله معلق بانتهاء وجودها وتغيير مسار شروقها من الشرق إلى الغرب. وهذا دليل على أن الشمس من معجزات الإله العظيم.

لقد ورد ذكر الشمس في القرآن الكريم مرات عديدة، كما أن في القرآن سورة سميت بسورة الشمس، وأقسم الله سبحانه وتعالى في أول آية بالشمس وضحاها، حيث يقول تبارك وتعالى والشمس وضحاها، فهي في جميع لحظاتها من شروقها إلى ضحاها إلى استوائها في كبد السماء وإلى غروبها ترسم أجمل اللوحات وتحدد أوقات أعظم عبادة عند الله وهي الصلاة، وترسم في الأفق لوحة مبهرة لا يمكن أن تنسى. فمن أراد أن يملأ قلبه بالجمال الرباني الأخال ما عليه إلا أن يتمعن في منظر الغروب، فالصورة التي ترسمها خيوط الشفق الأحمر لحظة الغروب لا يمكن أن يرسمها أي فنان بارع بجمالها الطبيعي.

الشمس لا تخلف موعدها أبدا، بل تسير وفق نظام دقيق وثابت ولا يمكن أبدا أن يزيد أو ينقص، فرحلتها في الكون هي الأساس الذي تنمو به الحياة.

الشمس آية من آيات الله وجمال طبيعي يحمل العديد من التفاصيل الرائعة. ملتقانا في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفص. اليوم إن شاء الله مش نشوفوا مع بعضنا مكافحة حشرة حفيرة الطماطم في البيوت المكيفة. صحيح هي الصابة تمت، أما ثم حاجات لازم يعملها الفلاح توا في الصيف، أذك علاش مش تحدثوا عليها اليوم. نذكروا زراعة الطماطم في البيوت المكيفة في بلادنا تعتبر من أهم الزراعات الاستراتيجية من حيث تغطية حاجيات السوق المحلية والتصدير اللي وفرنا العملة الصعبة. القطاع هذا عنده زادة قدرة تشغيلية لبس بها ويساهم في مناطق التاج في برشة جهات من بلادنا في تشغيل اليد العاملة الفلاحية بنسبة هامة. مع الأسف ظهرت في السنوات الأخيرة حشرة هذه متاع حفيرة الطماطم اللي تلحق أضرار كبيرة بالمنتوج ويولي ما عادش قابل للتسويق. مكافحة الآفة هذه والحد من أضرارها ننصحوا باستعمال طرق مكافحة منها المكافحة الزراعية. بالنسبة للفترة هذه متاعنا تو في الصيف بعد الكمل الموسم الطماطم تحت البيوت المكيفة لازمنا نقوموا بعملية هامة برشة خاصة بالمكافحة الزراعية. إذا بعد انتهاء الموسم الزراعي للطماطم نحو البقايا النباتية الكل ونتخلص منها إما بالحرقان وإلا نردموها على عمق معقول، وبعد نحرث التربة حراثة باهية باش نعرضوا الحشرات الصغيرة ما يسمى بالعذراء لأشعة الشمس، ونقوموا بتسكير البيت المكيفة باش السخانة تساهم في القضاء على الحشرة. نبهوا من توا وقت الغراسة نختاروا المشاتل السليمة ونظيفة الخالية من الإصابة. إذا لازم تزودوا من منابت معروفة، ويلزم زادة الاهتمام بالعمليات الزراعية الكل كيما الري والتسميد للنباتات باش تكون النباتات تاعنا قوية وتولي قادرة على تحمل الإصابة المبكرة.
0: معاك غزوة مريتنا.
2: تمام السادسة صباحنا، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام. في هذا العرض الإخباري الموجز، تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشتاء اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وذلك وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس الأحد. وتتجاوز درجات الحرارة خلال هذه الفترة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، هذا وتتراوح الدرجات القصوى بين 45 و49 درجة. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية يوم الأربعاء 22 من جويلية الجارية، على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي على دور الذكاء الاصطناعي كمحفز أساسي للتنمية العادلة والازدهار المشترك والتعاون الوثيق بين الأمم، داعيا لوضع إطار حوكمة عالمي شامل يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وحماية البيانات. وجاء ذلك خلال المشاركة في اجتماع رفيع المستوى انتظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة شنغهاي الصينية 17 إلى 20 من جويلية الجارية. تفتح وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين 20 من جويلية الجاري إلى 25 من أوت القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع paro.education.tn. أخيرا توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على النظير الأرجنتيني بهدف مقابل صفر في المباراة النهائية التي جمعتهم على ملعب ماتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
9: 36 دقائق اليوم 22 جويلية 2026. صباح الخير، صباح الورد لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك وبداية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا بكم من توا حتى للتسعة ونص في نسائم صباح مع آخر الأخبار، آخر المستجدات والمتابعات، أخبار الجهات، الثقافة، الرياضة، صحة، الإنترنت والاستضافات وإيقاعاتنا لليوم وين ما كنتم. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله نهار الكل تحقيق للأهداف والأمنيات. تحية تجيكم من كمال عبادي في الإخراج الفني وإبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي. بسمع مير ترافقكم من أمام الميكروفون حتى للتسعة ونص في نسائم الصباح. إن شاء الله نهاركم زين، اللي يسمع فينا هما في ثنية طريقة سليمة ليكم. إن شاء الله توصلوا سالمين وين ما قصدين ربي، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل. ننطلقوا بالأغاني التونسية وهذه العازفات.

وفي صباح يوم الاثنين، اللهم إنا نستعيذك من شر الهم والغم ومن شدة البلاء والمرض ومن ثقل الفقر والدين ومن قسوة القلب ومن تغير النفوس ومن شر كل عائن وحاسد وساحر ومن شر كل متكلم بسوء ومن بطش الظالمين وأعراضهم. اللهم اكفنا أهل الشر ومكرهم وكيدهم وحسدهم وغيرتهم ولومهم وأذاهم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا أجمعين. اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 موافق للخامس من صفر 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صبح اليوم كان 3:43 دقيقة، شروق 5:24 دقيقة، الظهر مع نصف النهار و38 دقيقة، العصر 4:17 دقيقة، المغرب 7:40 دقيقة، والعشاء بيكون إن شاء الله 9:19 دقيقة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي

كان هذا لطفي باش ناقص 31 دقيقة. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الاثنين 20 جويليا 2026. طقس حار بمختلف الجهات مع ظهور الشهيلي، ثم تظهر خلايا رعدية محلية مع بعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشمل محليا بعض المناطق الشرقية. الحرارة تتواصل مرتفعة، تتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. الريح تهب من القطاع شرق ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل اضطراب، وينتظر أن تسجل الحرارة تراجع طفيف بداية من يوم الأربعاء المقبل وفق نشرية أصدرها المعهد الوطني لرصد الجو، اللي بشكون عنا معاه موعد إن شاء الله بعد 7 في أكثر تفاصيله.

0: 30 دقيقة مازلنا معكم مع في نسيم صباح مع الإيقاعات. مازلت عنا برشا إيقاعات بين التونسي والشرق والغربي، لكن توا موعدكم باش يكون مع الأجندة الإذاعية.
1: الأجندة الإذاعية.
0: إذن بعد نسيم الصباح تجيكم سمية رجب في المراية من 10 حتى نصف النهار مع الفقرات القارة، أخبار 24 ساعة، الحديث عن برنامج أدابت، إطلاق الدعوة الثالثة لتقديم مقترحات خاصة بصندوق الدعم الحصول على مشاريع، وكذلك باش يكون الحديث عن اليوم الجهوي لتوجيه الجامعي بقفصة، المجلس باش يكون المجلس المحلي ببن عون من سيدي بوزيد، والمشغل باش يكون الحديث مع سيد سفيان اليوسفي مدير إقليم شركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، وبقية المتابعات في برنامج المراية. خليك الربح جو المسابقات مع نهاد الدالي في تعويض لزميلة فاتن هنشيري من نص النهار الماضي ساعة. الجوائز في انتظاركم والمسابقات. عيش الفن من الماضي ساعة لثلاثة مع فاتن خليفة، جديد الفن والفنانين، غنية وحكاية، وبقية الفقرات في هذا البرنامج الموسيقي. صيفك على كيفك مع رياض دبوبي من الخمسة حتى الثمانية. باراسول مصفحة للسيدة سماح بلي داود مدير دار الفنون بالكتار لتقديم نشاط النادي الأدبي واللقاء مع الأديب عباس ليبان. مساء في اليوم مصافحة للسيد علي عون رئيس جمعية الشباب المبدع بنفطة لتقديم برنامج الحالات الاستياف بالجمعية. عاشق مغروم الحديث مع الفنانة والعازفة نورة الغرياني. اتفرشيكا مع الكوتش محمد المعمري وضيف الصيف الفنانة التونسية سندس طاقة، وبقية الفقرات والإيقاعات في سيفك على كيفك. سهريتنا مع أحمد العجوني من المهرجانات من 10 حتى نصف الليل، الحديث عن المهرجان ماجورة لإحياء التراث، كذلك مهرجان سيد علي بن عون الدولي في دورته 33، وفكرة عن مهرجان الحوض المنجي، مهرجان المناجم بالمتلوي، وأمية المناجم بالمضيلة، والحديث عن مختلف المهرجانات وسهرات فنية لبعض الفنانين. تقريبا جولتنا هذه بالنسبة لليوم في المواعيد الإذاعية المباشرة لنهار الاثنين 20 جويلية 2026.

0: إذن كان هذا على زلزال توقيتنا 6:45 دقيقة.
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم.
0: إذن نعطيكم فكرة بالنسبة لحركة الكواكب والأبراج لليوم 22 جويلية 2026. القمر في برج الميزان اليوم غدوة ينتقل إلى برج العقرب. المشتري في برج الأسد. الزهرة مازال في برج العذراء، وعطارد مازال متراجع في برج السرطان. وننطلق بالأبراج، باش نمشوا للأبراج ونبدو ببرج الميزان. القمر في برجك أيها الميزان. إذا بالنسبة للميزان، القمر عندك تتحسن أمورك للأفضل، نفسيا أفضل، وارتفاع في الطاقات وتحرك لأمور عالقة. إذا استمرار القمر في برج الميزان، عليك يا برج الميزان بالثبات على مبادئك اليوم، لأنه يمنحك هيبة واحترام مضاعف. وازن بين احتياجاتك الخاصة ومطالب الآخرين بذكاء وبدقة. باش نمشوا لبرج الحمل، فرصة ذهبية لترميم علاقة مهنية وعاطفية أصابها الجمهور. مود تحدث بصدق ولكن بلين في الكلمات اليوم، هي جسور العبور أيها الحمل. تهتم بشراكة عاطفية أو مهنية، تسمع أخبار طيبة لأحد المقربين، وخفف التوتر متاعك وانتبه لردود الفعل. نمشي لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، تشتغل بالعائلات، يعني أمور تخص العائلة أو أمر جيد يخص أحد المقربين، انتبه صحيا ونفسيا برج السرطان. هدوء الدار هو مفتاح إبداعك، فاستثمر وقتك في ترتيب أولوياتك. جلسة عائلية صادقة قد تكشف لك حلول لمسائل كانت معقدة. بالنسبة لبرج الجدي، الجدي يتفعل عندك البيت العاشر، أنت تحت الأضواء، عندك أمر إيجابي يخص العمل أو أمر خاص بالعائلة. تراجع حساباتك القانونية يا جدي. وبالنسبة لي حظك، بالنسبة لي نصيحة الحظ، طموحك المهني يقترب من محطة النجاح، فكن مستعدا للمسؤولية. الحكمة اليوم تقتضي الصبر على التفاصيل الإدارية المملة. نمشي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء، إذا تهتم بالشأن العاطفي، تهتم بالأولاد، عندك انفراجات على عدة مستويات، إلهام فني يغير مجرى يومك نحو الأفضل. عبر عن حبك بطريقة مبتكرة، فالحظ يدعم المبدعين اليوم يا برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الدلو، اهتماماتك مرتبطة بسفر، تتواصل مع أحد بعيد، وتشغلك أمور قانونية يا برج الدلو. اتساع أفقك المعرفي يجعلك مرجع لمن حولك في الاستشارة. فكر في مشروع دراسة، فالسماء مفتوحة للفرص يا برج الدلو. بالنسبة لبرج العذراء، لبرج العذراء تهتم بالأمور المالية، تراجع حساباتك. بالنسبة للعذراء، استقرار مالي يلوح في الأفق نتيجة حسن تدبيرك السابق. استثمر في تطوير أدواتك العملية، فاليوم هو يوم البناء يا عذراء. برج الحوت، برج الحوت هو آخر الأبراج، لكن نحن خذينا الأبراج ما هيش مرتبة حتى تبعونا من الأول للآخر. عندك صلح مع شريك يا حوت، وتحصل على مبلغ مالي. تهتم بسفر أو تغير سكن متاعك. عندك ربما بعض التعطيلات على مستوى العاطفي. بصيرة نافذة تساعدك على فهم خفايا الأمور من حولك، تخلص من الأوهام والتمس اليقين، فاليوم هو يوم الشفاء الروحي يا برج الحوت. برج الثور، بالنسبة لبرج الثور، تهتم بالعمل متاعك، تغير في الروتين، تهتم بصحتك أو صحة أحد المقربين، ويشغلك أمر الشريك يا ثور. نظامك اليومي يحتاج لبعض المرونة لتفادي ضغوط العمل. اهتم بصحتك النفسية بقدر اهتمامك بإنجاز مهامك المهنية يا ثور. بالنسبة لبرج العقرب، القمر في بيتك 12، عندك انخفاض طاقي، تنتظر أو تحس ببعض التأخير. اهدأ وانتبه لشركتك المالية يا برج العقرب. سكينة داخلية تمنحك القوة لاتخاذ قرارات مصيرية بصمت. راقب الأحداث من بعيد، فاليوم يحمل لك إشارات هامة. بالنسبة لبرج الأسد، الأسد أمور مرتبطة بسفر، تتشارك أمور مع إخوتك، عندك توسع بشركاتك، وتسمع خبر جيد يا برج الأسد. تواصل ذكي مع المحيط القريب يفتح لك أفاق للتعاون. رسالة أو اتصال قد يكون بداية لمشروع ناجح ومثمر. برج القوس، بالنسبة للقوس أيام جيدة للقوس، تسافر أو تنهي هي أمر متعلق بسفر، عندك دعم من صديق. بالنسبة لقوة صداقاتك القديمة هي كنزك اليوم، فاستند إليها بثقة. لقاء اجتماعي يعيد لك الحماس ويفتح أمامك أبواب الأمل. إذن بالنسبة لليوم بصفة عامة هو يوم جيد لعدة أمور، شراء الملابس، الحلاقة، برشا حاجات معناها بالنسبة لهذا اليوم. وكما أذكرت هذا اليوم هو للقمر موجود في برج الميزان، ينتقل يوم غد إن شاء الله إلى برج العقرب.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة. بعض المواعيد والأخبار الثقافية. وليد قفصة الفترة الجاية باش تعيش على وقع 18 المهرجان، يتضمن عديد السهرات والفقرات والعروض والمسابقات المتنوعة. المهرجان الدولي بقفصة ينطلق يوم 27 جويلية وفي دورة 46، والدورة 35 لمهرجان الدول المناجم المتلوي ينطلق يوم 22 جويلية. وبطبيعة باش يكون عنا متابعة لمختلف المهرجانات بالجهة. بالنسبة للسهرات الفنية المبرمجة في عدد من المهرجانات مهرجانات صيفية دولية في مختلف جهات بلادنا، اليوم 22 جويلية الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي بالمسرح الأثري بقرطاج، عرض جاكسونز من الولايات المتحدة الأمريكية. الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بمركز الثقافة الدولي بالحمامات، عرض قناوة ديفيزيون من الجزائر. مهرجان سوسة الدولي في دورة 67 بمسرح سيدي الظاهر بسوسة، عرض سهرة طربية تونسية جوهرة تغني. في المنسير في قصر الرباط في دورة 53 ليسون فيولون دو زياد الزويري، عرض حظ وحضرة العوامرية. الدورة 38 مهرجان نابل الدولي، عرض ولد الطلياني. والدورة 33 مهرجان تيلا صيفي بدار ثقافة بتيلا، اليوم شكون عرض مسرحي للأطفال. ما زلنا مواصلين معكم ومع الأخبار الثقافية والمواعيد الثقافية ومختلف. ولاية الجمهورية الأيام هذه تعيش على وقع دورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي تنظم الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية حتى نهار 15 أوت تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالشراكة مع المكتبات العمومية والمؤسسات والمنظمات على غرار الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والكشافة التونسية والهلال الأحمر وغيرهم. بطبيعة باش يتم تنفيذ فقرات مصيف الكتاب اللي يقوم على الترغيب على المطالعة من خلال الورشات الفنية والتحسيسية اللي تراعي خصوصية العطلة الصيفية، تنظيم برامج تثقيفية وتربوية بطريقة ترفيهية تساهم في تمرير وترسيخ المبادئ والقيم في عقول الأطفال والناشئة، من بينها أهمية العمل المشترك والعمل التطوعي والحذر من استعمال التكنولوجيات الحديثة. تقريبا حتى 15 أوت بشيكون دورة 33 تكون للمهرجان الصيفي الوطني لمصيف الكتاب بمختلف ولايات الجمهورية.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، سابعة صباحنا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت مؤخرا جلسة عمل حول تعزيز جاهزية واستعداد المؤسسات والهياكل الصحية بجبل لضمان التكفل الأمثل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخاضعين للعلاج بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، وذلك في ظل انقطاع التيار الكهربائي. وقد تناولت الجلسة استعراض الإجراءات والتدابير الواجب اعتمادها للتعامل مع هذه الحالات بما يضمن استمرارية تقديم العلاج بالأكسجين المنزلي للمرضى. أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. تذكر الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم 22 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، مؤكدة أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. أخيرا وفي أخبار العالم، قام الجيش الأمريكي بتنفيذ الجولة التاسعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران مستهدفا منشآت المراقبة الساحلية ومراكز القيادة العسكرية ومواقع الدفاع الجوي والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب شبكات الاتصالات العسكرية، وذلك وسط مساعي وتحركات عربية لاحتواء هذا التوتر والتصعيد في المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: 7:04 اليوم الاثنين 20 جويلية 2026. صباح الورد، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. موعدكم مع النشره الجويه، احوال الطقس بالنسبه اليوم والايامات الجايه. حاضر معايا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي سي بلال يحيى. صباح الورد، مرحبا بك.
1: صباح النور اخت بسمه، مرحبا بكم ومرحبا بكيف مستمعينا الكرام.
0: احوال الطقس بالنسبه اليوم والايامات الجايه ان شاء الله.
1: بالنسبة لحول الطقس الحقيقة مازلنا معنيين ولا تحذروا موجة الحر هذه اللي مازالت متواصلة. اليوم الطقس باش يكون حار بأغلب مناطق البلاد تقريبا، معناتها ومغيم جزئيا. ثم كيف كيف إمكانية لظهور خلايا رعدية في فترة من بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع هبوب رياح اللي تكون جنوبية شرقية عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة وتتقاوى نسبيا خاصة في فترة من بعد الظهر بخليج قابس. بالنسبة لحالة البحر يكون قل الاضطراب محاليا مضطرب آخر النهار أو في فترة من بعد الظهر بخليج قابس، ودرجة الحرارة تتواصل مرتفعة اليوم، تتراوح القصوى بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 إلى حدود 49 درجة تكون ببقية الجهات مع ظهور أشيلي. متوقع اليوم تقريبا في تفصة تكون في حدود 46 درجة كدرجة حرارة قصوى. يوم غد ان شاء الله معناتها باش تكون معناتها كيف كيف موجة الحر مازالت متواصلة، وتنجم تكون الذروة نتاعها خلال اليوم غد الثلاثاء خاصة في المناطق الداخلية وين باش يتواصل الطقس حار كذلك وقليل السحب. ثم بويد تقول خلايا رعدية كيف كيف في فترة بعد الظهر المرتفعات الغربية للشمال الوسط، وتجد تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية آخر نهار وتكون مصحوبة بعض الأمطار نظرا معناتها للحمل الحراري الموجود. الرياح مازالت موجودة من القطاع الغربي تكون بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب اللي هي تحمل في ذياتها درجة الحرارة هذه السبب الرئيسي لدرجة الحرارة المرتفعة، مع بحر هادئ إلى قليل الاضطراب ودرجة الحرارة القصوى غدوة المتوقع بين 40 و 44 درجة تكون قرب السواحل والمرتفعات، تحكي عن المعادلات اللي تتجاوز بين 6 و 12 درجة خاصة مع تلية أو أكثر من ذلك مع تلية بالنسبة للمعادلات العادية بفارق بين 8 إلى 14 درجة عفوا، وبين 45 إلى حدود 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري. يوم الأيام القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء تبدأ تتراجع طفيف في درجة الحرارة نظرا معناتها للنسمات من الشريح الشمالي تكون موجودة اللي تبدأ خاصة بالشمال والوسط، تراجع طفيف على مناطق الشمال والوسط لكن تبقى منحصرة معناتها موجة حر خاصة على مناطق الجنوب. وإن شاء الله من هنا معناتها من يوم الخميس إلى نهاية الأسبوع تبدأ في تراجع تدريجي ونعيش الانفراج إن شاء الله بداية نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سي بلال، يعطيك صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء. شكرا.

هذا أحمد رباعي. وصلنا لسبعة وثلاثين دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك لدار العامة للأدقات. تذكر أنه اليوم 22 جويلية 2026 آخر أجل لإيداع التسريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التسريح ودفع الأداء عن بعد. في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية 2026 أكدت الإدارة أهمية احترام هذا الموعد لتفادي تبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. وذكر أن المقصود بالتاريخ المذكور هو آخر يوم من الأجل القانوني وليس اليوم الوحيد. بالطبيعة اليوم هو آخر أجل، وتدعو المطالبين بالأداء إلى إنجاز إجراءاتهم قبل حلول الأجل النهائي بما يجنب الضغط على المنظومة الإعلامية والاكتظاظ خلال الأيام الأخيرة. وإذا بالنسبة لليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنوي المنخرطين بمنظومة التسريح ودفع الأداء عن بعد. مازلنا معكم وباش تحدثوا على كذلك موعد مهم برشا اللي هي الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي بمدينة العلوم اللي باش تكون يومي 22 و23 جويلية. فعالية الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي بعد ما كان بسوسة نهار 15 جويلية وبجابس نهار 17 جويلية. الأيام هذه تقدم جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالاختصاصات والمسارات والشعب اللي توفرها المؤسسة الجامعية لفائدة الطلبة الجدد. في المقابل تتواصل أيام الجهوية للتوجيه الجامعي إلى غاية 24 جويلية. بالطبيعة فرصة لكل الناجحين الاطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه الجامعي. نعود نذكر نهار 22 و 23 جويلية الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك. جولة في مختلف الأخبار. حاضر معايا رمزي أفضل. صباح الورد رمزي، مرحبا بك.
3: صباح النور بسمة، صباح النور لكل مستمعي إذاعة قفصة.
2: نبدو بقفصة، جلسة عمل كان عقدها والي قفصة بالولاية لمتابعة وضعية تزود الماء الصالح للشرب بمختلف المعتمديات والوقوف على الإشكاليات لتعيق انتظام التزويد، مشكلة الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي بالمناطق الريفية كان عندها انعكاسات على استغلال الأبار ومحطات الضخ واستمرارية تزويد المواطنين بالماء. وأفضلت الجلسة هذه إلى جملة من التوصيات أهمها التدخل السريع لإصلاح الأعطاب والمتابعة اليومية لوضعية التزود وتأمين المنشآت المائية وحمايتها كذلك. رمزي،
3: أكيد بسمة، مع ارتفاع درجة الحرارة والليمات الأخيرة أكيد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في عديد المدن في ولاية قفصة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي. قفصة بصراحة خير برشا من الولايات الأخرى، ولايات الساحلية، تونس الكبرى، صفاقس، الانقطاعات ولت بالتناوب تقريبا تبقى حتى 3-4 ساعات انقطاع. أمس برشا تساؤلات على انقطاع التيار الكهربائي هو نتيجة بعض الأعطاب الفنية. إن شاء الله اليوم ما ثماش قصان ضوء الماء كيف يعني مشكلة، مش كان في قفصة، مشكلة في كل الجهات، وذلك ليش متابعة على المستوى الجهوي. وشفنا في مدينة المتلوي بسمة، تذكر كيفاش حتى الوالي تقريبا 3-4 زيارات عمل مدينة المتلوي في الإشكالية بتاع انقطاع الماء الصالح للشرب، قاعد يتبع في عدة جهات في قفصة الشمالية، قفصة الجنوبية، مدن الحوض المنجمي. إن شاء الله
2: أحدث لجنة خاصة بهذا الموضوع، معناها
3: ترأسها الوالي قفصة اللجنة هذه، وفي متابعة للمشاكل هذه بتاع الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي.
2: في حديث على انقطاع التيار الكهربائي في سيدي بوزيد، المصالح المحلية والجهوية بسيدي بوزيد في بلاغ أصدر عليها تتخذ إجراءات عاجلة لتأمين سلامة المرضى طيلة فترة اضطرابات التيار الكهربائي. يعني المستشفيات المحلية مستعدة لاستقبال وإيواء كافة المرضى اللي يستعملوا أجهزة مكثف الأكسجين بمنازلهم وقت قص الضوء، ينجموا بطبيعة يتنقلوا للسبيطارات ويتصلوا بالإدارة الصحية أو كذلك الحماية المدنية لتأمين التنقل متاعهم في صورة معناها تعذر وجود وسيلة نقل خاصة بهم. كل شيء على كل معناها دعوة عامة للمواطنين لاتخاذ احتياطات اللازمة لحماية تجهيزاتهم الإلكترونية الحساسة عبر تجنب إعادة تشغيلها فور عودة تيار كهربائي. لكاش ديما نحن نقوله يعني وقت القصة الضوء طيحوا معناها نحو هكا ولا رمزي، معناها نحو الفيش بتاع الفرجدير بتاع التلفزة بتاع الماشين، خاطر الوقت اللي يرجع نجم يرجع بقوة تولي هكاك تتحرق الآلات متاعكم، هونو نحوهم وقت اللي يرجع الضوء بعد مدة نعاودوا نشغلوه.
3: أكيد بسمة، البلاغ بتاع أيضا ولاية سيدي بوزيد أنه عفوا الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد مهم جدا، وأنه بخصوص إدارة مستشفى الجامعي تدعو المرضى لتتوقف الأجهزة متاعهم وكيفيات مكثفات الأكسجين أنه يتصلوا وتوجهوا مباشرة المستشفى ولا يمشوا ليتصلوا بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجالي، وذلك حفاظا على المرضى خاصة في الفترة الأخيرة متاع الضغط متاع استهلاك الكهرباء. أيضا برشا قاعدين يتحدثوا توا على أنه في إطار التضامن تطوع لدعوة مؤسسات صناعية الغير غذائية وخاصة لتستهلك الطاقة مرتفعة جدا، إلى جانب الفضاءات التجارية والخدمات ذات الاستهلاك المرتفعة على غرار قاعة الرياضة، مركز تجميل، المقاهي، إلى التخفيض من استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة بما في ذلك الفترات المسائية في الليل. رأوا شوي شوي بس ما تكونش الإنسان ما يكونش مواطن أناني، يعني أنت تنقص شوي نقص شوي جاري المدينة ذي
2: مش تعدل المدة هذه أيامات راهي تتعدل البيس،
3: تخدم أنت في فريقوات مثلا في سباس تجاري كبير، فضاء تجاري كبير، تخدم في الفريقوات الكل، كلمات زيارات الكل، الأضواء كيف في الاستهلاك المنزلي تلقى زوز 3 كلمات زيارات، مروح تخدم، ثلاجة، فريق، راو الناس كل المؤسسات
2: خاصة المؤسسات اللي هي معناها تشغل برشا في
3: برشا.
2: معناها
3: تخدم في الضوء برشا حتى المؤسسات العمومية المؤسسات الخاصة حتى المؤسسات العمومية كيجي خارج يقص
2: كلماتيزار ماهوش موجود في البيرو
3: يقص الأوردناتير يقص الضوء باش على الأقل هكا راو تخلي فرصة للناس أنه في القالة يخدم لهم
2: يستمتعوا على الأقل شوية برود
3: حتى الثلاجة الثلاجة باش يشرب شربة ماء باردة
2: صحيح
3: لأنه كيقص الضوء ويقص على المنازل يقص على المقاهي يقص على المحلات التجارية هذاك ليش شوية وعي من المواطنين صحيح حقهم اليوم تكون عنده ضوء يحل الضوء يكون من حقه وايضا يكون عنده الماء اللي يقول لك ندفع في الاداءات ونخلص في فاتوره الضوء والماء
2: لكن نستحفظوا الناس كلها نستحفظ
3: شوي شوي نتفوت الازمه هذه
2: هي ايامات فقط نتاع سخانه برشا ومن بعد ترجع الامور
3: شويه وعي ان شاء الله الناس كلها مع بعضهم على الاقل نخرجوا من الازمه هذه نتاع ارتفاع درجه الحراره وتتحل الإشكالية دي.
2: خلينا نمشوا للتتويجات نتحدثوا على البطل الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي كان توج بميدالية ذهبية ثانية ضمن منافسات بطولة فلوريدا صيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول في سباق 400 متر سباحة حرة كذلك توج بذهبية سباق 200 متر سباحة حرة الحفناوي يحضر روحه لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تورونتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر جايين إن شاء الله وما شاء الله معناها في 23 عام كان توج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو زوز ذهبية في بطولة العالم في فوكوكا باليابان ثم فضية في أبو ظبي برشا تتويجات وننتظر منه الكثير هذا البطل
3: رمزي. مازال ما 23 عام مازال يقدم برشا إن شاء الله بالتوفيق ليه في البطولة القادمة في الألعاب البحر الأبيض المتوسط وأكيد باش تكون ثم ميدالية ذهبية في البطولة هذه بالنسبة للسباح الحفناوي.
2: البارح الناس الكل تقريبا مليارات شاهدوا نهائي مونديال فيفا 2026 وكانت مقابلة متميزة جدا خاصة الجانب الإسباني ضد الأرجنتين وشفنا الكرة حتى نشكينا قلنا الكرة ما هيش باش تدخل إسبانيا على ما كل مرة معناها الفرص كثيرة للمنتخب الإسباني ولكن بالإصرار والتحدي معناها فاز وتوج المنتخب الإسباني. المنتخبات ماهيش ألقاب يعني ماهيش فقط أسماء للاعب ولا اثنين كما ميسي وإحنا نعرفوه آخر ماتش ليه في كأس العالم هكا ولا شفنا دموع ميسي البارح رمزي
3: أكيد ميسي اللي تعاطفوا معه بصراحة العرب والتوانسة في مونديال قطر وقالوا حبوا يهز لأنه تقريبا اللقب الوحيد اللي ما هزوش هو بطولة العالم عكس المونديال هذا بس ما تقريبا كل العرب والمسلمين أغلبيتهم يعني تعاطفوا مع المنتخب الإسباني وما تمنوش أن المنتخب الأرجنتيني يهز كأس العالم لأول مرة برشا نعرفوا الناس تعلقت المنتخب الأرجنتيني خاصة مع
2: سنوات
3: لكن توا مع اعتبروها أنه اليوم مش مجرد مباراة كرة قدم هي دخلت فيها السياسة دخلت فيها التعاطف مع القضية الفلسطينية شفنا حتى الصهاينة كما بنيامين نتنياهو وغير وزراء في الاحتلال الإسرائيلي يشجع في المنتخب الأرجنتيني يحبوه فوز بكأس العالم هذاك اللي ولد اليوم الغضب لدى الشارع العربي وخاصة الدول العربية والإسلامية أنه تشجع المنتخب الإسباني وشفنا البارح العالم الفلسطيني يدور في المدارج أيضا يميل ما ذكروا برشا اللي كهز اللقب مع برشلونة الليغا كيفاش ترفع العالم الفلسطيني وصارت عليه حملة العالم الفلسطيني دار بشكل كبير ولد كان قضي اليوم قضية فلسطينية ولد يا مع فلسطين يا مع الاحتلال الصهيوني هذاك ليش العرب تقريبا بارح حتى في كل المقاهي في الدول العربية الكل إسلامية فرحوا للمنتخب الإسباني ونعرفوا موقف إسبانيا من الاحتلال ومن الإسرائيلي وأيضا موقفهم من ما جرى في قطاع غزة دارت البارح تصور بتاع ميسي وهو يلبس القبعة بتاع اليهود وفي المقابل يمين يمال وهو يرفع العلم الفلسطيني تعاطف كبير شفناه في الكوب دو موند هذه الكوب دو موند هذه في بعض الأرقام نفس الملعب ميسي يخسر الكوب أمريكا في 2016 في نفس الملعب البارح يخسر كوب دو موند نهائي كأس العالم 2006
2: هو آخر كوب دو موند بالنسبة لي ميسي والحقيقة هي اللقب كان مشى للمتميز للي لعب أكثر ما شفناش كرة الاختبارات عند الأرجنتين ما شفناش فرص يعني كبيرة للأرجنتين. ميسي مهزش الكرة برشا، كان ثم محاصرة كبيرة ليه، ولكن مبروك للمنتخب الإسباني بطولة كأس العالم 2026 أيضاً. في انتظار أنه إن شاء الله يكون ثم تحضير من توا للكوب دو موند جاي إن شاء الله بالنسبة للمنتخب التونسي.
3: أكيد زوز أخبار رختم بيهم فلسطين حرة، مشجع المنتخب الأرجنتيني مش منظلمهمش، مشجع المنتخب الأرجنتيني يواجهون الحاخام الأمريكي شمولي في تايمز سكوبر في نيويورك بتحية فلسطين فري بالستاين. برشا جماهير الأرجنتين البارح رفعت شعار في الشوارع نيويورك دعما لفلسطين. آخر أخبار هو شقيق يمين يمال الطفل الصغير اللي هو تقريبا البارح تصوره كله دارت في العالم الكله والاحتفال كيفاش احتفل مع شقيقه يمين يمال بالبطولة العالم. هذاك ليش كنت ركزت مع الصحافة هذا الطفل الصغير إن شاء الله يكون عنده مستقبل كيما أخوه مستقبل
2: نصور أكيد إن شاء الله بالتوفيق على كل المنتخب التونسي. هذا هو اللي يهمنا، يكون ثمان تحذيرات من توا واستراتيجية ترسم لي من أجل كرة القدم في تونس. شكرا رمزي يعطيك الصحة. أكثر أخبار رياضة بشكون بعد شوية في فلاش سبورة.
1: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.
10: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: إذاعة قفصة.
13: مرايا تتكلم.
14: فلاش سبور.
15: فلاش سبور.
16: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المكسيك وكندا البارح أسدي الستار على كأس العالم وطويت صفحة هذه التظاهرة الكروية الكبرى الكأس العالم القادمة 2030 في المغرب إسبانيا والبرتغال. البارح حكي تبعتوا المباراة النهائية اللي جمعت منتخب إسبانيا مع المنتخب الأرجنتيني، هدف مقابل صفر كان كافي للمنتخب الإسباني للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد دقيقة 106 من المباراة. المنتخب الإسباني اللي كان سجل لعبه فيران توريس دقيقة 105، يعني المباراة كانت بتعادل صفر مقابل صفر دقيقة 105، يعني الحصة الإضافية الأولى المنتخب الإسباني هدف وحيد يخليه في كأس العالم بطل كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. المرة الأولى كان توج منتخب الإسباني بنفس الطريقة، كان ضد منتخب هولندا في الحصص الإضافية هدف مقابل صفر هدف إنيستا دقيقة 116 منتخب الإسباني وقتها في جنوب أفريقيا في 2010 ضد منتخب هولندا. منتخب الأرجنتيني كان لعب دقيقة 90 زائد 3 منقوص من اللعب ورقة حمراء الصفراء الثانية للاعب فرنانديز. والمباراة كان شهادة تألق كبير لحارس منتخب الأرجنتين، يعني منتخب الأرجنتين كان نجم يخرج بهزيمة أكثر من هدف مقابل صفر لأنه الحارس كان متميز في هذه المباراة مارتينيز كان أنقذ مرماه من عديد من الأهداف. على كل المدرب لويس دي لا فوينتي اللي كان خلفا للويس سريك 2022 مدرب منتخب الإسباني بعد قيادته إسبانيا إلى لقب أمم أوروبا 2024 أضاف لسجله كأس العالم 2026. باش نحكي على تاريخ هذا المدرب خاصة اللعب على الشبان. منذ سنة 2013 تولى تدريب منتخبات الشبان في إسبانيا قاد منتخبها قبل 19 سنة إلى التتويج ببطولة أوروبا، ثم أحرز بطولة أوروبا مع منتخب الأمال، كذلك تحصل ميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية، ومن بعدها كما ذكرتها مع المنتخب الكبير 2024 بطولة أمم أوروبا اللي لعب فيها كذلك لامين جمال 19 سنة، كان بطل أوروبا والبارح بطل العالم. جوائز كأس العالم 2026، رودري أفضل لاعب، كوبارسي أفضل لاعب شاب، سيمو أفضل حارس في كأس العالم، لاعبي المنتخب الإسباني كان حصدوا كل الألقاب ما عدا مبابي هداف كأس العالم 2026 برصيد 10 أهداف لاعب المنتخب الفرنسي. الجوائز المالية لكأس العالم، البطل 50 مليون دولار، المركز الثاني 33 مليون دولار، المركز الثالث اللي عادت للمنتخب الإنجليزي 29 مليون دولار، المركز الرابع للمنتخب الفرنسي 27 مليون دولار، الخامس للثامن 19 مليون دولار، من التاسع ل 16 15 مليون دولار، 17 ل 32 11 مليون دولار بالدولار، ومن 33 إلى 48 يعني حتى آخر منتخب تحصل على 9 ملايين دولار. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن رحيل مدرب المنتخب الأول ديدي ديشان بعد خسارة المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإنجليزي بستة مقابل أربعة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم اللي أقيمت أمس على ملعب ميامي، مباراة لعب نهار السبت. قال الاتحاد في بيان أنه ديشان يحتل مكانة فريدة في تاريخ كرة القدم الفرنسية باعتباره قائد المنتخب المتوج بكأس العالم 98 بطولة أوروبا 2000، ثم المدرب اللي قاد فرنسا إلى لقب كأس العالم 2018 بعد 20 عام من تتويجه لاعبا. شاد الاتحاد بمواصفه بالعمل الاستثنائي اللي أنجزه ديشان منذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي سنة 2012. هذه أخبار الرياضة حكينا فيها كل على كأس العالم لكرة القدم، إلى اللقاء.

0: اوتوموبيل اوتوموبيل.
1: وين ما كنتم السلام عليكم، شو نهاركم زين، نهاركم مبروك. تسمعونا على موج لاف ام، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، عندكم الابلكاسيون الاذاعه التونسيه، وتتابعونا على صفحه رسميه لاذاعه قفصة على الفيسبوك. في الحقيقه نحب نسلم برشا على توانسة اللي هما في الخارج، على كفاءات تونسيه كبيره برشا في الخارج وفي البرنامج الحق، وفي كل مره نحاولوا ناخذوا منهم خبرتهم وكفاءتهم. واليوم شكون ضيفي من فرنسا باش حثوا على السلام المروريه، وموضوع اليوم هي أسباب ارتفاع الحوادث والوفيات الناتجة عن حوادث المرور أثناء الصيف مقارنة بالفصول الأخرى. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع هذا الموضوع مع سيد طارق خليفي، دكتور في علم النفس الاجتماعي، خبير دولي في مجال السلامة المرورية وسلوك السواق. سيد طارق صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح النور بسمة، وصباح النور كل المستمعين لإذاعة قفصة وكل الجمهورية التونسية.
1: تحية لكل المستمعين وكل التوانسة الموجودين خارج تونس. الطاهر
2: شكرا.
1: إذا حبينا نحكوا على شنو هي الأسباب علاش الحوادث والوفيات يزيدوا أكثر في فصل الصيف، شنو هي الأسباب سي طاهر؟
2: والله الأسباب متعدة، لكن حاولوا ننظموها في بعض المجالات. المجال الأول هي أن السيركيلاسيون في جميع أنحاء العالم، معناتها في الفصول اللي تكون فيها الطقس باهي ويحول أن الناس تمشي تتحوس، والسيركيلاسيون تكثر بصفة عامة. معناتها هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي لتا ديسبري، أن الناس معناتها تكون نوعا ما من مهرجان المهرجان، من عرس العرس، معناتها
1: يسهروا برشا ويبدو معناها مرهقين.
2: الصيف بصفة عامة العباد تكون عاملة جو أكثر من الشتاء والطقس الخايب وكل شيء. هذه معناتها عوامل معناتها مناخية تخلي اللي الإنسان يكون عم بو أفوريك معناتها. وكل المجالات اللي تكون فيها، مثلا لو أن معناتها البارحة إسبانيا ربحت كأس العالم،
1: أي
2: أنا نتوقع أن شهر آخر جويليا

0: وقود اسبانيا بتسكر فيها حوادث المرور معناتها اكوز بيكوز اكوز معناتها اللي فات انا ما ربحوا الكاس العالم
1: تكون ثم شويه شيخه شويه تهور هكا مع بعض و...
0: تولي فيها برشا جو وشيخه وجو وحتى الكول
1: اكثر اصلا معناها في الصيف ثم استهلاك اكثر للكحول زاد السيدي تاعك
0: نتذكر انا احنا احصائياتنا في فرنسا في 98 سيتي الصيف بتاع 98 سيتي كاتاستروف سير داروت انا علاش اقول هذا على خاطر معناتها بالتجربه نعرفوها ان الفترات اللي تكون فيها معناتها شيخات اكثر والجو اكثر معناتها يصير نوع من البلاد الكل معناتها تحفل معناتها كي ظلت دي مناسبات كبيره كي هكا والصيف هو بصفه عامه معناتها فيه برشا معناتها ديبلاسمون معناتها صف انا معناتها لاحظت في السنين اللي فاتوا في تونس معناتها عروسات مثلا تتحول المآتم معناتها برشا موتى معناتها في تار الكورتاج تاع العرس دونك معناتها في نوع من التهور وفي نوع من يشربوا وشيء الحاجة الأخرى هي أنه ستاتيستيكمو أشهر الصيف أنا قبل ما نحكيه توا معناتها جيت حبيت نزيد نأكد معلوماتي طلبت من شات جي بي تي باش يعمل لي مقارنة بين تونس وفرنسا على معناتها لابورتاليتي بار سيزون في الفصول نفس اللي يقول فيه عاود قاله لي هو ما حبيت نثبت افيك دي شيفر بون مع الاسف قال لي في تونس ما عندناش دي شيفر موا بار موا اما في فرنسا عطاها لي موا بار موا لو موا دوت سي لو موا لو بلو ميرتريي سامحني بالكلمه معناتها شهر اوت هو الشهر الاكثر معناتها
1: فيه فايت
0: وكي تقول له الفصول يقول لك الصيف هو سين كاتاستروف معناتها بوان دو في ستاتيستيك بوان دو في معطيات
1: واضح
0: احنا عندنا نظريه تشرح هذا فهمت
1: اي
0: اسمها لوميوس تزيد ريسك بون سي ان تيرم حتى واحد ما ينجم يفهم وكاش المختصين اما نجم نترجموها بنظريه توازن الخطر اش معناتها في اي ظروف تكون فيها الخطر ماهوش باين معناتها كيما مثلا واحد يسوق في طريق مفتوحه ليني دروات الطقس باهي وحده شنو الخطر اللي نجم يشوفه ما يشوف حتى خطر معناتها يقول لك انا اش نجم يصير لي لهنا مع الاسف هذاك وين الخطر يكون اكثر بينما كيف يكون مثلا ثلج وضباب ومطر ومعناتها ظروف مناخيه قاسيه معناتها شنو يصير يقول لك انا خايف
1: يبدا حريص يبدا حذر
0: اكزاكتومون يقول لك ربي قدر الخير واذا تلقاه معناتها اللي رادار نتاع مخه الكل موجهين للطريق بينما كي ظلت الطريق باهيه وسالكه والطقس باهي وكل شيء معناتها يقول لك شنو باش يصير يعني نمشي
1: واحد يبدا مطمئن ماهوش مركز ممكن
0: وكيبدا مطمئن شنو يولي يعمل يولي يجري اكثر من العاده
1: يولي يحل التليفون يعمل تليفونات
0: يولي يحل التليفون بينما كيبدا ثلج وضباب ومطر وواد قاس وكذا اش يعمل حتى كان يجي تليفون ما يجاوبش وحتى كان معناتها الليميتاسيون 70 معناتها البانو نتاع البلاك نتاع السياق نتاع السرعه 70 هو تلقاه يجري لك 40 50 على خاطر ومعناتها لا بيرسيبسيون دو ريسك هي معناتها سامحني بستعمل بعض الكلمات بالفرنسويه هي اون اتروا نيفو دو ريسك ثم لا بيرسيبسيون دو ريسك بيرسو لو ريسك بري اي ريسك ريال داكسيدون معناتها الخطر كي تقيمه انت شخصيا اذا كان تقييمك للخطر هو عالي جدا لا بريز ريسك تكون واطيه جدا واذا كان تقييمك للخطر واطي جدا معناتها هابط معناتها نيفو ودير سيرسون
1: امكانيه الحادث اكثر تكون اقوى
0: أي. اي تقول هنا شيء يخوف الحاله الاخرى اللي من نعرفوها معناتها يعني ان اوتر اكزامبل هي مثلا قدام مكسور العباد يقول لك علاش ما يحطوش الرادار في البلايص المخطره شنو مثلا البلايص المخطره هي لي فيراج ولا قدام المدرسة، فهمت؟ فجنرالمون قدام المدرسة وقدام وفي الفيراج مهما تكون، تكون انت متهور نوعا ما، يصير لك نوع من الاعتدال وقت اللي توصل للمعطيات اللي تخوف، مثلا قدام مدرسة ولا قدام
1: واضح واضح.
0: هذوكم الناس الكل تنقص، الناس كل دونك ما حشناش نكونترولوهم، ما حشناش نعمل لهم مراقبة رادارية معناتها على السرعة في المناطق اللي هما يشوفوها مخطرة، خاطر باش ينقصوا حدا. بينما كي تفوت المدرسة وتفوت المنعرجات وكل شيء، وقتها تحط سانكيام وتقول بلاه حاطين لي 90 لهنا، خلينا نمشي 150 شو وانا مزروب، تولي معناتها تسيب الفيتاس لماكسيموم. ومع الأسف مكثر الحوادث يصيروا في الحالات هذه، معناتها تلقات احنا ساعات نعملوا ديزاناليز نتاع هنا للحوادث، تلقاه وحده وحده في طريق ليلي دروات مريقلة، ثم شجره واحده يوصل يضرب فيها كرامته. يعني كيفاش تصير الحكايه هذه؟ تو سامبلومون اللي دو فينومين كي سوكو معناتها كي كونفيرج يجيو مع بعضهم. الفينومين الاول هو انك تقول معناتها ما عندي ميسير لي، والحاجه الاخرى ان فوا معناتها بس التليفون وحاجه وكهربتك ضاعت معناتها وتبردي لو كونترول، معناتها من من من الخوف ومن البانيك اللي يصير لك ظل تشوف تقول يا ربي ان شاء الله ما ندخلش في الشجره هذه، وان ديزون ان شاء الله ما ندخلش في الشجره هذيك، انت باش تلمو تركز فيها وتبدا تخزر لها باش ما تمشي فيهاش، تولي معناتها
1: الخوف، الخوف
0: من الخوف
1: الامور النفسيه 100%.
0: لا اللي ديني تبعوا العينين راهو معناتها حتى الجماعه لي موتو اللي يسوقوا لي موتار، جماعه الموتوات يسوقوا معناتها الديريج الموتو بالعينين، فهمت؟ وين يخزر يديه تمشي. دونك تظل تلقاه خايفين من الاوبستاكل هذاك، الشجره ولا الحيط ولا
1: يمشي له.
0: دونك الفكره انا ديما ننصح بها، اذا كان قدر ربي وفقدت السيطره على كهربتك، شرتو شوف وين تحب تمشي، مش وين الحاجه اللي خايف منها، خاطر الحاجه اللي تخزر لها باش تمشي لها. دونك اذا كان قدر ربي وفقدت التوازن بتاع السياره بتاعك، المنفذ اللي يخرجك من الورطه معناتها باش تقعد معناتها في ديتونو ولا حاجه باش ما تضربش انو بستاكل، هو اللي تحطه نصب عينيك. اما كي تشوف حاجه تقول حلينا الحيط جاني ولا العرصه جاتني ولا الشجره جاتني، معناتها وقتها باش تمشي لها من غير ما تشعر. دونك دي سوليسيون سي معناتها انك تشوف لي شاباتوار معناتها وين باش وين باش تفضع وباش تلقى الحل.
1: واضح. حتى من جانب اخر زاد سي تاهر، سخانه الطقس مع سخانه الكهرباء مع السرعه، هذوما الكل يخلوا يبدا معناها ما نعرفش من جانب معناها نقول احنا كهرومغناطيسي ولا حاجه كمنك، يبدا معناها السائق يبدا كانه قاعد على نار، يعني يحب معناها يبدا ماهوش نفسانيا ماهوش راكز، فهمتني؟
0: اي لا بصير معناتها الحاجه الاولى معناتها انا اللي انا قلت لك برشا عوامل تدخل، هي العوامل الاخرى هي انه السيارات معناتها ماهيش بيان اونترتوني تونس ماكيون بال، وظل تلقى كل واحد مكشروا فيها البريكول معناتها، ولا مثلا يمشي يدبر راسه معناتها في في في عجالي باهين يعدي بهم الفيزيتا، وبعد يرجع عجليه اللي هما طيبين شويه
1: مثلا مش سيانه كما يلزم للسياره معناها،
0: يولي معناتها وكانه كي قلنا له برا عدي الكنترول تكنيك وخلي نثبتوا لك كرهبتك، وكانه قلنا له يجي نعاقبوك. لا ماشي الكنترول تكنيك، لا عقاب لا يدفعان فلوس زايدة، لا الكنترول التكنيك راهو إجا أعطي الخبير هذاك اختصاصه تو يقول لك معناتها كهربتك معناتها جديرة بأنها بالجولان ولا لا. ولهذا معناتها أكل الطرق الملتوية اللي ساعات مع الأسف بعض الأخوين يعملوها معناتها وكأنه عداها على الحاكم،
1: أي. لكن هو الخاسر في نهاية الأمر، هو الخاسر لأنه من سلامة سيارته من سلامته هو وسلامة الركاب.
0: أنت تلعب ضد روحك. ولهذا معناتها لونتروتيان معناتها ري السياره معناتها سلمت كنتي من سلامه السياره.
1: واضح واضح.
0: تمشي وخاصه في الظروف المناخيه اللي مرت بها تونس خاصه النارات السخانه كل شيء، حتى عاجله برسك لاباس عليها تنجم تولي معناتها
1: تترش قولت سلاح،
0: وخلي عليك تبدا عجله ناقصه ولا عجله طايبه ولا رطبه ولا حاجه معناتها.
1: واضح واضح.
0: معناتها ولي فران وكل شيء
1: هنا بربي. سي طاهر، في ختام الحديث نتاعنا، تو الظروف تقريبا هي نفسها في الصيف، يعني في الصيف عندنا عروسات، عندنا سهرات، عندنا سخانه، عندنا معناها ممكن كحول، عندنا حاجات اللي هي نفسها، دونك النتائج هي نفسها، مش باش تغير يعني.
0: والله معناتها انا ديما معناتها نمل بحاجه، اوكي الظروف ما تتغير ما تتغيرش نفس الحكايه، اما نجمو نغيروا عقليتنا، فهمت؟ هذاك علاش انا هذاك اختصاصي، انا اختصاصي تغيير العقليات. جي معناتها مع الاسف في تونس مازلت ما عملتوش مثلا دي ستاج دو سونسيبيليزاسيون اللي احنا نعملوا فيهم هنا في فرنسا، معناتها وكانوا تونس مازلت تعتقد اللي تو بحملات التوعيه تو نحل مشكله العقليه نتاع التونس. لا مع الاسف معناتها احنا نعملوا في معناتها دي ستاج بنهارين، معناتها بيرسوناليزي، فهمت؟ تاخذ جروب تشوف شنو هي اشكاليته، مثلا تحاول تعمل جروب الكول، تحاول تعمل جروب فيتاس، تحاول تعمل جروب تليفون، تحاول كذا، وتحاول معناتها توعيهم، خاطر مش الناس كلها عندها نفس الاشكاليه. مثلا اللي جينيرالمون هذاك اللي يصير اللي مثلا تلقاه يشرب مش بالضروره يكون هو اللي يستعمل في تليفونه، مثلا مش واحد معناتها متهور 100 100، فهمت؟ تلقاه كل واحد عنده ان بوان دو فابليس، مثلا واحد ديما في التليفون، هذاك ماذا بينا كي نلقاوه في حصه توعويه والحاجه نحاولوا نخدموا معاه التليفون. والا ساعات في نفس الجروب نلقاو تليفون وفيتاس، وقتها نخدموا معاه تليفون وفيتاس.
1: واضح، معناها تخدموا حسب معناها المشكل بالضبط، مش من الناس كلها مع بعضها، مش حملات تحسيسيه هكاكا معناها يعني.
0: هي الحملات التحسيسيه معناتها انا ديما نقول، حتى الدكتوراه بتاعي عملت على الكوميونيكاسيون معناتها في السكيورتي روتير، انا ديما نقول راي معناتها ماهيش بيرسوناليزي، ماهيش مشخصنا، ولهذا الحملات التوعوية معناتها تنجم تعمل لك انيكتور شوك في المجتمع وكهو، اما معناتها فاتت البريود نتاع الحملة الناس كل تنساها، وان بلوس ساعات معناتها نعملوهم في التلفزة الوغ كي نشوفوا في التلفزة ماناش قاعدين نسوقوا. انا ديما نقول اذا كان تحبوا تعملوا حملات توعوية اوكي اعملوها بلوتو في الراديو، علاش؟ على خاطر معناتها الانسان قاعد يسوق وقاعد يسمع
1: ومنتهم
0: معناتها انا ديما نسميها كوم سي سي دو لا بوبليسيتي سور لي لو دو فونت، كيما تقول كيما تقول يمشيوا في المساحات الكبرى معناتها مع ويبيعوا، معناتها ظل تلقى واحد يعمل ديمونستراسيون هاو الجبن هذا ذوقوا هذا كذا، معناتها ظل
1: اقرب للمستهلك. اي واضح. اي واحنا ان شاء الله نكونوا اقرب للسواق اللي يسمعوا فينا توا يعملوا حسابهم انه راهي سخانه والعوامل هذه نتاع الصيف وكل شيء، يلزم يكون الانسان واعي بقيمته بقيمة حياته بقيمة الناس اللي معاه، معناها يكون هو راكز في جانب نفسي، في جانب توعوي، من جانب معناها مهني، من جانب التعامل مع سيارة صيانتها كل شيء، حتى معناها نحمر واحنا. شكرا سي طاهر الخليفي، صراحة الحديث معك طول، وهذا الموضوع معناه لازم برشا حساس باش نحكوا فيه، خاصة من جانب عالم سلوك نفسي اجتماعي لسواق السيارات ومستعملي العربيات. شكرا لك وشرف في موعد آخر سي طاهر.
0: شكرا
1: بارك الله فيك. إذا سي طاهر الخليفي وهو دكتور في علم النفس الاجتماعي، خبير دولي في مجال السلامة المرورية وسلوك السواق. يومك سعيد وإلى اللقاء.
2: إشهار يلا جو سيف سني حافلة انترنت
3: اسني في سيف، وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه، مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافله انترنت، مالا يلا جو عندك اورانج. اشهار

0: برنامج أدبت يعلن إطلاق الدعوة لتقديم مقترحات خاصة بصندوق الدعم للحصول على مشاريع. اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي. إجابات وتوضيحات مع مدير إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقبصة. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام الساعة 8 صباحا في استوديو إذاعة قفصة. أهلا بكم إلى نشرة الصباح. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز تبادل الخبرات والمعرف. تواصل موجة الحر بأغلب مناطق البلاد ودرجة الحرارة تتجاوز اليوم المعدلات العادية. الإدارة العامة للغابات تؤكد متابعتها للوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية وتدعو المواطنين إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران. وفي العالم، القوات الأمريكية تنهي الجولة التاسعة من ضرباتها المتتالية ضد إيران مستهدفة مواقع عسكرية وشبكات اتصالات. إذن وبهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحث بين المؤسسات العلمية العربية ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والأساتذة والطلبة، تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي الجزائر، وفق ما أفاد به رئيس جامعة قفصة عمار حيدوري.
3: على اسم مشاركة جامعة قفصة بالقمة الإفريقية الأولى الحمامات تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تم الاتفاق على إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي. وهذا ما حدث فعلا برحاب جامعة قفصة، حيث تم إمضاء هذه الاتفاقية. تم الاتفاق على تنظيم ملتقيات وورشات وتظاهرات علمية مشتركة، هذا بالإضافة إلى العمل في المجال العلمي على كل ما يتعلق بالبحث العلمي والاعتناء بالتوجهات العالمية والوطنية في مجال البحث العلمي. كيف على إثر منطقة الجامعات الحدودية التونسية الجزائرية الذي دار بمدينة الحمامات، تم الاتفاق على تنظيم تظاهرات علمية بين 10 الجامعات المعنية، ونالت جامعة قفصة شرف تنظيم أول تظاهرة، وإن شاء الله التظاهرة هذه باش تكون بين 5 جامعات تونسية و5 جامعات جزائرية، أي 10 جامعات. وإن شاء الله كيف المجلس التعاون العلمي العربي إن شاء الله بشي يدعم هذه التظاهر بإذن الله.
2: في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المزداة للمواطنين بولاية قبلي، أذنت وزارة الصحة مؤخرا بانطلاق الدراسات الخاصة بإنجاز جملة من المشاريع، من ذلك تهيئة وصيانة قسم الأطفال وقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي، وكذلك إعادة بناء مجمع الصحة الأساسية ومركز الصحة الأساسية بمنطقة لماجس من معتمدية قبلي الشمالي. أكثر تفاصيل حول مختلف هذه المشاريع يقدمها المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني، والمتابعة لمراسلة الإذاعة سعاد كيلاني.
4: جملة مشاريع للصحة لإنطلاق الدراسات نتاعهم، منها تهيئة وصيانة قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالدلي، تهيئة وصيانة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالدلي، إضافة إلى مشاريع أخرى تم الخط الأول، منها إعادة بناء مجمع الصحة الأساسية بالدلي، وإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بالمكس. هذونا يهموا الخط الأول، لكن كيف احنا نسعى لتطوير المنظومة الجراحية اللي عندنا، وتو حاليا عندنا قسم العاش والتخدير اللي هو ضمن 4 أسرار، ووافقت قسم الإشراف على انطلاق الدراسات لتساعد قسم العاش الجراحي بالمستشفى الجهوي الدولي باش ترتفع الطاقة نتاعو على أسر. جملة المشاريع هذوما إضافة المشاريع اللي هي تو في طور الإنجاز وإلا في طور إعلان طلب العروض باش يكونوا رافد إضافي لتطوير المنظومة الصحية، باش يكونوا تلبية لاحتياجات المواطنين اللي هي تقبلي في الخدمات الصحية، ومعهم مش يكون عنصر آخر لتنفيذ استراتيجية وزارة الصحة وبرنامجها لتقريب الخدمات وتطويرها بالمناطق الداخلية.
2: يطالب أهالي مدينة تلا من ولاية القصرين بإيجاد حل لإشكال الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب مع الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة. هذا ما تحدث عنه عضو المجلس المحلي بتلا لسعد بولعبي.
5: بالنسبة للربط بالقنوات بريسك مشاه وصل حتى 95%، لأنه يعمل ربط بالقنوات الأولى ومن بعد حفر البئر. الحفر نتاع البئر مازال التوى، لأنه هو تعهد بخدمته مقاول، مقاول سوى عنده خدمة في منطقة أخرى بينتظر أنه يكمل أشتغل بشي يتحقق معناها البطء زي هو الصناعة زيد الصناعة مشكلة، لأنه كان تتحقق حكاية تقوية مشروع باش يولي الماء أقوى، لأنه الدياميتر 1.60 ولا متاع القنوات معناها الضعف متاع قبل، هذا باش يخلق تدفق وانسيابية للماء أكثر ويمكن المناطق أصلا المرتفعة رأي الأحياء كما الكودية الحمراء المناطق المرتفعة ما يوصلهاش مع الأسف، لأنه في المياه الكل تستهلك في الأحياء في المنحدرات المرتفعات ما يوصلهمش الماء، ناهيك عن القايع العالية كما اللي يسكنوا في عمارة أو اللي يسكنوا في الطوابق العليا، الناس باش يرضوا الناس كلها حل الماء معناها مدة معينة الأحياء معينة يهبط يسكر ويحل الأحياء أخرين باش يحاول يعمل التوازن بين الجهات، ناهيك عننا القنوات المهترئة اللي هذا خلق نوع من ثم نقاط سوداء قاعدين يعالجوا فيها الخيان في الصنات قاعدين يجدوا فيها في الشبكة كحلول باش يحاولوا يذلوا شوية الصعوبات الموجودة في انتظار مشروع اللي إن شاء الله يرى النور قريبا واللي هو مشروع التقوية اللي نستنوا فيه.
2: ولحل هذا الإشكال اقترح عضو المجلس المحلي بتالا الأسعد أبو العابي استخدام الخزان الموجود بالمنطقة الصناعية لتزويد التجمعات السكنية بالمياه الصالحة للشراب في انتظار تنفيذ مشروع مبرمج منذ سنوات بكلفة تقدر بسبعة ملايين دينار.
5: تم إمكانات أخرى حلول أخرى اللي عنا خزنة قرب المنطقة الصناعية بتاعتها غير مستغل وطاقة استيعابه كبيرة ياسر، عملوها المنطقة الصناعية اللي هي مهجورة ما فيهاش حتى صناعة وحتى معمل، نحن طلبنا كمجلس محلي باش يقع ربط تالا ككل بالخزنة هذيك وتزيد تمكن الشعر في بعض زيد تمكن الكباسي زاد أرياحنا زاد عندهم علينا حق أنهم يشربوا ما يشكين تالا، يعني باش تحل بارشة مشاكل. أعطيني تو حلول مستعجلة باش نمكنوا الناس من الماء في انتظار أن المشروع الآخر اللي طال شوية اللي هو تقوية الماء جاي من برمجنا، هو مشكلة الصناد هو التكلفة ربما تبلغ معناها 7 مليارات مع الربط، معناها خاصة أنه جاء في منطقة كيف كيف إذا صعد أو قول متاع الشبكة يأخذ اعتمادات ويأخذ وقت معناها سنة باش تتحقق الأمور هذه. مبدئيا نحن ما ننكروش ثم أزمة متاع ماء في تالا، ملف الماء في تالا لازم تطرح خاصة اللي هي مدينة متاع العيون، راهي تالا معروفة بالمياه زوز مواد مائية قوية اللي هي برمجنا وعنا بير شعبان من أجود المياه، لكن تالا تو ماهيش قاعدة تتمتع بالماء متاعها اللي موجود عنده، معناها هذا كله نتيجة غياب رؤية استراتيجية ونتيجة الحلول كانت حلول وقتية ما عملتش حل جذري للمسألة.
2: في أخبارنا الوطنية أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. جاء ذلك في رد للوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة مريم الشريف حول تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية، حيث أوضحت أن هذا التوجه يستند إلى مخرجات الاستشارة الوطنية وإلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وأضافت الوزارة في ردها أن إصلاح المنظومة التربوية سيعتمد أيضا على تعزيز تكوين الإطار التربوي والتعليم قبل المدرسي إلى جانب إعادة هيكلة مسارات التوجيه والتعليم التقني والمهني وتسريع التحول الرقمي داخل المؤسسات التربوية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة الحرائق بالغابات بعدد من جهات البلاد، هذا يستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأكدت الإدارة العامة على صفحة وزارة الفلاحة حول مجابهة حرائق الغابات في موجة الحر الشديد، أكدت ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة، ودعت كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، وبالإسراع بالإبلاغ الفوري على أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطات المحلية. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال الجولة التاسعة من الضربات العسكرية المتتالية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات استهدفت مواقع عسكرية شملت مراكز القيادة ومنظومات الدفاع الجوي ومنشآت المراقبة الساحلية، إضافة إلى القدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، مدعيا تدمير منظومة رادار للإنذار المبكر وإصابة معدات وحظيرة تضم طائرات أمريكية. وقال إن العملية جاءت ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضد إيران دون صدور تعليق فوري من الجانب الأمريكي أو الكويتي بشأن هذا، وحذر من أن المضيق يعني مضيق هرمز سيظل غير آمن لعبور شحنات النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية ما دام العدوان الأمريكي مستمرا حسب تعبيره. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتجاوز درجات الحرارة خلال هذه الفترة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 14 درجة وتتراوح القصوى بين 45 و 49 درجة. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء 22 من شهر جويلية الجاري على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. في العالم توج المنتخب الإسباني بكأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في الدور النهائي في المباراة النهائية بعد الإحدى كامل الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم أمس على أرضية ملعب ميتلايف في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للمنتخب المعروف بلاروخا اللغة الإسبانية يعني اللون الأحمر، وذلك بعد التتويج الأول في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا. وشهدت المباراة من جهة أخرى تألقا لافتا لحارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي صد العديد من فرص التسجيل السانحة التي أتيحت لعناصر المنتخب الإسباني. جاء في هذه النشرة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والأساتذة والطلبة. تواصل موجة الحر بأغلب مناطق البلاد ودرجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية. الإدارة العامة للغابات تؤكد متابعتها للوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية وتدعو المواطنين إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران. وفي العالم القوات الأمريكية تنهي الجولة التاسعة من ضرباتها المتتالية ضد إيران مستهدفة مواقع عسكرية وشبكات للاتصال. شكرا جزيلا لكم لأنكم تابعتم نشرة الصباح. إلى اللقاء.

0: بالنسبة لحول الطقس الحقيقة ما زلنا معنيين ولا تحت ذروة موجة الحر هذه اللي ما زالت متواصلة. اليوم الطقس يكون حار بأغلب مناطق البلاد تقريبا ومغيم جزئيا، ثم كيف كيف إمكانية لدور خلايا رعدية في فترة من بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع هبوب رياح اللي تكون جنوبية شرقية عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة وتتقاوم نسبيا خاصة في فترة من بعد الظهر بخليج قابس. بالنسبة لحالة البحر يكون قل الاضطراب محاليا مضطرب آخر النهار أو في فترة من بعد الظهر بخليج قابس، ودرجة الحرارة تتواصل مرتفعة اليوم تتراوح القصوى بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 إلى حدود 49 درجة تكون ببقية الجهات مع ظهور أشيلي. متوقعين اليوم تقريبا في تفصة تكون في حدود 46 درجة كدرجة حرارة قصوى. يوم غد ان شاء الله معناتها كيف كيف موجة الحر ما زالت متواصلة وتنجم تكون الذروة نتاعها خلال يوم غد الثلاثاء خاصة في المناطق الداخلية وين مشي يتواصل الطقس حار كذلك وقليل السحب، ثم بعد ظهور خلايا رعدية كيف كيف في فترة بعد الظهر المرتفعات الغربية للشمال الوسط وتنجم تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية آخر نهار وتكون مسحوبة بعض الأمطار نظرا معناتها للحمل الحراري الموجود. الرياح ما زالت موجودة من القطاع الغربي تكون بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب اللي هي تحمل فتيات درجة الحرارة هذه السبب الرئيسي لدرجة الحرارة المرتفعة مع بحر هادئ إلى قليل الاضطراب ودرجة الحرارة القصوى غدوة المتوقع بين 40 و 44 درجة تكون قرب السواحل والمرتفعات تحتوي على معادلات اللي تتجاوز بين 16 درجة خاصة مع تلية أو أكثر من ذلك مع بالنسبة للمعادلات العادية بفارق بين 8 إلى 14 درجة عفوا وبين 45 إلى حدود 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري. يوم الأيام القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء تبدأ تتراجع طفيف في درجة الحرارة نظرا للنسمات من الشريح الشمالي تكون موجودة اللي تبدأ خاصة بالشمال والوسط، تراجع طفيف على مناطق الشمال والوسط لكن تبقى منحصرة معناتها موجة حر خاصة على مناطق الجنوب. وإن شاء الله من هنا معناتها من يوم الخميس إلى نهاية الأسبوع تبدأ في تراجع تدريجي ونعيش الانفراج إن شاء الله بداية نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح
1: 8:19 دقيقة. وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة لكم الكل، إن شاء الله صحة دائمة للجميع. سمعونا على موج لف ام، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، عندكم الابليكاسيون لإذاعة التونسية، وتابعونا وتابعوا كل ما هو جديد على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. تحية لكم في تونس وخارج تونس، مرحبا بكم في نسائم الصباح حتى للتسعة ونص. موضوعنا في صحتك بنيديك اليوم باش يكون خاص بال النساء والفتيات بعد سن البلوغ، باش نتحدثوا على معناها حاجة ولت موجودة برشا في عصرنا توا، نشوفوا فيها عند الصغار وعند الكبار، اللي هو بطانة الرحم المهاجرة وتكيس المبايض. من أكثر المشاكل اللي تعترض الفتيات واللي تنجم تسبب من بعد، إذا كان ما تلهينيش بها وما فقناش بها على بكري، تتسبب من بعد في صعوبة في الإنجاب. حاضر معايا الدكتور قيس شعب بين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شكر بصفاقس. دكتور صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح النور مدام عايشة.
1: إذا دكتور، من بين الحاجات ربما اللي يلزم الأمهات وحتى الفتيات معناها يفيقوا بها على بكري حتى نتجنبوا التأثيرات ربما سلبية اللي تنجم تكون بعد، دكتور.
2: أي صحيح، هو معناتها دائما في كل عصر ثم بعض الوضعيات ولا بعض الأمراض اللي تنجم تزيد، كما توا احنا كيف هو الحال في العالم كله مش في تونس بصفة خاصة، نشوفوا تزايد لعدد إصابة بأمراض كما بطانة الرحم المهاجرة، أو كما أيضا اللي كان يسمى قبل تكيس مبيض الاسم بتاعه هو بسبب التغيير معناتها بالفرنسية ولا سندروم أوفاريان أولي أندوكرينيا ميتابوليك، تسمية ولات طويلة شوية على أساس أنه التكيس المبيض هذا
1: هو الأنواع،
2: ماهوش تكيس، ماهوش أكياس، هو اسم كان مغلوط نوعا ما. هو كانت صعوبة في التعامل مع السكر، الإنسان كما نقولوا كأنه عنده الأنسولين يخرج
1: مقاومة الأنسولين
2: مع بعض الهرمونات اللي تتفرع شوية تطلع شوية تهبط شوية، هذا من شأنه أنه يجب يعطي مثلا بعض السمنة ولا بعض السعر يطلع بصفة
1: بلايس ماهيش هي
2: بلايس ماهيش نحب عليها، ولا حب الشباب تأخر شوية في الدورة ينجم يكون مش ضرورة يعطي تأخر في الإنجاب،
1: ينجم يكون حتى اختفاء الدورة زادة،
2: ينجم حتى في بعض الأحيان قليلة، وهذا معناتها ينجم يسبب ونجم ولا بيسمع فنجم يسبب في تأخر في الحمل أو حتى في المستقبل في السن 40-50 نجم يسبب في ضغط الدم ولا في مرض السكري، ولذلك الإنسان أشياء كهكا يلبينا في قضيها بسن مبكرة باش معناتها نحاولوا نحميه البنية منها. هو في كل الأحوال الأكلة والتغذية السليمة الرياضة، معناتها نقوموا بالرياضة ونشجعوا على الرياضة.
1: هو معناها دكتور بربي سامحني في النقطة هذه، كما احنا جبدنا على التغذية، نشوفوا مثلا الفتيات توا يعني في الوقت الحاضر تبلغ معناها على بكري، معناها الهرمونات نتاعها يعني معناها تتطور بسرعة كبيرة ربما لنوعية التغذية، خاصة الغذاء غير صحي ومتاع الشارع اللي قاعدين ناكلوا فيه واللي هو ماهوش باهي حتى الطرف.
2: موجود من التغذية، من قلة الحركة وقلة الرياضة، من احنا محاطين ياسر بكري تركيباتور اندوكرينيا، اشياء اللي تاثر على الغدد نتاعنا وتاثر على هرموناتنا كيما البلاستيك كيما المصبرات كيما الالوان في الاكل كيما برشا اشياء ما تنجم حتى لو ارتفاع درجه الحراره اللي نعيشوا فيه في العالم الكل، حتى الريبورتابل والذبذبات اللي موجوده في دارنا، هذا كل ينجم يغير لنا من هرموناتنا. الأشياء هذه يفول بريفنير فما لديه يقي نفسه منهم قدر الإمكان، والدوبلة يشوف الإنسان العلامات هذه من غير ما نتفقوا برشا، أما نتفقوا بالأطباء نتاعنا حتى طبيب العائلة نتاعنا ينجم معناتها ينصحنا ويوجهنا باش نقصوا من حدة الأشياء هذه ولا حتى نمنعوا منها
1: بعض العلامات ربما
2: الرحم المهاجرة.
1: اي
2: نعم،
1: بعض العلامات ربما دكتور اللي يلزم يفيقوا بها على بكري، خاصة الأم مع بنتها ولا حاجة باش نجم تنقذها يعني.
2: هذا ولو هو في سن المبكرة تأخر الدورة شهرية ينجم يكون عادي، حب الشباب ولا هذا يكون عادي، ما فيها باس، عشان كان هو يثبت مع طبيب العائلة نتاعو ولا، وأنا حتى طبيب مختص
1: اي
2: معناتها يجي يكون طبيب العائلة حسب رأيي أنا مبدئيا، يشوف معاها ويثبت إنه هذه الأشياء ونعدله في أسرتنا ونعدله في طريقة حياتنا. نقطة ثانية باش ما نكلش من وقتك برشا، هي بتانة الرحم المهاجرة. بتانة الرحم المهاجرة اللي هي تكون من أهم علاماتها هي الأوجاع المصاحبة للدورة، أو الأوجاع المصاحبة للدورة. معناتها كيف كيف تنجم تكون عادية وتنجم تكون ناتجة على بتانة الرحم المهاجرة، وهذا كيف كيف الطبيب هو اللي يحدد، معناتها من غير ما نخوفوا بناتها برشا، لكني أيضا من غير ما نمنعهم فوق اللازم. عادية بنتي والأوجاع المصاحبة للدورة حاجة عادية.
1: المشكلة ده دكتور بربي سامحني، أنا مش نعطيك ربما الواقع يعني الموجود، معناه أغلب الفتيات، أغلب الفتيات عندها مشاكل أوجاع في الدورة الشهرية، وأغلبهم إذا كان الأم تعرف ولا ما تعرفش ياخذوا في الحلابش من الفارماسي من غير ما نذكر اسمها، اللي هي تنقص الأوجاع متاع الدورة، يعني معناها عندهم حاجة عادية معناه.
2: شوف، هو الإنسان قبل ما يوصل ياخذ علاج لازم يتبع عند الطبيب، معناتها يكون هو اللي يعطي العلاج هذاك، وخاصة إنه فقط مش علاج الإنسان يعطي، أولا ما عندوش حق نخليه الناس تتألم، دائما نحاولوا أون ليت كونتر الدولار، نحاولوا نخليها باش تنجم هي تقرأ، باش تنجم تعمل رياضتها، باش تنجم تعدي امتحاناتها، باش تنجم تعيش في صورة جيدة.
1: أيوة
2: لكن ثانيا زاد رد بالنا من انه شلون تخفي الاوجاع هذه، هل هي خاطر تستوي ثم اوجاع تبدا من بدايه الدوره من اول ما جات للراجل، ثم اوجاع تجي بطريقه ثانويه، ما تكون لاباس في البدايه بعض السنوات بعد تزول عندها اوجاع مع الدوره، يعني ثم بعض العلامات اللي لازم تخلي الطبيب يشك في بتانه
1: ننتبهوا
2: الرحم
1: لها.
2: المهاجره، اللي احنا نجموا نحافظوا على مخزون بويضات البنيه نتاعنا، ونجموا نحافظوا على امكانياتها في الانجاب اكثر ما يمكن، حتى بدأ نحافظون على حياة سليمة بدون ألم أو بأقل ما يمكن من الألم.
1: ألا
2: هذوما بعض
1: واضح.
2: علامات زوز كان نلخصه
1: أي
2: بالنسبة لتكيس المضايق، هذه تسمية القديمة، طيب هي تسمية المشاعة
1: أي
2: حاليا
1: أي
2: ولا تسميتها باش تتغير، لكن هذا باش يعرفوها الناس حاليا. الإنسان هذا تأخر الدورة، حب شباب، شعر بسيط شوية، سمنة في الكرش، سمنة في الأكتاف، هذوما مش لازم الكل يكونوا موجودين مع بعضهم، مش الإنسان ينتبه، وإلا الإنسان الذي هو عنده صعوبة ظاهرة في مقاومة مقاومة الأنسولين، هذا كل إنسان يتبع وباش يقي نفسه من مشاكل كما قلت فاتك
1: أي
2: مزمنة في تأخر الإنجاب،
1: أي
2: وإلا في سن متأخرة شوية هذا مشاكل ضغط الدم والسكري.
1: واضح. سؤال
2: ولا
1: بالنسبة لي، احنا فهمنا توا انه علامات متاع كل حاجة فيهم، وانه الام والبنت تعلم الام، والام كذلك معناها تنتبه لهذه العلامات اذا كانت
2: بالضبط
1: موجودة، وفي كل الحالات تتصل بالطبيب خاص او طبيب العائلة اللي نجم هو بتحاليل معينة كذا يعرف اذا كان عنده مشكلة ولا لا.
2: لا
1: هكا ولا دكتور؟
2: بالضبط.
1: واضح.
2: والبرانسيب جنرال هو انه نحاولوا نصلحوا ننتبهوا بالباهي بالباهي شنو ياكلوا صغيراتنا، نظام النوم نتاعهم ايضا،
1: أي
2: ما تتخيلش قداش النوم ساعات النوم نحترموها في اوقاتها، قداش تساهم في انه نحافظوا على امكانياتنا في الخصوبه،
1: أيوة
2: تساهم من النقص من الامراض هذه. هذا النوم اقل برشا من لازم، راهو مش جيد، يضيف برشا من امكانيات اصابه بالامراض هذوما. هذا الانسان اللي بورتابل في يده كامله هو يدور
1: واضح.
2: يتفرج، وهذا يأثر على جهازه
1: أي
2: العصبي
1: التلوث
2: فيه،
1: الموجود
2: أنا
1: بطبيعة.
2: بنشتري حتى جهازه التناسلي
1: أي بطبيعة يأثر.
2: البويضات، وحتى الأولاد زاد، حتى الأولاد ولاد البنات،
1: أي
2: إنه الرياضة حاجة ضرورية، الرياضة معناتها الإنسان 3 مرات على الأقل في أسبوع أو أكثر. هذا حتى الرياضة حتى مش معناتها يعمل ساعة رياضة في الأسبوع ولا ساعتين، ثم يروح لازم الإنسان يتحرك كل يوم، يمشي ويمشي على ساقيه، مش إنسان قاعد 24 ساعة، هذا كل مضر له
1: واضح.
2: حتى بالغدد نتاع البنية والولاد، والأكل قاعدين ناكلوا، شنو هما الألوان اللي ناكلوا فيها، دي كولوران، أكلة في التشتيك، أكلة في حتى بالنسبة للماء الإنسان يقبله،
1: اي يرد باله.
2: التشتيك دائما فيه مشاكل.
1: اي التلوث نحاولوا ننتبهوا من كل ما هو تلوث داير بينا، كما كنت تحكي من البلاستيك، من التليفونات، التلوث الكهرومغناطيسي الموجود حولنا، الماكله نتاعنا، كل شيء. سؤال اخير لك دكتور هكا عطاير، هل مخزون البويضات ينجم يحدد ربما يحدد معناها او يوقف الانجاب عند المراه في فتره معينه، في اخر الدراسات حول مخزون البويضات بالنسبه للمراه؟
2: شو مخزون البويضات
1: اي
2: كيف ينقص؟ هو حتى كان ينقص ما ينقص من إمكانية الحمل الطبيعي.
1: اي
2: إمكانية الحمل الطبيعي دائما موجودة، حتى
1: أي.
2: كان مخزون البويضات نقص برشا احنا ما نحبوش ينقص ونحاول نمنع ذلك.
1: هو حتى كي ينقص نجم يقوى ولا دكتور نجم يطلع؟
2: لا لا بالنسبة للمبيض بتاع المرأة، المرأة ما تسمعش،
1: اي
2: المرأة تولد مخزون
1: بعدد
2: وهو ما يجب إلا ينقص طبيعته، ما ينجمش يزيد بالضبط. مش معناتها تحليل زائد يعني مخزون زائد، تحليل حاجة، والتحليل التحليل هو يعطيك صورة غير مباشرة،
1: واضح
2: صورة تقريبية ولوعة ولا ما تعني، لكن منطقيا علميا إنه ما يدفعش البويضات،
1: أي
2: مش كما الحيوانات المنوية كل 3 شهور تسمع.
1: أما تنجم تقوى وتنجم تضعف كاليتي معنا.
2: لا مش تقوى، شكون
1: أي
2: يجب إلا تضعف مخزون البويضات.
1: أي
2: بقى ضعف مخزون البويضات ما يمنعش الحمل الطبيعي، هو ينقص من امكانيات المساعده على الانجاب. معناتها انا اذا كان مخزوني تاع البويضات نقص، واذا كان في يوم من الايام لما طبيب باش يدخل باش يساعدني على الانجاب، فامكانياته في النجاح تنقص. ولذلك انا دائما هذا سيتم كابيتال، انا مبدئيا نحافظ عليه ما نخليش ما نخسروش.
1: واضح.
2: بينما الحمل الطبيعي هو في حاجه الى بويضه واحده كل شهر. دائما فما زاد العمر عامل العمر،
1: هذا
2: مخزون حتى شويه وانا عمري صغير دائما باش يعطيني كاليتي افضل البويضات
1: واضح
2: من المخزون الكبير وانا عمري كبير. الامر هو دائما الانسان يحافظ على نفسه،
1: يحافظ على نفسه
2: مخزونة.
1: والعوامل اللي كنا نحكوا فيها توا، اي العوامل اللي كنا نحكوا فيها توا معنا دكتور، تاثر على مخزون البويضات وتاثر على انجابك. علاش حابين نقولوا انه معناها يلزم رضوبنا من الامراض هذه اللي هي امراض العصر، باش نحافظوا على مخزوننا والكاليتي ونحافظوا على الانجاب زاد.
2: هي تنجم تأثر، مش بالضرورة باش تأثر، معناتها ماشي فاتاليتي. بطانة الرحم المهاجرة تصيب امرأة على 7، كل 7 نساء ثم واحدة عندها بطانة الرحم المهاجرة، لكن معناش كل 7 نساء امرأة ما تجيبش صغار ولا آخر في الإنجاب. ولذلك هي إنسان هو باش يحمي نفسه من إمكانية من فرضية، أما لكن مش بالضرورة اللي عندها بطانة مهاجرة باش تتأخر على الإنجاب، ولا اللي عندها تكيس مبيض باش تتأخر على الإنجاب، مش بالضرورة. لكن حتى ولو انا ماذا بيا نحافظ على مكتسباتي، نحافظ على بويضاتي حتى كان عندي صغار، حتى مش بالضروره حاجه نجم نتخلى. وايضا المشكل الانجاب راه كما قلت ثم الالام المصاحبه للبطانه المهاجره، حتى كان جبت الصغار ماذا بيا ما نتكلمش. بالنسبه للتكيس المبيض التسميه القديمه، حتى كان جبت الصغار ماذا بيا ما نعملش ضغط دم ولا سكري عندي 50 سنه.
1: واضح.
2: هذا هو والكشف المبكر.
1: اي ارضوا بينا، ارضوا بينا بطبيعه
2: معهم.
1: اي
2: السنة تتعدى بسرعه، بعض الاخطاء الانسان يعملهم ممكن نهار اخر
1: يندم عليه.
2: يا ريت.
1: اي
2: حاجه بسيطه هي شنو ناكلوا كل يوم، كيفاش نعملوا رياضتنا، كيفاش نتحركوا. هذوما حاجتين كانوا نسيناهم شويه، احنا نرجع نفكروا فيهم وترجع ان شاء الله صحته.
1: واضح.
2: الانسان مسؤول عن عائلته ومسؤول عن صغيرته.
1: واضح. بطبيعه الامراض هذوما مش فقط على الانجاب، حتى على بعد معناه في عمر معين نجموا تظهر امراض، ربما امراض مزمنه او امراض اخرى تنجم تاثر على صحه المراه. شكرا دكتور. دكتور قيس شعبان بارك الله فيك، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، ان شاء الله صحه دائمه للجميع. شكرا لك والى اللقاء.
0: إشهار. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر، باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: جو سيف سنة حافلة انترنت، اسني في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
4: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
5: اشهار

0: ضيف الصباح.
1: إذا 48 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك، طريقة سليمة ليكم الكل وين ما كنتم موجودين. تابعونا حتى للتسعة ونص، مازلنا معكم مع المتابعات والاستضافات. وحاضر معايا في الاستوديو سيد حسين لحول، مندوب الجهة للشؤون الثقافية بقفصة. نعرف تحذيرات كبيرة بالنسبة للمهرجانات في مختلف بلادنا، وباش تحطوا على ولاية قفصة أبرز المهرجانات وشنو تول تقريبا ثم اللي باش ينطلق في آخر جويلية. ناخذوا أكثر تفاصيل معك سي حسين. صباح الورد، مرحبا بك. لو كان تقرب شوية للميكرو سي حسين، أو قدموا حالك شوية هك، اجبدوا شوية هكك، نجم تجبدوا صحيت به. إذا سي حسين، باش تحثوا على المهرجانات، نعرفوا أنه احنا وكما مختلف الجهات الداخلية ربما هي فرصة لنا بالنسبة للمهرجانات باش العائلات تخرج باش نستمتعوا بالموسيقى بالمسرح. الأطفال كذلك عندهم معناها برنامج خاص بهم. تقريبا الرزنامة حاضرة نصور، والمواعيد الكبيره زاد حاضره.
2: شكرا. بطبيعه الحال نحن في مرحله منا في المنعرج الاخير
1: أي.
2: في اللمسات الاخيره فيها علاقه بالمهرجانات الصيفيه. تعرف اللي قبسة دور ما بين 22 و18 مهرجان، باعتبار السنه المنصه الرقميه عندنا 18 مهرجان صيفي ما بين دولي وطني ومحلي. بطبيعه الحال البرمجة لبعض المهرجانات تكاد تكون نهائية، ولكن ثم البعض الآخر تقريبا معنا في اللمسة الأخيرة. ثم على كل حال ظروف معينة خلت البرمجة تتأخر شوية.
1: ربما ميزانية، الموارد المالية،
2: مش هي في علاقة بالموارد المالية، هو بصفة خاصة معنا في قفصة لآخر لحظة بقينا ننتظر معناها
1: دعم
2: شركة فوسفات قفصة اللي تعطي في أرقام لبعض المهرجانات اللي ممكن غير ممكن تداركها معناها. وعليه بقينا ننتظر حتى نشتغل على البلان ا معناها بين الفرين، او البلان معناها الخيار الثاني معناها. أيوة. الخيار الاول والخيار الثاني بس بالمهرجانات. الحمد لله معناها في الجلسه الاخيره تاكدت معناها
1: دعمها
2: برغم الظروف اللي هي تعرفها، وثم عرفنا معناها تاكد دعم الولايه، وايضا عرفنا بعض الدعم تاع الوزاره معناها المنح والعروض.
1: أيوة.
2: والمندوبيه كذلك في علاقه بالمنح والعروض المدعومه. اذا غسرة شوية
1: أي.
2: لكن وهو حتى المشهد عام معناها القليل من المهرجانات التي تمكنت من البرمجة النهائية، أغلبها
1: مازال شوي
2: يرتب في الخطوط. وأكبر دليل أنه اليوم عندنا آخر

0: اجل بالنسبه للوزاره وبالنسبه لمصالح الداخليه باش نطور البرامج النهائيه. ان شاء الله ان شاء الله نتمكن من هذا. على كل حال
1: مي خلينا نبدأ بالمهرجان قفصة دولي أثناء الناس كل تنتظر في هذا الموعد في الأسماء اللي باش تكون حاضرة على ركح البرج.
0: بيثبت حال مهرجان قفصة الدولي
1: يبدأ نهار 27 جويليا إن شاء الله.
0: يبدأ 27 جويليا.
1: أيوة
0: ربي لحظات خليني
1: إذا نعرفوا احنا خاصة في الجهات الداخلية المشكلة هي مش مشكل موارد مالية، معناها عادة الأغلب المهرجانات تكون عندها مشكل في الدعم المادي وتبقى تنتظر في هذا الدعم، وهذاك علاش ربما تأخر البرمجة الوقت مأخر شوية، لكن الحمد لله أنه جوزنا الأمر بالنسبة لقفصة على الأقل في المهرجانات معناها الكبيرة شوية اللي هي كما البرج.
0: لا تجوزها في أغلب المهرجانات. أيوة. كل المهرجانات ستنجز في معناها في التواريخ المضبوطة، ثم تعديل التواريخ، لكن على كل حال مهرجان قفصة بقى في التاريخ نتاعو من 27 حتى 27 حتى ال 20 اوت، مع 27 جويلية حتى 20 اوت فيه تقريبا 15 عرض. مهرجان قفصة وفي الى العاده نتاعو انه دائما تكون البرمجه الجهويه معناها الانتاج الجهوي حاضر حاضر من خلال زوز عروض، معناها الخصوصيه نتاع قفصة الشعبي والصوفي دائما وتحظى دائما بمتابعه. العرض تو بعدين نرجعوا للتسلسل التاريخي، لكن أي. العرض هذا 6 اوت معناها باش يكون تليل القبصي مع لمجة القبصي مع سامح جلول، معناها عرض أي. مشترك بنظره معينه وبيخرج معين. و20 اوت الاختتام باش يكون عرض صوفي معناها شواش الحضره عمر خلفه مع الاستاذ لمجة بن حسن عمر خلفله ولمجة بن حسن معناها في الصياغه الموسيقيه. اذا نرجع للتاريخ معناها 27 جويلية هو باش يكون الافتتاح بعرض مرتضى الفتيتي. 28 منها عرض شبابي نوردو منها الراب. أيوة. 31 جويلية عرض فيلم لكش من السماء، وهو كان جيت شوفت تلقيه مبثوث في كل المهرجانات. أيوة. في العرض هذا 3 أوت عرض وين ما شوف ياسين الصالح ما يضحكنيش. 4 أوت أغاني الكرتون هذا الصغار والشباب. 6 أوت كما كنت سلف القول عرض الفن الشعبي تليلي ولمجد وسماح. 7 أوت مسرحية بامبينو للبسام الحمراوي. 9 أوت عرض في إطار التعاون الدولي إن شاء الله يتحدد لاحقا. 11 أوت عرض شبابي من الفنان كازو.
1: العرض الدولي هذاك لازم نعرف وراه
0: لا ما نجمش
1: فنان عربي.
0: لا لا لا لا هي العروض في إطار التعاون الدولي نتاع الوزارة، مش مش فنان عربي وماهوش. تو بعد نحكي لك علاش تعذر هذا، تو نحكي لك الحكاية هذه وكل هي تسائل. مهرجان دولي بدون عروض دولية نستمع لي هذا، وتو كنا نشوفوا حتى بعض المهرجانات قلة اللي هم المهرجانات اللي تمكنوا من عروض دولية حقيقية، معناها الباقي كلها الأزمة معناها بين ظفرين الإشكال
1: واضح.
0: عام قلت لك 11 أوت عرض شبابي كازو، 13 أوت عرض موسيقي يسر المحنوش، 14 أوت عرض الفنان فوزي بن قامرة، 15 أوت عرض الفنانة شيرين اللجمي، 18 يحضر المسرح باعتبار قفصة معناها بلد معناها جهة معروفة بالمسرح، وزاد المخرج ولد الجهة نزار السعيدي من إنتاج المسرح الوطني مسرحية جاكراندا جاكراندا وخذت عديد الجوائز والمشاركات معناها الدولية والوطنية. 19 أوت عرض الفنان نور شيبة، و20 العرض الصوفي اللي كنا نحكوا عليه. 15 عرض
1: ما شاء الله عروض قيمه زاد واسماء معناها
0: الحقيقيه. أيه. هذا هو كي تجي تشوف انت معناها
1: تقريبا هي الاسماء هذوما هما اللي يتجولوا على مختلف المهرجانات
0: تعمل دور تلقى له ثم مثلا بعض المهرجانات اخرى 21 سهره 18 سهره 17 سهره معناها هذا هو كي تجي تشوف قابس بزرت سوسه مسير تلقى ديما العدد هو
1: هل جاتكم هنا عروض انتم معناها ناس يعني فنانين بعثوا لكم انهم يحبوا يكونوا حاضرين على المهرجان؟
0: لا اكيد هو كيفاش يتم التعامل معناها نحلوا زوز بلاغات. البلاغ الاول هو التمويل العمومي للجمعيات عبر المنصه، والبلاغ الثاني نحن في الجهات ورق ولك في الوزاره رقمي عن طريق المنصه اللي هو لجنه شراء العروض. تفتح البلاغ للمتعهدين وللفنانين معناه عندهم اجل محدد يقدموا
1: نعم، لكن ثم اسماء ربما نصورها تبعث ثم أسماء مغيبة ما هيش حاضرة في المهرجانات يعني تقريبا الوزارة وافقت على بعض أسماء في مختلف المراهي وما هما نفسهم معناها
0: مغيبة مغيبة لا مغيب معناها بفعل فعل أما
1: حاضرة.
0: أما شنو هو اللي يحكم؟ أول شيء يحكم هو هل المتعهد أو الفنان معناها قام بتسليم معناها الملف نتاعه ولا لا، واحد واثنين حتى إن قام بتسليم الملف الأجل فالعملية تخضع إلى عرض وطلب رو معناها نحن رو توهكتي مستدعيتني نحن رو نمارس المصاحبة المرافقة لكن لا نمارس معناها البرمجة التفصيلية للمهرجات. المهرجات معناها على الأقل في قفصة كل المهرجات تقوم بها جمعيات ثم مسافة بينه وبين الجمعية صحيح إن هي جمعية ثقافية معناها نشتغل بتنسيق معناها كبير نعرف كل التفاصيل معناها المرافقة المصاحبة تسهيل تذليل الصعوبات لكن باش انا نبرمج مش هذا معناها هو يبرمج وفق شنو هو وفق الامكانات الماديه
1: وفق ثم وفق الجمهور حتى الجمهور شنو يحب
0: ويحكم هو الذوق العام عندما مدير المهرجان ورئيس الجمعيه يفكر في التاثير
1: لانه يحب العرض ناجح ويحب الجمهور معناها يعبي
0: يأثث للمهرجان نتاعه راهو في النهايه يأثث وفق رؤيه معينه ثم شرائح مجتمعيه ثم اطفال ثم شباب وثم كهول فالبرمجة تكون حسب الأذواق هذه
1: معناها. بالنسبة لمهرجان قفصة الدولي ما شاء الله معناها عروض قيمة جدا بالنسبة لهذا المهرجان إن شاء الله نستمتع كما العادة ثم بعض العروض الأخرى مهرجات أخرى كما المناجم المضيلة تقريبا حضروا سي حسين
0: ثم أي ثم مهرجان متلوي
1: حضر
0: تقريبا زاد حضر
1: المضيلة زاد
0: ينطلق هالنجاين ينطلق 28 أوت حتى 6 أوت
1: أيوة.
0: بتحال ثم سهرة افتتاح عرفة برمضان ثم هذه 28 29 مسرحية فيزا كريم الغربي 30 سهرة مع الفنان أمبير من الراب 31 لمة الفن الشعبي حتى هو دائما
1: يبدأ حاضر موجود
0: يحضر معنا الفنان المتلوي يقوم بلمة معينة
1: باش
0: العرض يرتقي إلى مستوى مهرجان ما منجمش يعرض فرادة معناها ثم السبت 31 واحد أوت يسرى محنوش يسرى محنوش تصل حدثة إن شاء الله 2 أوت سهرة مع الفنان نوردو 3 أوت مسرحية بامبير بسام الحمراوي 4 أوت الفنان اللبناني روني فاتوش معنا على الأقل تمكن من عرض دولي 4 5 أوت عرض الأطفال معنا كيتشاو والخميس 6 أوت الفنان وليد صالح معناها الحقيقة زاد
1: عروض قيمة باهية
0: عروض معنا يعني العدد معناها هانو أنا 10 عروض 10 عروض
1: وأسماء
0: وأسماء على الأقل أسماء وزنة على على على على
1: المستوى الفني
0: المستوى الوطني نرجع تو
1: عندنا أم العرايس عندنا رديف عندنا المضيلة
0: هاني جيك
1: مختلف المهرجانات تقريبا الان في اللمسات الاخيره بالنسبه لمختلف
0: رديف كيف رديف الدوره 37 من 7 اوت حتى 14 اوت الافتتاح 7 اوت معناها تليل القفصي 9 اوت وجه جندوبي بيك بوسا 11 اوت رؤوف ماهر 12 اوت عرض مسرح اطفال خيال الظل 12 اوت عرض الراب بلينغوس 14 اوت عرض سانفارا وثم عرض الجمهور يغني لفرقة أوتار باند معنا برديف ديما الحضور المحلي في مهرجان
1: يكون حاضر
0: مع إمكانيته باش يضيف أم العرايس كيف معنا هيبدا 13 حتى 20 أوت 13 أوت الافتتاح بسيرك باباروني 14 أوت عرض مسرح الأطفال 15 أوت صارت الراب مع كلاي بي بي جي
1: كلاي أرجع
0: 17 أوت سهرة الراب يونغ أرزيد 19 أوت كريم الغربي 20 أوت زين القسرينية ثم 16 و 18 باش تتحدد السهرة تبي تحل ثم مهرجات أخرى كما مثلا الإقدار اللي هو من 19 حتى 22 مع 19 ثم العرض تاع نوردو 20
1: نتصور انه 21 يكون حاضر في مختلف
0: المسرحيات مسرحيه فيزا 22 اي 23
1: القطار المضيل هو على محل
0: 26 نورشيب
1: باش ما نتعبوكش برشا. سي حسين اكيد اسماء تقريبا كلها معناها عندها جمهور واسع عندها جمهور.
0: اسلام المبدا هو حتى العروض اللي كانت تجينا مدعومه من الوزاره كانت تجي عروض الحقيقه الوزاره ما نتخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، لكن أثناء العروض المدعومة أردناها منتظرة ووزنة معناها نبيه كراولي مرتضى الفتيتي نور شيبة
1: نبيه موجودة؟
0: تعذر
1: مش موجودة نبيه
0: تعذر هو تعطانا العرض
1: هو تعطانا
0: العرض لكن بالتنسيق مع الفنان الكبير نبيه تعذر عليه فتم تغييره بيسر محنو شريف المتلوي عرض حتى القيمة المالية حتى القيمة المالية والفنية تغير نفسها تعذر علينا فمشينا للخيار الثاني اللي هو يسرى
1: محنو مجدد ما شاء الله عليها. نقول لكم ربي يعينكم ويعطيكم الصحة. مازال بطبيعة أجواء متاع الصيف والمرجانات بطبيعة تبقوا تتبعوا لآخر لحظة مختلف يعني العروض كيفاش باش تتم وجمهورنا كما عودنا يكون حاضر ويكون الأجواء كلها معناها طيبة إن شاء الله في مختلف مسارح الجهة
0: تقريبا إجمالا المذيلة ثم زادر ومشيري اللجمي ثم السرد بتاع الفنانة
1: زردة
0: أي عرض زردة التونسية نجلة تونسية نجلة عرض تونسية. عرض أي عرض خاص وبقي زاد يدور في
1: مختلف المهرجانات موجودة
0: ثم المهرجانات الصغيرة اللي هي ماجورة ولد أحب الصعب النجع مهرجان سيدي منصور الذي أنجز معناها النجوى عمر مهرجان سيدي عبد القادر الفزغ بصعب زعبتية مهرجان سيدي أحمد زروق اللي باش يكون فيها زينة القسرينية وباش يكون فيها عبد الرحمن
1: الشيخاوي
0: لا عبد الرحمن بوبو مع عبد الرحمن أي. لأنه في الزروق دائما العرض الحاضر يجب يكون حاضر عموما كل من أراد برمجة أو اسم معين حاولنا قدر الإمكان باش يكون موجود العروض الدولية علاش لأنه العرض الدولي عندما تحب يكون حاضر لابد من تقديم ملف قبل بشهر سواء المتعهد أو الإدارة المعنية قبل بشهر فك الوقت ذاك مش عارفين معناها وين باش نخدموا
1: وين باش نخدموا أصلا من جانب مادي معناها
0: بالضبط معناها هل كل منح موجودة ولا لا
1: أصلا معناها الظروف هي أصلا معناها الظروف غير متاحة اقتصاديا معناها وماديا في مختلف المهرجانات تحكوش على الكبار كما قدروا قرطاج حماد عنده ميزانية خاصة لكن مختلف الولايات راهي ظروف معناها المادية معناها متعبة شوية حسب الوضع العام وكل شيء ونحن نشجع توانسة ونشجع الفنان التونسي هو أولى يكون حاضر على مسارح بلادنا ومعناها الفنانين الأخرين موجودين زادة في أكبر مهرجانات كما قرطاج بنزرت والحمامات. شكرا سي حسين لحو لعطيك صحة بالتوفيق الكامل الفريق اللي معك في مندوبية الجهوية شؤون الثقافية بقفصة بالتوفيق لكم وإلى اللقاء.

0: إشهار. يلا جو سيف سني حافلة انترنت
1: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج إشهار.
2: قبل لي المعالم والمواقع
3: التراث الثقافي المادي هو المباني والمعالم والمواقع والقطاع كل عنده علاقة بالآثار والتراث والتراث الثقافي غير المادي هو بحسب معرفات اليونسكو هو المعارك والمهارات والخبرات يعني اللي تكون في علاقة بالحرف بالمأكولات بالملابس بأماكن الذاكرة
2: قبل لي المعالم والمواقع اليوم في المدينة العتيقة تابعونا من 4-5 معها سعيدة كريت على موجة إذاعة قفصة
4: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
5: الساعة الآن تشير لتمام 9 صباحا نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز تنظم جامعة قفصة بدايتنا اليوم الاثنين 20 جويلية الجاري على امتداد يومين الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي بفضاء مركبي شباب قفصة وتوزر وتمثل الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي فرصة استثنائية للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي للإطلاع على عروض التكوين المتاحة والأفاق المهني والآليات المعتمدة في التكوين الجامعي تفتح وزارة التربية بدايتنا اليوم الاثنين 20 جويلية الجاري والخميس 20 أوت القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn تذكر الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم 22 جويلية الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد مؤكدة أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة على التأخير في إيداع التصريح الجبائية في أخبار العالم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين إنهاء الموجة التاسعة من هجماتها المتجددة على إيران وسط تأكيد واشنطن أن ضرباتها الأخيرة تأتي ردا على مقتل جنود أمريكيين وأنها منفتحة على الدبلوماسية في حين شنت طهران هجمات على الكويت والبحرين وأوقفت ناقلتي نفطا في مضيق هرمز أخيرا شهدت أوكرانيا تصعيدا جديدا في الهجمات الروسية بعدما أعلنت كييف أن صواريخ روسية استهدفت سفينة شحن تجارية محملة بالحبوب في البحر الأسود مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة وسط استمرار الهجمات على الموانئ والبنية التحتية الأوكرانية نهاية هذا الموجز إلى اللقاء
6: نساء الصباح
7: صباح الخير يا حلوين
8: صباح الخير وكل الخير
9: صباح الخير
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم
11: صباح الخير يا أغلى الناس
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
6: نسائم الصباح

0: يا ذا حماقي، وصلنا ل 9:06. وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك. بوان مارشي مع سعاد الكليني من قبيل اصبح الورد. يا سعاد مرحبا بك.
1: صباح النور بسمة، تحية طيبة ليك ولكافة مستمعي إذاعة قفصة. إذا بسمة بالنسبة ليسوى من اليوم اللي تجيكم من ولاية قبلي، نبدوها مع الخضروات الورقية. عندنا السلك على دينار، التابل بدينار، المعدنوس والكرافس والبسيس 800 مليم، السمارية ب 2500 مليم، القراع بين دينار و 1500، البطاطا على 2000، الطماطم بين 1200 و 1500، الحار 1500، البصل بين 700 و 800 مليم، الفقوس بين 1500 و 2000، والليم على 4 دينارات. بالنسبة للغلة نبدو مع الخوخ وطبقاية ب 4 دينارات، العنب ب 7000، العوينة على 4000، والخوخ العادي ب 2500، والتفاح بين 4000 و 5 دينارات، البطيخ على 1500، والدلاع بدينار. نمشي للحوم الحمراء، بالنسبة لكيلو العلوش ب 50 دينار، كيلو البرشني ب 50 دينار، كيلو الكبدة ب 50 دينار، والكرشة على 10000، دوارة كاملة بين 40 دينار و 50 دينار، كيلو البركوش 35 دينار، كيلو النعجة ب 35 دينار. بالنسبة لسوم الدجاج بسمة، الدجاج الحي على 6 دينارات، المذبوح 8 دينارات، والسكالوب 17500، كويس داند ب 7900، كويس دجاج بين 9000 و 10 دينارات، وكبدة الدجاج بين 13400. بالنسبة لسوم الحوت عندنا السردينة ب 5 دينارات، الوراثة 23 دينار، البوري 14 دينار، القراط 25 دينار، الشورب 15 دينار، كعبة التن ب 25 دينار، والقاروص ب 28 دينار. هذه إذا أسواق من اليوم المتعلقة بالخضرة والغلة واللحوم سواء الحمراء والبيضاء. زاد حتى سوم الأسماك خذنا عليها فكرة. إذا إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع بسمة، ونتمنى السلامة للناس الكل، وضرورة أخذ الحيطة في ظل ارتفاع الحرارة، وربي يحفظ الجميع.
0: ربي يحفظ الجميع. شكرا لك سعاد، وتحية كل مستمعينا في ولاية قبلي.

0: مواصلين معكم وفقرتنا القارة تيك إكسبريس اللي قدمها لنا الدكتور سامي الحدوري. اليوم شكون الموضوع؟ شواحن المقلدة.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الشواحن المقلدة ومدى خطورتها. كيفاش نميز بين الشاحن الأصلي والمقلد قبل الشراء؟ أحيانا نشر الشاحن المقلد بغرض توفير المال ونغض الطرف على معايير الأمان العالمية. خطورة الشواحن المقلدة على سلامة بيوتنا وأجهزتنا، تفاصيلها مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: وبيك عايشك. اليوم موضوعنا هو شواحن المقلدة. شواحن المقلدة هذه تنجم تمثل خطر على الهاتف وعلى المستخدم بصفة عامة. نعرفوا مع انتشار الهواتف الذكية صارت شواحن هي من أكثر الأكسسوارات اللي يستعملوها، اللي يبيعوا فيها في الشارع، يبيعوا فيها في المتاجر الرسمية. لكن شراء شاحن مقلد ينجم يسبب مخاطر كبيرة. شنو هي الشواحن المقلدة ولا الشارجور؟ الشاحن المقلد ولا الشارجور هي شواحن غير أصلية، ما تخضعش غالبا معايير الجودة والسلامة، تتباع بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالشواحن الأصلية. تمثل خطر. شنو هي الأخطار من استعمال الشواحن المقلدة خاصة على الأجهزة نتاعنا؟ نجم تساهم في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الهاتف ولا الشاحن، دونك اللي هو ينجم يتحرق. تنجم تقوم بإتلاف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي، يعني وقت الارتفاع درجة الحرارة ثم المكونات الإلكترونية نتاع الهاتف نجم تفسد، وتنجم زادة كيف البطارية العمر الافتراضي نتاعها نسموهم ليسيكل دو شارج، الدورات نتاع الشحن تنجم زادة تفسد. بطء عملية الشحن وإلا عدم استقرار التيار الكهربائي ينجم يكون ماهوش مستقر باش يعطينا شحن ممتاز. كيف ينجم يصير أكل تماس ولا كور سيركوي تماس كهربائي اللي نجم يعمل عملية احتراق في حالات معينة كسوسوا في الدار ولا الهاتف. كيفاش نميزوا ما بين الشاحن الأصلي والمقلد؟ نصيحة للناس كلها، لازم نشروا الشاحن من المصادر موثوقة، نتأكدوا من جودة التصنيع والعلامة التجارية ورقم الموديل، معناها ما يكون الشاحن ما فيهش حتى كتيبة، ما فيهش حتى اسم تاع مصنع، ما فيهش حتى كود. نتجنبوا زاد الشواحن الرخيصة أكلي موجودة في الشارع اللي ما فيهاش معلومات صحيحة، ما تحملش معلومات على السلامة بصفة عامة. ما نستعملوش احنا الشاحن تلف كيف دونك هذه نصائح عامة نجموا زاد نوجهوها اللي عنده شاحن حتى اللي يكون أصلي بدأ في التلف نتاعه، معناها صارت الأسلاك نتاعه مقطوعة وإلا بينا، ما نحاولوش نستعملوه. ما نخلوش الهاتف يتشحن في أماكن حارة وإلا تحت أي حاجة مغطية. نستخدم الشاحن المناسب لكل نوعية نتاع هاتف حسب الامبيراج اللي يستحقه، حسب التيار الكهربائي اللي يستحقه. في الختام نقول الشاحن ماهوش مجرد قطعة بسيطة، هو مصدر طاقة ينجم يأثر على العمر الافتراضي نتاع الهاتف، على السلامة نتاع الهاتف، وكيف ينجم يأثر على سلامة المستخدم. اختيار الشاحن الأصلي وآمن ينجم يحمل الجهاز نتاعك ويجنبك مخاطر ومصاريف إضافية. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: الاثنين 20 جويلية 2026 نعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج. القمر اليوم في برج الميزان، غدوة يمشي لبرج العقرب، وتلك الأيام نداولها بين الناس. العذراء فيه مازال برج الزهرة، وعطارد متراجع في برج السرطان، والمشتري في برج الأسد. تقريبا عندكم فكرة على كل برج شنو ينجم يعمل وشنو يلزم احنا نعمله وما نعملوش في خلال هذه الأيام. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ما من سنة أقل مطرا من سنة، ولكن الله يضعه حيث يشاء. خلينا نتلقوا بالأبراج ونمشوا لبرج الميزان. القمر عندك تتحسن أمورك الأفضل، نفسيا أفضل، وارتفاع بالطاقة وتحرك لأمورك العالقة. فعليك يا برج الميزان بالثبات على مبادئك اليوم، لأنه يمنحك هيبة واحترام مضاعف، وازن بين احتياجاتك الخاصة ومطالب الآخرين بذكاء ودقة. بالنسبة لبرج الحمل، برج الحمل تهتم بشراكة عاطفية أو مهنية، تسمع أخبار طيبة خاصة بأحد المقربين، وخففت توتر متاعك يا حمل، وانتبه لي ردود فعلك. بالنسبة لي نصيحة الحظ: فرصة ذهبية لترميم علاقة مهنية وعاطفية أصابها الجمود، تحدث بصدق ولكن بلين في الكلمات، اليوم هي جسور العبور يا برج الحمل. باش نمشوا لي برج السرطان، تشغلك العائلة، أوامر يعني ثم أمر يعني جيد يخص أحد المقربين، انتبه صحيا ونفسيا يا برج السرطان. هدوء الدار هو مفتاح إبداعك، فاستثمر وقتك في ترتيب أولوياتك. جلسة عائلية صادقة قد تكشف لك حلول لمسائل كانت معقدة. بالنسبة لي برج الجدي، تفعل عندك البيت العاشر، أنت تحت الأضواء، عندك أمر إيجابي يخص العمل أو أمر خاص بالعائلة، تراجع حساباتك القانونية يا جدي. نصيحة الحظ ليك: طموحك المهني يقترب من محطة النجاح، فكن مستعد للمسؤولية. الحكمة اليوم تقتضي الصبر على تفاصيل إدارية المملة. البرج الموالي برج الجوزاء، تهتم بالشأن العاطفي أو الأولاد، عندك انفراجات على عدة مستويات، إلهام فني يغير مجرى يومك نحو الأفضل، عبر عن حبك بطريقة مبتكرة، فالحظ يدعو المبدعين اليوم يا برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الدلو، اهتماماتك مرتبطة بسفر أو تتواصل مع أحد بعيد من دولة أخرى، وتشغلك أمور قانونية يا برج الدلو. بالنسبة لنصيحة الحظ: اتساع أفقك المعرفي يجعلك مرجع لمن حولك في الاستشارة، فكر في مشروع دراسة، فالسماء مفتوحة للفرص. بالنسبة لبرج العذراء، برج العذراء تهتم بالأمور المالية، تراجع حساباتك. ونصيحة الحظ لك: استقرار مالي يلوح في الأفق نتيجة تحسن تدبيرك السابق، استثمر في تطوير أدواتك العملية، فاليوم هو يوم البناء. برج الحوت، بالنسبة لآخر الأبراج الحوت، باش نعطوا فكرة على شنو عندك. عندك صلح مع شريك، تتحصل على مبلغ مالي، تهتم بالسفر أو تغير سكن متاعك، وعندك شوية تعطيلات على المستوى العاطفي. بصيرة نافذة تساعدك على فهم خفايا الأمور من حولك، تخلص من الأوهام والتمس اليقين، فاليوم هو يوم الشفاء الروحي. بالنسبة لبرج الثور، تهتم بالعمل متاعك، تغير في روتينك، تهتم بصحتك أو صحة أحد المقربين، ويشغلك أمر الشريك يا برج الثور. نظامك اليومي يحتاج لبعض المرونة لتفادي ضغوط العمل، اهتم بصحتك النفسية بقدر اهتمامك بإنجاز مهامك المهنية. بالنسبة لبرج العقرب، القمر في بيتك 12، عندك انخفاض طاقي، تنتظر أو تحس ببعض التأخير، اهدأ وانتبه لشراكاتك المالية برج العقرب. سكينة داخلية تمنحك القوة لاتخاذ قرارات مصيرية بصمت، راقب الأحداث من بعيد، فاليوم يحمل لك إشارات هامة. بالنسبة لبرج الأسد، أمور مرتبطة بسفر، تتشارك أمور مع إخوتك، عندك توسع بشراكاتك وتسمع خبر يفرحك يا برج الأسد. تواصل ذكي مع المحيط القريب يفتح لك أفاق للتعاون، رسالة أو اتصال قد يكون بداية لمشروع ناجح ومثمر. نختم ببرج القوس، برج القوس أيام جيدة، تقريبا تسافر أو تنهي أمر متعلق بسفر، عندك دعم من صديق برج القوس، صداقاتك القديمة هي كنزك اليوم، فاستند إليها بثقة، لقاء اجتماعي يعيد لك الحماس ويفتح أمامك أبواب الأمل.

هذا سابر الرباعي، هكا نكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من نسيم الصباح. حبيت اذكركم عندكم المرايه ان شاء الله من 10 حتى نصف النهار مع سميه رجب، اللي باش يكون الحديث عن برنامج ادابت واطلاق الدعوه الثالثه لتقديم مقترحات خاصه بصندوق الدعم للحصول على المشاريع، الحديث عن اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي بقفصه، كذلك المجلس المحلي ببن عون من ولايه سيدي بوزيد، والحديث مع ضيفنا سيد سفيان اليوسفي مدير اقليم شركه تونسيه للاستغلال وتوزيع المياه بقفصه، بقية المتابعات والاستضافات في برنامج المراية. تحية جيكم من كمال عبادي في الإخراج الفني، إبراهيم مكملة في الإخراج الرقمي، زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة، وقاعة موزع الهاتف، رمزي أفضل في الأعداد، وبسمع مير تقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، ملتقانا غدوة إن شاء الله يجدد في نفس الموعد، وإلى اللقاء.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: إشهار
2: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: إشهار
3: إذاعة قفصة
4: مراية تتكلم.
0: برنامج أدبت يعلن إطلاق الدعوة لتقديم مقترحات خاصة بصندوق الدعم للحصول على مشاريع اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي. إجابات وتوضيحات مع مدير إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.
5: سلامتك سلامتك.
6: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيدة عكري غرسلة، مدربة ومكونة في الإسعافات الأولية للهلال الأحمر التونسي. من أخطر الحالات الاستعجالية فقدان الوعي أو توقف التنفس، لأنه كل ثانية فيها تفرق في إنقاذ حياة المصاب. كيفاش نتأكدوا من فقدان الوعي؟ وكيفاش نتثبتوا من وجود التنفس؟ وشنية أول خطوة إذا الشخص ما يتنفسش؟
7: فقدان الوعي هو الإغماء، وهي من الحالات التي نشاهدها في الشارع أو المنزل أو مكان العمل، والتصرف الصحيح فيها قد يحمي المصاب من مضاعفات خطيرة. الإغماء هو فقدان مؤقت للوعي يحدث نتيجة انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ. غالبا ما يستعيد المصاب وعيه خلال دقائق قليلة، وقد يكون سببه الوقوف لفترة طويلة، يعني إنسان بقى واقف مدة طويلة، تعب برشا، جفاف أو انخفاض نسبة السكر في الدم، التعرض بكثرة لحرارة مرتفعة متاع الشمس، أو صدمة نفسية، أو بعض الأحيان قد يكون ناتج عن مشكل صحي يستوجب التدخل الطبي. عندما نشاهد شخص أغمي عليه ولا داخح ذيك إنسان، شنو أول خطوة تنجم تعملها جنية؟ هي التأكد من أن المكان سيكون آمن، محاولة إيقاظه بلطف، يعني نحاول نفيقوه الإنسان ذاك، مناداته بهز كتف، نضبه شوية على كتف نفيقوه برفق، مع عدم صفعه أو سكب الماء على وجهه، نصبوش على وجه الماء أكيد، فهذه ممارسات خاطئة لا تفيده أصلا. التأكد من أن التنفس أهم نقطة، هي أنا يجب نتأكد أن التنفس قاعد يتنفس بطريقة طبيعية أو لا. فإذا كان يتنفس يتم تمديده على ظهره، رفع ساقيه بحوالي 20 إلى 30 سنتيمتر لتحسين وصول الدم إلى الدماغ، مع إرخاء الملابس الضيقة حول الرقبة والصدر، يعني فتح مجرى الهواء، كان عامل جرافات نحلوها لها شوية هكا، كان منقالة زاد نحوها لها، لابس كاسكيت لنيت، نحاولوا المصادر نتاع باش تنقص لها الاكسجين والهواء نحاولوا نبعدوها عليها. اذا استعاد وعيه لا نجعله يقف مباشره، اذا فاق الانسان ذاك ما نحاولوش نوقفه ديريكت، بل نتركه مستلقي لبعض الدقائق، ثم نجلسه تدريجيا ونقدم له الماء اذا كان واعي تماما وقادر على البلع، خاصة إذا كان السبب هو الإرهاق أو الجفاف. أما إذا كان المصاب لا يتنفس أو كان تنفسه غير طبيعي، فيجب الاتصال بالإسعافات فورا والبدء في الانعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص مدرب على ذلك خاصة، وإذا كان غير مدرب يكتفي بأنه يتصل بالإسعاف أو الحماية المدنية. وضع المصاب في وضعية الإفاقة إذا كان فقد للوعي ولكنه يتنفس، وذلك لحماية مجرى الهواء ومنع الاختناق إذا تقيأ. ومن المهم جدا عدم إعطاء المصاب أي طعام أو شراب وهو فقد للوعي، وعدم محاولة إجباره على الجلوس أو الوقوف بسرعة. وضع الإفاقة، هذا نرجع لكلمة وضع الإفاقة، يبدأ إنسان داخل في دورة تكوينية للإسعافات الأولية، يتعلم كيف نضع المصاب فقد الوعي ويتنفس في وضعية الإفاقة. يجب طلب الإسعاف فورا إذا استمر الإغماء أكثر من دقيقة أو دقيقتين، أو إذا حدث بعد سقوط أو إصابة، أو صاحبه ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو تشنجات، وإذا كان المصاب امرأة حامل أو مريض قلب أو سكري، أو إذا تكرر الإغماء أكثر من مرة. هذه الطرق اللي نجم نعملها معاه. وفي الختام، فإن الإغماء في كثير من الحالات يكون بسيط، لكن قد يكون أحياناً مؤثر على حالة صحية خطيرة. لذلك فإن حسن التصرف والهدوء واتباع خطوات الإسعاف الأولي يمكن أن تنقذ حياة أي إنسان.
5: سلامتك سلامتك.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
5: أنا نحكي وأنت تسمع.

0: وانصتوا جيداً.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكم.
2: أحبائي الأطفال، كانت الدجاجة تعيش وحدها في مزرعة صغيرة، وقد زرعت فيها شعيراً وقمحاً، وأخذت تزرع زرعها وتأكل منه، وكان يراقبها على مقربة منها الثعلب الماكر وزوجته. وفي يوم من الأيام قالت الثعلب لزوجها:
3: يا زوجي العزيز، ألا ترى أنه آن الأوان لتصيد لنا تلك الدجاجة لكي نأكلها؟ فقد كبرت وسمنت، ولا ينقص سوى أن نأكلها الليلة على العشاء ونصنع منها وجبة شهية.
4: إنها فكرة جيدة يا ثعلوبة، ولكن كيف أصيدها؟ هل لديك طريقة أو حيلة نخدع بها الدجاجة لنتمكن من صيدها؟
2: سمعت البومة وهي على الشجرة ما اتفق عليه الشرير وزوجته الشريرة، فطارت سريعا لتخبر الدجاجة بنوايا الثعلب المؤذي لها. فشكرتها الدجاجة وقالت لها:
5: شكرا أيتها البومة الوفية، فلا بد أن أسرع وأبني بيتا قويا أحتمي به من الثعلب الماكر.
2: وأخذت الدجاجة تجمع الخشب طوال النهار حتى انتهت من بناء منزل قوي ومتين. وكانت الثعلب تفكر في خطة وحيلة لإيقاع الدجاجة في الفخ حتى يتمكن من تناولها. فقالت الثعلب:
3: لقد فكرت في حيلة ذكية، فخذ هذه الملابس والبسها وكأنك بائع خبز، وامسك هذه الحقيبة واذهب إليها بعد غروب الشمس وأخبرها أنك بائع الخبز وأنك تضع الخبز في تلك الحقيبة، وما إن تحاول الدجاجة مد يدها لتحصل على الخبز أغلق الحقيبة وامسك بها.

0: كما أن الحقيبة ثقيلة وتؤلم يدي. سأجلس لأرتاح قليلا.
1: ونام الثعلب تاركا الحقيبة بجواره. مزقت الدجاجة الحقيبة بمنقارها ومخالبها وخرجت منها وأحضرت حجرا كبيرا ووضعته داخلها وأغلقتها كما كانت وهربت لتعود إلى منزلها قبل أن يستيقظ الثعلب. وبعد مدة يا أصدقائي استيقظ الثعلب وقد ارتاح قليلا، فقرر أن يحمل حقيبته ويكمل السير ليعود إلى زوجته سريعا قبل حلول الظلام.

0: قد رأت الثعلب يحمل الحقيبة على ظهره، فعلمت أنه تمكن من اصطياد الدجاجة ونجحت حيلتها الذكية، وقالت:
1: أحسنت يا زوجي، لقد أعددت القدرة، إنه يغلي وسيكون الطعام جاهزا خلال دقائق قليلة.
0: وأمسكت الثعلب بالحقيبة وأفرغتها في القدر، وسقط الحجر الثقيل في القدر وهي تحسبه الدجاجة، فخرج الماء المغلي من القدر واحترق جلدها وجلد الثعلب. وهكذا كان جزاء من أراد إيذاء الآخرين، فلا بد أن يرتد إليه هذا الإيذاء. أحبائي الصغار، هنا تنتهي قصتنا، على أمل اللقاء بكم في قصص أخرى. أقول لكم إلى اللقاء.
2: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
3: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ وكيف كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؟ فلننطلق. مرحبا رزان.
4: مرحبا أصدقائي الأطفال، اليوم لدينا قصة مشوقة بعنوان الثعلب والدجاجة. ملخص القصة: كانت دجاجة تعيش وحدها في مزرعة صغيرة، وكان يراقبها ثعلب ماكر وزوجته، وقد عزم على اصطيادها ليأكلاها. سمعت بومة حديثهما فحذرت الدجاجة، فبنت لنفسها بيتا قويا لتحتمي به. تنكر الثعلب في زي بائع الخبز وخدع الدجاجة حتى أمسك بها ووضعها في حقيبة، وفي أثناء الطريق تعب الثعلب فنام، فاستغلت الدجاجة الفرصة ومزقت الحقيبة وخرجت منها ووضعت مكانها حجرا كبيرا، ثم هربت إلى بيتها. ولما وصل الثعلب إلى زوجته التي أعدت القطر المغلي، أفرغ الحقيبة فيه ظنين أنهما يلقيان الدجاجة، فإذا بالحجر يسقط فيتطاير الماء المغلي عليهما ويحرق جلديهما، فكان ذلك جزاء مكرهما. أهم العبر: المكر يرتد على صاحبه، فمن يسعى إلى إيذاء غيره غالبا ما يصيبه شر فعله بنفسه. الحذر واليقظة كانا سبب نجاة الدجاجة واستماعها لتحذير البومة، ثم سرعة تصرفها في اللحظة المناسبة. قيمة الصداقة الصادقة: فالبومة نصحت الدجاجة بلا مقابل، وهذا يبين فضل الصديق الوفي في الشدة. الذكاء يتغلب على القوة. على الثعلب الماكر بذكائها وسرعة بديهتها لا بقوتها.
3: شكرا لك رزين، شكرا على كل العبر المستخلصة من حكاية اليوم. فلنذهب إلى حنين. مرحبا بك حنين.
5: صباح الخير، صباح الفرح والمحبة، صباح الحكايات المشوقة والعبار المفيدة. أولا الشخصيات. الثعلب الماكر شخصية شريرة حاولت خداع الدجاجة. زوجة الثعلب ماكرة وشاركت الثعلب خطته. الدجاجة وهي الشخصية الضحية ذكية ونجت من مكر الثعلب. البوبة وهي الشخصية التي حذرت الدجاجة ونصحتها. والآن هيا بنا لنكتشف معا العبر المستخلصة. أولا النصيحة الصادقة كنز، فلنستمع لمن يحبون لنا الخير. ثانيا الذكاء وحسن التفكير يساعدنا على تجاوز كل المشاكل. ثالثا التعاون ومساعدة الآخرين من أجمل الصفات. رابعا المكر والخداع لا يدومان ويعودان على صاحبهما بالخسارة والخيبة. في الختام أتمنى أن القصة أفادتكم، ولنلتقي قريبا في قصة وعبرة جميلة. إلى اللقاء أيها الأصدقاء الصغار.
3: شكرا رزان، شكرا حنين. هكذا أصدقائي أصل معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية صغار. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحكاية واستفدتم من الرسائل الجميلة التي حملتها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأدعوكم إلى لقائنا في حلقة قادمة مع حكاية جديدة وعبر مفيدة. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: برنامج أدبت يعلن إطلاق الدعوة لتقديم مقترحات خاصة بصندوق الدعم للحصول على مشاريع اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي. إجابات وتوضيحات مع مدير إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام الساعة 10 صباحا في استوديو إذاعة قفصة. الآن موجز الأخبار.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تشير التقديرات الأولية لإدارة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى بلوغ صعبة الطماطم الفصلية المعدل للتحويل بالولاية 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، اللي تشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كمية الإنتاج 63 ألف طن. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر سلسلة من المهرجانات الصيفية بالولاية والتي تمتد من 17 من جويلية إلى 14 من شهر أوت القادم، ويتضمن البرنامج 5 محطات ثقافية بكل المحاسن وتمغزة وحزوة ودقاش وحم تجريد في مواعيد تجمع بين الإبداع والفنون والتراث. دعا المشاركون في الندوة السنوية لابتكار ومستقبل التعليم في تونس التي نظمها مؤخرا المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب تونس، دعا إلى ضرورة اعتماد البيانات الدقيقة والمحينة لإرساء سياسة تعليمية مبنية على الأدلة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الديمقراطية واعتماد الابتكار منهجا موجها للسياسات التربوية ولبرامج الإصلاح والتطوير وتعزيز البحث التربوي وربط نتائجه بصنع القرار التربوي. أظهرت بيانات الشحن اليوم استمرار تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في مستهل الأسبوع في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية دير جرير شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1 معاك تضوى مرايتنا. المراية، المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة. أحلى التحايا لكل من اختار موجة إذاعة قفصة. 3 دقائق بعد العشرة وين ما أنتم، نحيوكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. المراية مشوارنا يبدأ توا، يتواصل حتى منتصف النهار. مجموعة من المتابعات والمشاغل، مجموعة من الفقرات اللي فيها الجانب الخدماتي اللي نجم يفيدكم والجانب التوعوي والتحسيسي اللي نحاولوا نتابعوا بيها صيفكم وين ما أنتم، نحيوكم ونسلم عليكم. في البداية هذه أجمل تحيات كل الفريق اللي رافقكم اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 في المرايا. سامي حراثي في غرفة الهاتف، إبراهيم كمالة في البث المرئي، صدقي عارفة من أمام الكونسولات في البث الرقمي، أحمد عقوني في الأعداد، وسمية جبعة كرمي في التقديم.

0: المراية
1: عشرة دقائق بعد العشرة على موجة إذاعة قفصة، وين ما أنتم نجدوا لكم التحية في المراية اليوم. وبعد شوية باش يكون في ضيافتنا الدكتور زهير الحلاوي، أستاذ جامعي خبير في التغيرات المناخية، باش يحدثنا على تأثير التغيرات المناخية في ارتفاع درجات الحرارة في العالم الكل والأسباب متاع درجات الحرارة المرتفعة وموجات الحرارة المتواصلة. قراءة باش تكون علمية بالطبيعة. باش يكون في ضيافتنا ممثل الديوان الوطني للصناعات التقليديه، باش نتحدثوا على المعارض اللي تم الاعداد لها، شروط المشاركه، ونتحدثوا كيف كيف على الاستعدادات للصالون الوطني للابتكار والصناعات التقليديه. باش نتحدثوا فلاحه، باش نتحدثوا دعم واستثمارات في الجانب الفلاحي. باش يكون حاضر معنا المكلف بالاستثمار بالوكاله الايطاليه للتعاون الانمائي اللي عندها برنامج في هذا الاطار تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. سوار زميلتنا سوار عميدية كانت منذ قليل في متابعة لانطلاق أيام التوجيه الجامعي بولاية بجامعة قفصة اللي هما نهارين اليوم في قفصة وغدو إن شاء الله باش يكون في توزر، حاصلة من التسجيلات باش نسمعوها بعد شوية. وفي متابعة للمشاغل، مشاغل أهالينا في سيدي عيش، تواتر انقطاعات التيار الكهربائي والماء باش نتابعوها مع السيد عضو المجلس المحلي مهدي بحيرية، باش يكون حاضر معنا كيف كيف مجموعة من الفقرات من الورقات من البلاغات اللي تمكم وبقى من أحلى الإيقاعات اللي اخترناها لكم. زادة تابعونا على موجة إذاعة قفصة حتى منتصف النهار.

0: 17 دقيقة بعد العشرة، وين ما أنتم من حيكم وين سلم عليكم الطقس وما أدراك ما الطقس. ارتفاع درجات الحرارة نستحق تفسير علمي للموجات الحرارية المتتالية، برشة تفاصيل علمية وقراءة دقيقة مع الدكتور زهير الحلاوي الأستاذ الجامعي والخبير في التغيرات المناخية. صباح النور دكتور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: تحية ليك، صباح الورد.
1: عايش.
0: إذا نتحدث على ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث على موجات من الحرارة المرتفعة، هتنا تفوق الساعة هي داخل المعادلات العادية وإلا تفوقها بكثير، هي درجات حرارة طبيعية في الفترات هذه من العام وفي العالم الكل، وإلا هي تظاهرات مناخية تستحق القراءة والتحليل.
1: هو الإجابة تحقق بعض التفصيل، معناها مش إجابة أو لا، معناها شوي. بالنسبة هل هي طبيعية أو لا، إذا كان قرناها بالمعدلات العادية نتاع شهر جويلية نلقاو فما الموجة الحر الشديد اللي قاعدين عايشين فيها في تونس الآن، واللي بدأت تقريبا الأسبوع الفارط ومش تواصل الأسبوع هذايا، هذه تسجل فيها درجات حرارة كثير من المحطات تاع الرصد الجوي في تونس مرتفعة. بالمقارنة بنعاود بالمعدلات، معناها عنا إضافة زيادة تفوت حتى 5-6 درجات وحتى أكثر في بعض المحطات.
0: نعم.
1: إذن هذا الإجابة على السؤال الأولاني. بالنسبة هل هي أو النقطة الثانية هي جي في سياق نتاع الفصل الصيف، ونحن نعرف أن المناخ التونسي هو المناخ المتوسطي، المناخ المتوسطي اللي مرتبط بحوض بحر المتوسط بصفة عامة، لكن خاصة بوضعيات متاع وضعيات جوية متاع ذاك مرتفع وذاك منخفض إلى غير ذلك، وكل وضعيات جوية نوعا ما مرتبطة بالحوض بحر المتوسط بالمناخ هذا. في المناخ هذا احنا في الصيف نشهد ارتفاع في درجة الحرارة، وهذا اللي قاعدين عايشين فيه، معناها إذا كان ما نظروش للموجة الحر، شوفوا القيم الحرارية نتاعنا، لقوا أنه القيم الحرارة نتاع فصل الصيف تتميز بالارتفاع. دونك النقطة الثانية هو أنه احنا فعلا في فترة اللي في العادة وفي النطاق المناخ المتوسطي تتميز بالارتفاع في الحرارة ونقص الأمطار بطبيعة الحال وحتى ساعات انعدامها كليا. لكن شنو الحاجة الإضافية؟ هو أكل إضافة جديدة نتاع درجة الحرارة الاستثنائية والموجات الحر الاستثنائية اللي المدة الزمنية نتاعها ولات طويلة شوية، لاحظ أنه احنا عندنا أكثر من أسبوع تو. النقطة الثانية المجال نتاعها معناها ماهيش مرتبطة بمنطقة واحدة، معناها مش بمدينة ولا حتى منطقة شمال، ولكن ولات تقريبا عامة عام البلد توسير كل ما عدا بعض المناطق الساحلية تقريبا. ثم النقطة الثالثة هي العدد الموجات الحر اللي تتواتر على البلد التونسية، والمناخ معناها الحوض البحر المتوسط بصفة عامة ارتفع، والتفسير نتاع الإضافة هذه ولا الزيادة هذه هو ما يعرف الآن في العالم كل بتأثير التغيرات المناخية اللي خلات أنه درجة الحرارة في العالم كله قاعد ترتفع بما فيها تونس. ثم أيضا المظهر الثاني هو ازدياد عدد حالات هذه نسميها ليفاك دو فروا، موجات الحر.
0: موجات الحر وتأثيراتها على حياة الإنسان بشكل عام، تأثيراتها بطبيعة حتى على صحة الإنسان، شفنا موجات حر مصحوبة بأعداد من الوفيات، وبرشة ناس تعاني من ضيق أنفس، تعاني من صعوبة الحركة بسبب الموجات هذه. نتحدث اليوم على هذا المعطى المناخي ربما العالمي دكتور اللي حاضر، أما ديما احنا كنتحدثوا على معطيات مناخية، عنا من المفروض آليات للتوقي، معناها المسار ربما اللي يلزم نكونوا فيه اليوم هو تشجير، هو سدود، هو وين يلزمنا نكونوا بالضبط باش نتوقوا من هذه التغيرات المناخية بمختلف تأثيراتها وخاصة ارتفاع درجات الحرارة.
1: فعلا لازم التوقي ولا التفادي ولا حتى التأقلم مع الظواهر هذه يفترض أن معرفة الظاهرة، وبالتالي هذاك علاش هو المجال نتاع ولا المطلوب من الباحثين في علم المناخ وفي الباحثين في علم الإرصاد الجوي، معنا الخيان في المعهد الوطني الجوي، ولا في الجامعات نتاعنا المختصة والمهتمة بدراسة المناخ في تونس وحتى في العالم بيسير. دونك هذه الحاجة الأولانية. ثم بعد ذلك أنه المعلومة هذه، المعلومة المعرفة العلمية هذه والمعرفة لازم تكون الدقيقة واللي هامة واستراتيجية، كان ولا استراتيجية طيب، ما عادش معناها معلومة تتحط في الرفوف نتاع المكتبات نتاع الجامعات، لازم المرور بها إلى أصحاب القرار.
0: نعم.
1: وهنا القرار علاش لازم المرور، لازم يكونوا أصحاب القرار واعين بأهمية هذه المعلومة وبأهمية هذه الوضعية اللي قاعدين باش نعيشوا فيها. بيسير تو خاطر قبل كنذكر أنا 20 سنة تلك كنت نتحدث وأنشأ جمعية علمية في المسألة هذه
0: تقريبا التغيرات المناخية. نعم.
1: نسيت غطف من خيط المستديمة هذه، معناها كنت نحكي حتى على المسؤولين يقولوا لي هي حاجة عام 2030 وعام 2050 وعام 2100، معناها هذه تقريبا أنا سميها ساعات خيال علمي براسك، معناها فهمت توها تشوف لنا عايشينها
0: حقيقة
1: بمختلف مظاهرها. دونك أولا قلت المعرفة العلمية، ثانيا تبني هالمعرفة العلمية من طرف أصحاب القرار أولا، لأنه هذيك على أساس المعرفة هذه تم وضع استراتيجيات وسياسات الدولة اللي تهم الإنسان والدولة بصفة عامة في المنطقة دي. ثم أيضا المرور للمواطن العادي، معناها المعرفة هذيك لازم تمر زادة للمواطن العادي من خلال حياته العادية، لازم ياخذ بعين الاعتبار كل ما يمكن أن يتأثر به من خلال الحرارة. معناها إيش معناها؟ معناها مثلا المواطن عادي عائلة في قفصة مثلا مش تعرف أنه النوع نتاع الحرارة في فصل الصيف هذا باش تكون حرارة مرتفعة، دونك البرمجة نتاع الأنشطة نتاعها باش تكون متلائمة مع الحرارة وقتاش تكون الحرارة القصوى. مثلا ما تنجمش تعمل النشاط مع نص النهار ولا ماضي ساعتين أون بلانير، معناها البرة في الشارع.
0: اي دكتور معناها في تفاعل وتصديق لقولك، ثم ناس تعنيها برشا معناها البريفيزيون تاع المناخ، معناها تشوف بطريقة قبل كيفاش باش يكون الطقس، نعمل ما نعملش، نسافر ما نسافرش، نتنقل لا. وثم ناس إلى يوم الناس هذا معناها رغم اللي قاعدين نشوفوا فيه من تغيرات مناخية أحيانا حتى فيها بين ظفرين معناها يبدأ شطط على المعادلات العادية، كان سخانة ولا أمطار ولا غيرها، تتصرف هكاكا تعيش هكاكا معناها ما تعملش برنامج. اليوم ثقافة اعتماد ربما التوقعات المناخية من قبل يظهر يلزم تولي داخلة في سلوكنا العائلي والفردي.
1: لا هي مسألة ضرورية وحتمية، معناها لا مجال لها، لا مجال للفلات منها.
0: أيوة.
1: خاطر كان باش تتجاهل المعلومة هذه يا أما النشاط نتاعك باش يكون فاشل وإلا باش تحط روحك في وضعية خطرة حتى صحية خطرة. مثلا نعطيك مثال، مثلا عائلة صغيرة متكونة من راجل وزوجته وزوج أصغار وصغار أولاد صغار مثلا رضع، إذا كان ما يخلوش على اعتبار مثلا يخرجوا يعملوا نشاط خارج مهما كانت نشاط اقتصادي اجتماعي
0: أي تسوق زيارة عائلية أي حاجة
1: أي دونك إذا كان ما يخلوش على اعتبار هذا تقول لي فما خطر حتى على أولاد صغار. فما خطر صغار مثلا مثلا الرضع مثلا ما يعبرش على العطش نتاعو، دونك يولي ينجم يوحل في نوصل في مشكلة الجفاف ومخاطر الجفاف على جسم الإنسان. الشيوخ الرجال الكبار، احنا لا محالة في تونس وفي البلدان العربية بصفة عامة عندنا كالتواسق الأسري والعائلي، وديما الراجل الكبير هذاك ديما تاج راسنا معناها مهما كانت، لكن كان ناخذوا نعملوا نظرة على السواحل الأخرى المقابلة لنا من حوض البحر المتوسط، شوفوا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا معناها الوفيات كبيرة برشا عندهم. صحيح. حتى الفارس راهو وفيات كبيرة برشا على الشيوخ. علاش؟ على خاطر المنظومة الاجتماعية نتاعهم متفكة، وبالتالي عندهم وفيات نتاع برشا رجال
0: سنين.
1: علاش؟ على خاطر فماش التواصل الأسري والارتباط والتفقد.
0: نعم
1: مثال. نعم. حتى في الأنشطة في البحر في اليابسة في أي نشاط مهما كان
0: يلزم نكونوا اذا حذرين. به تقريبا هذا اللي حاولنا ان نضيئه الكل معاك، درجات الحراره المرتفعه، دوره التغيرات المناخيه في هالخارطه الحراريه الجديده، كيف ربما نتوقع، وضروره تبني، ضروره التشخيص المعرفي، وضروره تبني اصحاب القرار لمختلف الورقات العلميه اللي موضوعها البحث في هذا الموضوع. حبيت نشكرك دكتور زهير الحلاوي الأستاذ الجامعي الخبير في التغيرات المناخية، شكرا جزيلا ليك على كل ما تفضلت به في هذه المداخلة.

إشبيلية لغاية 25 أوت تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. يتم تسجيل مطالب النقل عبر الموقع اللي هم الأولياء بتبيعة parents.education.tn. يشار لأن 5317 تلميذ تم توجيههم للمدارس الإعدادية النموذجية بعد اجتيازهم منظرة الدخول للمدارس الإعدادية لهذه الدورة دورة 2026، وتم توجيه 6063 تلميذ ناجح للمعاهد النموذجية، وتم إعلان النتائج رسميا من قبل الوزارة. الوزارة ضبطت طاقة استيعاب المدارس خلال هذه السنة وحدت طاقة استيعاب المعاهد كذلك على 3750 مركز موزع على مختلف الجهات.

0: صوت وصورة. المرية، توقيتنا في المرية تقريبا 45 دقيقة بعد العشرة. جديدنا بها كراولي الغنائي يوصل بينا للتوقيت هذا. نحييكم ونسلم عليكم وين ما انتم. جديد الانقطاعات وعودة الحقيقة التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب وحتى الانترنت زادة، خاطر نتحدث على انقطاعات التيار الكهربائي، نتحدث زادة على انقطاعات التزويد بالانترنت في سيدي عيش. احنا في ضيافتنا سي مهدي بحيرية عضو المجلس المحلي بسيدي عيش، معاه باش نعرفوا برشا تفاصيل. سي مهدي مرحبا بك.
1: مرحبا بك. مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين.
0: اذا سيدي عيش تقريبا ثم انقطاعات للتيار الكهربائي، وهي من المناطق اللي تم الاعلان عليها في الانقطاعات الدوريه امس تقريبا الفترات، ويظهر لي طالت شويه على ما ورد، ولا لا؟ تصلح لي المعلومه اذا كان غلطه.
1: لا صحيحه.
0: ونتحدثوا على محاولات لاعاده تزود طيله ليله البارحه كان بالكهرباء وإلا بالماء زادة.
1: يسترك. في البداية نحب نشكركم، نشكر إذا تقفت على المواكبة وعلى الترحاب، وإن شاء الله إن شاء الله ديما عنا حويجة سمعها ديما نشوفه كيفاش وماشيين لقدام. بس بالنسبة للضوء، وراه من خلال المنبر متاعك ماذا بيا، خليني نستغل الفرصة أنا نفسر للمواطنين والسادة المستمعين اللي صار بالضبط. هو الانقطاع نتاع التيار الكهربائي اللي يعيش عندها إشكالية في التيار الكهربائي قديمة شوي، أنا الضغط برشا عليها. عندنا شوية مشاريع اللي هو تم الإنجاز نتاعو نتاع المحطة القصة الشمالية اللي هي هذه تهز مدينة سيدي عيش الشرقية والسويني ومنزل جمودي محكمة معتمدية سيدي عيش، وعندنا زاد المشروع نتاع ربط التيار الكهربائي من ولاد إبراهيم بير الحفي اللي هو أنكور. هذه فيك من البروجي هذا رأيت بحل إشكالية سيدي عيش. اللي صاير تو علاش هي راهي حتى الحاله اللي وصلتها سيدي عيش تو في الماء، خاصه الماء صالح الشرب، خاطر مربوطه الضوء في سيدي عيش ضعيف، المضخه ما تخدمش نتاع الماء، فهمت؟ خاطر الضوء ضعيف. مشكورين الساده المديرين الجهويين وعلى راس السيد ولي قفطه انا ساهرين ساعات الفجر الاولى البارح راهو انه بمجهودات خاصه صار في السيد الوالي والسيد المدير الجهوي التنميه الفلاحيه والسيد سي سفيان سناد وكلهم معتمدين مجلس محلي ظافرة الجهود كلها، ان تصرفنا في الجروب مولد كهربائي على الاقل هذا باش يخف الضغط شوي وقت اللي يقص الضوء ضعيف، وقت اللي يضعف الضوء سي ديجا كيما التبرك الاشغال راه هاون، وعلى الاقل هو يعبي الخزان يتوزع للمواطنين. للبارح قلت لك للساعات الأولى من الفجر مرة ثلاثة حاجة مكيكة وين كملت الأشغال والناس كل يد واحدة واقفة، الناس كل الصباح حتى السيد الوالي الجروب المجموعة تقنية من ولاية ساقس أفرمو، السيد مدير جهوي التنمية الفلاحية، السيد مدير الشركة الوطنية استغلال توزيع المياه، المجلس المحلي سيد معتمد العمد كلها حاضرين البارح الى حين نهايه الاشغال. اللي صار كان بروغرامي انه البارح باش يخدم الجروب هذا اللي هو هاني فهمتك انا ونفهم الساده المستمعين انه وقت اللي يخدم الجروب هذا يعبي الخزان يتوزع الماء. صارت اشكالية كان باش يتحل البارح اللي هي صايره فيها الحكايه بيدونج تغيير زيوت وفلترات، بما انه الوقت تاخر البارح شويه اضطرينا انه يزم كملوها كان صباح، وسيدي جا كمل من بكري شويه مع العشره وتو حاليا يخدم.
0: باهي، ثم ما معناها تو؟
1: تو حاليا بدا
0: الماء، بدات العوده التدريجيه للماء الصالح للشراب والمولد هذايا الجروب، معناها باش يخلينا يحمي على الاقل انقطاع الماء باش ما يتربطش انقطاع الماء بانقطاع الضوء، باش ما يوليش بشكل اوتوماتيكي، معناها على الاقل اي على الاقل ينجم يكون ثم ماء وثم توزيع في من خلال معناها عمل المضخه. تقريبا هذه جل المناطق اللي كانت فيها الانقطاعات، تمت فيها العودة في بعض الجهات اللي تعود ذكرنا بهم سامحني، هي كانت سيدي عيش العميمية اي
1: سيدي عيش الأمامية القرية أمس سيدي عيش الكل بكافة عمادتها 6 عمادات كلهم خاص عليهم الضوء أمس بطريقة خاصة ما نعرفش وحتى سألت ولا ذا سيد الوالي وحرص أنه ما عرفش تتعاود الحكاية هذيك مشكور اليوم برك زاد قص شوي احنا نتفاهموها على كثر هي على صعيد وطني حكاية الضوء
0: ايوه
1: العربية. نتفاهموها ما يتاز اما ما بلغتنا احنا بالعامية ما يتحش دركين على سيدي عيش خلينا شوي شوي نتفاهموا الى حين نلقوا حلول اما الاشكالية الكبيرة كانت في الناس
0: في الماء نعم
1: ان شاء الله خطر سخانة وعك تشوفوا وسيدي جارة سيدي عيش رقعت بريس كربعين بلاش ماء
0: من غير ماء
1: وحتى حتى المواطنين بالحق لهنا نسم من مجهودات المجلس المحلي بارك الله وفيه مستدر عمد الدزول ان بالرسمي ما خلوش ما يعملوا باش نصبروا في المواطنين اللي هنا ونفهموا فيهم راهو كذا وكذا وكذا الى حين كملت الاشغال وان شاء الله ان شاء الله معنا العشيه يبدا تحسن تدريجي في الماء صالح الشراب ويبدا راجع بشوي بشوي صحيح لهنا راهو زاد ديما نستغل المنبر نتاعكم انه ماذا بينا حتى الشركه الوطنيه لتوزيع المياه الاعوان الممثله في سيدي عيش انها تكثف المجهودات نتاعها شوي صحيح يطيح عليها شوي تعب اما ما يسالش على الاقل خلينا نمشوا بالاحياء هي راهو اللي صاير ان الطلب برشا على الماء
0: ايوه هو سيف مع ارتفاع درجات الحراره والحقيقه حق الناس في الماء على خاطر بالحق الماء حاجه ما نجموش نستغنوا عليها يبقى التوزيع معناها بالكبيات تبقى زاده حتى الانقطاعات انها تكون بشكل دوري معناها ما تكونش في نفس الاماكن كل يوم بنفس الطريقه باش تنجم على الاقل الناس تمارس حياتها اليوميه مع هذا الارتفاع لدرجات الحراره. شكرا لك سي مهدي. تفضل سي مهدي.
1: الى حين استكمال مشروع تقوية التيار الكهربائي من منطقة ولاد ابراهيم اللي هو الاعمال الاشغال الجارية وان شاء الله
0: يكون هو الحل الجذري معناها لهذه الانقطاعات وان شاء الله هو يكون الحل النهائي اي حتى لا تتكرر. اي تفضل سي مهدي.
1: هذه راهي في سيدي عيش المركز هذه اشكالية فما زاد فيها شوية عمادات فيها شوية إشكاليات بما فيهم تاع بير العمامية واحد وبير سوينيا السوينيا سيدي جا المقاول عنكور يخدم وقاعدين تبعوا فيه على أساس باش الكومبريسور باش يجي هو ينظف البير ويعاود من دول جديد ويهبط من ذخا تو حاليا اون كونتاكت بيه المقاول قاعد يخدم بير العمامية كيف ان شاء الله ثم فيه فويت بسيط لمحل فنهايرين هضمة يحاولوا يصلحوه ومشكورين الناس كل على تكتف الأطراف وشكر خاص لذات قف
0: ألف شكر ليك سي مهدي عضو المجلس المحلي بسيدي عيش. شكرا ليك وإلى اللقاء.

معاك غزوة مرايتنا. المراية من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار، مستجدات، مشاغل وآخر الأخبار.

0: قبل لي المعالم والمواقع.
1: التراث الثقافي المادي هو المباني والمعالم والمواقع وكل قطاع، كل عنده علاقة بالآثار والتراث.

0: علاقة بالحرف، بالمأكولات، بالملابس، بأماكن الذاكرة.
1: قبل لي المعالم والمواقع، اليوم في المدينة العتيقة، تابعونا من الأربعة للخمسة مع سعيدة كريت على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: الحديد عشر صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. تنظم جامعة قفصة بداية من الاثنين على امتداد يومين الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي بفضاء مركبي الشباب بقفصة وتوزر للاطلاع على عروض التكوين المتاحة والأفاق المهنية في التكوين الجامعي. تفتح وزارة التربية بداية من اليوم إلى غاية الخميس 20 أوت القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان سنة دراسية 2026-2027. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. تذكر الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وأكدت أهمية احترام الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير. قامت وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية ب 914 تدخلا، من بينها 162 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على الفيسبوك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الاثنين إنهاء الموجة التاسعة من هجماتها المتجددة على إيران ردا على مقتل جنود أمريكيين. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد، وأن طهران تلقت مقترحات منهم لكنه رفض الخوض في تفاصيلها في الوقت الحالي. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران. قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن انفجارا ضخما هز منطقة النبطية، وأكدت أن جيش الاحتلال الصهيوني يقف خلفه. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
5: المرايا،
6: المرايا.
5: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
7: المرايا على موجة إذاعة قفصة لليوم 22 جويلية 2020. مازلت متواصلة معكم حتى منتصف النهار. بعد شوية باش نسمعوا حصيلة متابعة زميلة سوار عميدية لأيام التوجيه الجامعي بجامعة قفصة اللي انطلقت اليوم. باش نمشوا للديوان الوطني للصناعة التقليدية زادة، وباش نتعرفوا على مجموعة من الأنشطة اللي تم الاستعدادات للمعارض القادمة، والاستعدادات كيف كيف وشروط المشاركة في صالون الابتكار، وباش نتحدثوا على الوكالة الإنمائية الإيطالية ودعم المشاريع الفلاحية في الجهات. تقريبا هذه مجمل ملامح الجزء الأخير من المراية على موجة إذاعة قفصة اليوم مع أجمل الإيقاعات المنطقات.

0: أحلى التحايا لكم الكل، أحلى التحايا مجدد لكل مستمعينا الكرام وين ما يوصلهم بثنا في متابعة حينية ديما للحياة الجامعية وما يقدم من خدمات للتوجيه الجامعي وغيره. توا تعنى به كل العائلات التونسية، جامعة قفصة تنظم اليوم وغدوة الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي. اليوم احتضنها المركب الشبابي بقفصة، وغدوة إن شاء الله باش تكون كيف كيف المركب الشبابي بتوزر. تهم الطلبة الجدد، معناها اللي متحصلين على البكالوريا 2026. زميلتنا سيور عمادية كانت مباشرة على عين المكان ورصدت لنا بعض الأفكار والتوجيهات وملامح هذا اليوم اللي هم أصدقائنا الطلبة الجدد. إن شاء الله بالتوفيق والسداد في كل مسيرتهم الجامعية.
1: سليم فرحات متخصصات من جامعة قفصة، احنا اليوم ملمومين جينا باش نقدموا معنا للزلاف اللي هما تيور دي فيتور ستوديون لي باشوليي. شنو معنا هالتوسكي لي ليسونس جدد خاطر ماهوش معروفين، دونك باش يشوفوا شنو باش يقروا فيهم، معنا سبيسيفيكمون شنو باغ اكزومبل يقروا فيها لونتربرناريا، باش يشوف كل واحد يعرف فريمون يتوجه في حاجه فريمون تساعده وينجح فيها من بعديك. دونك سالونا معناها لي الناجحين جدد نتاع الباك، سالونا باغ اكزومبل سالونا دي كيستيون معناها بوانتو وحنا جاوبناهم بيان سيغ. مثلا راهو فما دي تيست، فما دي ليسونس فيها دي تيست قبل، فما معناها باغ اكزومبل معناها شنو باش يقروا شنو في النوميريك، اسكو هما لازمهم يميتريز لي لونغ ولا ايتترا. دونك حاولنا نوجهوهم ونعطوهم معناها اون طونك عباد حضرنا. هذه جورني مهمة دونك خاطر بالحق هما عندهم دي كيستيون خاطر ما يعرفوش ماهوش باللازمة، الوغ احنا اللي حضرنا دونك معناها يعرفوا معناها يعرفوا شنو باش يقروا حتى من بعديك، ومعناها كيك يولوا يعرفوا شنو يختاروا اختيار صعب.
2: عمار حدوري استاذ تعليم عالي ورئيس جامعة قفصة حاليا، اليوم كبقية المؤسسات الجامعية جامعة قفصة تنظم اليوم الجهوي للتعريف بمسار التكوين للتوجيه الجامعي. ان شاء الله هذه فرصه لابنائنا الناجحين الجدد باش نعاونوهم في الاختيار، ان شاء الله يكونوا صعبين في اختيارهم، لانه صحيح شهاده البكالوريا هامه وهامه جدا، لكن اهم من ذلك الاختيار واختيار الطالب، لانه هو اللي باش يرسم ان شاء الله المستقبل المهني للطالب. ان شاء الله يكونوا موفقين. اليوم هذه فرصه باش نعرفوا مختلف الشعب وخاصه الشعب الجديده، شعب واعده، شعب ان شاء الله يكون عندها افاق كبيره في سوق الشغل، هي في التوجهات الوطنيه والتوجهات العالميه، منها الذكاء الاصطناعي، منها كل ما هو متعلق بالطاقات الجديده والمتجدده، منها هو متعلق ايضا بتثمين المواد وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي، الرياضيات والذكاء الاصطناعي، وعديد الشعب. كل تقريبا مختلف الشعب موجوده في جامعه قفصه. مرحبا بالطلبه الجدد، ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله نتمنى لهم مستقبل زاهر باذن الله.
3: المرايه

0: المراية
1: المراية.
2: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
3: وفي المراية نتكلم خدمات زادة ومتابعات لكل ما ينجم يهمكم لدي تذهب الحرفيين والحرفيات، الناس اللي همونا برشا واللي نتابعوا أخبارهم ونقدم لهم زادة المعلومة في كل مرة اللي تفيدهم. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعالية الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية اللي بيش ينتظم إن شاء الله في سنة 2027 بمعرض بقصر المعارض بالكرم نهار 16 أكتوبر القادم. حدد كآخر أجل لتقديم الملفات، المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط، وشروط تتمثل في أنه المشارك يكون متحصل على شهادة تعليم عالي ولا شهادة تكوين مهني ولا شهادة إثبات الكفاءة المهنية في واحد من اختصاصات الصناعات التقليدية، يمارس النشاط موضوع الترشح بصفة رئيسية ويكون مسجل بالسجل الوطني للمؤسسات في النشاط ذاته. يشترط أن ما تتجاوزش أقدمية المترشح في ممارسة النشاط الحرفي 3 سنوات إلى غاية غلق باب الترشحات، وأن لا يتجاوز عدد مشاركاته في فضاء الباعثين الجدد 2 مشاركات باحتساب دورة 2027. يلتزم المترشحين الناشطين في مجالات تقصير الأعشاب والزهور وصناعة العطور وإنتاج المأكولات التقليدية بتقديم الشهادات والتحاليل المثبتة للسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ونحب نشير لأن حتى على مستوى الجهات وحتى على مستوى الدواوين في الجهات المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ثم إحاطة وثم تقديم للمعلومة وثم تحسيس وأعلام بشروط المشاركات هذه وتوجيهها للناس اللي باش يتمتعوا بها، وإن شاء الله تبعا في كل الجهات باش نحاولوا أن صافحوا السادة المشرفين على المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية لأكثر توضيح، وإن شاء الله بالتوفيق وبالتميز لأصدقائنا الحرفيين.

32 دقيقة بعد الحداش، وين ما أنتم منحيوكم ونسلم عليكم ونجدوا لكم التحية. الأسبوع هذا ما زال ترتفع فيه درجات الحرارة، وما زالت موجة الحر مرتفعة، وبالتالي الاستهلاك كبير باش يكون للطاقة. دعوة للمؤسسات الصناعية غير الغذائية، للفضائيات التجارية الكبرى، الناس اللي تستعمل استهلاك مرتفع كبير برشا للطاقة الكهربائية كما قاعة رياضة، مراكز تجميل، المقاهي وغيرها، إنها تخفض شوية، تحاول توزع الاستهلاك على طيلة اليوم، وتحاول تخفض شوية فترات الذروة من بعض استعمال بعض الآلات اللي ما هيش ضرورية برشا، ومن المكيفات وغيرها. معناها في أكثر من فضاء، خطر الحقيقة يستحيل أن أكون بلا مكيف في الفضاءات المغلقة، لكن في زوز فضاءات نحاول نستغلوا على الأقل في فضاء واحد باش نعملوا شوية موازنة طاقية. نذكروا ديما ان احنا وقت اللي نفسدوا طاقة ولا ما تكونش في غير موضعية، ثم غيرنا قاعد يتحرم منها وقاعد ينقطع عليه، معناها التيار الكهربائي، وهو في أمس الحاجة، كما الناس المرضى، كما الناس اللي تستحق آلات متاع تنفس، كما الرضع، المسنين، العبيد اللي بالحق تستحق ان يكون ثم هواء لطيف. وان شاء الله تمر بأخف الأضرار، وان شاء الله ربي يعطينا اقل من جهودنا، وان شاء الله تكون الفترة هذه فترة مؤقتة وستمر بطبيعة، وربي يلطف بينا الناس الكل.

0: 41 دقيقة بعد الحداش، وين ما أنتم نحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين في ضيافتنا سي محمد عبد الرحمن المكلف بالاستثمار بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. نتحدث على مشروع يدعم ويهم برشا أطراف في المجال الفلاحي، تحديدا المؤسسات والمنشآت متناهية الصغر وصغيرة والمتوسطة المسجلة في تونس في مجالات الأنشطة الزراعية وأنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية والجمعيات التعاونية للخدمات الزراعية وغيرها في اللي يتهم المجال الفلاحي ومجال الموارد المائية. والبرنامج الدعم هذية يجي بإشراف وبالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. أكثر تفاصيل معك سي محمد، مرحبا بيك.
1: عايشك، مرحبا.
0: عسلامة، مرحبا بيك. إذا نتحدث على البرنامج هذا، شكون يهم بالضبط؟ كيفاش يتم التسجيل فيه؟ كيفاش تستفيد الناس بالدعم هذا؟ وفي شنو يتمثل الدعم بالضبط؟
1: برنامج أدابت هو برنامج دعم الاستثمار المستدام في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يعني ميزانية تقدر 70 مليون يورو. تنفيذ وإنجاز الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بالطبيعة تحت إشراف وزارة الفلاحة. وخدنا فيه شركاء يعني فنيين اللي هما ديريدا والمعهد الوطني للزراعة الكبرى للجزائر. المشروع هذا، البرنامج هذا يعني هو مشروع كبير ينقسم لجزء مكونات. المكونة دولة هي تعتني بقطاع الحبوب في طعامة، والمكونة الثانية اللي طيب شحتوا عليها
0: سي محمد، سي محمد تسمعني؟ نوعية الصوت، نوعية الصوت مش واضحة توا، معناها تنجم تبدل شوي المكان، ما نعرفوش معناها كأنها هكا خير. هكا خير، تفضل.
1: قلنا المشروع معناها فيه زوج مكونات، مكونة تعتني بتنمية قطاع الحبوب، ومكونة تعتني يعني موجهة لدعم الاستثمار الخاص المستدام في قطاعات فلاحة وصيد البحري وتربية الأحياء المائية. المشروع يمتد على 8 سنين، بدأ من 2020 حتى 2028، ومكان الإنجاز هو كامل ولايات الجمهورية التونسية. الهدف الرئيسي من مكونة الاستثمار هو خلق أنظمة إنتاج مستدامة وإيكولوجية تنمي في المردودية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة البيئية بصندوق دعم ميزانيته 25 مليون يورو. لشكون موجه الدعم هذا؟ هو موجه يعني للفلاحين والمربي الأحياء المائية ولا الصيادة، ومش المنتجين بركة، يعني جميع المتداخلين في سلسلة القيمة، يعني مزدي الخدمات، المزودين، اللي يعملوا دراسات. المهم يكون المشروع نتاعهم متجه نحو التحول الإيكولوجي ويدعم الاستدامة. برنامج أدابت اسمه على جسمه، يعني أدابت هو تأقلم. اليوم نراه في تأثيرات التحولات المناخية طريقة ملموسة، بل كنا نسمع بيهم بو ناس، فما ناس ما مش حابة تصدق، لكن اليوم الشيء نشوفه فيه على عينينا، الانحداث الحراري، نقص المياه، يعني ديجراداسيون تاع التربه والارض، يعني هذه كلها مخلفات التحولات المناخيه اللي قاعده تصير.

0: نحن بنو الآداب يقدم منها هبة بشكل هبة تقدر ب 14% من قيمة القرض البنكي ولا الإيجار الجاري، وتوصل حتى 20% إذا كان المستثمر يمثلوا شباب وأقل من 40 سنة، وإلا نساء، وإلا منظمات المهنية في الفلاحة وصيد البحر غير شركات الأحياء، وإلا المجامع التنمية الفلاحية.
1: نعم.
0: هما لازم يوصل المنفعة بتاعهم حتى 20% من قيمة القرض كمساهمة في التمويل الذاتي. نعرفوا الاستثمار أكبر عائق هو في انشاء القرض، الباقة ولا الإيجار المالي تطلع دفعة أولى ولا تمويل ذاتي.
1: التمويل الذاتي، نعم.
0: يعني التحالي هو عائق كبير ويوقف العباد هذوما، ما يخليهمش ينجموا يقدموا الاستثمار. اليوم أداء تقدم حل المشكلة هذه ويساهم نسبة كبيرة في التمويل الذاتي باش يعاون المستثمرين باش ينجزوا يبدوا في الإنجاز الفعلي للاستثمارات بتاعهم.
1: نعم نعم
0: شو تحب آخر نوضح لك
1: تقريبا
0: معينة؟
1: تقريبا اي حاولنا نتحدث على قيمتها على الأطراف اللي موجه لها. هو البرنامج الوحيد ولا ثم برامج أخرى اليوم لدعم المزارعين والفلاحين والمستثمرين في مجال الصيد البحري؟
0: ثم عدة برامج،
1: عدة
0: عدة
1: برامج فعلا.
0: برامج مع عدة يعطي صحة من عدة منظمات، لكن الدعم نتاعهم فني أكثر منه معناها مادي ولا
1: مادي.
0: مالي.
1: اي
0: برنامج أدراب جاي يكمل البرامج هذه، يعني فما سينرجي، فما تكامل بين المشاريع الموجودة وبرنامج أدراب. المشاريع الأخرى يعاونوا المستثمرين من الفكرة حتى يكشف الدراسة والبحث على التمويل.
1: نعم نعم
0: لكن توقف عادة توقف الغادي. اليوم أدراب جابش يكمل السلسلة ولا المرحلة نتاع المشروع وباش يرافق المستثمرين من البحث على التمويل للإنجاز، يعني من خلال دعم التمويل الذاتي نتاعهم.
1: نعم ألف شكر ليك سي محمد عبد الرحمن المكلف
0: مرحبا
1: بالاستثمار بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. شكرا جزيلا ليك.
0: ربي يفضلك على
1: شكرا
0: الجير
1: ليك.
0: عايشك كمان.

هكا نوصلوا نهاية هذا العدد من المرايا اليوم 22 جويلية 2016. أجمل تحية كل الفريق، صدقي عارفة إبراهيم كمالة، سامي حرثي، أحمد عقوني، سمية جبعة كرمي، بقية متابعة طيبة ورائقة، كل ما تقدم موجة إذاعة قفصة، دمتم أوفياء وإلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Flash Sport. Flash Sport. أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تعلن عن موعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027. تعرف الموسم الرياضي باش ينطلق في شهر أوت 22-23 أوت في أول جولة يوم الأربعاء 29 جويلية على الساعة 11 صباحا. باش يكون موعد عملية القرعة الخاصة بسحب الرزنامة بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية التحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. أنهى المنتخب التونسي لألعاب القوى مشاركته في بطولة منطقة شمال أفريقيا المنطقة الأولى لصنفي أقل من 18 سنة وأقل من 20 سنة اللي أقيمت بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم على مدى يومين. في المركز الأول المنتخب التونسي أنهى في المركز الأول بحصيلة جمليه بلغت 39 ميداليه للصنف اقل من 18 سنه و20 ميداليه للصنف اقل من 20 سنه. تمثلت ميداليات المنتخب التونسي اقل من 18 سنه ب10 ذهبيه و14 فضيه و15 برونزيه. اما في الصنف اقل من 20 سنه كانت ميداليات المشاركه التونسيه 10 ذهبيه و9 فضيه وبرونزيه واحده. توجه المنتخب الوطني للرماية بالقوس والسهم يوم أمس من مطار تونس قرطاج الدولي إلى الجزائر المشاركة في البطولة الإفريقية الخامسة 15 للأكابر والكبريات والناشئة اللي باش تدور بمدينة طهران من 22 إلى 27 جويلية. يتألف المنتخب التونسي اللي يقود المدرب الوطني بالقاسم المكي من 6 رياضيين. وكان المنتخب التونسي للرماية بالقوس والسهم مستعد للبطولة الإفريقية بإجراء رابط تحضيري ببرج السدرية. وتعد البطولة الإفريقية مرحلة تحضيرية هامة للألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026 مقرر في شهر أكتوبر القادم. من تداعيات كأس العالم لكرة القدم اللي أسدل عليها الستار البارح بفوز المنتخب الإسباني على المنتخب الأرجنتيني بهدف مقابل صفر. نرجع بعد شوية للتفاصيل. ذكركم كان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن رحيل مدرب المنتخب الفرنسي الأول ديدي ديشان بعد خسارة المنتخب الفرنسي مع المنتخب الإنجليزي بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم. مباراة اللي قيمت يوم السبت بملعب ميامي. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان عدد خصال للمدرب ديدي ديشان. قال الاتحاد في بين أنه ديشان يحتل مكانة فريدة في تاريخ كرة القدم الفرنسية باعتباره قائد المنتخب المتوج بكأس العالم 98 وبطولة أوروبا 2000 والمدرب اللي قاد فرنسا إلى لقب كأس العالم 2018 بعد 20 سنة من تتويجه كلاعب. وأشاد الاتحاد بما وصفه بالعمل الاستثنائي لأنزيو ديشان منذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي في 2012. ذكر المنتخب الفرنسي كان احتل المركز الرابع بعد الأزمة في المباراة الترتيبية أمام المنتخب الإنجليزي بستة مقابل أربعة. بالرجوع إلى النهائي المونديال البارح اللي أسدل عليه الستار بعد فوز المنتخب الإسباني في دقيقة 105 من المباراة بعد تمديد الوقت بالحصص الإضافية. منتخب الإسباني اللقب الثاني في تاريخه. وبنفس الطريقة في 2010 كان فاز المنتخب الإسباني على هولندا دقيقة 116 هدف إنييستا بعد تمديد الوقت في جنوب إفريقيا. البارح كان كذلك بعد تمديد الوقت دقيقة 105 هدف فيرو توريس اللي خلى المنتخب الإسباني يحرز على اللقب الثاني في تاريخه. جوائز كأس العالم 2016 رودري أفضل لاعب وكوبرسي أفضل لاعب شاب وسيمون أفضل حارس كلهم لاعبية المنتخب الإسباني ومبابي هدف كأس العالم برصيد 10 أهداف لاعب المنتخب الفرنسي. هذا مخبار رياضة إلى اللقاء. إذا تقفص مرايا
1: تتكلم مرايا تتكلم باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: منتصف النهار، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي طيلة السداسي الثاني من السنة الجارية في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد السماء وتدعيم قسم أمراض القلب بالمستشفى بآلة تصوير طبي متنقلة. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر سلسلة من المهرجانات الصيفية بعدد من المعتمديات تمتد من 17 من جويلية إلى غاية 14 من أوت القادمة. تمكنت الوحدة المركزية والجهوية للحرس الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات في ولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وتونس الكبرى. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود يوم 10 من جويلية الجاري 4745 مليون دينار مقابل 4515 مليون دينار في ذات الفترة من السنة الماضية. تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد اليوم وغدا الثلاثاء. تتجاوز درجات الحرارة في هذه الفترة المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 8 و 14 درجة، تتراوح القصوى بين 45 و 49 درجة وفق نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوية. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من الأربعاء القادم، مع تتواصل المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادمة. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت في الساعات 24 الماضية 3 شهداء و 22 مصابا جراء استمرار الاعتداءات الصهيونية. أعلنت كل من الكويت والبحرين أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات معادية، وأكدت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفارات الإنذار في البلاد 3 مرات منذ فجر اليوم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

مشوار الربح يبدأ معكم انت وثلاثة دقائق بعد نصف النهار. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا. أسبوع جديد رابح جديد نعرفوه وتعرفوه معنا نهار الخميس. توا نحبكم كل عادة حاضرين تجاوبوني بصحيح، واحد فيكم أكيد كما قلت لكم يكونوا معنا نهار الخميس هو الرابح وجائزتنا أكيد ما تترتاش. مرحبا بكم الناس كله، ونبدو معاكم المشوار مشمار المسابقات ومشوار الربح، وخليكم ديما ربحين.

0: انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. يلا انتم جاهزين؟ انا زاده جاهزه. خليني ساعه نفكركم بالجائزه. جائزتنا مهدات من محلات بن جدو للتجهيزات المنزليه، تلقوها في المظيله وتلقوها زاده في راس الكيف بقفصه. خليني نقول لكم المراه اللي تسمع فينا توا راهي باش تسهل عليك جائزتنا، راهي باش تسهل عليك، راكي باش ترتاحي برشا جوجمه. بالنسبه للرجال باش تحبوا برشا تخرنين، علاش زاده هي كي تعطوها لامكم ولا باش تعطوها لمرتكم ولا حاجه، راكم انتم ترتاحوا وراسكم يرتاح ومركم ترتاح. يلا خليني نمشي ونشوف ايش كون يا باشا يبدا معانا رحله المسابقات. الو، عسلامه.
1: الو،
0: عسلامه. اهلا وسهلا.
1: عسلامه نهاد،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: وبيك شنو احوالك بالقوي؟
0: الحمد لله لاباس، الحمد لله بالقوي. مرحبا، مرحبا بك يا سيدي. ذكرني بالاسم فقط، عايشك؟
1: ربي يفضلك. يعني هذا البي صالح فرحي من وجه عباس. يعني
0: صالح الفرحي، اهلا وسهلا. لا ضعت عليا شويه عاد الاصوات، قلت لي برشا ما خدمتش. مرحبا بك يا صالح، سعيده جدا، سعيده جدا انه بديت معك. اي اختار لي المجال وقول لي. خلنا نبدو، يلا نبدا معك. اي سي صالح، اختار لي رقم قديش. اختار لي المجال. ايه
1: ستة.
0: نمشي بيك يا سيدي للستة، مجال الأعلام. قل لي أنت واختار لي من واحد حتى العشرين رقم.
1: من واحد حتى العشرين.
0: أي
1: فرعتينا واحد بيه بر.
0: يلا بيه. فيلسوف وعالم مسلم معروف بعبقريته المنطق وبراعته في الطب والفيزياء والموسيقى، وينسب إليه اختراع آلة القانون. باش نعطيك ثلاثة احتمالات، يا هل ترى هو ابن سينا وإلا ابن الهيثم وإلا الفارابي. معروف
1: ابن سينا. لا اللي بعده.
0: أم بيه، هات نعودك الفرضيات وانت قول لي عن ابن سينا وعن ابن الهيثم وعن الفارابي. أنا هو، أنا هي الفرضية صحيحة.
1: سيني
0: الثاني، ابن الهيثم. ابن الهيثم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مش مشكلة، نعطوك فرصة أخرى. اختار لي مجال آخر واختار لي رقم آخر. ترى مش نعطي، اختار لي رقم آخر في نفس المجال. اختار لي رقم آخر.
1: اثنين.
0: لسان العرب هو أشهر المعاجم العربية لضخامة المادة متاعو. به شكون مؤلف لسان العرب؟ يا هل ترى هو الجاحظ وإلا سيبوي وإلا ابن منظور؟ لسان العرب شكون ترى؟ جاوبني صحيح يا صالح.
1: هذا الجاحظ.
0: يا صالح
1: الاحتمال الأخير
0: اش يقول سيريات. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. افرحت برشا انك كنت انت اول واحد هكا معايا اليوم، لكن ما يساش نستناك في مناسبه اخرى باش نعطوك فرصه اخرى زاده كيف كيف تكون حاضر معانا. يعطيك الصحه، شكرا ليك، في امان الله، شهيه طيبه. نمشي للمكالمه الثانيه. الو،
2: اهلا وسهلا اختي.
0: اهلا وسهلا سيدي، مرحبا.
2: يوسف ثامر من المتلوي.
0: مرحبا سي، اهلا وسهلا بسي يوسف ومرحبا بالمتلوي.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا، شحوالكم في المتلوي؟ لاباس
2: سخانه ياسر.
0: عند الناس الكل ان شاء الله هكا، وان شاء الله انا نستنوا في نهار 22 ان شاء الله، نستنوا في 22 بدايه الانفراج ان شاء الله. اي سي يوسف. اختار لي مجال وبعده نختاروا الرقم.
2: رقم ثلاثة.
0: رقم ثلاثة. رقم ثلاثة باش نمشي للموسيقى. به سؤالاتك باش تكون في الموسيقى توا اختالي من واحد حتى لعشرين. اي يا سي يوسف.
2: رقم ثلاثة.
0: اي يا سيدي، كم عدد الاوتار الاساسية الموجودة في آلة الكمان؟ ركز معايا بالكدا، 4 أوتار وإلا 6 أوتار وإلا 8 أوتار؟
2: أنا نقول 4 أوتار.
0: 4 أوتار.
3: أيوة.
0: باهي، هي 4 أوتار. إجابتك صحيحة، تبقى معايا سي يوسف. وأربعة أوتار، والكمان هو آلة وترية تتكون من 4 أوتار ويتم العزف عليها باستخدام القوس، وعادة هكا ما يتم ضبط أوتارها على النوتات الموسيقية أو أ دي أو جي. باهي، نبدلوا توا المجال مادامك أنت رابح في الموسيقى. أي نبدلوا إلا المجال، اختاري مجال آخر، اختاري رقم آخر، ترى من 1 حتى 8.
2: 5.
0: أي واختاري من 1 إلى 20.
2: 5
0: زاد. هاي يا سيدي نمشي بك للخمسة فيسع فيسع. ونشوء الدولة الحفصية، الحفصيين أو بنو حفص اللي هم اللي حكموا إفريقية في أواخر القرن 16، وهم أول من جعل تونس عاصمة للدولة ومركز ثقافي وسياسي. السؤال، وقتاش بدأ عهدهم؟ يا هل ترى في القرن 12 ولا في القرن 13 ولا 14؟
2: القرن 13.
0: القرن 13. سي يوسف.
3: أيوة.
0: سي يوسف مرقلين في الموسيقى ومرقلين هكا زادة كيف الأحداث التاريخية، تختار لي مجال آخر زادة وبش ترشح معانا ما غير ما تختار.
2: صحيح.
0: احنا اخترناك مالا توسي يوسف، يلا تترشح معانا نسمع صوتك نهار الخميس ان شاء الله. شكرا لك، في أمان الله، باي باي.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض. يعني كانت شريفه فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. علمنا علمنا.

0: كالعادة تختارون مجال ومن بعدها تختاروا من 1 حتى 20. السؤال نعطيكم الفرصة الأولى والثانية، إذا كان جاوبتوا صحيح مرتين تدخلوا معانا نهارة الخميس فبيعة الحال، واحد فيكم يربح الجائزة اللي معانا اللي هي مهدية من محلات بن جدو للتجهيزات المنزلية، تلقوها في المظيلة وفي رأس الكيف، وواحد فيكم يكون هو الرابح. مرحبا، عسلامة.
1: ألو
0: أهلا وسهلا. عسلامة
1: عسلامة ليها،
0: شنو حوالك يا سيدي؟ أسمعني من التليفون بركة.
1: تحياتي ليك وفريق الكل وسامي.
0: عايشك يعطيك الصحة. شكون معانا؟
1: حفناوي لخ.
0: أهلا وسهلا بسي حفناوي، مرحبا. أي سي حفناوي، توا أكيد أنت راك عارف شروط المسابقة، أعطيني تراه المجال.
1: ما يقولك من 1 لـ8 ومن 1 لـ20.
0: بعد أي نختاره صح من 1 لـ8 سي حفناوي، اختاري من 1 لـ8.
1: من 1 لـ8 أربعة.
0: أربعة أربعة أربعة أربعة به. ومن 1 حتى 20. تسعة. أسمعني من التليفون بركة، نقص لي شوية فك الراديو ومن بعد أنايا نكمل وانت زيد عليه الراديو، خلي الناس كل تسمع. يا سيدي باش نمشي بيك يا سي حفناوي للعلوم وللمعارف، وباش نمشي بيك للتليفون الهاتف، مخترع الهاتف ألكسندر جراهام بيل اللي تحصل على براءة الاختراع في 7 مارس، وكان أول مكالمة هاتفية ناجحة كانت في 10 مارس في عام 1873 ولا 1876 ولا 1892 سي حفناوي؟ 92. ما يسالش، نمشوا المجال آخر، ما يسالش، نمشوا ما مشاش معانا التليفون، نمشوا المجال آخر سي حفناوي. اختالي من 1 لـ8. لا لا، اختالي من 1 لـ8.
1: من 1 لـ8 3.
0: ايه 3. من 1 لـ20 تو.
1: من 1 لـ20 10.
0: 10 به. هو ملحن. باش نمشي توا باش نمشي بيك للموسيقى، انا نعرفك فنان وتسمع الفن. اي جاوبني صحيح ماله. هو ملحن واستاذ موسيقى، نشاطه في مجال الفرق الموسيقية والتدريس وفي الإذاعة زادة، شارك في فرقة تعليل رياحي وشارك فيها كعازف ناي، وهو مؤسس فرقة لندلوس في عام 1967. يا هل ترى أنا نحكي على عبد الحميد بن علجي ولا نحكي على صالح المهدي وإلا على محمد التريكي؟ سي حفناوي، نحكي على عبد الحميد بن علجية ولا نحكي على صالح المهدي ولا على محمد التريكي؟
1: علجية.
0: بن علجية.
2: أيوة.
0: بن هو صحيح سي عبد الحميد بن علجية، وهو ملحن وأستاذ موسيقي تونسي، وتولد في تونس في 8 سبتمبر 1931 وتوفى في 19 سبتمبر 2006. وكان نشاط سي عبد الحميد بن علجية موجود في مجالي الفرق الموسيقية والتدريس، وبعد شارك في الإذاعة وشارك في فرقة علي الرياحي كعازف ناي وفي فرقة الإذاعة وفي فرقة المعهد الرشيدي، وأسس فرقة لندلوس في عام 1967. من بعدها قاد عبد الحميد بن علجية فرقة الإذاعة الموسيقية منذ تأسيسها، وأثناء تواجده على رأس الفرقة قام بتسجيل جميع نوبات المألوف التونسي اللي كان يشرف على تلقينها وقتها الشيخ خميس الترنان. أي سي حفناوي، اختير لي توا مادام جاوبنا صحيح، عندك فرصة أخرى.
1: من 1 لـ8 5.
0: نمشوا للخمسة، نمشوا للخمسة، الأحداث التاريخية. اختير لي، اي اختير لي سي حفناوي من 1 حتى 20.
1: 1 لـ20 11.
0: باهي، يلا ابقى معي. السؤال يقول هو وقتاش متى تم القصف الذري على هيروشيما وناكازاكي؟ في ربيع 1945 ولا في صيف 1945 ولا في خريف 1945؟ هو قصف ربيع 1945 ولا في صيف 1945 ولا في خريف 1945؟ معناه العام هو بيدا كان الفصل يتغير. واسمعني من التليفون
1: ربيع
0: برك.
1: وصيف وشتاء.
0: لا ربيع وصيف وخريف. هاي يلا خذيت بقى خذينا برشا وقت سي حفناوي في الإجابة. يعطيك الصحة.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: مش مشكلة، إيه المهم سمعنا صوتك يا سي حفناوي، شكرا ليك. نمشي للمتسابق والمشارك معنا. يلا به 26 دقيقة بعد نصف النهار، مازلنا باش نواصلوا معاكم مشوارنا حتى للمديساة كالعادة. خليكم أنتم رابحين وإحنا زيدا رابحين أصواتكم اللي توصلنا على أرقامنا الموضوع على ذمتكم.

0: بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. خليك الربح. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. تحية زينة للناس اللي هي على طريق توصلوا السلامات، الناس الكل. نمشي للمكالمة الأولى في الدفعة هذه. ألو، عسلامة. أهلا وسهلا،
1: عسلامة،
0: مرحبا،
1: عسلامة،
0: مع عسلامة، مرحبا. نسمع فيك بالكدا، شكون معانا؟ عزيزة
1: فجراوي.
0: عزيزة فجراوي من متلوي، مرحبا بك عزيزة. يلا اختاري لي مجال من واحد حتى لثمانية.
1: نمري واحد.
0: سبورتيفة ولا ماكش سبورتيفة؟ تفهمي في الكرة ولا لا؟
1: سبورتيفة.
0: اختاري لي من واحد حتى لعب
1: في الدار
0: ديما سبور هذاك، فما موجود سبور ديما. قولي لي من واحد حتى العشرين، اختاري لي رقم. ترى
1: سبعة.
0: يا عزيزة، رقم سبعة. حنا بعل المجبري في عمر 18 سنة، اللاعب التونسي حنا بعل المجبري كان خاض أول مباراة رسمية ليه مع نصر قرطاج في جوان 2021، وقتها بالأمارة انتصرت فيها تونس 1-0 في مباراة ودية في رادس. شنو اسم المنتخب اللي واجهته تونس في المباراة هذه؟ هو موريتانيا وإلا مالي وإلا الكونغو ديمقراطية؟
1: مالي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هاي خلينا من السبور، نمشوا لحاجة أخرى. ترى اختاري لي من واحد حتى لثمانية.
1: نمري عشرة.
0: لا، من واحد حتى لثمانية.
1: نمري ستة.
0: أي نمشوا للأعلام ونمشوا للكتب ونمشوا. أي قولي لي من واحد حتى العشرين.
1: من واحد حتى العشرين 19.
0: باش نمشوا التسعتاش، والتسعتاش يقول لك هو درة ما كتبه جبران خليل جبران وخلاصة ما توصل إليه، كتاب بيع بأعداد كبيرة وتم ترجمته إلى ما يصل ل 110 لغة منها الصينية. يا هل ترى الكتاب اللي نحكو عليه هو عرائس المروش وإلا الأرواح المتمردة وإلا النبي؟
1: النبي.
0: أيوة، بيه باش نعاودو نرجعو لك عزيزة، تبقي معانا، ما تبدليش الموج وما تخليش هكا. توا حان وقت رفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه قفصه وما جورها، تقبل الله صلاه الجميع.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك،
1: كونوا ديما رابحين معانا كيف ما احنا رابحين. اصواتكم عزيزه جاوبت الاجابه الصحيحه. جبران خليل جبران هو من مواليد 1883، توفى في عام 1931، شاعر، كاتب، فيلسوف، عالم روحانيات، رسام، فنان تشكيلي، نحات من ادباء وشعار المهجر، مولود في شمال لبنان وعاش فقير ما وتلقى التعليم الرسمي خلال شبابه في لبنان. هاجر صبي مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليدرس الأدب وليبدأ مسيرته الأدبية. توفي جبران خليل جبران في نيويورك في عام 1931 عن عمر يناهز 48 عام. من أهم مؤلفاته النبي وكذلك الأجنحة المتكسرة، الأرواح المتمردة، وعرأس المروج. عزيزة
2: أيه معنا النبي وربي.
1: ان شاء الله يا رب يلزمك اكذب الكدا وجاوبي معايا على السؤال هذايا صحيح باش تدخلي معانا في نهاره في المجموعه اللي بتشارك معانا وتربح معانا نهار الخميس. اي اختاري لي تو من جديد من واحد حتى لثمانية.
2: نمره خمسة.
1: يلا واختاري من الواحد حتى العشرين.
2: 15.
1: أي يا عزيز أي باهي. الخمسة هي الأحداث التاريخية. تفكرت توا سيرياد حتى سيرياد يشارك معنا. يلا رقم 15، جدار برلين هو حاجز خرساني محصن كان في صلب برلين الغربية عن برلين الشرقية. متى سقط جدار برلين؟ يا هل ترى في نوفمبر 1988 وإلا 1989 وإلا 1990؟ نوفمبر هو بيدا، أما العوام هي اللي تتبدل. نعود لك 88 89 90. فيسع فيسع يا عزيزة.
2: 89.
1: أيوة عزيزة تدخلوا معانا نهارة الخميس، نسمع صوتك على خير الخميس في أمان الله وبين. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. ألو.
3: ألو.
1: عسلامة.
3: عسلامة.
1: مرحبا.
3: لباس.
1: الحمد لله، نسأل الله على أحوالكم. أهلا وسهلا بيك سيدي، مرحبا، شكون معانا؟
3: الدنيا سخونة لباس.
1: الحمد لله الحمد لله. ما زال على 22؟ وين بالضبط وين أنتم؟
3: في سيدي عيش.
1: في سيدي عيش، في سيدي عيش. الله ربي معاكم ومعانا الناس الكل. إن شاء الله إن شاء الله. لهك تسمع فينا بالكدا يسمعنا حتى أي قل لي عاود لي الاسم فقط باش نجم لنا
3: الاسم. عجيل السهيل مثلي.
1: لا ما سمع... كان سمعته قولوا لي ميسالش أنا ما سمع...
3: عجيل السهيل
1: عزدين هكا
3: عجيلي عجيل
1: عجيلي عجيلي أي أي سيد. مرحبا مرحبا سيد العجيلي. أي سيدي اختلي من واحد حتى الثمانية. رقم ثمانية به ومن واحد حتى العشرين. رقم ثمانية نحكو على المواقع والأماكن. اختالي من واحد حتى العشرين.
3: عشرة.
1: أي سيدي دولة هايتي وإلا جمهورية هايتي هي دولة موجودة في منطقة البحر الكاريبي. شنو يعني اسمها؟ والله فرصة باش نعرفها حتى أنا معاكم. يا هل ترى هو السهول الخصبة وإلا الحرارة المرتفعة وإلا الجبال الكبرى؟ شنو معناه؟
3: حرارة مرتفعة.
1: الحرارة المرتفعة. أنقل على اللي عايشة سي العجيلي. صحيح ولا صحيح ولا غلط؟ الحرارة المرتفعة قال سي العجيلي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أي سيدي ما يسايش نعطوك فرصة أخرى. نعرفوا سخانة هكا والناس كلها هكا دايخة شوية من سخانة. خلينا نعطيك فرصة أخرى. اختار لي من واحد حتى الثمانية.
3: سبعة.
1: رقم سبعة عندك في الشعر هكا والأدب والليس العجيلي.
3: شوي.
1: يعطيني رقم من واحد حتى العشرين.
3: رقم 12.
1: رقم 12. قديش عدد بحور الشعر العربي؟ يا هل ترى عنا 17

0: 16 بحر ولا 16 ولا 15؟ عدد بحور الشعر العربي 17 16 15.
1: 17
0: نعم
1: 17
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. يظل سخانة مأثرة في الناس الكل، ما يسأل شكل ابتداء من نهار 22 عدنا حسبكم أكثر. يلا 46 دقيقة توا بعد نصف النهار، مرحبا بكم، ثنيتكم زينة الناس الكل. أشربوا برشا ماء أهم حاجة.

0: هذه سر وقعنا. رحمة محسن باش تكون حاضرة مع نور دو كضيفة شرف في مهرجان. نمشي لي آخر دفعة من المكالمات الهاتفية. مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا. عسلامة.
1: مرحبا.
0: عايشك. مرحبا. شكرا. نشكون معانا؟
1: معك فؤاد عيساوي من قفص.
0: فؤاد عيساوي من قفص. مرحبا. سؤال أي سيدي تختار لي من 1 حتى 8 في ما يخص المجالات.
1: 5.
0: رقم 5. الأحداث التاريخية. رقم 5 الأحداث التاريخية تختلي من 1 حتى 20. نعرف سؤالك شنو.
1: 10.
0: رقم 10 في الأحداث التاريخية. احتلال تونس. باش نحكوا على احتلال تونس باش نسألوا على احتلال تونس بالأحرى. لاحتلال تونس فرضت فرنسا معاهدة الحماية على محمد الصادق باي اللي اضطر
1: ل 12 ماي 1881.
0: كهو ايش تحبني نقول لي جابة صحيح.
2: أيوة.
0: لا هو من الصوت من رنة صوت عرفت كل شيء في جابة صحيح. أي سيدي عجز محمد الصادق باي على تسديد ديون تونس الشيء اللي أدى إلى تكوين لجنة مالية وفي جويلية 1865 للتحكم في الخزينة التونسية. ومع هذايا الفكرة كانت غير مجدية وفكرت فرنسا في الاستثمار في تونس وترويج سلعها خاصة أمام بروز الفكرة الاستعمارية التوسعية في أوروبا. هاك علاش تعلت بحماية الحدود الجزائرية مع تونس واقتحمت البلاد واحتلت المناطق الشمالية وتقدمت نحو العاصمة في 12 ماي 1881. مانيش باش نكمل الباقي علاش الوقت قاعد يخسر فينا. تمشي باش تختار لي رقم آخر وإلا مجال آخر سي فؤاد من 1 حتى 8.
1: 7.
0: رقم 7 الأدب والشعر من 1 حتى 20. 10. نحكو على تونسي تحصل على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية. هل هو وإلا هل هي؟ نعطيك احتمالات ولا عارفها سي فؤاد؟
1: أعطيك
0: احتمالات. يا هل ترى هي فضيلة الشابي وإلا لحبيب السالمي وإلا نزار شقرون؟ تونسي تحصل على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية.
1: صعيب شوي لمحالة من تصورك. نقولوا فضيلة الشابي.
0: فضيلة الشابي.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: مش مشكلة سي فؤاد، مازال عندنا فرصة أخرى. تختار لي مجال آخر.
1: 3.
0: رقم 3. رقم 3 الموسيقى. الموسيقى. يلا تختار لي من 1 حتى 20 سي فؤاد.
1: 10.
0: رقم 10. هو لا رقم 10 خرج. ناخذ رقم آخر. رقم 8. حكينا وقتها على سي عبد الحميد بن عجي. رقم 8 نتصور جاوب عليه صحيح. من كتب قصيدة وأغنية أغدا ألقاك لكوكب الشرق أم كلثوم؟ يا هل ترى هو
1: هادي آدم.
0: قلت لكم تجاوب عليه.
2: أيوة.
0: ما شاء الله عليك سي فؤاد، تبقى معانا حتى للخميس ان شاء الله واحنا زيدا باش نكونوا رابحين وجودك معانا. يعطيك الصحه. نمشي لاخر مكالمه هاتفيه هكا ولا رياض. يلا.
3: الو.
0: اهلا وسهلا. مرحبا. الله يخليك. مرحبا. شكون معانا؟
3: معك ماجده عزازه من
0: ماجده عزازه هكا.
3: أيه.
0: ماجدة. مرحبا بك يا ماجدة. يلا اختلي من 1 حتى 8 يا ماجدة. رقم 2 الدراما. به الدراما. رقم 2 الدراما. اعطيني من 1 حتى 20.
3: خلينا في 2.
0: نبقوا في 2. شوقي الماجري في مسلسل تاج من شوك اللي هو المسلسل الدرامي التاريخي السوري اللي كان شارك فيه الممثل التونسي لا يرحمه زيدة فتحي الهداوي في البطولة بدور من أخرج هذا العمل. يا هل ترى هو هاني أبو أسعد وإلا شوقي الماجري وإلا نديل لبكي؟ تاج من شوك. شكون مخرج هذا المسلسل؟ ما نبقوش نعود لك الاحتمالات لآخر مرة. هاني أبو أسعد، شوقي الماجري وإلا نادين اللبكي؟
3: شوقي.
0: شوقي الماجري مالا تونسي.
4: أيوة
0: يلا نمشوا اللي تختار لي مجال آخر من واحد حتى الثمانية.
3: واحد.
0: رقم واحد يلا في الرياضة. من واحد حتى العشرين.
3: خليك
0: في الواحد. في الواحد. في أي شهر من عام 1938 ولد العداء محمد القمودي؟ في أين شهر؟ في جوان ولا في أكتوبر ولا في فيفري؟
3: في أكتوبر.
0: في أكتوبر. مثالش عنا محاولة أخرى. به اختاري لي مجال آخر. اختاري من واحد حتى رقم ثلاثة. بأم شو ترى هيا ما قد ينشر روحنا في سبون قد روحنا في الموسيقى زعمة. اختاري لي من واحد حتى العشرين.
3: أربعة.
0: رقم أربعة. أنا هي الدولة اللي تعتبر الموطن الأصلي لآلة القانون. يا هي ترى هي فرنسا وإلا العراق وإلا إيطاليا. الدورة اللي العراق.
4: أيوة
0: أيوة نسمع صوتك ملا. إيه معانا نهار الخميس ولو إنه المنافسة باش تكون راهي أم قلكم من توا المنافسة مع سيفو إيد راهي باش تكون قوية برشا من قبل حتى ما نسألوا سؤال. أما ميساج حضروا على رواحكم بالكدا. يلا يعطيكم الصحة. شكرا ليك. عيشك. شكرا ليك في أمان الله. يعطيك صحة صدقي رياض وليكم الكل اللي تبعتونا في أمان الله. باي باي.

0: قبل لي المعالم والمواقع.
1: التراث الثقافي المادي هو المباني والمعالم والمواقع وكل قطع، كل عنده علاقة بالآثار والتراث. والتراث الثقافي غير المادي هو بحسب معرفات اليونسكو هو المعارف والمهارات والخبرات، يعني اللي تكون في علاقة بالحرف، بالمأكولات، بالملابس، بأماكن الذاكرة.
0: قبل لي المعالم والمواقع اليوم في المدينة العتيقة، تابعونا من 4 للـ5 مع سعيدة كريث على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: الواحدة ظهرا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. جامعة قفصة تنظم على مدى يومين الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي للتعريف بمختلف العروض والأفاق المهنية المتاحة في التكوين. المستشفى الجهوي بقبل يبرمج عيادات طبية عن بعد في اختصاصات متنوعة ويدعم قسم القلب بآلة تصوير متنقلة. أمريكا توسع هجماتها على إيران، وطهران تقصف الكويت والبحرين. تنظم جامعة قفصة بداية من الاثنين وعلى امتداد يومين الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي بفضاء مركبي الشباب بقفصة وتوزر. اليوم المنظم مثل فرصة للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء المستشارين في التوجيه الجامعي للاطلاع على العروض والأفاق المهنية المتاحة في التكوين. علي منصوري نائب رئيس جامعة قفصة المكلف بالتكوين يتحدث.
4: اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي اللي تنظمه جامعة قفصة ومؤسساتها هي فرصة للتعريف بجميع عروض التكوين الموجودة بمختلف المؤسسات الجامعية الرجع بالنظر لجامعة قفصة بجهتي قفصة وتوزر. هذا الحقيقة جامعة قفصة توفر تكوين ذو جودة عالية. أثناء في 2026 كانت حملة تأهيل وإعادة تأهيل جميع الإجازات الوطنية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الحقيقة جامعة قفصة ومؤسساتها كان عمل دؤوب، تم تأهيل جميع الإجازات التي تم إيداعها لدى سلطة الإشراف، وقد تم إعادة تأهيل وتأهيل هذه الشعب بناء على عدة معايير. من بين هذه المعايير هي جودة المسار، جودة الشعبة، وقابلية التشغيل. في إعادة تأهيل وتأهيل الشعب بسنا ثم معيار آخر هو الانفتاح على النسيج الاقتصادي بالجهة وجودة التكوين. لذا هو ثم عدة مسارات وشعب جديدة تم إحداثها السنة الجامعية هذه، وحاملي شهادة البكالوريا جدد يطلعوا على دليل التوجيه الجديد اللي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش يكتشفوا ثم شعب جديدة، مثلا الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المحمولة، إضافة على الشعب الشبه طبية الموجودة في مدرسة العليا للعلوم وتقنية الصحة، عدة شعب جديدة أيضا بكلية العلوم بقفصة. الحقيقة هما جميع المؤسسات الجامعية تم إعداد برامج ذات جودة عالية وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل. لذا نحن بجامعة قفصة أبوابنا مفتوحة وجميع المجالات موجودة. لذا جامعة قفصة بالفعل تأمن تكوين ذو جودة عالية، وماذا بنا أولادنا الناجحين في شهادة البكالوريا نشوفوهم العام الجاي بحثنا في مؤسسات الراجعة بالنظر جامعة قفصة.
3: بدورهم قدم ممثلون عن عدد من المؤسسات الجامعية في متابعة للزميل منير بن ناصر فكرة عن مختلف الشعب والاختصاصات المتوفرة في السنة الجامعية القادمة.
5: سيرين فرحات ميتر اسيستانت من المعهد العالي للعلوم الاجتماعيه والتربيه بقفصة. عندنا السنه بخلاف التربيه والتعليم نتاع اللي تخرج معلمين عندنا دو ليسونس جدد، ليسونس جديده الاولى اسمها التربيه الدامجه والبيداغوجيا الرقميه، حاولنا نحطوا فيها توسكي حوايج توندونس، معناها مثلا انا اسي دانتغري الذكاء الاصطناعي ومعناها البيداغوجيا الرقميه انهم هم ينجموا يعملوا دي لوجيسيال ولا دي بلاتفورم باش يعملوا دي كور اون ليني، حاجه معناها تتواكب السوق الجديدة. والليسانس الثانية هي الإرشاد السياحي، هو يخرج معناها مرشد سياحي معترف به، معناها يعرف بالبلاد بالتراث، يبدأ معناها عنده يبدأ اللغات بعث المشاريع. لدو الليسانس جدد ضمن معناها التربية الدامجة طلبنا 50 طالب في السنة الأولى، والإرشاد السياحي أقل شوية نومغ في الترونتين. في الأول باش نعمل لهم أن تيست على لي لونغ، وعلى مثلا باش اختيار يكون موجه.
6: وجدي سعد، تقني رئيس بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بقفصة. بالنسبة للمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا فيه 5 شعب: شعب تقنية، هندسة كهربائية، وهندسة ميكانيكية، وهندسة مدنية، جيستيون، وانفورماتيك. بالنسبة للجديد عندنا بالنسبة للانفورماتيك فيها شعب تاع الذكاء الاصطناعي، بالنسبة للميكانيك نزاد شعب تاع الانرجيتيك، جيني الكتريك، ثم اوتوماتيزم ولت انفورماتيك اندستريال. هذوما اختصاصات مطلوبة أكثر في سوق الشغل، والمشير ونطور خاصة في الذكاء الاصطناعي تتوظف أكثر للشعب اللي عندنا القديمة.
3: من جهته تحدث الأزهر العرجي المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفصة عن مختلف الخدمات التي يوفرها الديوان من منح وقروض جامعية وسكن جامعي وإعاشة، إلى جانب النشاط الرياضي والثقافي والإحاطة الصحية والنفسية لفدة الطلبة.
4: ديوان الخدمات الجامعيه من خلال دار جهويه بقفصه اليوم حضرنا مع الجامعه باش نوضحوا للاولياء والطلبه الجدد الخدمات اللي قدمها ديوان الخدمات الجامعيه الجنوب بقفصه، واللي هي خدمات مشتركه حتى مع دواوين اخرين. اللي هي بالاساس هي الخدمات هي السكن الجامعي نتاعو، المنحه الجامعيه والقروض، ثم الاطعام الجامعي، والاحاطه النفسيه والصحيه، والتشجيع الثقافي والرياضي. الولي والطالب نعلموه بالشروط الانتفاع بخدمات هذه. مرحبا بالطلبه اللي باش يجوا بقفصه ان شاء الله. ظروف الاقامه والاعاشه والاحاطه النفسيه والنشاط الثقافي متوفره بقفصه من الجوانب الامنيه، جوانب اللوجستيكية، الجوانب النقل، ثم ظروف باهية عندنا في قفصة. ثم غدوة إن شاء الله باش ننقلوا لتوزر في اليوم الجهوي في توزر زادة، باش الطلبة اللي ناجحين مباشرين في توزر إن شاء الله موافقين نطلعوهم على بنفس الطريقة على الخدمات اللي قدمها ديوان الخدمات الجامعية من خلال الدرجة الجهوية والمؤسسات اللي هي امتداد للديوان. إن شاء الله يجوا الطلبة إن شاء الله يكونوا حاضرين برنامج نتاع نشاط على المستوى المؤسسة. تنطلق العودة الجامعية بيوم طالب جديد، باش يتم إدماج الطلبة باعتبار أن يخرجوا من عائلات هم من محيط، يجي في محيط جديد يلزم الإحاطة بهم، شي يدخلوا في حياة الجامعية، حياة طلابية جديدة، ونحيطوا بهم من جوانب الكلة، وربي يوفقهم جميعا إن شاء الله.
3: تقدم جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي بقفصة بمساعدة عدد من النساء في الجهة على الحصول على أراضي فلاحية والانتصاب لحسابهن الخاص. سلوى كنو رئيسة الجمعية تتحدث بأكثر تفاصيله.
7: مشروع يتعلق بتمكين النساء من ملكية الأرض، نخدمه على دعم القطاع الفلاحي، دور المرأة في القطاع كصاحبة مشروع مش كيد عاملة فقط. من المفروض تملك الأرض، توصل إلى الموارد بما فيها التمويل والتكوين والتشجيعات الأخرى، البذور والغراسات وغيرها. قمنا بالدراسة لأنشطة معينة، من بين هذه الأنشطة عملية الوساطة وعملية التوعية والتحسيس بأهمية ملكية الأرض للنساء الفلاحات. ملكية الأرض تجي الشراء وما عندهمش الإمكانية، الأرض فما زاد الهيبة من عند الوالد ولا من عند القرين، فما استعداد بعض الأولياء لهيبة قطعة من الأرض باش تجمع البنات هذيك تتحصل على تمويل ولا على تشجيع من مشاريع. كل المصادر هذه تطلب ملكية الأرض، والجمعية بدعم من مؤسسة فليدري شباخ تحملت كل المصاريف اللي يتطلبها هذه الهيبة باش تولي أمور قانونية.
3: أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي تلة السداسي الثاني من السنة الجارية في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء. وأضاف المقني أنه تم تدعيم قسم أمراض القلب بالمستشفى بآلة تصوير طبي متنقلة، الذي سيشهد بدور أحداث وحدة الاستكشاف الوظيفي ستمكن من مزيد الارتقاء بخدمات القسم.
8: تم برمجة عدد من العيادات عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي، وهنا توعى السداسي الثاني متاع 2026، خصوصا العيادات اللي تم أمراض الجلدية وأمراض الغدد الصماء. هنا بالنسبة لسادة المواطنين نجموا يتصلوا بالعيادات الخارجية، وإن يتم التسجيل حسب المواعيد اللي نشرتها الإدارة الجهوية، واللي هما ينجموا يلقاوهم زاد كيف العيادات الخارجية. الهدف متاع العيادات هنا هو برنامج كامل لوزارة الصحة، المستشفى الرقمي اللي هو تنفذ عاد المواطنين في جميع المناطق خصوصا في الاختصاصات الغير موجوده بها. وهنا تعرفوا باللي عندنا الاختصاصات هذه المزوج مش موجودين، دونك يتم توفيرهم عن طريق وزاره الصحه بواسطه المستشفى الرقمي. وهنا يوليو المواطنين يجيو يعديو باستعمال عيادات عن بعد على الامراض اللي تهمهم في الاختصاصات هذو في المستشفى الجهوي باللي بالضبط في العيادات الخارجيه. في نفس الاطار فما دعم صار للمستشفى الجهوي بآله تصوير اشعه متنقل لقسم الجامعي لطب القلب. هذا يجي في جمله تجهيزات تم دعم بها القسم هذا لأحداث وحدة للاستكشاف الوظيفي اللي نجمنا الحق نطوروا بها الخدمات وترتقي مستوى الجامعي، خصوصا أنه القسم فيه زوز أطباء استشفائيين جامعيين. خدمات قسم القلب تشهد تطور من ناحية الكفاءات اللي قاعدة يتم انتدابها فيه من أطباء، من التجهيزات وآخرها التصوير المتنقل اللي مش تسمح لسهولة التكفل بالمرضى اللي هما تم تكفل بهم بعد جلطات قلبية بدون تنقلهم السرير.
3: تستعد مدينة القصرين لاحتضان الدورة 45 من مهرجان القصرين الدولي التي تنطلق في 29 من جويلية تتواصل إلى 17 من أوت. برمجة الدورة تتضمن 12 عرضا فنيا متنوعا يراوح بين الموسيقي والمسرحي والفرجوية. مدير مهرجان القصرين الدولي حسام هلالي يضيف.
9: مهرجان قصرين دوري في دارته 45 تكون يوم 29 جويليا نوفو 17 شهود ثم 12 عرض إن شاء الله. بسم الله عنا شوية توجه للعروض ولك الجهة، عنا أربع عروض إن شاء الله باش تكون الافتتاح بجهة الفزعة، عرض الفزعة في ريانا، عنا عرض أحداث نهار 31 اثنين أغاني الكرتون سيدنا يوجد عرض ولد بلاد اللي هو عرض راب، عنا عرض المروج، عرض زد عرض رحاية القاسمي، عنا ستة مرتدر فتيتي امباير نهار 8، عنا 10 شيمين لجمي، 12 مسرحية ولد الطلياني، وعنا 14 روف ماهر، 16 مسرحية هاري بيت، وان شاء الله 17 باش يكون الاختتام مع الفنانة صوفيا سيدة. العروض الكل باش تكون في مسرح اليوم، هذاك توجهنا الى المسرح الاثري اللي يحتضن كل العروض. هما 12 معرض، الميزانيه نتاع المهرجان ما تتجاوزش 290 الف دينار. حاولنا ممكن انه نوفقوا في برمجه متوازنه تكون تراعي جميع الادراك، العروض الشبابيه، العروض العائليه، المسرحيه. عن العروض المسرحية، مسرحية من إنتاج المسرح الوطني اللي هم الهريبات واللي هي أدخت أكثر من بريم جائزة عالمية، عن مسرحية الفكاهية والد الطلياني، عروض تتراوح ما بين عروض أطفال وعروض شبابية وعروض طربية. إن شاء الله يكون في حسن ظن الجمهور، وإن شاء الله دورة 45 تكون دورة ناجحة.
3: تستعد المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد بالاشتراك مع المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بسيدي بوزيد لتنظيم تظاهرات تمتد من 10 إلى 13 من أوت بهدف دعم عدد من النساء الناجحات في الجهات من المبادرة الوطنية ناجحات بلادي التي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نادية عافي ممثلة عن المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بسيدي بوزيد تضيف.
10: في إطار المبادرة الوطنية اللي أطلقتها وزارة المرأة وبشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة، هما اللي اقترحوا على كونيكت باش نكونوا الشريك فاعل. إن شاء الله باش نعمل رياضة الوطنية هذه تنطلق من 10 أوت 2026 إلى 10 أوت 2027 لمدة عام. في البرنامج باش نحكوا نهار 10 نهار 13 أوت. الشعار هو المبادرة الوطنية لرائدة الأعمال ناجحات بلادي من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. معناتها أي امرأة شوفي راحة عندها الموهبة باش تعمل مشروع وتنجح فيه، نأخذها من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. معناتها نأطراها، نأهلها، نعملها لفورماسيون، نعرفها بالهياكل التمويل، هياكل المساندة، كل شيء إلى ما بعد الإنجاز. معناتها تأخذ الكريدي وبعدين نطبعها حتى كي تنجز نطبعها. اليوم الأول اللي ينطلق يوم 10 اللي هو مخصص إلى التعريف بالمبادرة. النهار الثاني اللي هو نهار 11 باش يكون مخصص للمعرض. المعرض ينطلق من نهار 11 لنهار 13. المعرض هذا راو لأي امرأة، ما هيش الصناعة التقليدية، لا راو أي امرأة عندها مشروع وتشوفي روحها ناجحة، كسوسها أرشيتك، كسوسها محامي، كسوسها وحدة بيع في الماتريال، كسوسها صناعة تقليدية، أي امرأة تشوفي روحها ناجحة من ناجحات بلادي مرحبا بها في المعرض. باش يكون جراتوي، باش يكون في ساحة محمد البوعزيزي، طلبوا منا كسوسها المندوبية الجهوية للمرأة أو المكتب الجهوي اللي كلي بيشوفوا منا جميع المساعدة اللوجستية ولا أي حاجة. يوم 12 للمعرض يتواصل، يوم 13 نهاية المعرض وهو عيد المرأة، هو تكريم ناجحات بلادي، هو باش نعطوا إشعارات نتاع برنامج رائدة المجموعة من النساء.
3: قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا بأن إعادة تشغيل محطات ضخ المياه إثر انقطاع التيار الكهربائية لا تتم بشكل فوري، وأن وفق إجراءات فنية تضمن سلامة التجهيزات وتفادي الأعطال، لافتا إلى أن 12 ولاية تتزود أساسا بالمياه السطحية القادمة من السدود. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 جويلية الجاري 4745.2 مليون دينار مقابل 4515.1 مليون دينار في ذات الفترة من السنة الماضية، ما يعكس أهمية تحويلات حوالي 2 مليون تونسي يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد. وللإشارة يستعد ديوان التونسيين بالخارج في الفترة الممتدة بين 23 جويلية الجاري والسادس من أوت المقبل لتنظيم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفتاة التونسيين المقيمين بالخارج ضمن دعم مساهمة الجالية في التنمية الاقتصادية والتشجيع على بث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. حلت تونس في المرتبة 85 عالميا في مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026 من بين 177 دولة، وجاءت في المرتبة 6 ضمن منطقة الشرق الأوسط الكبير والخامسة إفريقيا. وسجلت تونس أداء أفضل في إدارة النفايات بحلولها في المرتبة 76 عالميا. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاثنين عن انتخاب خليل الحيا رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر 2024. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الاثنين إنهاء الموجة التاسعة من هجماتها المتجددة على إيران ردا على مقتل جنود أمريكيين، في حين شنت طهران هجمات على الكويت والبحرين وأوقفت ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وبعد ساعات من إعلان واشنطن انتهاء الهجوم، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بدوي انفجار في مدينة أصفهان، وأكد حاكم مدينة بوشهر جنوبا تعرض مناطق عدة في المدينة لمقذوفات أمريكية. وذكرت وكالة التسنيم أن الهجوم الأمريكي على مدينة محافظة بوشهر جنوب إيران أدى إلى انقطاع الكهرباء على مناطق في المدينة. وقال التلفزيون الإيراني أن الانفجارات في مدينة تبريز هي الأولى من نوعها منذ بدء الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران في الأيام الأخيرة. وهجمت إيران الكويت والبحرين، وأكد الجيش الكويتي التصدي لعدوان إيراني بالمسيرات، في حين أفاد التلفزيون البحريني بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت اعتداءات جوية إيرانية وسط إطلاق صفارات الإنذار مرات عديدة. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد، وأن طهران تلقت مقترحات منهم لكنه رفض الخوض في تفاصيلها في الوقت الحالي. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية بأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة الظهيرة، إلى التذكير بأبرز عناوينها. جامعة قفصة تنظم على مدى يومين الأيام الأعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي للتعريف بمختلف العروض والأفاق المهنية المتاحة في التكوين. المستشفى الجهوي بقبلي يبرمج عيادات طبية عن بعد في اختصاصات متنوعة ويدعم قسم القلب بآلات تصوير متنقلة. أمريكا توسع هجماتها على إيران وطهران تقصف الكويت والبحرين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيش معنا الفن. 29 دقيقة بعد الماضي ساعة، تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. مشوارنا معاكم كالعادة من توا حتى الثلاثة، برشا موسيقى تستنى فيكم، آخر الأعمال الفنية والموسيقية وآخر الأخبار أكيد، وكالعادة رحلتنا عبر الفن وترب نوستالجي، الفقرة القارة اللي نسمتعوا بها بأغاني الزمن الجميل الشرق الغربي وأكيد التونسي.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. تحية مجددة لكم مرة أخرى مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفص. نهاركم أزين، نهاركم أسعد ليام، نهار التالي لليلة اللي حفظت أنفاس العالم بأسره بعد أسابيع من الجنون الكروي والمتعة والإثارة. البارح كان أزل الستار على الحدث الرياضي الأضخم في كوكب الأرض، كاس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا الشمالية. العناوين الرئيسية اللي تصدرتها إسبانيا أكيد تحكي على المتدور الإسباني اللي تربع على عرش العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد ملحمة قدام الأرجنتين في ملعب نيويورك. والدورة هذه ما كانتش كروية فقط، ما كانتش دورة عادية، ولأنه زاد المونديال مش مجرد أهداف وشباك، بل هو احتفال عالمي تتميل على أنغام الشعوب. خلينا ننتقلوا من المستطيل الأخضر إلى مسرح النجوم وسحر الموسيقى اللي هزت أرجاء الملاعب. الدورة هذه ما كانتش موسيقيا عادية، الفيفا أبهرت الجميع بألبوم عالمي تنوعت نغماته. وشكون فينا ما رددش أغنية الديفا شاكيرا داي داي، النجم بورنو بويز ده كيف كيف اللي تفاعلوا مع إيقاعاته في جولز اللي جمعت إليزا وريما أنيتا، وحتى اللمسة العربية اللي كانت حاضرة بقوة مع المتألقة إليانا في ألومينيت البارحة. في النهائي عشنا عرض أسطوري بين الشوطين، أعاد صياغة التاريخ من إبداع بوست مالون جينيفر هودسون في حفل الاختتام. زاد كيف كيف الجنون اللي عملوه فرقة البي تي اس ونجمة البوب مادونا جاستن بيبر. كولد بلاي في منتصف المباراة، الموسيقى كرة القدم البارح اندمجوا مع بعضهم في ليلة أسطورية واعطونا لمحة ولوحة ما ننسوهاش أخلاص. وبما أني لخص لكم الأخبار الفنية والموسيقية في عالم الملاعب البارح وعاود ذكرتكم بغنية داي داي تقريبا، رغم الأغاني اللي حكينا عليها من الكل اللي كانوا عنوان للموسم هذا ولكأس العالم 2026، ولكن بقات داي داي تحقق أرقام قياسية. مشوارنا معكم مازال متواصل، مجال عنا برشا أخبار موسيقية وفنية وبرشا موسيقى زادة.

بيوتيفول تانجو للفنانة الفرنكفونية من أصول مغربية زهرة هندي، واحدة من أجمل روائع الموسيقى البديلة عالميا. تمزج الأغنية تمتاحة بين شجن الجاز والبلوز الغربي والدفء القادم من أصولها الأمازيغية، باش تقدم لنا لوحة غنائية حالمة. هذه زهرة هندي عبر الأغنية الأيقونية بيوتيفول تانجو اللي أصدرتها في عام 2009 من ألبومها الشهير هاند ميد. ما زلنا مواصلين معاكم الموسيقى وما زال عنا برشا اغنيات اكيد باش نكتشفوها بين جديد الاغاني البلاي ليست وبين زادة كيف كيف الاغاني الصاخبه واللي تعمل برشا ضجه وتعمل برشا زادة كيف كيف شو. ولكن زادة كيف كيف ديما حاضره معانا الاغاني الاصيله وزادة كيف كيف الالترناتيف والموسيقى البديله.

0: معاك تضمن رأيتنا. إشهار
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسنى في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف سنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
0: اشهار موسيقى على الدوام مهرجانات تضيء الليالي لقاء الأحبة دفء العودة جمال الفنون لحظات فرح وأسرار نجاح سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
4: الثانية ظهرا الموعد يتجدد مستمعينا الكرام مع موجز إخباري في الجهات وبولاية قبلي برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي خلال السداس الثاني من السنة الحالية في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكرية. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة استماع استثنائية انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. الجلسة ستخصص للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية والمالية عاجلة لدعم شركة فوسفات قفصة وتمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. فتح باب تسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 فادت الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي وفق بلاغ للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. تحويلات التونسيين بالخارج بلغت إلى حدود العاشر من جويلية الجاري 4745.2 مليون دينار مقابل 4515.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية. هذه المؤشرات تعكس أهمية تحويلات حوالي مليوني تونسي يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية لتونس وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أخيرا وفي أخبار العالم وكالة رويترز للأنباء تنقل عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة إلى اللقاء.
1: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. 7 دقائق بعد ساعتين نرجع مع أخبار الفن والفنانين. نلقوا أخبار شيرين عبد الوهاب متصدرة اليوم التراند بعد ما حطمت رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية، وأصبحت الفنانة صاحبة أطول فترة في صدارة قائمة بيلبورد عربية 100 فنان بإجمالي 42 أسبوع متواصل في المركز الأول. حتى 30 ماي 2026 حافظت شيرين على صدارة قائمة 100 فنان بيلبورد عربية خلال الأسابيع الأربعة الأولى منذ إطلاقها لغنية متاحة. زادة كيف كيف أقبل كانت تربعت على عرش الصدارة في 2023 وترجع توا للمركز الأول 5 مرات، تحصل على المركز الأول كان آخرها 4 أسابيع متتالية، بدأت في 15 مارس 2025 وتواصلت لمدة 4 أسابيع متتالية. شيرين الفنانة الوحيدة اللي نجحت باش توصل لصدارة قائمة 100 فنان في بيلبورد عربية حتى التوا، كما تحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الفنانين قضاء لأسابيع في الصدارة، معناها تبقى بالأسابيع وهي في صدارة قائمة 100 فنان بعد عمر وذياب اللي سجل 64 أسبوع في المركز الأول حتى التاريخ نفسه، دونك صدارة لعمر وذياب. وتليه ديركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حضورها ما اقتصرش على قائمة الفنانين، نلقوها زادة كيف كيف حققت نجاح لافت على قائمة الهوت 100 أغنية عبر أغنية كلام عينيه اللي أمضت فيه 19 أسبوع وهي متربعة في المركز الأول، موزعة على 6 فترات منفصلة. والأغنية كانت قد صدرت للمرة الأولى ضمن ألبوم نساي في 2018 قبل ما ترجع باش تسجل حضور استثنائي على قوائم بيلبورد عربية عند انطلاقها. هذا إنجاز ينضاف لسلسلة النجاحات اللي حققتها الفنانة المصرية شيرين مع بيلبورد عربية، حصدت خلال جوائز بالبورد العربية للموسيقى زاد قبل في 2024 برشا جوائز كما فنان العام وأفضل فنانة والفنان الأول. هذا جديد أخبار شيرين اللي الحقيقة مش جديد عليها الأخبار متاع التتويجات والجوائز، وزاد كيف كيف الصدارة لأنه ما شاء الله عندها جمهور رهيب شيرين، حتى في فترات الأزمات متاعها عرفنا الجمهور متاعها اللي ما تخليش عليها، الجمهور اللي مشي في أحلك الحالات متاعها وسمعها حتى وهي تغني وما تغنيش معناها، وكان إلى جانبها في كل أزماتها النفسية وكان داعم لها في كل مرة ترجع إلا ما يكون هو مشجع لها، بخلاف أنه هي صوتها صوت جميل جدا ملكة الإحساس برسمي ما هوش من عدم يحبوها الإحساسها والصوتها والموزيكا المزيانة اللي تعمل فيها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. مازلنا مواصلين معكم المشوار أكيد مستمعتنا ومستمعينا، خليكم معنا برانشي.

حبيب ملال وعطشان انا اروح له ولا اروح اشرب حنان. قولي حبيبي ملال وعطشان انا اروح له ولا اروح اشرب.

أما براوة براوة على الشقاوة، هذه مقدمة واحدة من أجمل الأغاني الساحرة اللي غنتها نجاة الصغيرة. وأما براوة براوة تعني برافو أو أحسنت، من كلمة مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، غنتها نجاة الصغيرة في فيلم ابنة العزيزة قدام رشدي أباظة وعمر خرشيد. أخرج الفيلم حلمي رفلة في عام 71، والغناية هذه لقيت شهرة كبيرة، واللافت أنه الغناية غناها برشا من المطربين والمطربات المصريين، وزاد كيف كيف حتى المطربين العرب غنوها برشا أسماء كما ناديا مصطفى، أنغام، جنات، بوسي سمير، كارمن سليمان، أمين السويسي، محمد رشيد، أميد فراج، شيما الشايب، وسام حبيب، ياسمين علي، زاد غناها المطرب حسين جسمي اللي اكتشف أهمية الغناية هذه وقدمها، ولا زاد كيف كيف الفرسيون تاع حسين الجسمي شهرة كبيرة كما كنا نسمع معناها في الأغنية. وكما زاد قال الناقد الفني طلعت شناع يقول أنه من المرات الكثيرة اللي كتب فيها الشاعر الغنائي مرسي جميل كلمات من البيئة الشعبية، كما زاد كيف كيف تخصص في كتابة أغاني الرومانسية كما اللي غناها عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، فريد الأطرش، وردة، نجاة، فايزة أحمد وغيرهم المطربين الكبار، وأنه الكلمات متاع الأغنية أما براوة مستوحاة من مكان خاص بالفلاحين في القرية المصرية. هذيك علاش ظهرت المفردات كما القلة وتراوة، دوار، شالي، براوة وغيرها من الكلمات. ياسر الغناية مزيانة ومحليها، وصوت أكيد نجاة الصغيرة غنية على التعريف، والأسماء زادة كيف كيف الكبيرة في التلحين، وإلا زادة كيف كيف حتى الفيلم اللي تفرج فيه. ما زلنا مواصلين معاكم، وأكيد ما زال عنا برشا موسيقى تعجبكم. إذا عندكم نوع موسيقي، نمط موسيقي، ولا واحد من الأغنيات تحب تسمعوهم في خلال البرنامج وإلا في الحلقات القادمة، ما عليكم كانت خلونا تعليق على الصفحة الرسمية للفيسبوك. خليكم معنا بونشي.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، أعيشوا معنا الفن.
1: أعيش الفن وأخبار الفن، وباش نتحدثوا على الفنان عمرو ذياب اللي يستعيد المركز الأول بعد 5 أسابيع من المنافسة، ويواصل حضوره المتواصل على القائمة، قائمة البيلبورد، منذ انطلاقها في 2023. الفنان عمرو ذياب يستعيد الصدارة قائمة البيلبورد الأهم 100 فنان عربي هذا الأسبوع بعد غياب دام 5 أسابيع، باش يضيف أسبوع جديد لسجله في المركز الأول ويرفع رصيده هكاك ل 66 أسبوع في الصدارة منذ إطلاق القائمة في ديسمبر 2023، إطلاق النسخة العربية من بيلبورد. والأسابيع 5 الماضية عرف التناوب بين فنانين مسار، وعلى المركز الأول تصدر محمد حماقي القائمة لثلاث أسابيع متتالية بعد ما طرح ألبومه سمعوني اللي فيه 18 أغنية جديدة، قبل ما ينتقل للمركز الأول بعد حماقي الرامي صبري لمدة أسبوعين متتاليين مدفوعة بنجاح أغنية ألبوم ولا قمر. يستعيد عمرو ذياب الصدارة مع اقتراب طرح ألبومه الصيفي الجديد حبيتك، والمقرر صدوره في الأسبوع القادم، باش يرجع للمركز الأول قبل أيام من إطلاق العمل المنتظر، وبعد عام كامل على صدور ألبومه السابق ابتدينا. مازلنا مواصلين معكم المشوار، خليكم برانشين.

رحلتنا الموسيقية معكم شرفت على الانتهاء، إن شاء الله تكون عجبتكم مختارتنا الغنائية لليوم، وكالعادة عندكم إمكانية أنه تشاركوا معنا باش نرسموا ملمح وطريق الحلقات عبر أغاني تنجموا تقترحوهم ونحطوهم في الأسابيع المقبلة. احنا نحاولوا تكون كل الأذواق الموسيقية لهنا موجودة، من القديم إلى الجديد، ومن الموسيقى الصاخبة والتجارية وغيرها، كل حد يسميها كما يشاء، ولكن هذه الموسيقى اللي تخرج لنا في كل تقريبا ساعة ودقيقة، وزاد كيف كيف الموسيقى بديلة الموسيقى العالمية الكل زادة كيف كيف حاضرة معنا، إلى جانب الموسيقى العربية والموسيقى التونسية. أكيد نحاول نوفق بين كل الأذواق. مشكورين الناس اللي تابعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة، مشكورين زادة الناس اللي يتفاعلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك. أقل من 10 دقائق ما زالت في عمر البرنامج، خليكم معنا برانشي.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا.

0: الحوت انت من نبع وسقيتينا
1: سقيتينا سقيتينا
0: باسم المحبة باسم الأعمق وحر الشواق كانت رجعت تسول فينا ورجع علينا.

وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم في عايش الفانوك. العادة الموعد معكم يتجدد غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. وفي آخر أخبارنا حبينا نذكروا أنه اليوم الساحة الموسيقية المصرية كانت فقدت الموسيقار هاني شنودة اللي توفي على عمر يناهز 83 عام بعد أزمة صحية. وبرحيله رحيل هاني شنودة تطوى صفحة واحد من أبرز التجارب الموسيقية في مصر بعد مسيرة امتدت لنحو 6 عقود قدم خلالها مئات الألحان والأغنيات إلى جانب أعمال بارزة في الموسيقى التصويرية وخلى بصمة واضحة في تاريخ الموسيقى العربية. وتوام بقالي كامش نقول لكم بقية متابعة طيبة البقية ببرامجنا وفي لامان.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الثالثة. حذر مجموعة التنمية الفلاحية بواحة حلب الغربية من معتمدي توزر من تكرر تسرب مياه الصرف الصحي داخل الخندق الرئيسي الرابط لواحتي حلب الغربية والشرقية، ما يمثل تهديدا بيئيا كبير للضيعات الفلاحية المحاذية للمنطقة، مشيرا إلى أنه رغم انحسار مستوى مياه النزّة في المنطقة منذ شهر أفريل إلا أن الخندق الرئيسي يبقى محملا بهذه المياه. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم أن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف على هامش انعقاد المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن تأخير صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية صرفة. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 جويلية الجاري أكثر من 4745 مليون دينار مقابل 4515 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي. أفادت وزارة الفلاحة بأن المصالح المركزية والجهوية لإدارة العامة للغابات تتابع بكل كثب ويقظة الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، ودعت إلى ضرورة التزام أقصى درجات الحيطة والحذر. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب متهمة المملكة بفرض حصار، وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى السريع أن الخطوة تأتي وفق ما اسمها معادلة الحصار بالحصار. أعلنت الخارجية الأمريكية بدأ تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوبي لبنان تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والكيان المحتل. إلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. العلم والحياة.

0: مستمعي إذاعة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حصة جديدة من برنامج العلم والحياة، تجمعني بكم إنس حمد الويسي، فأهلا بالجميع. عندما يلتقي الطموح بالإبداع تكون النتيجة إنجازا يتوج بالمرتبة الأولى. الغرفة الفتية الاقتصادية بقفصة، ومن خلال مشاركة رئيسها السابق فواز خنوسي في تظاهرة سويدن لاتفيا الكامب The Digital Builder Guild المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي انتظمت من 8 إلى 10 ماي 2026 بالعاصمة السويدية ستوكهولم. وقد تتوج هذا الحضور المميز بالحصول على الجائزة الأولى رفقة فريق متعدد الجنسيات من السويد، لاتفيا والهند، في إنجاز مشرف يعكس روح الابتكار. منصة اجتمع فيها الفريق لفائدة أصحاب الاحتياجات الخصوصية، خاصة السم والبكم، تطبيق بالكاميرا وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أين يحاكي المريض الكاميرا بلغة الإشارة، ومنه الترجمة تكون فورية وإعادة صياغة النص للطبيب المباشر لحالة المريض. تقنية يتحدث عنها المشارك في إنجازها الرئيس السابق للغرفة الفتية الاقتصادية بقفصة فواز خنوسي.
1: حسناً، فكرة المشروع عبارة عن أداة أو آلة مهمتها الأساسية ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم، أي أن المريض طبعاً في المستشفيات، أي أن المريض عندما يكون من فئة الصم والبكم يكتفي بالذهاب إلى المستشفى دون الحاجة لمترجم أو أي وسيط. إذن الآلة بها جهتين، الجهة الأولى بكاميرا وشاشة مخصصة للمريض من الصم والبكم، والجهة الثانية بشاشة ولوحة مفاتيح، أي يعني للكتابة، مخصصة من جهة الطبيب. كيفية العمل، يتقدم المريض من الصم والبكم ويتحدث بلغة الإشارة أمام الكاميرا التي أمامه، من ثم تقوم الآلة بترجمة الحركات أو الإشارات من لغة الإشارة إلى نص حتى يتمكن الطبيب من فهم حالة المريض. وبالمثل يمكن للطبيب كتابة أسئلة، حتى في على سبيل المثال للتدقيق أو للاستفسار عن أكثر معطيات، يقوم بكتابة الرسالة وتقوم الآلة بترجمة ذلك النص الذي كتبه الطبيب إلى لغة الإشارة في الشاشة من جهة المريض، حتى يتمكن المريض من فهم النص الذي قام الطبيب بكتابته، وبالتالي يجيب بنفس الطريقة. طبعا هذه الآلة تعتمد أساسا على الذكاء الاصطناعي، وهي عبارة عن موسوعة كاملة بها لغة الإشارة من كافة البلدان أو ربما اللغات. فكما تعلمون نحن نتحدث اللغة العربية، في فرنسا يتحدثون اللغة الفرنسية، في أمريكا وكندا يتحدثون الإنجليزية، في ألمانيا يتحدثون الألمانية، وكذلك لغة الإشارة هي تختلف من بلد إلى بلد، فهي ليست ثابتة. لذلك فإن آلتنا تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي حتى تفهم كل اللغات الموجودة في العالم، أو على الأقل اللغات التي نقوم نحن بتخزينها في ذاكرة الآلة حتى تتمكن من فهم أي لغة. هذا باختصار.
0: شكراً لكم مستمعينا على المتابعة، إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: غزالك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالك الجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيف هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبوهم. اه تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: اه يا غزالة يا معذبتني. يا يا يا يا يا مش يا زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل. قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك. واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله. سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: أهلا أهلا بالغزلان، أهلا ما سمح طلتكم، إرمح عليكم وما شبكم عليا بالله كان بهايم ونحبكم.
3: مفتاح، ها مفتاح.
4: يا تشبيك تشبيك يا سي قرمل، ديما تقربع كل بيجو. ما قلتلكش نحيا صنعة نتاع العياط، تونا بحذاك ودك تعيط ليش؟
3: هاي هاي هاي هاي شد سرع.
4: اش بيك؟
3: ضحك معايا ميليا
4: اجي
3: وثبت بالك، غير عينيا تاخذت وما عارش نزل ميليا. تي ثبت لي اللي جا مع العيفة هو بيز الصخش اللي موالف يجي معاه والاخر وقي الاخر. تقول لي مش ولا زهاري يا ذاكا؟ مش ولا زهاري يا حلالي؟
4: ترى سايب زاير جمال. تستنى.
3: تقول لي ايش شوفت ترى؟
4: لا لا لا عينك لاباس عليه. ايه ودي مشو نفس السخش. اما انا ومنهم. لا لا لا مش لازهاري.
3: تسرع سيب الجمال
4: هيك.
3: الخبر عند القائد السيد، توكن وصلولة غادي تو يبان. تبر تبر تبر يردم هاك الرومات واغسل عالة الشاي وجيب البيجون متاع الماء وقت الرحيل وجب
4: بيه بيه بيه اي
3: تسيب زي الجمال سيب.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: سي محمد علي مشكى؟
8: لا يا سي صيد، محمد علي برك.
7: تشرفوا بيك سي محمد علي
9: برك.
7: نورتنا سي محمد علي. اسمعوا يا رجال، هذا محمد علي ولد سي فتاح. محسوم من هاللحظه هذه راهو ولدنا وتابعنا وطلبوا الشفاء لولدنا الأزهاري.
8: وينكم يا رجال البلاد؟
7: الحمد لله ربي يحفظك ولدي الغالي.
8: والله باللي نوصف لكم شوي، أنا قديش فرحان كي وصلت بيناتكم من وقت اللي علمت بيكم وبحركتكم، وأنا متشوق باش نشوفكم.
7: مش نحن فرحانين بيك ولدي.
8: ممتكم يلزمها قلب صيد مش قلب ذيب ولا ثعلب. يا قايد
7: ولدي
8: يا سي الصيد.
7: ها ولد،
8: فرق بين صيد يزهر وذيب يعوي ولا ثعلب يتبع في ريحة الدجاج؟
10: سي محمد علي كلامك كبير ومعبر.
7: اي نعم،
10: يكبر قدر كما كبرت بينا. لمكن نيتي هالناس يقولوا علينا في كلام العيب ويسموا فينا قطعية.
8: إذا كان أنتم قطعية حتى ناية قطعي وولد قطعي.
7: رحمة وديك.
8: خليهم يقولوا واش يحبوا، مش مفاهمين حتى شيء. فرق بين اللي بات واكل شارب بالدفاع تحت بطانية ويصبح الصباح مطبص راسه وعاطي للذل كار، وبين اللي بات في الوديان والجراجيف الوعر متوسد منصبه والشر والعطش ماكلينه لا غطاء ولا الحال. اغطاه السماء وفراشه لطاء ويصبح الصباح الراس مرفوع والزر بارز. انتم مسيات البلاد، انتم مسيات البلاد. اللي سماكم قطعية ما يسواش، واللي سماكم ثوار يسوى. اسمعوا اللي يسوى واتركوا اللي ما يسواش. انا نحمد ربي اللي لاقيتكم وقفت بيناتكم وتشرفت بمعرفتكم يا رجال.
7: مرحبا بيك يا محمد علي.
11: احيا تونس، احيا تونس.
10: حتى انت مرحبا بيك، نتشرفوا بيك يا صيد.
7: هاول
10: وين كان مدسوس الطفل؟
7: محمد علي هذا كان داس علينا سي فتاح. اي سي فتاح عنده مده وزمان وهو معانا ساندنا وموقينا هو وسي صالح، زاد على قدام ودنا بولده. راجل من ضلعت راجل. مفتاح
12: نعم
7: قرملة
12: نعم.
7: ورهبط الحمل بالزوايل وتفرق.
0: هاي هاي
11: يا تونس.
7: حمد علي ولدي
8: القايد،
7: مرحبا بيك في قصرنا، وعنا منا برشا قصور أخرى. هذا وين نعيشه ولهنا نموتوا، متجاورين مع العفاريت والدوارج.
8: أرقى وأنظف وأضخم من قصور البي، هذه قصور الفهامة والشهامة، قصور الكرامة، قصور الرجال اللي تتفارع مع المحال. دعاسة ليل لا يهمها لا فهوال ولا فغوال، هذا مطرح الصيودة ماشي ومقيال الضبوعة وقرودة.
7: آه وقوال زادة، تبارك الله عليك ولدي، تبارك الله عليك.
8: كلام خرج من عروش القلب يا قايد، أول مرة نحس بروحي في أرضي، في بلادي، في ملكي. هالمغارة هذه أهنالي من مدينة كاملة، هذه نشم فيها ريحة الحرية، نحسها متاعي، نعمل فيها أش نحب، نقول فيها أش نحب، من غير لا خوف ولا فدعة، لأني في وسط ناسي وأهلي من بني جلتي، ما يعملوهاش بيا، لا يبيعوني ولا يقودوا علي. ينعم يا قايد، أهنالي من مدينة مفكوكة، ساكنين لك في رزقك وينهبوا في خيراتك، وانت تشوف ويزيدوا ياخذوا عليك الكلا وتسكر فمك وتقطع النقاع.
9: يا القايد.
7: نعم.
9: هاو بصايا يا القايد، حتى هذو ما سرحت لهم لساناتهم ولو يتكلموا. ما زالت كان هالغدارة تو حتى هي نسرح لها لسانها وتعود تزغرد.
7: يعطيك الصحة يا عثمان، يعطيك الصحة، انت بالحق قاهر الانجليز والفرنسيس والطلاين والالمان وحتى الامريكان. برا ولدي، حط مع خياتهم بازيد رصاصة في قلب العدو، وعندك رسيون زايد عثمان.
9: الله يبارك يا قايد.
8: وتصلحوا في سلاح ثانى؟
7: اي نعم.
8: تونس برجالها وما تخافش عليها، ان عاجلا ام اجلا تزول عليها هالغمة.
7: تهنى تونس برجالها، رجالها منشرة في كل بر، ابداها من بنزرت وانت نازل لفريقيا والساحل وزلاص، همامة وفراشيش، نفاوزة، القابس ومدنين وتطاوين، الكل هم مرشقة بالرجال ونسوين الحراير وما يطيقوش الذيم.
8: آه واش خص لو كان يولوا الكل مع بعضهم يد واحدة، يولوا قوة تزعزع لزفات المطلاقة اللي يفك البلاد ونقشعوهم من أرضنا.
7: قالوا للأعمى وش تدور؟ قالهم ندور على الضوء. ناو جماعتي مستعدين لأي واحد يحط يده في دينا، واللي يندهنا نكونوا في ركابه لو كان يبدأ في الخلال مخلي. احنا جاجينا على الموت من اللحظة اللي طلعنا فيها للجبل، كل شبر من تراب تونس مستعدين نزقوه بقلته دم. سي محمد علي.
8: نعم.
7: وين غديت؟
8: لا لا لا لا ما غديتش، هاني بحذاك، أما سرحت في كلامك. كلامك هذا يلزم تسمع ناس تفهم وتحقها وتعطيه قيمته.
7: ما فهمتكش، ناس أما ناس.
8: إيه إيه، الجاي الجاي بقدرة ربي، تو نكملوا الحديث وتو نزيد نفهمك يا قايد.
9: هيا سي محمد علي، هيا شاركنا مكلتنا باش يولي بيناتنا ماء وملح.
8: يكثر خيركم، ولو أني نعرف الرغيف عندكم غالي.
9: ما تقول هالكلام سي محمد علي، كول وبالشفاء ليك.
7: محمد علي ولدي، صامل بسم الله وغمس وكول بالشفاء، وقت رحيلك قرب، ثنيتك طويلة والليل في ساعة يهجم.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله
7: يا لطيف.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله
7: يا لطيف. اش بيك محمد علي ولدي؟ ما لباس يا لطيف. محمد علي ولدي ماك لباس؟
8: لباس لباس يا قايد. لا حول ولا قوة إلا بالله، اتخمرت وتخدرت، تقول علي ضارب سبسي تكروري، نسيت روحي زعما، نسيت قضيات أخرين بعثهم لك سي صالح وسي فتاح.
7: إن شاء الله خير.
8: هذه الأمانة الأولى، والأمانة الثانية قال لك سي صالح راهم مسلمين عليك، وقالوا لك النجدة تمت، والخبرات صحيحة ثابتة وتلمت، الغنم فوق كميونها همت، وطريقها باينة وتسمت، سارية بالأربع الفجرية، والمعزة في فمها عشبيان عوطرية.
7: رد بالك، رد بالك يا محمد علي يا ولدي، حوايج وحداثك يا هكا ما يلزمهاش تتنسى، والحمد لله يرجع لك شاهد العقل وتفكرتها.
8: سامحني يا قايد، هو انتم اللي حل في ركابكم ما زال يبقى فيها عقل؟
7: كمل كمل كمل محمد علي ولدي، كول ساعة ومن بعد وقف.
8: لا لا قايد، نتشة الماء والملح كليتها، خليني نمشي.
7: مفتاح يا مفتاح.
11: نعم قايد.
7: وصل محمد علي منين جاء وارجع ليه ليه باش ما يضربش عليك الليل في الرجوع. اسمع، البس قشابية والمخلة حط فيها شوية خبز وحليب وماء.
11: حاضر قايد، راني ماشيني عن طول. الثنية نعرف الحمد لله ماكل شارب، ما نستحق شيء.
7: مفتوح صاحبك محمد علي ماكل شيء راهو.
11: هكاك نهز مخلة ونحط فيها راسيون كامل كان لزم.
7: اسمع وهز سلاحك، الذيوبة مجرية هالمدة.
11: الله يبارك يا قايد، قدرة ربي قبل عشان نكون هنا.
7: محمد علي ولدي
8: قايد،
7: سلم على سي فتاح وسي صالح وقول لهم السروج على العود تلاحت والجامها على كتافها مرمية، فرسانها ريحتها انفاحت كساويها زاهية ومقدية، ما يعنوا للريح إذا ماحت مغاوير أو كاد ما تكيدهم ثنية، دنيتنا مقدية معزتنا مسجية في ربعتها تبات معلقة ومشوية.
8: يوصل يا قايد، تهنى ربي يحفظكم ويقويكم لهالبلاد. إلى اللقاء يا قايد، إن شاء الله لقاء على قريب، وديما المرة الجاية ونحكوا هصيد السيودة.
7: أي في وديعة ربي ولد الغالي.
0: صبحوا على خير يا جد.
7: وديعة ربي.

0: يلا يا رجال اتجمعوا. اسمعوني اسمعوني، حاجتي بعشرين. بشوي بشوي بشوي يهديكم ربي، حاجتي بعشرين بركة المرة ذي. العملية ما تستاهلش نهبطوا الكل، فما كميون عسكر هابط نهار الأربعة من القصرين وباش يجيب على فم المعزة. حاجتنا بسلاحهم ولبستهم، قتيلتهم لا، الدق في جيفة حرام. اللهم قاوموا الكلكم قدها وقدود قرملة.
1: نعم قائد. نعم
0: نعرف نعرف نعرف اللي كلكم تستاهل، ما عنديش فرق ما بيناتكم، نعرفكم من رجال لا تهابوا رصاص هاليتيمة ولا رصاص الرفال ولا حتى المدفع 106 قطاع الأوصال وقرقاع الجبال. أرواحنا بكلها تهون على راية النجمة والهلال. نعرف نعرف قلوبكم أحجر صوان وبعزم متين، لكن نيتي هالمرة حاجتي بعشرين بركي. باهي باهي باهي باهي باهي قرملة.
1: رام خلص
0: اعمل لهم قرعة.
1: الناس كل منها الناس كل منها الناس كل منها الناس كل منها واحد اثنين ثلاثة.
2: بشوي بشوي يا قاي بلا مكسين وعلى الراس والعين.
3: انا يا هالمخطر راني خارج من القرعة وتابع العشرين، لا هي مرة ولا هي اثنين، وانت تعمل القرعة نجي على برا. راني هابط هابط معاكم هالمرة، خلوني حتى انا نطرشك معاكم شوي. دك دك
2: لا هابط هابط
0: ها ها ها ها. شنو رايكم يا جماعة؟
4: هالمرة انت خارج القرعة، العدودي هالمرة باش يطرشد، وكان تحب ابدا من تو طرش.
3: يا رب مالديك تحياتون. يا رب مالديك تحياتون.
0: كرمالة.
1: نعم بقال.
0: كمل كمل كمل لبقية وهيالي كمل.
1: ستة سبعة ثمانية.
0: سي محمد علي.
5: نعم يا قايد.
0: وقايد.
6: ايه يا قايد عندك الحق وقايد.
5: يظهر لي وجب الوقت

0: وجب الوقت حان، قالها محمد علي، وهبط من الجبل خلى فيه حلم وأمل، وفجر الحرية بدا يلوح ويبان، شم فيه ريحة الجدود، ريحة المكحلة والبارود، عشق لجبال عرين الصيودة والرجال، مسكن بنخذاهم اللي البي وركابة جابهم وداهم، مسكن مصباح وبنزديرة والدغباجي، وقداش سكنت فيك يا جبال تونس من حراير، وقداش بقى مستعمرك في أمرك حاير، ومن هاك العام بدا شمل المقاومة المسلحة يكبر ويتلم، وتحطت ليد في ليد وتضافرت الهمم بين اللي قاوم بالرصاص والحديد وبين أهل العلم والقلم، وخذوا عهد على رواحهم وأقسموا قسم قالوا فيه، مهما كتفونا بغلالهم ومهما حصنوا ببانهم، مهما ذلونا بأفعالهم ومهما قدحت نيرانهم، لا عين في هالوطن تهنالهم ولا أثر على أرضنا يبقى لهم، وكان يا مكان في وطن الخير والخمير، في عز الأوطان أرض القمح والشعير، أرض الحبق والسوسان، هذه حكاية، هذه حكاية من حكايات ما تفاش، على نساء ورجال قالوا أرواحنا ودمنا على هالوطن ما يغلاش. كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرئيس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة النويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: جبلي المعالم والمواقع.
2: التراث الثقافي المادي هو المباني والمعالم والمواقع والقطاع، كل عنده علاقة بالآثار والتراث. والتراث الثقافي غير المادي هو بحسب معرفات اليونسكو هو المعارف والمهارات والخبرات، يعني اللي تكون في علاقة بالحرف، بالمأكولات، بالملابس، بأماكن الذاكرة.
1: جبلي المعالم والمواقع اليوم في المدينة العتيقة، تابعونا من 4 للـ5 مع سعيدة كريت على موجة إذاعة قفصة.

0: الرابعة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بولاية قفصة تم اليوم إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز مشروع بناء قاعة الألعاب الفردية بسند بكلفة جملية فقط 1,800,000 دينار، وحددت مدة الإنجاز ب300 يوما. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكلية برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي طيلة السداس الثاني من السنة الجارية في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء. أعلنت وزيرة المالية مشكات إسلام اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية الجاري من الوفاء بخلاص قسط سنة 2026 التابع لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد وفق تعبيرها، موضحة أن قيمة القسط الذي تم سدده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون يورو. تحتضن تونس العاصمة من 20 إلى 22 من جويلية الجاري أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي الذي تنظمه مؤسسة مينا مونية البحرية البحرينية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي الثلاث ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024-2025 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالية. أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة شيراز دون الإعلان عن المنطقة المستهدفة من القصف الأمريكي. أخيرا أكد الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أن طهران لن تتراجع أو لم تتراجع عن أي من حقوقها أو مصالحها أو مبادئها في أي من البنود 14 لمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: معاك تضوى مرايتنا.
1: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: جبلي المعالم والمواقع والتراث اللامادي. أهلا بكم في المدينة العتيقة على موجة إذاعة قفصة. مستمعين الأوفياء، موعد جديد في برنامج المدينة العتيقة. نفتح نوافذ الذاكرة على عبق التاريخ ونسير بين الأزقة العتيقة التي تحفظ حكايات الأجداد وتروي سيرة الحضارات التي صنعت هوية بلادنا. في لقانا اليوم نرافقكم في رحلة إلى المدينة العتيقة بقبلي، مدينة الأصالة والنخيل والواحات، حيث يلتقي التراث المعماري بجمال المكان، وتظل الجدران والأبواب والأسواق شاهدة على تاريخ عريق وثقافة متجذرة. كونوا معنا في جولة ممتعة نكتشف خلالها كنوز المدينة العتيقة ونستمتع إلى قصصها وأسرارها ونحيي معا ذاكرة المكان والإنسان. أطيب التحايا لكم جميعا وأهلا بكم.
1: مراد الشتوي باحث بالمعهد الوطني للتراث ومسؤول جهوي على التراث بولاية قبلي. سوف نتعرض في هذه الحصة إلى التعريف بأهم المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بولاية قبلي. لتحليلنا لهذا العنصر سنحترم التسلسل التاريخي ومجمل الحضارات التي تعاقبت على جهة قبلي منذ فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة الإسلامية.
0: تعد قبلي من أقدم مناطق الاستقرار البشري في الجنوب التونسي، وقد تعاقبت عليها حضارات وثقافات عديدة وتركت أثر في العمران والعادات وأنماط العيش. عصور ما قبل التاريخ، تشير الاكتشافات الأثرية إلى أن المنطقة عرفت وجود الإنسان منذ آلاف السنين، مستفيداً من وفرة المياه والواحات التي جعلت منها مكاناً ملائماً للاستقرار. كان الأمازيغ أول السكان الذين استقروا بالمنطقة وأسهموا في تطوير الزراعة الواحية وغراسة النخيل وحفر الآبار، كما لا تزال بعض العادات والأسماء المحلية شاهدة على هذا. ارتبطت قبلي بالمجال التجاري لقرطاج، وكانت محطة على طرق القوافل التي تربط الساحل ببلاد الصحراء، كما امتد النفوذ الروماني إلى الجنوب التونسي، حيث استغلت الواحات والمحطات الصحراوية لتأمين طرق التجارة، مع وجود آثار متناثرة تدل على هذا الحضور. وفي العهد البيزنطي، واصل البيزنطيون الاهتمام بالمناطق الاستراتيجية في الجنوب، خاصة لحماية طرق القوافل ومراكز الاستقرار. كما وصل الإسلام إلى المنطقة في القرن السابع الميلادي، فأصبحت قبلي مركزاً مهماً على طرق التجارة الصحراوية، وازدهرت الحياة الدينية والعلمية والعمرانية. وفي العهد الحفصي، شهدت قبلي خلال هذا العصر الحفصي ازدهاراً اقتصادياً بفضل تجارة القوافل والتمور، وتعززت مكانتها كمدينة واحية مهمة. في العهد العثماني، دخلت قبلي تحت الحكم العثماني، واستمرت في لعب دور اقتصادي واجتماعي مهم، مع بناء بعض المنشآت الدفاعية والإدارية. في فترة الحماية الفرنسية بين سنة 1881 و1956، عرفت المنطقة تغييرات إدارية واقتصادية مع استمرار اعتماد السكان على الفلاحة الواحية والتجارة. وبعد الاستقلال، شهدت قبلي تطوراً في البنية التحتية والتعليم والسياحة الصحراوية، وأصبحت وجهة معروفة بواحاتها وتمورها ومهرجاناتها، خاصة المهرجان الدولي للصحراء بدوز.
1: بالنسبة لفترة ما قبل التاريخ، يعتبر الموقع الأثري عين برمبا من أول المواقع التي تم اكتشافها في البلاد التونسي، وهو دليل قاطع على أن الإنسان البدائي قد استوطن جهة قبلي منذ العصور البدائية، وهو شاهد على أن تاريخ نزاوة أو تاريخ قبلي ضارب في الزمن. ويوجد موقعين برمبا في 3 كيلومترات شمال مدينة المنصورة، ولقد أشرف على الأبحاث باحثين فرنسيين اللذان اكتشفا هذا الموقع، وهما روبن كوك وكامي أرنبير، ونشر أعمالهما في مجلة الجيولوجيا سنة 1958. عين برمبا
0: هي منطقة من مناطق ولاية قبيلي، وتعرف بوجود شواهد أثرية مستفيدة من وفرة المياه التي جعلت العيون والواحات مراكز جذب للسكان والقوافل عبر العصور. ولا تزال المنطقة تمثل مجالاً مهماً للدراسات الأثرية التي تهدف إلى الكشف عن تاريخ الاستقرار البشري في نفزاوة والجنوب التونسي، وتكتسي أهمية استثنائية لأنها تعد من أهم مواقع الاستيطان البشري المعروف في تونس.
1: لقد تزايد اهتمام علماء الآثار بمنطقة قبيلي في فترة ما قبل التاريخ، حيث أبرمت في هذا الغرض العديد من الاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاقية الأخيرة بين المعهد الوطني للتراث وإحدى الجامعات الإيطالية بموقع واد أزالين. هذا الموقع يوجد في جنوب شرق ولاية قبيلي وهو شرق مدينة دوس. وفي هظ السياق حظي هذا الاكتشاف الأثري الهام بهذا الموقع، حيث تم تصنيفه ضمن قائمة المواقع الأثرية المحمية، وذلك بإدراجه بالرائد الرسمي سنة 2023. من الفترة ما قبل التاريخ إلى الفترة الرومانية، نعرف أن ولاية قبيلي أو منطقة قبيلي مثلها مثل بقية ولايات الجنوب الغربي استيطان الرومان.
0: اهتم عدد من علماء الآثار والباحثين بتاريخ ولاية قبيلي لما تزخر به من مواقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وإلى الفترات القديمة والإسلامية، خاصة في منطقة نفزاوة وواحاتها. ولم تكن قبيلي مجرد واحة في قلب الصحراء، بل كانت ولا تزال كتاباً مفتوحاً يقرأه علماء الآثار والمؤرخون منذ بدايات القرن العشرين. شهدت المنطقة حفلات استكشاف ودراسات ميدانية كشفت عن مواقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تم العثور على أدوات حجرية وبقايا تؤكد قدم الاستيطان البشري في هذه الربوع. كما اهتم الباحثون بدراسة الواحات والقصور ومسالك القوافل باعتبارها شواهد على الدور الحضاري والاقتصادي الذي لعبته قبيلي عبر القرون.
1: ومن جملة المواقع الرومانية المنتشرة في أغلب أرجاء ولاية قبيلي نعرف بموقع تلمين، هو أول موقع أثري روماني سنحاول التعريف به، وهو موجود في مدينة تلمين الموجودة على الطريق الوطني عدد 16 الرابطة بين ولايتي قبيلي وطوس.
0: تلمين هي إحدى أقدم القرى الواحية في ولاية قبيلي، وتقع في منطقة نفزاوة وتتميز بقيمتها التاريخية والتراثية، إذ كانت محطة مهمة على طرق القوافل التجارية التي تربط الجنوب التونسي ببلاد المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. وتلمين تعد من الواحات التاريخية التي ازدهرت بفضل وفرة المياه وخصوبة الأراضي، وتضم نسيجاً عمرانياً تقليدياً يتمثل في المنازل المبنية بالمواد المحلية والأزقة الضيقة التي تلائم المناخ الصحراوي، كما عرفت بإنتاج التمور وخاصة دجلة النور التي تشكل ركيزة الاقتصاد الواحي. عندما نصل إلى تلمين فإننا نصل إلى واحة من واحات نفزاوة العريقة، حيث يمتزج التاريخ بجمال الطبيعة، فقد كانت هذه القرية محطة القوافل وموطن الاستقرار البشري منذ قرون، وما تزال تحتفظ بملامحها الواحية الأصيلة لتروي لزائرها قصة الإنسان الذي صنع الحياة في قلب الصحراء وجعل من النخلة عنواناً للكرم والعطاء.
1: ولقد أسس هذه المدينة الرومانية، تأسست سنة في نهاية القرن الأول ميلادي، استقرت بهذه المنطقة أو المدينة قبيلة النبجليين، وهي قبيلة أصيلة مدينة هذه المنطقة، منطقة جبلي، وقد استقرت بهذه المدينة الرومانية قبل أن ترتقي في السلم الإداري وتصبح برتبة البلدية سنة 128 من ميلاد. ومنذ ذلك التاريخ أطلق الرومان على هذه المدينة اسم توريس تميلاني، وأصبحت بذلك مركزا تجاريا هاما على تخوم الإمبراطورية الرومانية، ومركزا من مراكز الحدود الدفاعية الرومانية. ولقد عرفت هذه المدينة مدينة تلمين في الفترة الرومانية المتأخرة انتشار الديانة المسيحية، وبنيت الغرب كنيسة في هذه المدينة، وأغلب كهنتها قد قاموا بزيارة كرتاج وحضروا العديد من المجالس الكنسية بكرتاج.
0: زاوية محمد بن عيسى هي من المعالم الدينية والتراثية التي تعكس مكانة الزوايا في تاريخ المدينة. تعد الزاوية مقاماً دينياً ارتبط بالولي الصالح سيدي محمد بن عيسى، وكانت تؤدي دوراً دينياً واجتماعياً، حيث تقام بها حلقات الذكر وتعليم القرآن واستقبال المسافرين وأبناء المنطقة. تتميز بعمارتها التقليدية في الجنوب التونسي باستعمال المواد المحلية مثل الحصى والطوب وغيرها. في قلب المدينة العتيقة بجبلي تنتصب زاوية سيدي محمد بن عيسى، فهي ليست مجرد معلم ديني بل فضاء حافظ على قيم العلم والتصوف والتكافل الاجتماعي، وأسهم عبر أجيال في صون الهوية الدينية والثقافية للمدينة. ولا تزال هذه الزاوية تمثل جزءاً من الذاكرة الجماعية لأهالي جبلي، وتؤكد المكانة التي احتلتها الزاوية في تاريخ الجنوب التونسي.
1: لن سوف نعرف أيضاً في هذه الحصة بموقع أثري روماني موجود في ولاية جبلي، وهو موقع سيدي محمد بن عيسى الذي كان يحمل بنا الاستيطان الروماني في شمال افريقيا اسم بيزيروس. ويقع هذا الموقع بجانب الطريق الجهوية الرابطة بين مدينتي دوز ومطمات، ويوجد بهذا الموقع حصن روماني مبني بالحجارة الرومانية الكبيرة، ويبلغ طوله 58 متر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. معاك تضوى مرايتنا.
3: ويوجد إلى بجانب هذا الموقع بئر روماني ما زال في حالة إنشائية جيدة. ولتزمين هذا الموقع قام المعهد الوطني للتراث باتفاقية شراكة مع إحدى الجامعات الألمانية لمواصلة الأبحاث الأثرية بهذا الموقع. الموقع الثالث الذي سوف نقوم بتقديمه خلال هذه الحصة هو موقع قصر ترسيم.
2: يعرف قصر ترسيم بأنه أحد القصور الصحراوية القديمة في ولاية قبلي، وهو جزء من التراث المعماري لمنطقة نفزاوة، حيث كانت القصور تستخدم لتخزين الحبوب والتمور والمؤن ولحماية ممتلكات السكان في فترات الاضطراب، كما كانت تمثل مركز للتبادل التجاري والاجتماعي بين القبائل والواحات. ومن أهم خصائصه أنه بني بمواد محلية مثل الطين والحجارة والحصى بما يتلائم مع المناخ الصحراوي، ويضم غرفا صغيرة متجاورة كانت تستعمل مخازن للغلال والتمور، ويعكس فن العمارة التقليدية في الجنوب التونسي، ويعد شاهدا على أسلوب الحياة في الواحات قديما. عندما تقف أمام قصر ترسيم لا ترى مجرد بناء قديم، بل تقرأ صفحات من تاريخ أهل نفزاوة، فقد كان هذا القصر حصناً يحفظ خيرات الواحة وفضاءً يجسد روح التعاون والتكافل بين السكان، وما تزال جدرانه تروي قصة الإنسان الذي استطاع أن يشيد حضارة متجذرة في قلب الصحراء مستفيداً من موادها ومتكيفاً مع طبيعتها.
3: كان الرومان يطلقون عليه اسم تيبوبوشي، هو في الحقيقة حصن صغير مستطيل الشكل مبني كذلك بالحجارة الرومانية كبيرة، ويبعد هذا الموقع قرابة 90 كيلومتر جنوب شرقي مدينة بوز. ويمثل هذا الموقع أو هذا الحصن الدفاعي نواد دفاعية متقدمة تتكون من قصر مبني من بنايتين، مبنى مركزي وسور لحماية هذا الموقع من الهجمات البربرية.
2: بالقرب من الواحة توجد بقايا حصن روماني كان يمثل نقطة مراقبة متقدمة على أطراف الصحراء، ويعكس الأهمية العسكرية والتجارية للمنطقة في العهد الروماني، هو قصر غيلان. لم يكن حضور الرومان في قبلي قائما على إنشاء مدن كبرى، بل ارتبط أساسا بحماية الحدود الجنوبية للإمبراطورية وتأمين طرق التجارة الصحراوية. حصن قصر غيلان من أهم الشواهد على ذلك حصن بيرغازين الذي يقف شاهدا على عبقرية الرومان في إقامة التحصينات العسكرية وسط الصحراء، لتبقى اليوم جزءا من الذاكرة الأثرية لولاية قبلي، ودليلا على تعاقب الحضارات على هذه الأرض العريقة.
3: الموقع الرابع الذي سوف نقوم بتقديمه والتعريف به خلال هذه الحصة هو الحصن الروماني بقصر غيلان لونتيك كيزابا، وهو هذا الحصن موجود على بعد 3 كيلومترات غربي واحد بوفريشة. هذه الواحة في الحقيقة الموجودة قرب منبع من المياه أو بركة من المياه، وبجانبها العديد من المنتجعات السياحية. ويزور هذا الموقع الآلاف من السياح كافة أصقاع العالم للتعرف على التراث الروماني والدفاعي تقبل. وهذا الحزن هو موجود بالحقيقة وسط الكثبان رملية متأتية من العرق الشرقي الكبير، ويتميز حسن صرغلان بكونه يراقب كل الطرق الصحراوية، أي الطرق التجارية التي تؤدي إلى الحدود الجنوبية لإفريقيا الرومانية. اكتشف هذا الموقع سنة 1885، وما زال يتطلب القيام بترميمه، وذلك لأنه يتزوره العديد من الزوار ويتطلب دائما الترميم والصيانة. من المعالم الرومانية المنتشرة في ولاية تقبلي ونختم بها هذا العنصر الأول، هو سور أو جدار الدفاعي ببيرومالي، وهو موجود في أقصى شمال ولاية تقبلي على الطريق الجهوية الرابطة بين ولايتي قفصة وتقبلي. وبني هذا السور لحماية المدن الرومانية من الهجمات البربرية ومزيد التحكم في تحركات القبائل. ويبلغ ارتفاع هذا الجدار الدفاعي 3 إلى 4 أمتار على ممر يسد خنقة بيرومالي، وهو جدار قوي وحصين مبني من حجر المطبشية، وبه ممر يتحرك فيه الجنود وبرج مراقبة يشرف على الطريق الرومانية الرابطة بين مدينتي تلمين وقفصة.
2: المعالم الإسلامية في قبلي. تزخر المدينة العتيقة بقبلي بعدد من المعالم الإسلامية التي تعكس تاريخ المنطقة الديني والعلمي، من أهمها الجامع الكبير، الزوايا والأضرحة. لم تقتصر عرقة قبلي على واحات وأسواق، بل تجلت أيضاً في معالمها الإسلامية التي كانت منارات للعلم والعبادة. فالجامع الكبير ظل عبر القرون قلب المدينة النابض، تلتف حوله الحياة الدينية والعلمية، بينما أدت الزوايا دوراً في نشر القرآن الكريم والعلوم الشرعية وتعزيز قيم التضامن والتكافل. لذلك تبقى معالم قبلي الإسلامية شاهداً حياً على تاريخ المدينة وهويتها الحضارية المتعددة عبر الأجيال. المدينة العتيقة بقبلي ليست مجرد مجموعة من المباني القديمة، بل هي ذاكرة حية تخزن قروناً من التاريخ في جامعها الكبير وأسواقها العريقة وزواياها وأزقتها الضيقة. يلمس الزائر روح المكان وأصالة الإنسان. هي مدينة حافظت على هويتها وبقيت شاهدة على ازدهار نفزاوة وعلى النمو الحضاري الذي لعبته قبلي في الجنوب عبر العصور. في المدينة العتيقة بقبلي لا تعد البراتيل مجرد ممرات مغطاة، بل هي جزء من هوية المكان وذاكرته. هي صممت لتلائم مناخ الواحة وتمنح الأزقة جمالاً وخصوصية، وإلى جانبها تقف الزوايا الشامخة شاهدة على تاريخ طويل من العلم والعبادة والتكافل، لتجسد معاً صورة مدينة حافظت على أصالتها وتراثها عبر الأجيال.
3: من المواقع الأثرية سوف نقوم في هذه الحصة بالتعريف بأغلب المعالم التاريخية الإسلامية، ومن هذه المعالم سوف نقوم بالتعريف بجامع عقبة بن نافع الذي بني في مدينة تلمين. الحقيقة تعددت الروايات والفرضيات حول سنة تأسيس هذا الجامع. المهم لدينا أن عند مرور الجيوش الإسلامية في منطقة قبلي أو بلاد نفزاوة سابقا سنة 50 للهجرة في اتجاه القيروان، قرر قائد الجيوش الإسلامية عقبة بن نافع تأسيس جامع بهذه المدينة. وتتفق الشواهد الأثرية أن هذا الجامع بني على الأرجح على أنقاض كنيسة مسيحية قد عرف هذا المعنى عدة تحويرات لامست أسسه في فترات تاريخية مختلفة، كما تشهد على ذلك نقيشة عربية وقع اكتشافها في الركن الشمالي لهذه الجامعة. من المعالم التاريخية الإسلامية نذكر أيضا المعالم التاريخية الموجودة بجبل القديمة، وهذه المدينة التي تمسح التي تمثل أولا النواة الأولى لمدينة جبلي قبل أن يقع القيام المستعمر الفرنسي ببناء مدينة جديدة بجوارها. وحافظت أيضا هذه المدينة مدينة جبلي القديمة على تاريخ ضارب في زمن يرجع إلى الفترة الوسيطة، وكانت المدينة في تلك الفترة محاطة بسور سميك من الحجارة الصغيرة وأحيانا كبيرة الحجم. تحتوي سور هذه المدينة على 5 أبواب كانت تغلق ليلا، ومن هذه الأبواب حافظت لنا الذاكرة الشعبية على أهمها، مثلا باب البوت وباب الشباك وباب الرحبة وباب الساوي. المهم لدينا أن التخطيط المعماري لابن القديمة هو يشبه إلى حد كبير مخطط المدن الإسلامية، حيث يمثل الجامع الكبير مركز المدينة. ومن عالم الإسلامية الموجودة بقبل القديمة نذكر مسجد الشباك والرحبة التي تمثل قلب المدينة وبها أغلب الأنشطة الاقتصادية والحرفية. ويوجد أيضا بهذه المدينة العدد براتين، هي ممرات مسقفة بخشب النخيل. ومن أهم الزوايا الدينية نذكر زاوية سيدي عبد القادر وزاوية سيدي عبد السلام وزاوية سيدي بن عيسى. من المعالم التاريخية الموجودة بولاية جبلي والتي شيدت في الفترة المعاصرة نذكر قصر الكاهية وزاوية سيدي بن غيلوف، ومعالم أخرى عسكرية وجدت وموجودة إلى الآن. المدينة جبلي التي بنيت إبان الاستعمار الفرنسي.
2: يعد التراث اللامادي في ولاية جبلي من أهم عناصر الهوية الثقافية في الجنوب التونسي، فهو تراث حي تناقلته الأجيال وحفظ لذاكرة المكان والإنسان. ويشمل هذا التراث العادات والتقاليد والحكايات الشعبية والأهازيج والأغاني البدوية والشعر الشعبي وفنون الرقص، إلى جانب الصناعات التقليدية. وتحتفظ جبلي بعادات أصيلة في الاحتفال في المناسبات الدينية والاجتماعية، كذلك أعداد المأكولات التقليدية التي تعكس خصوصية الواحات والصحراء. ويمثل هذا التراث رصيداً ثقافياً ثميناً لا يقتصر على الماضي، بل يواصل حضوره في المهرجانات والتظاهرات الثقافية ليساهم في تعزيز الانتماء وينقل القيم ويدعم السياحة الثقافية ويحافظ على خصوصية جبلي كواحدة من أهم مناطق التراث الصحراوي في تونس.
4: مرحبا بكم، معكم الدكتور محمد جزيراوي رئيس قسم الإثنوغرافي بالمعهد الوطني للتراث. التراث الثقافي غير المادي، كنقولوا التراث الثقافي غير المادي بالطبيعة تبرز الذهن التراث الثقافي المادي. التراث الثقافي المادي هو المباني والمعالم والمواقع وكل قطاع، الكل عنده علاقة بالآثار والتراث. والتراث الثقافي غير المادي هو حسب معرفات اليونسكو هو المعارف والمهارات والخبرات، يعني اللي يعني تكون في علاقة بالحرف بالمأكولات بالملابس بأماكن الذاكرة. إذن احنا بالنسبة لنا احنا سنتحدث عن التراث الثقافي غير المادي بمنطقة الزاوة اللي نجم نعدد منها العديد من الأشكال والعديد. احنا في المعهد الوطني للتراث واليونسكو تقول العنصر التراث الثقافي غير المادي، وللإشارة مثلا نقولوا راه سجلنا النخلة ولا سجلنا فخار سجنان. لا، ما سجلناش النخلة على قائمة اليونسكو ولا فقط سجنين، سجلنا المعارف والمهارات والعادات والتقاليد مرتبطة بالنخلة والمرتبطة بفخار سجنين. إذن هذا يلزنا للحديث أو يهزنا الحديث عن بعض العناصر المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي بمنطقة نمسا، ومنها الاحتفالات مثلا.
2: تعد الأغاني في قبلي جزءا أصيلا من الذاكرة الشعبية في الجنوب التونسي، فقد كانت ترافق حياة الناس في الواحات والمناسبات الاجتماعية الدينية، وتعبر عن مشاعر الفرح والحنين والعمل والصبر، وكانت النساء والرجال يتناقلون هذه الأهازيج شفويا جيلا بعد جيل، كما تتميز هذه الأغاني القديمة بإيقاعاتها المحلية وكلماتها المستمدة من البيئة الصحراوية والواحات، حيث تتغنى بالنخيل والماء والحب والكرم والشجاعة، وترافقها أحياناً آلات موسيقية تقليدية. وقد ظلت هذه الأغاني تمثل رصيداً ثقافياً مهماً يحفظ هوية قبلي ويجسد روحها الشعبية، ويساهم اليوم في إحياء الذاكرة الجماعية ويعرف الأجيال الجديدة بتراثها الغناء الأصيل.
4: أي احتفال سواء كان عائلي أو موسمي أو ديني إلى غير ذلك، الإشارة هنا مثلا الزردة تعتبر احتفال موسمي يقام وهو ذو علاقة بالتراث الثقافي غير المادي، وفيه العديد من العناصر. أيضا المهرجان دوز، مهرجان دوز مسجل على القائمة الوطنية، وفيه أيضا العديد من الاحتفالات والعديد من العناصر التراث الثقافي غير المادي. مثلا في المهرجان دوز نقول الرقص، ما يسمى عنا النخان، الرقص بالشعر يعني بالنسبة للنساء، نلقوا فيه ممارسة العديد من الألعاب وأهمها لعبة كرة المعقاف. إذن هذا ترتبط به الاحتفالات خاصة العامة. في الاحتفالات الخاصة نجد مثلا في العراس أو في الختان نجد الرقص والألعاب، وأيضا نجد المأكولات، وهناك العديد من المأكولات يعني ذات الصبغة المحلية، وهناك العديد من المأكولات التي ترتبط بها العناصر التراث الثقافي غير المادي لكن وطنية، لكن تلقى فيها الخصوصية المحلية. هذا هو المهم. مثلا أكلة الرفيس، الرفيس بتاع التمر، هناك خصوصيات جهوية. مثلا في نبذاوة عندنا الرفيس بالعرعار، وهي أساسا من التمر نوعية العليد، يعني هذا مهم جدا بالنسبة للاحتفالات خاصة في مناسبة النفاس، يعني تستعمل هذه الأكلة للنفساء، يعني تدر الحليب ويعني تعيد لها ما فقدته من دماء. هناك أيضا تشتهر بها وتكاد تكون تقتصر على منطقة نبذاوة، وهي خبزة الملة. إنه هناك عديد من المعارف والمهارات المرتبطة بخبزة الملة، يعني ما يجيش واحد من تونس تقول له اعمل لي الملة ويعملها صحة، لابد من معارف ومهارات اكتسبها شخص يعني مناسبات يعني ممارسة طويلة وبخبرة، وشاهد باباه وشاهد جده ومارس هو في البداية وفسدته ولا غير ذلك، ومن بعد نجح وأصبح ممارسات يعني إعداد خبز الملة، وهذا مهم ومهم جدا.
5: المدينة العتيقة، خفايا، تاريخ، وذاكرة.
4: بالنسبة للتراث الشفوي، يعني هناك العديد من العناصر المرتبطة بالتراث الشفوي في منطقة نبزاوة، ومن بينها الشعر. تعرفوا أن منطقة نبزاوة فيها نخبة كبيرة جدا من الشعراء الشعبيين اللي هم يعني قدم ومعاصرين، وعلى فكرة ما نقول عنصر من التراث الثقافي غير المادي حي إلا عندما يكون ممارس اليوم، يعني مازال متواصل اليوم وما زلنا يعني متشبثين به، وعراسنا هنا في نبزاوة مازالت يعني يستدعوا للشعراء ويعملوا يعني الفقرات متاعهم، وعندنا العديد من الشعراء المشهورين على غرار شاعرنا الكبير محمد الحيشي، على غرار البشير عبد العظيم، والقائمة طويلة وطويلة جدا من الشعراء اللي عندهم قصائد ومشهورة، وأيضا تكرع من الموروث الشفوي الجهوي وفي الأغراض، يعني العديد من الأغراض التقليدية. أيضا هناك الأغنية، هناك العديد من الأغاني اللي يعني مازالت متواصلة، تغنت بها النساء وتغنت بها الرجال قديما أيضا، وهناك العديد من المزات لحد الآن قاعدة تمارس، وفما اللي غناها أيضا يعني الفنانين مشهورين على غرار المرحومة بجس بوغنة.
2: هو من أحد أبرز الفنانين الشعبيين في تونس، وأحد أشهر الأصوات التي حملت التراث الغنائي البدوي والصحراوي إلى جمهور واسع. بلقاس مبوغن مواليد 1963 والراحل في سنة 2024، جمع الراحل بين مهنة التعليم والعمل الفني، فكان معلماً بالمدارس الابتدائية، وفي الوقت نفسه حافظ على الأغنية البدوية الأصيلة واعتمد على قصائد شعراء الجنوب وإيقاعات الصحراء. هو صاحب الصوت الذي ظل حاضراً في الذاكرة التونسية بوصفه أحد أبرز من صنعوا التراث الموسيقي الصحراوي ونقلوه إلى الأجيال الجديدة.

لغرار رضا عطيف اللي قاعد أيضا يعني يعدي في أغاني مميزة ومميزة جدا.

0: ما تحصلش من كثر نكود كان عناك وش ماتت القوم. ما تحصلش من كثر نكود كان عناك يا نعناك وش ماتت القوم.
1: هدايا بالنسبة للأغاني بغض الطرف على الأغاني الموجودة اللي هي تمارس العرس متاعنا ويغنوها اللي نساء وقت الطعم ووقت الرحي وقت القفة وقت الكسوة إلى غير ذلك. وهذه أيضا أغاني مميزة جدا وفيها العديد من تعتبر تراث ثقافي غير مادي وتراث حي. من أيضا هناك الحكايات حكايات يعني لجمازات لحد الآن تروى رجعت العباد تحكي في الحكايات والجدة ولا الأم قاعدة تحكي وبالطبيعة باش تتذكر الحكايات اللي حكتها لها أمها وجدها.
2: تزخر المدينة العتيقة بقبلي بحكايات شعبية تناقلتها الأجيال شفويا، وما تزال تروى في المجالس العائلية والسهرات الصحراوية وبين كبار السن لتجسد ذاكرة المكان وروح الواحة. ومنها حكايات الجازية الهلالية وكذلك حكايات القوافل الصحراوية، بالإضافة إلى حكايات الآبار والعيون وحكايات الإنسان في الصحراء وقصص الأولياء والصالحين وغيرها. وتمثل هذه الحكايات جزءاً من التراث المادي للمدينة، فهي لا تروى للتسلية فقط بل تحمل قيماً مثل الشجاعة والكرم والصبر والتشبث بالأرض، وتساهم في حفظ هوية المنطقة ونقلها من جيل إلى جيل.
1: الحكايات تعتبر تراث حي. أيضاً الأساطير مهمة جدا الأساطير، وعلى فكرة هناك العديد من الأساطير مثل أساطير مثلا منابع الماء، مثلا صورة عين تورغة وصورة الدواية إلى غير ذلك. فهذا مهم جدا نذكروه، قاعدة الحكايات وقاعدة العديد من على فكرة التراث الثقافي غير المادي يعتبر مهم جدا في تثمينه، وخاصة في مستوى أنه يكون يعني يأخذ منها المبدعين ويستلهموا منه يعني روايات، ويستلهموا منه يعني يستلهموا منه مسرحيات إلى غير ذلك. هذا مهم ومهم جدا. ذكرت من بكري قلت أن العديد من الأكلات أيضا فيها التراث الثقافي غير المادي، وسجلنا الكسكسي على القائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في ملف مشترك مع الدول شمال افريقيا، يعني اساسا تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وباش تلتحق بين السنة ليبيا ان شاء الله. هناك ايضا العديد من العناصر المرتبطة باللباس، هناك عناصر مرتبطة يعني بتراث الحرفي خاصة البلغة المرزوقية، وهذه مهم جدا يعني لأنها مازالت متواصلة لكن لا تعتبر المعارف والمهارات المرتبطة بالعسان تراث فقط غير مادي، لأنه يكاد يكون عند فرق. العسان هو لباس يعني يلبسه البدوي في الصحراء يقيه يعني برد البرد في فصل الشتاء. إذا تم يعني مثلا اشتغلت عليه الديوان الوطني للصناعات التقليدية ممثلة في مندوبية الصناعات التقليدية بتبلي، وعاودوا يعني يلوش شكون المعارف والمهارات هذه ينقلها للصغار، ورجعوا الصغار ورجعت العسان يرجع تراث ثقافي غير مادي ويصبح إذن عنصر مهم جدا، وهذا ما نشتغل عليه إن شاء الله قريبا. على فكرة تونس تشتغل اليوم على التراث الثقافي غير المادي.

0: وخاصة تسجيل الجبهة التونسية، ومن بين أهم الخصوصيات في نفزاوة هي الجبة الوبر، وهي تعتبر يعني المعارف والمهارات نتاعها مهمة جدا، لأن المرأة تبقى بالعامين ساعات تجمع في الوبر باش تنجم تغسلها، ومن بعد تقرتشها، ومن بعد تعديها الخيط، ومن بعد تنسجها، ومن بعد باش تعديها للستار يعمل منها الجبة، وتكون جبة مميزة جدا، جبة الوبر يعني ستساهم باللي ونفزاوة عامة في الملف هذا في تسجيلها في التراث الثقافي العالمي إن شاء الله.
1: هكذا تظل قبلي مدينة عريقة تنبض بالتاريخ، وتفوح منها رائحة الواحات والنخيل، وتروي معالمها وحكاياتها صفحات من حضارات تعاقبت على أرضها. هي ليست مجرد مدينة في قلب الصحراء، بل فضاء يجمع بين التراث المادي واللامادي، وبين أصالة الماضي وحيوية الحاضر. قبلي هي أرض الكرم وموطن الثقافة وذاكرة الجنوب التونسي، وستبقى وجهة لكل من يبحث عن سحر الصحراء ودفء الإنسان وعبق التاريخ. هي مدينة تحفظ إرثا بكل فخر، وتواصل كتابة مستقبلها بثقة لتظل منارة للهوية التونسية الأصيلة، وكنزا حضاريا يستحق الاكتشاف والاحتفاظ.

وعالقد هوش انساكنا لبحار وعالعد هوش البر والإنسان نصلي على طه النبي المختار صلاة نور بيها نثقل الميزان عرسك رسم يا

0: المدينة العتيقة.
1: وادي البي شريان الحياة في المدينة العتيقة اللي طالما تغنى بها الكثير بنخلها وسحر مياهها. تحتوي المدينة على أعلى قمة جبلية في تونس، جبل الشعامبي، فيها آثار رومانية وبيزنطية إضافة إلى القليل من الآثار الإسلامية. هي أحدى المدن العتيقة في البلاد التونسية، تمتاز بتصميمها المعماري التقليدي اللي يجمع بين الطابع الجريدي الأصيل والتأثيرات الإسلامية والعربية. هكذا نصل لخاتمة اللقاء في المدينة العتيقة. إلى اللقاء مع تحيات سعيدة كريت.
0: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريم.

0: إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: أهلا بكم إلى موجز الساعة الخامسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أفاد أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة بأن الاضطراب المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب بمعتمدية السند يعود أساسا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي تسببت في توقف المضخات عن ضخ المياه نحو الخزانات إلى جانب ارتفاع الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة. وأكد الأقليم أن الفرق التابعة له تعمل على إعادة تعبئة الخزانات في أسرع الأجل لاستئناف التزويد في أسرع وقت. حددت قيمة القرض ضمن الاتفاقية بين المركز أو البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير، وذلك لفائدة الدولة، ب 500 مليون دينار، وفق ما أفاد به نائب رئيس جامعة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ظفر الصغيري، وذلك خلال جلسة مع وزيرة المالية. أطلق رسميا يوم 17 من جويلية مسار تحين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي في تونس، وذلك خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة بمبادرة من وزارة البيئة وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. سجل الانتاج الوطني الكهربائي لموفى شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 6% ليبلغ أكثر من 7500 جيجاوات في الساعة، بما في ذلك الانتاج الذاتي من الطاقات المتجددة، وفقا لتقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التحركات الميدانية الأمريكية تتناقض تماما مع مزاعم واشنطن بالتهدئة في المنطقة. أضاف أن واشنطن تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية كبيرة إلى المنطقة في وقت تدعي فيها الرغبة في إنهاء الحرب مع طهران. نلتقي من جديد.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا أمراض الدم. شنو الأمراض اللي تجي للدم؟ للإجابة عن هذا السؤال في ضيافتنا الدكتور سعيد النخلي. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة قفص الحديد. احنا ممكن أمراض الدم أكثر شيوع هي بالنسبة لنا احنا في جهتنا وفي تونس الكل هي فقر الدم، لكن ثم الأمراض اللي هي الوراثية اللي هي ممكن تعمل عبء على العائلة. علاش وراثية؟ أولا نزلوا لديات صغيرة نجيب بنية صغيرة، وبالتالي المرض الوراثي هذا يبدو يعانوا فيه الأهالي من هو الصغر، وهذاك علاش احنا الامراض هذه توا ثم تقصي يتعمل في الحباله، وهو الغايه منها باش ما يجوناش الوليدات هذوما، وخاصه يجوا في الاولاد اكثر. وثم الامراض هذه متفشى احنا باش نبدو نقولوا ثم مرض سموه تلاسيميا. علاش؟ لانه هو يجي في البحر المتوسط، هو تكشف لهنا الوليدات هذوما من الصغرى، تقعلهم يحسوا الوالدين انه يبدا يغسلهم الدم ويبدا يشعب مره يهزهم، وفي الاخر هو ثم بحث جيني في نعملوه باش نقولوا المرض هذا شنو الفصل نتاعه، خطير او متوسط او ضعيف. ثم امراض اخرى ممكن سمعتوا بها لان ممكن عندهم جمعيه قويه وتدافع عليهم، هي اكل المرض نقولوا احنا ليموفيليا، باي احنا نقولوا بالفرنساوي، هو عنده اسم بالعربي نتاعو لكن احنا ولينا مشهور اكثر بالاسم العلمي للفرنساوي ليموفيليا. ليموفيليا هذه هو مرض وراثي يصيب الا الولي، وبالتالي الولد هو علاش مشهور، لان ثم ملكه اظن في فرنسا ولدها مرض، وبالتالي هذاك علاش وقعت شهرته هو عالميا. كيفاش الصغير كي يبدا يحبي يمشي يضرب يمشي على سويقاته، وهو الدم اللي عنده يخرج من العروق، يخرج من العروق ديما يعني البلايص اللي يعفس عليهم هو ويحبي يحمر، والام تجي مذهوله تقول راه ولدي هذيك هو كيفاش نعرفوه. وليموفيليا هذا تو لينا ندوه فيه، شنو ندوه فيه؟ اولا نخاو فيه من خلايا الدم، وكذلك ثم بعض الخلايا احنا اللي هي من مشتقات الدم وتنتج في الصناعه، يعني نشرو فيها ولينا نشرو فيها لكن ولت متوفره. شنو ليموفيليا؟ الغريب احنا عندنا عاده، هو قلنا يجي للولي، واحنا شنو عادات الطهارة، والطهارة هذيك كي يبدا صغير ما ثم ناس يحبوا يطهروا صغير، واحد يقول لك سنه، واحد يحب هذيك عادات مش باش نحكموا فيها، يعني ديما احنا نطهروا قبل المدرسه هذاك المشهور في عند العائلات والظروف الاجتماعيه. لكن ايش نقولوا احنا؟ علاش احنا بارفو نخوفوا الناس اللي يعملوا التطهير العشوائي؟ نقولوا وراه اذا ما عملتش انت التحليل صغير قبل ما تطهروا، بعيد الشر عليكم، الفرحه اللي احنا جايين باش نشيخوا ونتفردوا ممكن تتحول الى مأتم. لماذا؟ لان الصغير هذوما ما عندهمش خلايا تاع تخثر في الدم، واذا ما عملوش تخثر في الدم يموت بعد الطهر. هذاك علاش هو احنا ثم بعض العمليات انا نعطوهم الدواء تاع التخثر ونطهروهم اذا ثم الاولياء يصروا على طهارة الصغير. شوفوا هذه الاكثر امراض الشيوعيه. ثم تو احنا ثم امراض بعيد الشر عليكم ما نحبكمش خافوكم، لكن هذيك موجوده ما تسمى سرطان الدم، واللي يجي مرات فجائي. علاش يجي فجائي؟ يجي كانه رعد في وسط سماء صافيه، لان كي يجي الصغير يعني خلوض له كل دمه الابيض والاحمر والخلايا الكل، وبالتالي هذوما يولي نتاع المتخصصين. انا شنو حابين نقولوا؟ اولا بالتثقيف هذه، ونشكر اختنا لان كي احنا نثقف بالطب وبالكل رانا كنا عائله واحده كي الطبيب لان شنو هو نقول انا الفريق الطبي، الفريق الطبي الام هي البرنسيبس، لان الام هي اللي تشد صغيرها وهي اللي تفهمها وهي حافظاتها حتى اكثر منها، والطبيب بالثقافه نتاعه والممرضين والاخرين والتقنيين كلنا نساعده. اذا احنا عندنا ما عندناش خساره الاختصاص هذا مفقود نتاع امراض الدم، اما عندنا ما يسمى خلايا الدم السرطانيه، عندنا اللي هو مركز اقليمي يشع على اربع ولايات، قفصة قبلي توزر القاسرين. دونك احنا عنا مركز اقليمي فيه ناس مرضى بالدم، وتنجموا تشوفوهم وتنجموا تحنوا عليهم وتنجموا تهزوهم بكناوار. هذوما اكبر مرض اللي يعاني منه انسان ما يسمى سرطان الدم، بعيد الشر عليكم وعلى سمعي الكل، اللي هو ادويه صعيب جدا، واللي حتى ادويه وقتها تعب لانه ريتوهم في التلافس اكل يفقدوا شعارهم ويولوا معاش يقدوا، واللي هم يدوا خاصة الصغير. اذا انسان يحب نفسيته تتحسن واللي يحب يولي يفرح ويقول يا ربي الحمد لله، اولا يمشي يشوف المريض يقول توا الحمد لله الحمد لله علينا ربي بصحته. الدم هذا هو احلى حاجه، وانا ديما نقولوه حتى ما مش قلت وانا قريته، ان اول رباط يربط بين الام اعز ما نملكه في الدنيا والولد والبنيه والوليد هو قطرة الدم اللي تدخل في الحبل السري وتهبط الأكسجين لك صغير هو مزير في بطن أمه. ونشكره هالحسة هذه الممتازة اللي في لحظات تخليكم الفرحة والعلم.
1: شكرا لك دكتور، كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
0: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك،
0: على كيفك. على كيفك.
3: سيفك على كيفك.
4: الاثنين 20 جويلية 2026، مستمعي مستمعاتي ذات قصة، مرحبا بكم في منوعة صيفك على كيفك. من تو حتى للثمانية تعالين تواصلوا معاكم مع الموسيقى، الإيقاعات، الاستضافات، جو الصيف يعمل 66 كيف. مرحبا بكم الكل، خلينا نسلم على الفريق الكل من إذاعة قصة، يحييكم زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي، يرافقني في الإخراج التقني كوكب برامي، الإخراج الرقمي طاهر جبالي، سامي حراثي في قاعة موزع الهاتف باش تستقبل تليفوناتكم على 31 376 730، وإلا 76 229 600. سمية رجب في الأعداد، ورياض دبوبي معاكم في تنشيط المنوعة. مرحبا بكم، تابعونا على فريكونس متاعنا كيف على www.radiogafsa.in، عندكم زادة الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radiogafsa، بستريمينج تشوفونا وتسمعونا. مرحبا بكم الكل، عندكم ما تسمعوا، عندكم ما تربحوا، زادة 100 دينار كاش كاش للربح. كان تحبوا تشاركوا معنا، استنونا بعد شوية تنعطيكم نص المسابقة وكيفاش نجموا تشاركوا معنا. مرحبا بكم، عندكم زادة في ذوق النغمة زوز قائمات، زوز أنغام، ثلاثة كل قائمة فيها ثلاثة أغنيات تتنافس من أجل أنه تتصدر الحصة اليوم. في آخر الحصة تسمعوا ثلاثة أغنيات الفايزين. يلا نمشوا نسمع معكم القائمة الأولى، شنو اخترنا لكم؟

القائمة الأولى فيها عمرو دياب أمرين، محمد فؤاد أنا لو حبيبك، وبها سلطان يا ترى. القائمة الثانية اخترنا لكم فيها هاني شاكر يا ريتني، لطيفة العرفاوي إن شاء الله، وسميرة سعيد بحبك. مرحبا بكم، كان تحبوا تصوتوا الوحدة منهم بالتليفون على 31 376 730، وإلا 76 229 600. بعد شوية نقول لكم وقتاش نجموا تتصلوا بينا بالضبط، وإلا على www.facebook.com/radiogaps تلقوا لافيش الخاصة بمنوعة صيفك على كيفك وتشاركونا. مرحبا بكم، هيت نبدو بالشموسة الذكية. شموستنا اليوم أغنية حبيتوها عرفتوها كبرتوا معها، ليموني اللي غاروا مني، أما المرة هذه بصوت الذكاء الاصطناعي بتوزيع وبفكرة جديدة. AI

0: خفيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كيما يقولوها.
0: يس
4: الصيف ضيف أي مات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: صيفك على كيفك.
8: صيفك على كيفكم. مواصلين معاكم المشوار 19 دقيقة بعد الخمسة. المسابقات نجموا تلعبوا وتربحوا معنا تترشحوا لعملية القرعة الفوز ب 100 دينار كاش. سؤال اليوم سهل برشا. اليوم 20 جويلية زعما يوفق أي الأيام العالمية. اليوم 20 جويلية هو اليوم العالمي للشطرنج وإلا للألعاب الإلكترونية وإلا للرياضات الدفاعية. نعاود اليوم 20 جويلية يوافق اليوم العالمي للشطرنج وإلا الألعاب الإلكترونية وإلا الرياضات الدفاعية. تعمل كشيش بحث صغير تنجموا تلقوا الإجابة الصحيحة. كان عرفتوا الإجابة هزوا تليفون وطلبونا على 31-376-730 وإلا 76-229-600 أول دفعة من المكالمات الهاتفية نستقبلوها إن شاء الله بعد شوية. مرحبا بكم. وإلا تنجموا تجاوبون على صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radioqafsa. إن شاء الله بالتوفيق لكم وتكونوا من بين الرابحين معنا. بلاغ يخص مهرجان قفصة الدولي في مخص الدورة رقم 46 إن شاء الله بشكون ندوة صحفية يتم فيها الإعلان على برمجة الدورة رقم 46 للمهرجان. إن شاء الله بش يكون نهار الأربعاء بعد غدوة 7 متاع العشية بحديقة المركب الثقافي ابن منظور بقفصة. وتدعو كل وسائل الإعلام للحضور ومتابعة تفاصيل والإعلان على كل البرمجة والعروض الخاصة بالدورة رقم 46 لمهرجان قفصة الدولي.

0: حياتك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كيما يقولوها
0: جس
4: الصيف ضيف أي مات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة لا أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
8: سيفك على كيفك على إذاعة قرص. نعطيكم فكرة على المواعيد الخاصة بالمهرجانات الصيفية بولاية توزر من 17 حتى 19 جويلية. الأيام الثقافية بالمحاسل، الأيام الثقافية بتمغزة تنطلق من 23 تتواصل حتى 27 جويلية، الأيام الثقافية بحزوة من 1 حتى 4 أوت، ومهرجان صيف دقيش من 7 حتى 12 أوت، والأيام الثقافية بحامة الجريد من 11 حتى 14 أوت 2026. مواصلين معاكم بعد شوية حيدرعون في فقرة فلاش سبور. قبل هذي خلينا نذكركم بالزوز مجموعات غنائية اللي تحبوا وتنجموا تصوتوا لهم. هذه المجموعة الأولى

0: هذا مزوز مجموعات غنائية. حايدر الذوق نتاعك وين يمشي اكثر؟ مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا. شحوالك؟
1: صباح الخير مستمعينا. الحمد لله. شحوالك لاباس؟
0: زوز مجموعات غنائيه يتنافسوا متقاربين، هما تقريبا اغنيات التسعينات بدايه الالفينات، وين تميل اكثر؟
1: انا نمشي لبدايه الالفينات. اغنيات منيش المجموعة الأولى
0: فيها عمرو دياب، أمارين، محمد فؤاد، أنا لو حبيبك، ويا ترى.
1: أي ترى
0: أول صوت يجينا من عند حايدر. لاباس حايدر؟
1: الحمد لله.
0: فش عدت سهرية البارح المونديال وعيون العالم الكل على المباراة اللي جمعت منتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني.
1: هو رياض في الحقيقة البارح كان نهائي المونديال 2026، نهائي يجي بعد طبعا نحكو على شهر ولا أكثر شوية من المقابلات فيها التنافس. صحيح المستوى في هذه البطولة ما كانش كما المستوى اللي رناه مثلا في بطولة قطر 2022 ولا في روسيا، هذا ما أكدوه المتابعين للشهادنا الرياضي في العالم. بالنسبة للفينال بارح أوفى بوعوده بالنسبة للمنتخب الإسباني كما رناه مع بداية البطولة،
0: كان متوقع وإلا فجأة وإلا صدمة، كان توقعات خاصة في أول مبدأ المونديال الأرجنتين، فيد الأرجنتين بعد إسبانيا تاخذ.
1: هو في الحقيقة لا، هو رياض، هو رياض في الحقيقة المنتخب الأرجنتيني والفرنسي اللي خاصة المنتخب الفرنسي اللي كان مؤهل بدرجة كبيرة أنه يتوج باللقب هذا، لكن المنتخب الأرجنتيني وصل للنهائي. البطل ديما عنده ما يقول في منافسات البطولة اللي جيم بعد، دونك المنتخب الأرجنتيني وصل للنهائي. فيها عليها على مستوى التحكيم، ونذكروا منتخب مصر والمواجهة مع المنتخب المصري والمظالم التحكيمية اللي تعرض لها المنتخب المصري ضد المنتخب الأرجنتيني.
0: التكتيك اللي استعملته مع مصر ما مشيش البارح؟
1: لا، منتخب الإسباني كان قوي برشا، منتخب الإسباني يتحكم بكل مجريات المقابلة، طلع الريتم، هبط الريتم، منتخب الإسباني كان أخطر، حتى نسبة الاستحواذ على الكرة، التمريرات كل كانت لصالح المنتخب الإسباني في مباراة البارح. غاب المنتخب الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة فقط، وقت اللي حاب يرجع في المباراة فرصة ولا اثنين، يعني تلت المباراة كاملة مريناش المنتخب الأرجنتيني.
0: الحديث على التحكيم نوعا ما بين ظفرين، أنه انحياز كبير برشا للمنتخب الأرجنتيني، خاصة الاسم ليونيل ميسي، وأنه باش يخرج ليونيل ميسي وهو حامل كالعادة حامل كأس العالم، باش يخرج من الباب الكبير، إلا أنه
1: هو في الحقيقة تحكي على انحياز حكام البطولة هذه للمنتخب الأرجنتيني. شوف رياض، حبينا الكرهنا أنه ليونيل ميسي مش لاعب عادي، ميسي مرحلة كاملة في كرة القدم، تقريبا نحكو على 20 سنة، 2006-2026 منذ بدايته في برشلونة حتى التوى، برشا ناس بدلت تحياتها، لكن الحاجة الوحيدة اللي ما تبدلش هي ليونيل ميسي. مش نحكي على ميسي لأنه اعتقد بنسبة أكثر من 90% أنه مش بشي كامل مع المنتخب الأرجنتيني. اللي حب الكرة بسبب ميسي من عمره ما ينجم يتفرج في الكرة بنفس الاحساس بعد اعتزاله كرة القدم. ساعات الزمان يهديك أسطورة كما أهداها زمان لنا نحن، خاصة الجيل كما ذكرنا تبعنا ميسي منذ بداية متاعه، ميسي بالفرحة بالحسرة، لكن تبقى ديما قيمة ثابتة،
0: خاصة المنافسة بينه وبين كريستيانو
1: رونالدو. هي فما نقطة مهمة جدا، برشا تحدثوا أنه رونالدو خذا 5 بالون دور، يعني 5 كرات ذهبية في حضرة تواجد ليونيل ميسي اللي عنده 8. برشا يعني اعتبروها انه هذه من المعجزات الكروية، لانه ليونيل ميسي عمل اللي يمكن يتعمل ولا ما يتعمل زادة في كرة القدم، حقق كل الارقام، كسر كل الارقام القياسية، فاز بكل الالقاب الممكنة، بقتلوا كأس العالم الموسم الماضي او النسخة الماضية توج بها، يعني اللاعب هذا في الحقيقة أسطورة في زمانه، أسطورة الحاضر والماضي، وأكيد باش تجي أساطير. أما نعتقد أنه مثل ميسي لن تخلق كرة القدم لاعب مثله.
0: اسم آخر البارح الدول بشكل كبير برشا، وحتى الحديث حتى على الديانة متاعه، هذا مسلم وهذا ماهوش مسلم، لمين جمال 19 سنة،
1: نعم.
0: بطل أوروبا وبطل العالم.
1: بطل اوروبا وبطل العالم في
0: سن ما نعرفوش، فما عباد ما تعرفوش اكتشفته في المونديال
1: في سن 19 سنة. أيه. لا هو لامين يامال بدا مع برشلونه، هو هو كان ريت صوره هو ميسي والتداول السلمي على على برشا اعتبروها يعني الصوره هذيك وقت اللي ميسي مشى وقتها مع اليونيسيف وكانوا يعني ثم صوره هي دوله برشا، ورينا تصويره البارح لامين يامال وليونيل ميسي مع بعضهم العناق الاخير. فما تداول، اعتقد انه لامين يامال باش يكون خليفه ميسي اذا واصل في نفس المستوى هذايا، واذا يعني اكتسب اكثر تجربه وتكون عنده الخبره الكافيه مش يكون رقم صعب. بدا مع برشلونه لاعب متميز للغايه، واليوم يثبت روحه بالرغم انه في البطوله هذه ما كانش المستوى نتاعو عالي برشا. رودري البارح كان افضل لاعب في البطوله، لعب منتخب اسبانيا، كنا نتصوروا من يامال انه يكون افضل في البطوله هذه، مازال الوقت قدامه دونك باش نشوفه ان شاء الله. لاعب زاد متميز للغايه، وربما مش يكون خليفه ليونيل ميسي او كريستيانو رونالدو، هذا الثنائي اللي باش يغيب علينا في السنوات القادمه.
0: كأس العالم هوش مجرد لعبة وكرة، شفنا الاختلافات، شفنا الانتماءات والأذواق، عدة مسائل، حتى هذا يكور هذا ما يكورش، المسائل والانتماءات الدينية والعرقية وحتى القارية وغيرها. بإيجاز كيفاش نجم تحوصل هالمتابعة خاصة للجماهير العالمية للدورة تاع 2026؟ كانت ناجحة وإلا
1: هي كانت ناجحة من حيث يعني الخوض المقابلات والتنظيم على مستوى المباريات، لكن شفنا في الأول فما برشا صعوبات على مستوى التنظيم والحصول على التأشيرة ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. أعتقد أن المكسيك كانت أسهل دولة من دول المنظمة للبطولة هذه الدخول متاعها، لكن برشا إشكاليات صارت. نذكر المنتخب الإيراني، كيفاش المنتخب الغاني عنده لاعب باش يمشي يلعب مباراة في كندا ما خذاش تأشيرة وقت اللي عنده تأشيرة متاع الولايات المتحدة الأمريكية. بعض الإشكاليات صارت وعادي تصير في البطولات. ثم نقطة مهمة رياض، أنه قطر كانت علت البرا ياسر على الدول اللي تنظم، لأنه كان تنظيم عالمي وتنظيم من أعلى تراس.
0: ولينا نقارنه قطر ما بعد قطر، هل باش يكون في نفس المستوى
1: اليوم صعيب شويه لانه تقسيم هذا، لانه دونالد ترامب كانت حادث البارح حول رغبه الولايات المتحده الامريكيه تنظيم بمفردها. لو كان تنظيم يعني بلاد بمفردها كان يكون افضل، لكن اليوم شفنا التنظيم باهي، نقولهم تنظيم خلال تنظيم كان مستوى محترم جدا، لكن قطر كانت أفضل. اللي جاي بعد 2030 إن شاء الله كان عشنا زادة ثلاثة دول تنظم، المغرب، إسبانيا والبرتغال، كيفاش باش تكون زادة؟ ومن بعد باش تجي السعودية إن شاء الله.
0: مش متعدل فيها الفيفا المسألة هذه متاع ثلاثة دول؟
1: لا صعيب رياض، لأنه ثلاثة دول قدمت مع بعضها الترشح وفازت بالترشح هذا، فما سعودية، المشروع السعودي الناس كل تعرفه، 2030-2034 وتنظيم كأس العالم. دونك قطر علت البر ياسر كما ذكرنا على برشا دول، من حيث التنظيم، من حيث البنية التحتية، من حيث كل شيء، يعني المواصلات والحضور الجماهيري اللي كان غفير جدا عكس البطولة هذه، لأنه كانت الجماهير الأرجنتينية والبرازيلية وجماهير المنتخب الأمريكي والكندي هي الأكثر حضورا. يعني نذكر قطر المنتخبات الأوروبية والأمريكا اللاتينية كلهم كانوا حاضرين، إضافة للمنتخبات العربية والأفريقية كانوا حاضرين في بلاصة واحدة. والجو اللي صار في قطر مريناش في البطولة هذه. إن شاء الله الفيفا تحسن في خاصة من حيث تنظيم في المسابقات القادمة.
0: هذا شوية من حديث الناس من البارح حتى لليوم على المونديال. أكثر تفاصيل نتابعها في فلاش سبور مع حيدرون. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالفرقة التونسية والتحذيرات لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. نجم المثلوي يبدأ اليوم في التحذيرات للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الجديد أمين قارة. الحصة التدريبية تبدأ 7، هذا المبرمج مع الفريق واللاعبين. بالنسبة للنجم الرياضي المثلوي باش تكون حصة تدريبية في الملعب المثلوي البلدي، ذكر 5 أيام في المثلوي، ثم تربص في عندرام باش تخلوا بعض المقابلات الودية في انتظار الأعلان عن الانتدابات، وهذا الأهم بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي، خاصة بعد مغادرة عديد الركائز من الموسم الرياضي الماضي. نحكو على الميركاتو ثم باش نرجع نحكو شوية على الفيفا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم اللاعب السابق لمستقبل القصرين يحيى العاشور يمضي عقد لمدة زوز مواسم مع الأولمبي البيجي. هيكل الشيخاوي في النادي الإفريقي لمدة 3 مواسم والإمضاء الرسمي اليوم الاثنين. بالنسبة لهيكل الشيخاوي كما ذكرنا التحق بتدريبات النادي الإفريقي بعد إتمام الفحص الطبي بنجاح. مولدية الجزائر وصل عرضه ل 65,000 يورو شهريا أي ما يعادل 220,000 دينار، وقرار التاسع يكون حاسم في وجهة اللاعب الجزائري يوسف البلايلي اللي كما ذكرنا تقدم مولدية الجزائر بعرض رسمي له لانضمامه للفريق في الموسم القادم. نادي الاتحاد الليبي طلب أو يطلب انتقال جاك ديارا بشكل نهائي في صفقة البرازيلي ريبيرو. في المقابل تم رفض فكرة الإعارة لكل من دياكيتي وإبراهيم كيتا بحسب ما أكدوا مصدر في الفريق الليبي. فريق الحزم السعودي تقدم بعرض رسمي أو الرياضة السعودية تقدم بعرض رسمي لضم الحارس الدولي صبري بن حسن من النجم الساحلي. عبد السلام الحلاوي رسميا في النادي الصفاقسي لمدة موسم قابل للتجديد. هذا بالنسبة للميركاتو طبعا وانتقالات اللاعبين. زاد نحكو على الملعب التونسي وفخر الدين بن يوسف اللي يمضي رسميا عقد على عودته للملعب التونسي. إدريس العرفاوي يقترب من الانتقال للاتحاد المنسيري بعد فض الإشكال القانوني مع النادي الإفريقي. نحكو على الكاف، رئيس الكاف باتريس موتسيبي سيعلن نهار الأربعاء ما إذا كان سيتم إضافة فريق الأهلي المصري والنادي الصفاقسي لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أو لا، مع مؤشرات على وجود اتجاه للموافقة على ذلك من قبل المكتب التنفيذي. نحكو على المنتخب الوطني التونسي بين 211 منتخب موجود في المونديال. المنتخب التونسي هو الأكثر تراجعا في ترتيب الفيفا الصادر اليوم ب 12 مركز كامل. هذا بالنسبة لمنتخبنا بعد الأداء الكارثي اللي ظهر به منتخبنا في المونديال. ونختم جولتنا الرياضية. تعلم الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة وعملية القرعة الخاصة بسحب رزنام بطولة الموسم 2026-2027 ستجرى يوم الأربعاء 29 جويلية 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. يعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لكافة النوادي المعنية للحضور. أخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية متاعنا على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: نسيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وصحابة كيما يقولوها
0: يس.
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك.
6: تشربوا حاجة؟ ساعة
7: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن.
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك.
9: 46 دقيقة بعد الخمسة على إذاعة قوسة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نذكركم بالمسابقة امتاعنا. عندكم زوز مجموعات غنائية في ذوق النغمة وعندكم سؤال ينجم يربحكم 100 دينار كاش. السؤال اليوم 20 جويلية يصادف اليوم العالمي للشطرنج وإلا للألعاب الإلكترونية وإلا للرياضات الدفاعية. أول اتصال حاضر معنا. أهلا وسهلا.
10: لا مخيرية
9: عسلامة. مرحبا بك سي مبروك.
10: عايش تحية ليك ويهز علي تليفون كيف الفريق المجتمعي.
9: مرحبا عايش كسي مبروك. هاي يلا المجموعة الغنائية نيل تصوت لها
10: المجموعة هاني شاكر يا ريتني.
9: هاي المجموعة المجموعة الثانية باي. وبالنسبة للمسابقة
10: اليوم العالمي للشطرنج
9: باي سي مبروك. شكرا ليك يعطيك الصحة. نواصلوا معاكم نشوف الاتصال الثاني. أهلا وسهلا عسلامة. مرحبا بك. أهلا وسهلا. عايشك لباس بخير الحمد لله. لباس أنت
11: الحمد لله. تحية لك. تحية اللي هز عليه التليفون زملائك كل.
9: عايشك زميلنا كمال حميدة. هاي أختي عايشة حيدوري.
11: نعم
9: هاي أختي عايشة. باهي المجموعة الغنائية نهل صوت لها
11: هاني شاكر.
9: هاني شاكر المجموعة الثانية. وبالنسبة للمسابقة
11: المسابقة تعاودها لي يا رياضول.
9: اليوم 20 جويلية قلنا احنا هو اليوم العالمي للشطرنج وإلا للألعاب الإلكترونية وإلا للرياضات الدفاعية.
11: في بال الشطرنج.
9: باهي أنا سجلنا الاقتراح متاعك يعطيك الصحة يا عايشة. شكرا لك. نمشي للاتصال الثالث. أهلا وسهلا عسلامة. مرحبا بيك. لبس عليك.
12: لبس عليك رياض.
9: عايشك سميرة. مرحبا بيك سميرة.
12: تحية لك انت. تحية الكمال وتعب قصة وربي برد على السخانة مع الأغاني السمحة يا رياض.
9: عايشك. إيناس خلت بلصتها. إيناس خلت بلصتها. ها
12: سكوخت
9: إيناس. إيناس حمادي خلت بلصتها.
12: تقول لك عليها.
9: تقول لك خطوة كبيرة. أنا هاني نحاول هاني وحدي. أما خلت بلاصتها الحقيقة. إيه
12: خلت بلاصتها والله. بس أفعل غلصة يتعوضها لك.
9: لا لا لا لا بلاصت حد ما يعوضها حد وهي كانت تسمع فينا.
12: لا لا لا لا إيناس ربي يحميها. كيف يحبوك يحبوها إيناس
9: رياض. عايشك عايش. آي يا سميرة ربي فضلك.
12: الأغاني اللي فيها هاني شاكر
9: هذيك الطبقة اللي فيها هاني شاكر. والمسابقة
12: والله ما عليك حتى فكرة. أقول شطرنج يا نقول شطرنج
9: يا سميرة. عايشك يا سميرة شكرا لك. نمشي المكلمة بعد. باي باي باي باي سميرة. ألو
13: عسلامة رياض.
9: أهلا وسهلا عسلامة.
13: ليس عليك. تحية لك الفريق العامل معك وتحية لناس خرجت كويدي.
9: هاي تحية لي عايشة. عايشة عيساوي.
13: هي يعطيك الصحة على الأغاني والله. يعطيك الصحة برافو عليك.
9: عايشك صحة وفرحة لك. هاي عايشة نهي ترى القايمة اللي حيرت فيك شوية هكا نوستالجي.
13: يا ريتني انت هاي مشكلة يا رحمة.

0: إيه.
1: المجموعة الثانية.
0: المجموعة الثانية بي. وبالنسبة للمسابقة؟
1: لا ما عنديش فكرة، نقول الشطرنج ما نعرفش هذه معلومة.
0: إيه بي، يعطيك الصحة يا عايشة، سلامة. مكالمة أخرى،
1: ألو
0: الاتصال رقم خمسة.
1: ألو
0: ألو، مرحبا،
1: ألو،
0: أهلا،
1: على السلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
1: مرحبا بجميع يعني من يتصل بإذاعة قصة، وتحية سميرة. الجواب هو اليوم العالمي للشطرنج
0: هاي
1: والمجموعة الثانية.
0: مجموعة
1: كنت
0: ثانية.
1: نجم تعدينا أغاروا من نسمة الجنوب، مع
0: الله
1: الناس
0: الله
1: نسمعوا في الحقيقة.
0: الله الله، شنو
1: أغاروا من
0: الاسم
1: نسمة
0: الكريم يا
1: الجنوب
0: سيدي؟ شكون
1: أم
0: معانا؟
1: كلثوم. محمد برجب من قصر قفصة.
0: مرحبا بيك يا سي محمد برجب،
1: عايش
0: نورتنا،
1: عايش
0: ينورك يا سيدي. شكرا شكرا ليك. هذه
1: عايش.
0: دفعة من المكالمات الهاتفية، مرحبا بكم الكل وين ما كنتم، مواصلين معكم في منوعة صيفك على كيفك على إذاعة قفصة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: ألو؟ لا لا لا ما فهم حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك.
2: يا أخويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وقال تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا أخويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذي ما نعرفهاش.
2: علمياً الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: السادس مساء مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية مع موعد الأخبار.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار،
5: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. جامعة قفصة تنظم الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي لاطلاع الناجحين في البكالوريا على مسارات التعليم والتكوين الجامعي. وزيرة المالية تؤكد قدرة البلاد على سداد قروضها بشكل منتظم، وتعلن على اتفاقية قرض جديدة مع البنك الإفريقي للتصدير لتمويل الميزانية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف صهيوني استهدف منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. نظمت اليوم جامعة قفصة الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بفضل مركب الشبابي، وتنظم التظاهرة نفسها يوم غد بتوزر. التظاهرة مثلت فرصة للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ومجموعة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي لإطلاعهم على العروض والأفاق المهنية المتاحة في مجال التكوين الجامعي. منير بن ناصر تحدث إلى علي منصوري نائب رئيس جامعة قفصة المكلف بالتكوين.
7: اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي هي فرصة للتعريف بجميع عروض التكوين الموجودة بمختلف المؤسسات الجامعية الرجع بالنظر لجامعة قفصة بجهتي قفصة وتوزر. سنة في 2026 تم تأهيل جميع الإجازات التي تم إيداعها لدى سلطة الإشراف، وقد تم إعادة تأهيل وتأهيل هذه الشعب بناء على عدة معايير، من بين هذه المعايير هي جودة المسار، جودة الشعبة، وقابلية التشغيل. سنة ثم معيار آخر هو الانفتاح على النسيج الاقتصادي بالجهة وجودة التكوين. لذا هو ثم عدة مسارات وشعب جديدة تم إحداثها السنة الجامعية هذه، وحاملي شهادة البكالوريا الجدد يطلعوا على دليل التوجيه الجديد اللي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش يكتشفوا ثم شعب جديدة، مثلا الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المحمولة، إضافة على الشعب الشبه طبية الموجودة في مدرسة العليا للعلوم وتقنية الصحة، عدة شعب جديدة أيضا بكلية العلوم بقفصة. الحقيقة هما جميع المؤسسات الجامعية تم إعداد برامج ذات جودة عالية وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل. جامعة قفصة تأمن تكوين ذو جودة عالية، وماذا بينا أولادنا الناجحين في شهادة البكالوريا نشوفوهم العام الجاي بحثنا في مؤسسات الراجعة بالنظر جامعة قفصة.
5: بدورهم قدم ممثلون عدد من المؤسسات الجامعية بقفصة فكرة عن مختلف الشعب والاختصاصات المتوفرة.
8: سيرين فرحات ميتر اسيستانت من المعهد العالي للعلوم الاجتماعيه والتربيه بقفصة. عندنا السنه بخلاف التربيه والتعليم نتاع اللي تخرج معلمين عندنا دو ليسونس جدد، ليسونس جديده الاولى اسمها التربيه الدامجه والبيداغوجيا الرقميه. انا اسي دانتغري الذكاء الاصطناعي ومعناها البيداغوجيا الرقميه انهم هم ينجموا يعملوا دي لوجيسيال ولا دي بلاتفورم باش يعملوا دي كور اون ليني، حاجه معناها تتواكب سوق الشغل الجديده. والليسونس الثانيه هي الارشاد السياحي، هو خرج معناها مرشد سياحي معترف بها. لي دو ليسونس جدد هما معناها التربيه الدامجه طلبنا 50 طالب في السنه الاولى، والارشاد السياحي اقل شويه نومبر في الترونتين في الاول باش نعمل لهم ان تيست على لي لونغ وعلى مثلا باش اختيار يكون موجه.
9: وجدي سعد تقني رئيس المعهد العالي لدراسه التكنولوجيا بقفصه. بالنسبه للمعهد العالي لدراسه التكنولوجيا فيه 5 شعب، شعبه تقنيه هندسه كهربائيه وهندسه ميكانيكيه وهندسة مدنية وجستيون وانفورماتيك. بالنسبة للجديد عندنا بالنسبة للانفورماتيك فيها شعب تاع الذكاء الاصطناعي، بالنسبة للميكانيك نزاد شعبة تاع الانرجيتيك، جيني الكتريك ثم اوتوماتيزم ولت انفورماتيك اندستريال، هذوما اختصاصات مطلوبة أكثر في سوق الشغل والمشير ونطور خاصة في الذكاء الاصطناعي تتوظف أكثر للشعب اللي عندنا القديمة.
5: من جهته تحدث لازار العرجي المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفصة عن مختلف الخدمات التي يوفرها الديوان.
7: ديوان الخدمات الجامعية من خلال دار جهوية بقفصة اليوم حضرنا مع الجامعة باش نوضحوا للأولياء والطلبة الجدد الخدمات اللي قدمها ديوان الخدمات الجامعية الجنوب بقفصة واللي هي خدمات مشتركة حتى مع دواوين أخرين، اللي بالأساس هي الخدمات هي السكن الجامعي، المنحة الجامعية والقروض، ثم الإطعام الجامعي والإحاطة النفسية والصحية والتشجيع الثقافي والرياضي. الولي والطالب نعلموه بالشروط الانتفاع بخدمات هذه. مرحبا بالطلبة اللي باش يجوا قفصة إن شاء الله لظروف الإقامة الإعاشة والإحاطة النفسية والنشاط الثقافي المتوفرة بقفصة من الجوانب الأمنية جوانب اللوجستيكية الجوانب النقل ثم ظروف باهية عندنا في قفصة، ثم غدوة إن شاء الله باش نتنقلوا لتوزر في اليوم الجهوي في توزر زادة باش الطلبة اللي ناجحين نطلعوهم على بنفس الطريقة على الخدمات اللي قدمها ديوان الخدمات الجامعية من خلال الهدرة الجهوية والمؤسسات اللي هي امتداد للديوان. إن شاء الله تنطلق العودة الجامعية بيوم طالب جديد باش يتم إدماج الطلبة باعتبار أن يخرجوا من عائلاتهم ومن محيطهم يجي في محيط جديد، وربي يوفقهم جميعا إن شاء الله.
5: هذه الأيام مثلت فرصة لتقديم الخدمات المقدمة من البريد التونسي لفائدة الطلبة الجدد من بينها المحفظة الرقمية وفق تصريح صابر زهو عن المصلحة التجارية بالإدارة الجهوية للبريد بقفصة.
10: جينا باش نعرفوا بالمحفظه الرقميه اي والات، هذه باش تكون الرفيق للطالب الجديد والطالب القديم في انه يسجل في مختلف المواقع الالكترونيه الوطنيه، منها التسجيل الجامعي، منها التسجيل في المطاعم الجامعيه والتسجيل في المبيتات الجامعيه، اضافه الى خدمات نتاعها الماليه اللي هي تمكنه من انه يتحصل على فلوس في الوقت قياسي وين يسحق الفلوس الوالد متاعه يبعث له في أي وقت رقميا، ماهوش مطالب باش يتوجه للبوسطة، نجم يسحب فلوسه من جميع الموزعات الآلية المتواجدة بالتراب التونسي وخاصة موزعات الآلية البريد التونسي اللي هي تضمن مجانية الاستعمال. هذه البطاقة وهذا الحساب الافتراضي الرقمي هو مجاني، وضعه البريد التونسي لتسهيل العمليات عن طريق الهاتف الجوال وعن طريق تطبيق الديديسات اللي يربطها بالحساب هذه، ينجم الاستعمال كلها تكون بين يديه في داره في بيته في أي مكان هو متواجد فيه.
5: أعلن المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر عن فتح باب الترشح لانتداب أساتذة عرضيين للتدريس خلال السنة الجامعية المقبلة. أوضح المعهد في بلاغ أن باب الترشح مفتوح لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه والمرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة الماجستير البحثي، وبين ملفات الترشح تودع مباشرة بمكتب الضبط بالمؤسسة وترسل عن طريق البريد في أجل أقصى 15 من سبتمبر المقبل. أدى الانقطاع المتكرر لشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى خلق حالة من الاستياء في صفوف الأهالي بمدينة قبلي كباقي المناطق وكذلك أصحاب المحلات التجارية والإلكترونية، نظرا لما يترتب عن هذا الأمر من تعطل السير العادي للحياة اليومية ويؤثر كذلك على صحة المواطن وخاصة كبار السن والأطفال. سعاد كيلاني تابعت الموضوع والتقت عدد من المواطنين بمدينة قبلي.
11: مشكل القطاع التيار الكهربائي وقطاع المياه هو مشكل قلق برشا على خاطر تسبب في برشا مصاعب للمواطن في بلاد اللي هي حرارة ديما سخونة في أغلب الأوقات. لابد من حلول فاعلة وحلول ما تكونش على حساب المواطن واستراتيجية طويلة الأمد. القطاعات متواصلة وانقطاعات في وقت ما هوش وقت ذروة، هو عمنول وأولة عمنول تعودنا أنه يقص القايلة مثلا سواعة حتى أقل نص ساعة ربع ساعة ويرجع الضوء تو يقص حتى في الليل قايلة كاملة عدة خاص، وفي الليل اللي هو ما هوش وقت ذروة. قطاعات هذه جزارة أصحاب بيتزاريات يجي هو شاري لك سلعة ولا مطعم سلعة ذي كل تطيش في الزبلة، علاش خاطر قص الضوء من هو باش يعوض لها السلعة هذيك صغار، فمش نقول لك عندي بيبان نروح عليه بكردونه قايله كامله نعبيه لبانوميه نحطه فيه، هذا اذا هو القامي الكبار والله يوصل للموت.
12: في ظل ارتفاع درجات الحراره مع تكرر قطاعات الكهرباء والماء زي كيف ظاهره دي ولت متكرره خاصه يوميا في جهه قبلي، كل كثير من التجار ضروا منها مش معقول.
13: مي والضوء مثل اشكاليه كبيره خاصه في سوق واحد يقولوا يقصوا ساعه في النهار يقص جي اربع مرات مثلا يقصوا مثلا لو يهبطوا ليست يقولوا راهي المناطق الخليجيه مثلا سوق لحد ماهيش مشمول في القصار نلقوا سوق لحد خارج على الليست او مقص علينا كي لك مثلا صاحب صنعه مثلا خاصه نتصور خسرت برشا حاجات من سلعتي.
14: ازمه يعيشها المواطن نتيجه الانقطاع المتكرر في الكهرباء والانقطاع المتواصل في مستوى المياه. مثل هذه راهي اثرت بشكل كبير عند المواطن تاثير بدني تاثير يعني اجتماعي.
15: الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والماء وما يترتب عن ذلك من اشكاليات لان في كل المنازل معنا نلقوا صغير نلقوا الكبير نلقوا المريض نلقوا اللي يستعمل في الاكسجين كل الاجهزه والالات في الديار تمشي بالتيار الكهربائي فعلا يعني اشكاليه كبيره ياسر. اذا الكهربائيه ما تخدمش مكيفات ما تخدمش المراوح ما تخدمش يبرد على روحه شويه ما يلقاش الماء فعلا يعني معضله كبيره ياسر. ماذا بينا وقوف بكل جديه للموضوع هذايا خاطر احنا توا يلزمنا حلول فعليه. نعرفوا احنا ذروه الاستهلاك نتاع التيار الكهربائي في الصيف ونعانوا من مشاكل انقطاع الكهرباء هذه من مده لذلك لابد من دراسه ونظره استشرافيه قبل ما يدخل الصيف.
5: افاد عضو الاتحاد المحلي للفلاح والصيد البحري بمجلب العباس بولايه القصرين محمد الهاشمي الفارحي بان المنطقه تعد من ابرز مناطق انتاج الفستق واللوز بالجهه حيث تضم نحو 6000 هكتار من غراسات الفستق بين زراعات سقويه ومرويه. اوضح ان التقديرات الاوليه لاصابه الفستق خلال الموسم الحالي تقدر بحوالي 2000 طن.
16: بالنسبه لنا احنا توا داخلين على صابه الفستق واللوز ان شاء الله ربي يواصل بالسلم. كما نعرف نحن معتمديه مجد عباس هي من المعتمديات اللي تتصدر المعتمديات الكبيره في انتاج الفستق واللوز وخاصه منهم البيولوجي والمعدل التصدير. كما نعرف معتمديه مجد عباس هي فيها حوالي 6000 هكتار من الفستق يعني الكثافه تاع الغراسات تختلف من الزراعه السقويه للزراعه البعليه. قدرت الصابه هنا في حدود ال 2000 طن مع التوسع تاع الغراسات في كل عام وقبل الشباب على غراسة أشجار الفستق هذا ما خلى أنه كما العام اللي فات في حدود 1500 طن سنة في حدود 2000 طن اللوز كذلك في حدود 7000 هكتار يعني نحطوا أنه في حدود 7000 طن. نعرفوا أنه اللوز والفستق هما يتماشى مع المناخ عندنا في ولاية القصرين وخاصة مضيف نجبة عباس اللي في وقت التحولات المناخية ونحن كما نعرف يعني نقص شح المياه وشح الأمطار مرات الأمطار تنعدم حتى سقوطات في فصل الربيع لكن مع الربيع اللي فات مع التساقطات المتواترة أني الصابة سناجت صابة باهية في الفستق وإن شاء الله ذات جودة باهية كذلك اللون زاد الصابة ممتازة مع زاد إن شاء الله الإنتاج يكون ذا جودة عالية.
5: عضو الاتحاد المحلي للفلاحين بمجلب العباس أشار إلى أن الصابة هذا الموز تعتبر جيدة رغم العديد من الصعوبات من بينها ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
16: الشركات المنتصبة كالشركات التعاونية في معتمدية مجد عباس اللي هي تساهم مساهمة فعالة في تثمين المنتوجات المحلية من فستق ولوز هي مخرطة في المنظومة البيولوجية من سنة 2010 ويعني وقاعدة تقوم بالتصدير ببعض المنتوجات كما سنة قبل الصابة عندهم في حدود 300 طن من اللوز البيولوجي مع كذلك في حدود 40 طن من الفستق البيولوجي وقامت في العملية التصدير في العوام اللي فاتوا كلها وإن شاء الله بما قاعدين نطوروا من ناحية الإنتاج ومن ناحية الجودة ومن ناحية المحافظة على الفلاحة البيولوجية وخلت الفلاحة باش يخرطوا في الأيك الذية. كذلك تم إبعاث بعض الشركات التعاونية الأخرى اللي هي تساهم مساهمة فعالة في التنمية وفي تثمين سلاسل القيمة اللي موجودة عندنا في مواطنة مجد عباس كما شركة إخلاص حديث العهد وسولت الحمد لله تطورت وولت عملت التقشير والتعليب وكذلك إن شاء الله تطلع على سد الصدر. عندنا شركة تعاونية ثروة البلادي وهذه شركة تعاونية نسائية تامة اللي تعمل التحويل ذات المنتجات الفلاحية الموجودة عندنا في مجد عباس كعولة كالجمح كما تعليب الفستق كما رحي الفستق العجينة تاع الفاس تاع الفستق تاع اللوز كما زيوت تاع اللوز والفستق كما زي تقدير زيوت كذلك زاد ان شاء الله كل تمكينهم الآليات اللي تساعدهم بما انهم يعني شركة نسائية بحتة ان يتعاون في التنمية.
5: أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية الجاري من الوفاء بخلاص قسط سنة 2026 الأكبر لقرض خارجي تحصلت عليه البلاد منذ سنوات موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. وفي جانب آخر أوضحت الوزيرة أن تونس أمضت اتفاقا إطاريا منذ سنوات مع البنك الأفريقي للاستثمار والتوريد مكنها من وضع قرض انطلقت المفاوضات بشأنه منذ أكتوبر الماضي وانتهت في مارس 2026 كمورد من موارد تعبئة ميزانية الدولة. وبينت أن عدد ممثلي البنك المركزي وزارة المالية انطلقوا في مفاوضات مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيرادة، وذلك للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكية مخصص لتعبئة موارد لميزانية الدولة سنة 2026. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع استثنائية يوم غد بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ستخصص للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية عاجلة، ومن بينها قرض مسند لفائدة شركة فصولات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع يهم اقتناء معدات منجمية حديثة لتطوير طاقة الإنتاج. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية استهدفت مركبة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكما فاد به مصدر طبي. في اليمن، أعلنت جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب متهمة المملكة بفرض الحصار. وذكر المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى السريع أن الخطوة تأتي وفق ما اسمه معادلة الحصار مقابل الحصار، مشيرا أن الحظر يدخل حيز التنفيذ منذ إعلانه. في تذكير لأبرز عناوين نشرة السادسة هذا المساء، جامعة قفصة تنظم الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي لاطلاع الناجحين في البكالوريا على مسارات التعليم والتكوين الجامعي. وزيرة المالية تؤكد قدرة البلاد على سداد قروضها بشكل منتظم، وتعلن اتفاقية قرض مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل الميزانية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف صهيوني استهدف منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. إلى الملتقى بإذن الله.
0: معاك تطوي مرايتنا.
17: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: سيفك على كيفك. على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: معاك غزوة مرايتنا. مصايف مصايف.
1: أنا عايزة
2: مواصلين معكم المشوار في منوعة صيفك على كيفك على إذاعة القفصة، والمصايب شزنا لمدينة نفطة. جمعية الشباب المبدع باش تكون لها مجموعة من الأنشطة، التظاهرات والرحلات الصيف. أكثر تفاصيل باش ناخذوها ممثلا عن جمعية الشباب المبدع بنفطة، رؤوف رابحة. أهلا وسهلا بك رؤوف.
3: أهلا بك خويا، وأهلا بكافة إطارات إذاعة القفصة وكافة متابعين إذاعة القفصة.
2: مرحبا. قبل كل شيء عرفنا بالجمعية، شنو نجمو نعرفوا عليها، قداش ليها تنشط، وشنو هي أهم الأهداف نتاعها؟
3: جمعية الشباب المبدع بنفطة تأسست سنة 2019، الأهداف الأنشطة الثقافية.
2: أي.
3: من أهم أهدافها هي تنظيم الرحلات.
2: باهي باهي برشا. حافلة في صيف 2026
3: أكيد أخوي.
2: يلا أحكينا، شنو عندكم برمجة، المواعيد والمشاركات؟
3: والله بالنسبة للأنشطة، هو أن الأنشطة أغلبية الأنشطة تمثل في الرحلات.
2: أي.
3: ابتدينا بالرحلة المنستير اللي انطلق في يوم 10 جويلية إلى غاية 18 جويلية.
2: أي.
3: تمثلت في خراج 30 شخص، هي مجموعة من العائلات تحت تعطيل جمعية الشباب المبدع بنفطة.
2: بي بي برشا. أي.
3: وكانت إقامة مزيانة قريبة للبحر. وكانت الدرجة كالبرمجة كالآتي، معناها صباح نمشي البحر ومع نعملوا جو مع بعضنا الناس الكل، والقيلة نرتاح بحكم توا فترة سخونة برشا.
2: اي.
3: والعشية نعملوا دورة في الكورنيش وفي البلايص المزيانة تاع المنستير، ونخدموها في الليل في سهرية في الجردة تاع مقبرة المنستير، مقبرة الحبيب بورقيبة.
2: المشاركين أنا في شباب، عائلات، صغيرات؟
3: والله من جميع فئات العمرية، من 14 سنة حتى 45 سنة.
2: العائلات التونسية اليوم من خلال المشاركة متاعكم وهالرحلات يخصوا ميزانية لهالرحلات هذه رؤوف؟
3: والله بالنسبة للرحلات للعائلات التونسية والأخص في جهتنا في جهة جريد،
2: أي
3: إما يفضلوا يخرجوا رحلات منظمة، معنا في إطار جمعيات، في إطار مع مراكز السياف، مع الحكايات هذية. فهمتك باش.
2: باهي، أعطينا فكرة على بقية الأنشطة والمواعيد، وإذا كان فما فرصة للمشاركة كيفاش ينجموا يتواصلوا معكم.
3: والله نحن تو قاعدين نبرمجوا رحلة أخرى لمدينة الحمامة.
2: أي.
3: ورحلة حابين نعملوا رحلة بنقرع.
2: أي.
3: وهذا كل رو في إطار أنشطة جمعية، وتحت معناها تحت توفيات السيد والي توزو. نحب نوجه له تحية وشكر فعلا. والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. مدام رانيا العاب. وتتم العمل معناها تنظيم الرحلات هذه تحت معناها مشرفين من اعضاء والهيئه المديره تاع الجمعيه، كما نجم نذكرهم، معناها كما نوجه لهم الشكر، السيد عماد الكريفي، عبد القادر جبله، زهره زكوري، سي علي بعور رئيس الجمعيه، وهيثم ميعاد، هذوما المشرفين اللي كانوا مشرفين في الرحله هذه مدينه المنستير.
2: به برشا ان شاء الله موافقين، يعطيكم الصحة، وان شاء الله فرجة، وان شاء الله تبحبيحة به ومحوسة زادة اكتشاف هالبلاد هذه. يعطيك الصحة رؤوف رابحة.
3: ونحن ثاني رغم زلالة أنشطة في إطار مشروع، مثلا مشروع مغرومين اللي هو ممول من بريش كينسي.
2: أي.
3: هذا يتمثل في أنا يرجع الأنشطة الجمعية والتراث، ومعنى تمويلات القاعدة تصير للجمعية.
2: فيه برشا. أعطينا لي فكرة أكثر هالنشاط هذي الخاص بمغرومين.
3: مغرومين يتمثل في فيما بينه هو اللي قمنا به في إطار مهرجان التراث اللي انعقد في مايو.
2: اي
3: الفرق هذيك بارتي انه عملناه في مهرجان التراث، وهنا بارتي اخرى معناها كتمثل في رحلات وانشطه للوليدات الصغار.
2: بيه برشا، يعطيك الصحة رؤوف رابحة. شكرا شكرا ليك، وإن شاء الله موفقين. رؤوف رابحة ممثل على جمعية الشباب المبدع بنفطة.

0: كلاسيكك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: ولا بردك وكي ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي.

0: معاك تضوى مرايتنا. تفرشيكا تفرشيكا.
1: فرشيكا على إذاعة قصة في منوعة صيفك، على كيف خليكم كونكتي برانشي مع إذاعة قصة، وإن شاء الله النسمة كتتعدى مع الإذاعة. وهاو جيب هنا النسمة الكوتش أستاذ الرياضة والتربية البدنية كوتش السباحة محمد معمري. أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا بك. شنو حوالك؟
2: مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
1: أهلا وسهلا بك. شنو حوالك؟ تعليقك على الطقس؟
2: والله ان شاء الله ربي يستر العباد الكل. وذي ديما نعطوا فيها حتى احنا نصايح قبل نتذكر، نحاولوا نبعدوا للعباد المعنى مش هم يخدموا، خاطر اللي يخدم ذاك ربي يعين الناس كلها، ما نبعدوا على اوقات السخانه والذروه اللي هي من العشرة متاع الصباح حتى الاربعة متاع العشية البيك. نحاولوا نبعدوا على اوقات السخانة كلك سواء في السباحة ولا حتى الخروج لبرا، نكثفوا نشربوا ياسر الماء والسوائل، وربي ان شاء الله يحمي العباد الكل.
1: صالة يا رب. اليوم كنت باش نحكوا على حرق الدهون ناحية الجسم، اسرار اللياقة البدنية داخل الماء. برشا نقاط باش نحاولوا نطرقوا لهم من خلال الموضوع هذايا. يهربوا برشا من حرارة الطقس كما اللي قاعدين نعيشوا فيه توا للماء للاسترخاء، لكن اليوم نشوفوا تحويل هالمسبح الصالة جيم خارقة لحرق الدهون. هل يمكن للماء فعلا أنه يكون بديل كامل للحديد والأجهزة الرياضية؟
2: أكيد أكيد. هو زيد فما رياضة أخرى وسمح معنا موضوع الحلقة اليوم رياض خوي باش نتطرقوا له. سباحة احنا ما عندناش باش نحكوا عليها، خاطر الزينة من الزاوية كل من كأكتيفيتي فيزيك الصغار الكبار إعادة التأهيل. فما زيد كيف كيف اللي هي الرياضات تتمارس في المسابح كما ياسر وأكوى باور واكوا جيم، تو نشوفوا حتى شنو الفرق بيناتهم وشنو هي الفوائد نتاعهم اللي هي هذه باش تساهم. والحاجه الباهيه الرياض خاصه في طقسنا كيما تو، لان الماء باش يبرد الجسم الانسان، هذاك علاش من بين يعتبر الرياضه المحبذه والمنصوح بها في اوقات سخانه كيما هكا، خاطر طبيعي تخدم في
1: مش وقت الذروه.
2: لا مش وقت الذروه، اما
1: زيد يعني شنو مش نتبرد وطقس سخون والكل يمشي في طنبك القايله.
2: لا هي اغزل لي هي رياضه. طبيعي احنا ماذا بينا نبعدوا على اوقات سخانه، خاطر مش نرجعوا نحكوا على الشوك ترميك، معناها انت حتى ولو بيسين مسكر باش تعوم ولا باش تترانا بالرياضات اللي نحكوا عليها كيما تو الاكوا باور ولا الاكوا جيم، ومن بعد باش تخرج طبيعي للسخانه. عباره معناتها عملتك خدمت شويه اكتيفيتي بردت كذا تفرشكت بدنك، من بعد تخرج للسخانه ذي اللي هي ديما نبعدوا على لي ريسك. اما كمام رياضه راه احنا مش نمارسوها في بلاصه اون بلانير، خاطر نشوفها يمكن الساده المستمعين باش يفهموا على شنو نحكوا بلاكوا بار واكوا جيم. يعني موجوده ياسر في الانيماسيون يستعملوها في الوتل اللي هي تلقاها في البيسين، يجيو يوقف برا الكوتش ولا الانيماتور ولا الانيماتريس ويبدا تعطي في حركات معينه وهم يتبعوا فيهم في الميوزي، هذيك تعتبر لاكوا جيم، خاطر هي حركات تعتمد على شوي سوبليس على شوي رونفورسمون في الماء اللي هي باش نحرق راه الدهون، اما اومام طون فيها ريسك، خاطر تعوم في بلاصه ولا تخدم في الاكتيفيتي مش مغطي، معناها شمس وانت قاعد تعمل في اكتيفيتي باش تطلع التمبيراتور نتاع البدن مع التمبيراتور نتاع معناها الطقس، هذيك وقتها فما ريسك. اما كذلك في بيسين مسكر كوفير ما يعتبرش فما ريسك، خاطر باش تخدم دي موفمون معينين، فما حركات باهيه اللي هي كيما موضوع اليوم نحت الجسم اللياقه البدنيه، معناها باش تصير حسب الاكتيفيتي اللي باش تعملها. كيما قلنا مثلا انا عطيت اكوا بار واكوا جيم سي رياض، شنو الفرق باش حتى اللي يسمعوا فينا يفهموا. الاكوا جيم اللي هي جوست حركات ما تسحقش حتى ماتريال، معناها نوعا ما باش نقرب للي يسمعوا فينا كيما الفتنس، تعطي حركات معينه بالميوزيك فيها ريتم، ريتم يبدا يطلع يطيح، معناها خاطر باش تتبع الريتم تاع الميوزيك اللي باش يخيرها الكوتش، هذيك على اساس الاكوا جيم. الاكوا باور فيها ماتريال سي رياض، فيها على اساس شارج، فما حتى لي بسكيلاتك اللي تلقاهم في الماء معناها، وفما حركات كيف كيف فيها حتى معناها ريتم تاع الميوزيك هذيك تعتبر معناتها لاكوا باو وكلها تساهم معناتها على اساس في حرق الدهون وفي بناء الجسم.
1: ثم اعتقاد شائع كوتش بأن السباحة رياضة تفتح الشهية بالتالي تزيد الوزن في عظمة تنقصه، كيفاش نكسروا هالخرافة هذه اليوم؟
2: هي رياضة، أي رياضة فما عدد تاع سعرات حرارية باش يحرقها البدن طبيعي، معناها أنا كي نجي باش نمارس الرياضة خاصة هي باهي باش ما نبعدش ونحكي في رياضات أخرى، نحكي ديما على السباحة والخدمة في الماء، هي أكد الكلمة الدارجة يقولك سبور كومبلي معناه على أساس راهو البدن وكل رياض خوي يتحرك في الماء، معناه مش باش تركز على الجسم العلوي البارتي العلوية ولا السفلية، جسمك وكل قاعد يتحرك قاعد تحرك في سعرات الحرارية، معناها طبيعي حتى باش إذا كان أنا نحب نبني جسم سليم ولا نقص في البوار لازم تكون حتى الوجبات متاعي صحية، ما هيش أنا باش نجي نعمل الأكتيفيتي متاع ساعة ولا ساعة غربع ولا ساعة وربع نحرق 400-500 سعرة حرارية نخرج البر نعوضها في السكريات في الدهون في وقتي على أساس عبارة ما عملت حد شيء، وهذه هي رأي يمكن الخطأ الشائع للعباد المعنال تترانى في أي رياضة ويقول لك هاني ما ضعفتش ولا هاني ما طيحتش في الميزان بتاعي، خاطر لازم تكون الاكتيفيتي اللي باش تعملها تحسبها علميا نقدر نحسبوها قديش براتيك مو معناه حرقت من سعرة حرارية طبيعي باش نعوضها بالبروتينات بالحوايج اللي هي معناها صحية ولا للبدن وممطوعة ما هيش باش تزيدك في الميزان.
1: ونشوفوا السباحين المحترفين لاحظوا الشكل نتاع الاكتاف نتاعهم وجسمهم المشدود على هيئه حرف في، شنو السر في حركه الماء اللي ينحت الجسم بالشكل الهيكلي هذا المميز؟
2: خاطر رياض خويا به سؤال زيد سمح نرجع توا يفهموني العباد كي نحكي على التكنيك، خاطر اي نوع اي ناش اللي كاتناج نعرفوهم تعتمد على دو موفمون، موفمون دو برا موفمون دو جون، الرجل معنا الموفمون دو جون في رياض اللي هي راهي أكثرية إنها باش تعمل الستابيليزاسيون والفلوتاسيون في الماء. ترتكي معناها صحيح قاعدة تخدم راهي قاعدة عندها رول إفيكاس، أما شنية باش تعطيني البوسي في الماء باش تخليني نقدم وأنا ونعوم وباش نربح الوقت وباش نكسب اللي هي على أساس حركة اليدين. معناها طبيعي انت تصور ما نقدش نعطي برسنتاج نقوله راي 70 ولا 60 ولا 50 اللي هو لليد والاخرى للرجلين في الحركة بتاع العمان، لا اما العمدة في انك انت كي تبدا تعوم باش تقدم باش تتنقص في الوقت باش تجي المهم في اي كومبيتيشن تجي الاولى تعتمد على حركه الذراعين الفوق، هذاك علاش كي نجيو نشوفوا ديما الجزء العلوي نتاع السباحين تلقاه معناتها سو فورم دو في، تلقى معناها كتافها محلوله المورفولوجي تتبدل، وهذيك راهي اللي في نتاع لونترينمون من الصغره راهي تصلح وتبدل المورفولوجي، معناها احنا في الناتاسيون نخدموا ياسر على المورفولوجي، باش نعطيك معناها من بين حتى معلومه اخرى رياض خويا يمكن يضحكوا عليها العباد، تشوف الساقين نتاع الناجور ديما تلقاه راهو على اساس يلبس 44-45 معناها تلقاه رجليه راهي كاريمون كبيره، خاطر اي خاطر اللي فيه نتاع لونترينمون من الصغرى تكبر السرفاس نتاع الرجل ونتاع اليدي، خاطر وانت تعوم شنو باش تخليك تعمل بوسي يدك تلقى على اساس تلقى اليد نتاع الكف نتاع اليد كبير زيد كيف كيف حتى تلقى البوانتير نتاع الرجلين نتاعها كبيره ياسر.
1: خلينا نمشي تقنيا اكثر، لو نحدوا مناطق معينه في الجسد كما البطن والا الساقين الافخاذ، شنو هي السباحه ولا الحركه المائيه اللي تعتبر بمثابه ممحات لدهون هالمناطق هذه؟ نحكو مثلا سباحة الفراشة الصدر وإلى الظهر.
2: أغزل الرياض باش نجاوبك عليا، أغزل بدن السباح امبوسيبل باش تلقى سباح عندها كرش ولا عندها معناه الدهون في الأجناب على خاطر
1: شو معناتها جدي بالله مستحيل
2: مستحيل مستحيل باش تلقى سباح
1: يقولوا مثلا
2: مثلا على أساس كي تجي تعوم الكرول سباحة حرة ولا سباحة على الظهر
1: شوفوا اسمعني شوفوا توا متخرجين من معاهد للرياضة والكل، وحتى بعد سنوات ممكن نشوفوا حتى الدنك فيش يتحل، والكل تقول هذا معناه متخرج خريج معهد رياضة ولا غيره.
2: حسيتك توجه في السؤال لي أنا.
1: لا لا لا لا لا مش هذا.
2: أغزل الرياضة.
1: اسمع إجابة على وين مشيت بيه أنت، مشيت من الأخر. مستحيل كان هو سباح وعنده كرش
2: باي رياضة. أغزل اللي أنت سألتني عليها الأستاذة.

0: ملاحظه في محل تلقى معناه شكون يقرا سبور تلقاه شويه اوباز ولا اما ما هيش
1: استاذ رياضه مش بضروري يكون رياضي
0: صحيح خاطر اون فان كونت مطالب صحيحه راه يقرا في البراتيك ويهز عليه في النوت اما ركزوا ياسر على اللي تكنيك هنا لازم يعمل حركه صحيحه حركه سليمه باش من بعد
1: اكثر منها شكل الجسد
0: خاطر هو اذا كان باش نهار اخر يعلمها للصغير ولا باش يراني هما ما يتقنهاش وما عرفش ما حسش التجربه نتاع الحركه هذيك ما لقيتش يفيق حتى بالفوق هذاك علاش معناتها ما هيش تدريب خاطر احنا نعملوا نكونوا في طلبه باش يخرج استاذ نعطوا في فورماسيون اكثر من التدريب نرى سؤالك سمح ياسر وزيد حاولت معناتها نمشي لك من الاخر على خاطر بصراحه والله رياضه السباحه راي معروف أبار ما نفعها وتو نحكوا حتى في حلقة جاية أما هي راهي في نحت الجسم في باش تنقص معناتها للعباد اللي يحب حتى يطيح في البوا في الميزان مناسبة ياسر خاطر تمارس في مليو ستابل فيها نوعا ما علاقة الماء والبدن راهي تعمل دي فول موسى سامحني معناتها واحد ساعة لساعة كذلك ستريسي وتعب كذا من الخدمة يدخل يقعد تحت الدوش درجين ربع ساعة يخرج متفار فما معناه جانب نفسي يلعبها الماء على البدن اللي يخليه نفسانيا يرتاح أبار زيد إن هي حاجة رياضية وعندها تأثير على البدن
1: إن شاء الله صحة دائما الكل إن شاء الله تفرشيك به الكل مستمعينا سواء كل الهواة ولا المحترفين يعطيك صحة كل
0: يعيشك يعطيك الصحة
1: شكرا سيريا. لك موعدنا إن شاء الله نهار الاثنين الجاي شكرا لك مواصلين معكم في صيفك على كيفك

0: نسيتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: نمشي معاكم الفقرة باراسول باراسول نسمة صيف. مظلتنا اليوم النسمة تجينا محملة بعبق الكلمات وسحر الأدب من مدينة الكتار العريقة. حاضرة معنا السيدة سماح بني داود مدير دار الفنون بالكتار حتى نتحدث معها على حركة النادي الأدبي وعلى موعد استثنائي يجمع عشاق الكلمة المكتوبة مع قامة أدبية وفكرية مميزة الأديب عباس سليمان. سيدة سماح أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير رضا، مساء ريال، مساء الخير إذاعة قصة ومتابعي إذاعة قصة. شكرا على المصافحة.
1: دار الفنون بالكتار عودتنا ديما على الحركية، لكن أنه نشهد نشاط أدبي مكثف في قلب فصل الصيف، فهذا تحدي جميل برشا. حثينا أولا على فلسفة النادي الأدبي بدار الفنون وكيفاش ينجح في جذب الرواد في هذا التوقيت هذا بالذات.
2: نعم شكرا، افتتحنا اليوم النادي الأدبي بدار الفنون بالكتار بشكل رسمي حتى يكون وجهة لكل أديب ومحب للحرف، لكن الحقيقة النادي هو موجود يعني منذ تأسيس المركز الثقافي دار الفنون بالكتار منذ سبتمبر 2023. أطلقنا عليه نادي لغة الضاء، كانت فيها مطالعة وخط ومحاولات في الكتابة والإنتاج للأطفال واليافعين حتى نحفزهم على الإنتاج الأدبي. الجديد اليوم أننا فتحنا أبواب هذا النادي للتعريف بالأدباء الكبار من قفصة ومن ولايات أخرى، إن شاء الله يتوسع النشاط ويشمل أيضا ولايات أخرى وعلاش لا حتى من بلدان أخرى مجاورة. ثقة منا أن الطفل يتعلم من تجارب غيره يعني ويقتدي بما لديهم من مواهب، وهكذا سوف يمشي الأطفال واليافعون على خطى الأدباء الكبار. زيد على ذلك نحن نهدف من إنشاء هذا النادي إلى التعريف بتجارب أدبائنا، لأن في الحقيقة هناك نقص يعني باللي يكون وباللي موجود برشا نوادي في قفصة، ونحاول ديما نعرفوا بالأدباء لكن ديما نحسوا أن ناقصين نوادي اللي تعرف أكثر بأدبائنا، لأن عندنا في قفصة ما شاء الله مواهب وعندنا أدباء كبار وعندنا تجارب تستحق أن يحتفى بها وتستحق أن نعرف بها لأجيالنا الجديدة خاصة، وري أناس يعني آخرون في بلدان أخرى وفي أماكن أخرى من هذا العالم.
1: الحدث الأبرز دار الفنون تستضيف الأديب عباس سليمان، الاسم عنده وزنه وقيمته، كيفاش تم تنسيق اللقاء هذية وشنو اللي مثل حضور قام كأستاذ عباس في المشهد الثقافي بالكتار؟
2: صحيح، اللقاء الأدبي الأول اليوم كان تحت شعار همسون بين النصوص والأجيال. الأديب عباس سليمان غني عن التعريف، يعني ما شاء الله السيرة الذاتية متاعها غنية برشا، كسوة بالإصدارات الكتب الموجهة لليافعين وفي الرواية وفي القصة، يعني يكتب يعني قامة أدبية يستحق أن نعرف بها أجيالنا الجديدة وأن نعرف بها خارج حدود الأوطان، ولو أن عيان اسمه موجود تحصل على عديد الجوائز الأديب عباس سليمان يعني غني على التعريف، لكن الهدف الرئيسي من النادي ومن بعثه تعريف الأجيال الجديدة حتى يكون قدوة لأجيالنا القادمة. وقع التنسيق بطريقة عادية جدا، الأديب عباس سليمان هو صديق وهو رئيس اتحاد الكتاب التونسيين فرع قفصة، وأنا فرع في وأنا عضو يعني في الاتحاد. كان يعني وافق على الحضور مشكور، وقد أبهرنا اليوم بما لديه من إصدارات وبما لديه من دراسات يعني في كتبه وفي إصداراته، حتى أننا شعرنا بالخجل، يعني أنا شخصيا شعرت بالخجل لأننا مقصرين فعلا. نحن نقصر تجاه أدبائنا وتجاه الشعراء والكتاب للتعريف بهم. النادي كان اليوم صباحا على الساعة 8:30 انطلقنا، كانت أجواء رائعة جدا، حميمية جدا، أجواء تتراوح بين الموسيقى وبين الكلمات. حضر معنا ثلة من أدباء قفصة، الأديب عباس سليمان قدم تجربته تقديما استثنائيا وتقديما رائعا، تقديما قال فيه ما لم نكن نعرفه عن الأديب عباس سليمان رغم قراءتنا عنه ورغم اطلاعنا على اصداراته وما قيل في اصداراته وما كتب فيما كتب، يعني ما كتب فيما كتب. طلعنا الكثير عنه، لكن ما قاله اليوم عن تجربته كان خاص جدا ولامس روح الاطفال الذين كانوا معنا. إذ قال أنه في بداياته كانت الانطلاقة من قصة، وتلك القصة هي التي جعلته وصنعت منه اليوم كاتب كبير. وهذا يحفز الأطفال في الحقيقة، أن البدايات تكون من شيء بسيط ليصل الإنسان، يعني لا يولد الإنسان كاملا ولا يولد الإنسان من البداية ناجحا إلا بالعمل الجاد وبالاستمرارية في ما يريد والاستمرارية فيما يرى في نفسه موهوب. يعني حضر معنا الأستاذ عباس سليمان مشكور، ومشكورين كل الذين حضروا اليوم معنا، من بينهم طبعا قدمه الدكتور خير الدين زروق، مشكور جدا، قدم كتاب سوق النساء لعباس سليمان، قدمه تقديما رائعا استفزنا جميعا للاطلاع عليه. كذلك حضر معنا الشاعر ميلاد رمضان، وحضر معنا الشاعر أيضا محسن دولة، كذلك الشاعر فتحي بالسعيدي، الشاعر بدر الدين أحمد، وفاطمة بن عمار، ومشكورين جميعا، ومشكور كل من ترك بيته صباح اليوم في هذا الطقس الحار وجاء ليكون معنا صبيحة انطلاق النادي الأدبي بدار الفنون بالكتار.
1: شكرا لك سيدة سماح، يعطيك صحة، إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله في تظاهرات وأنشطة أخرى خاصة بدار الفنون بالكتار.
2: إن شاء الله، شكرا.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديد. انتي هو دنيتهم وانتي هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: السابعة مساء على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تفتتح يوم 29 من جويلية الجاري فعاليات الدورة 45 المهرجان القصري الدولي لتتواصل إلى غاية 17 من أوت المقبل، من خلال برمجة تضم 12 عرضا فنيا ومسرحيا وفرجويا وموسيقيا متنوعا. تحتضنها خشبة المسرح الأثرية سيليوم، أحد أبرز المعالم التاريخية بولاية القصرين. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعية وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن أيضا قرب استكمال مشروعين قانونيين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. سجل عجز الميزان التجاري الطاقي باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر مايو الفارط، ليبلغ 5767 مليون دينار، وذلك وفقا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أطلق رسميا يوم 17 من جويلية مسار تحيين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي في تونس، وذلك خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة بمبادرة من وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية. ووفقا لما أفادت به جمعية تونسي للعلوم التشاركية التي شاركت في هذه الورشة، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي والممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي اليوم نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب جيش الاحتلال من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم يوم غد. بدورها أفادت وسائل إعلام عربية نقلا عن مصادر بأن الجانب اللبناني سيقترح أن تضم المناطق التجريبية الجديدة زوتر الشرقية وأرنون بما فيها قلعة الشقيف وكفر تبنيت ويحمر، إضافة لاقتراح انسحاب قوات الاحتلال من البياضة إلى الناقورة في القطاع الغربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
7: سيفك على كيفك.
8: على كيفك.
7: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
9: خليا يا الحواسة حواسة، وصل لي حكايتي هذه اليوم

0: جميلة. يللتي للا واحدة من أحلى وأروع أغنيات ضيفتنا لليوم. فرحانين وسعداء وموعدين بلقاء استثنائي مع قامة فنية صوت تونسي حر غاب علينا وعلى الأضواء والمسارح تقريبا 20 سنة أو درجع في السنوات الأخيرة، لكن عمره ما غاب على بال الجمهور والذاكرة الموسيقية. عادته بقوة جايبت لنا معها ريحة زمان بنفس جديد، عادت الروح الروائحة كما بنت الرومية بتوزيع عصري طاير تيران، وزيد غادة تقود في مشروع فني مزيان برشا من خلال إشرافها على نادي غنائي نسائي باش نحكوا برشا في نقاط وبرشا مواضيع مع الفنانة التونسية سندس طاقة. أهلا وسهلا بيك سندس.
1: أهلا، مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة قصة ومرحبا بأهلنا وبأحبابنا في الجنوب التونسي العزيز الغالي علينا. أنا سعيدة بالمصافحة هذه، زميلتك لما اتصلت بي للاستضافة أنا رحبت.
0: سمية رجب،
1: أي مرحبا بكم وإن شاء الله تتعدى شوية مزيانة إن شاء الله بإذن الله
0: يا رب. وإحنا زادة أسعد أنه صوتك يكون حاضر معنا. لليتي للا كنا نسمع فيها توك، فش نجم تقدم لنا هالغنية هذية للمستمعين؟
1: يا لليتي يا للا، هذه أغنية تغنيها أم البنتها ليلة زواجها. فيها معناتها أم تغني على بنتها، فيها مؤثر شوية هي إن يعني باش تتزوج، فهذي عمل وزحوا لي شبه لي باش اللي في السيق ليلي
0: نعمان الشعري.
1: أي الشعري ولا
0: نعمان الشعري؟
1: هو نعمان الشعري، نوجه له تحية. فهذه هي هذه من الأعمال الفنية اللي عملتها مؤخرا. وصايا أنا معناتها مشغولة يعني أنا في الأصل الناس تعرف هذا اللي العمل نتاعي الأساسي، يعني بعيد عن الفن، ممارستي الفن شوية يعني في هواية وكل شيء. في فترة معينة في حياتي اشتغلت الفن وعملت بسكسي وفي لكن بعد توجهت توجه آخر، وطبعا الفن ديما موجود وديما نمارس فيه لليوم وغدوة. ندعونا دي مناسبة اني انا نستدعى معناتها الناس اللي تسمع فيها لزيارة صفحتي على الفيسبوك سندس طاقة. عملت محتوى هكا شوية ساعة ننزل مقاطع غنائية معروفة قاعدة تلقى في رواج كبير. أنا ما جربت من الأول حاجة هكا وحدي، من بعد لقيت الطلبات برشا دونك ساعة مش ديما نهبط. هذا هو، وان شاء الله ان شاء الله مازالت الأعمال ان شاء الله أعمال
0: زي ان شاء الله يا ربي. 20 سنة كانت سندس طاقة نجمة في وقت من الأوقات، الغياب هذي 20 سنة للجمهور اللي يسأل ويني
1: حياة، هي مش غياب، هي حياة حياة
0: حياة حياة جديدة
1: ولا حياة. كل إنسان عنده اختيارات في الحياة. أنا اخترت طريقة معناتها اللي معناتها ما اخترتش اني نشتغل في الفن كمهنتي الأساسية. الفن أنا عملته هواية وعملت فيه أشواط والناس حبتني وحبت صوتي وعملت أغاني حلوة وتعاملت مع فنانين كبار موجودين في الذاكرة التونسية. والذاكرة سندس طاقة رغم بعدي، أنت تو تقول 20 سنة رغم بعدي على الساحة الفنية، لكن اسمي منقوش تحس في أي مكان نمشي سندس طاقة سندس طاقة. معني تسعت وقول لهم يا ولدي راني ما عادش نظهر برشا في التلفزة، يا ولدي راني بعت بون بعت على الإعلام، لكن الفن يقولوا لي اسم معناتها الحمد لله، معناتها عملت بصمة في المجال نتاعي في الفن التونسي في فترة ربيع الأغنية التونسية. تويسة طبعا أنماط جديدة والقاعدة نتابعة الساحة الفنية إن شاء الله ساعة قاعدة محافظة على الريتم نتاعي. والفن هذيك هو معناتها نمارس فيه بطريقتي الخاصة أنا.
0: حنين للمسارح للمهرجانات، فمش عودة للمهرجانات صيف 2026 بعض العروض الدعوات من مديري المهرجانات؟
1: والله اش مش نقول لك، جات دعوات، لكن الدعوات انا معناتها عندي رصيد وعندي مسيره فنيه وعندي اعمال فنيه، دونك الحق انا امراه فنانه نخدم بالكيف، معناتها الفن مو بالكيف.
0: الكيف موجود توا،
1: الكيف إجا قال لك تبدلت، راو أسمع سمحني برشا حاجات تبدلوا معناتها توا في الفن، ولا معناها ما نكتبوش على رواحنا معناتها توا، أنا ما تجديد، لكن الفن اللي نقدمه أنا واللي نحبه واللي صوتي هو أساسا معناتها ما خاص شوية، دونك أنا الحق نختار ظهوري، الظهور العشوائي أو الظهور لمجرد الظهور. أنا مرأة شبعانة نجومية معناتها الحمد لله، معناتها مانيش باش نقوم توا في العمر هذا نجري المسرح لمجرد ظهور فقط، أو اللي باش نخدم ولا باش نجري على حاجة ما عندي علاش باش نجري. دونك جاتني بعض الدعوات، الحق ما تلبيش متطلبات نتاعي، أنا باش نحضر عرض خاص بيا، خاطر عندي ما يأسس ساعتين إنتاج خاص بين تونسي ومصري. ومع أعمال مع فنانين كبار كيما محمد الموجي، كيما محمد سلطان، كيما عندي أعمال جميلة جدا في التمثيل الموسيقي مع فرقة موسيقية معناتها تكون معناتها متكاملة. وإحنا نشوف توا في سياسة المهرجانات، مع احترامي للجميع، معناتها ثم شوية فوضى، ثم جري وراء الربح السريع وراء البوز، المحتوى ما عادش مهم، السوق معناتها غير منظم، سوق غير منظم، نشوفوا في فنانين درجة رابعة معناتها في لبنان جايين لتونس يأثوا في حفلات لا صوت ولا نشاز، ومعناتها الحق هذا هو تو، هذا هو في تونس تسمى التداخل، معناتها الحابل بالنابل، العبيد ما عندها حتى علاقة بتنظيم الحفلات، تقوم تنظم حفلات، تحب الربح السريع، تحب على البوز والأشياء هذه، أنا بعيدة عليها، مرأة عندي طريق ثاني، عندي طريقي في الفن حاجة أخرى، ونظرتي أساسا للفن، وعندي قيمة، وعندي أمور
0: هذا ما يشك في حد. سندس تشرف على نادي غنائي نسائي كلوب دو شان، حكينا على التجربة هذه لما النسائية الغنية هذه، شنية زادت السونيا للسندس الفنانة؟
1: سندس شنو؟
0: شنو زادت السندس الفنانة هلا التجربة هذه؟
1: والله هي تجربة بطلب من بعض النساء كما يقولوا، هو نادي سيلكتيف معناتها شوية، ما هوش نادي يعني مش ربحي برشا، مش ديما زادة، ساعات يبدأ ما عنديش كيف ما نعملوه، نبدأ مسافرة ولا مسؤولة، لأني أنا في مجال آخر في المخدم، دونك كي يبدأ عندي الوقت معناتها نعمل في النادي هذا في داري، عندي بلاصة في داري نعمل فيها في النادي هذايا، وقيمة موهدية للحفاظ على الممارسة الفنية، ولي تلبيت رغبات منك، أنا مش عارفة الروحي ما عارفة للنساء هذوما يحبوا يكلموني هاي وقتش نتلموا هاي وقتش نعملوا، دونك ساعة ساعة نعمل النادي هذايا. وفيما يخص أعمالي الفنية إن شاء الله أنا عندي عمل جديد ان شاء الله، وقطربي باش نعمل، مازال ثم عندنا الصوت، ومازال وكل شيء حاضرين معناتها، كل شيء موجود ان شاء الله نعمل حاجه حلوه
0: ان شاء الله. دخلت للاستوديو بتاع التسجيل،
1: قاعده نختار الحق التسجيل، نجم تسجل اغاني واحنا نشوف الزملاء وبعض الزميلات، واحد يعمل اغنيه يخسر عليها ملايين ومن بعد فلوس ومن بعد يلقى روحه غير موجود. الحق معناتها قاعدة نتأنى صراحة، والصناع الأغنية في تونس، الأغنية اللي نغنيها النمط نتاعنا احنا الوتري، صناع الأغنية هذوما قليل، ولا عنا الان ربي مد معناتها ربي فضله عنا الفنان شعير الازهر شعير قاعد نتبع تيك توك نسمع في بعض الالحان حلوه ان شاء الله باش نكون عندي معاه عمل. قاعده نتأنى في اختيار النمط اللي يمشي مع صوتي واللي يمشي مع المعنى مع الوقت هذايا العصر. حاجة قريبة ليا تكون تونسية وفي نفس الوقت في مقام شرقي هكا شوية معناتها وإن شاء الله معناتها نعمل عمل نتأنى في الاختيار على خاطر الاختيار مش الفايدة تعمل غنية جديدة باش تعمل البوز ولا تختار كلمتين تجلب بيهم لازم تعمل عمل فني يكون فعلا فني معناتها
0: يقعد
1: حتى بعد سنوات يقعد حاجة حلوة.
0: سندس عشتي العصر الذهبي للأغنية الطربية التونسية وعصرتي جيل العمالقة من موقعك اليوم كيف تشوف الساحة الفنية التونسية حاليا وشنو اللي تغير في صناعة الأغنية ما بين الأمس واليوم؟
1: والله ثم مميزات وثم ديزانكونفينيون معناتها نقائص في العصر هذايا الوقت توا وليت عندك موهبة ما تنجمش تتخبى لازم تظهر عندك الوسائل انك توصل للناس الناس اذا حبوك يحبوك حتى من غير ما تعدى حتى في تلفزة نجم تعمل جمهورك وتنجم وبرشا فنانين دايوغ معروفين ما يتعدوش في التلفزة ولكن مطلوبين فهمت وثم ولكن ثم زاد معناتها ثم حاجات نقصت على قبل فهمتني في مفهوم التعامل معناها مستوى التعامل الحق قبل كان ثم احترام أكثر وكان ثم مبادئ وثم احنا نقولوا دغمة معناتها حاجة الناس نعطيه القيمة الأشياء ثم أشياء ومبادئ كنا نعطيهم قيمة في الوقت نتاعنا اللي الآن ما عادش يمشيوا بهم الحق الفن ولا التعامل فيه أصلا تشوف في الساحة بعض الأسماء أو بعض الأغاني اللي معناتها موش فن هو أصلا معناها تحس اللي تقول شو هذا فأنت
0: سندس لو كان سندس لو طلب منك اختيار أغنية واحدة من رصيدك تعتبريها هي بطاقة تعريف سندس ساتاغا للجيل الجديد أنا هي الأغنية اللي تختارها
1: كانت مغرب العذاب مجرب في بلاد الناس لميمة وقتي ملكتي نفسي وماكش لباس وبنت الرومية وغدرت يا وخية ولا هيك الكيس يا نار حبيبي واكثر أصحابي رجعت يا ناس ذي أغنية خالدة نعتبرها أغنيتي بنت الرومية بون هذه أغنية معناتها كانت من أغاني الأولانيين اللي غنيتهم وطبعا عملت بعدها كلام بالعين اللي عمل لي محمد الموج عمل لي أغنية كلام بالعين وعندي زادة برشا أغاني عندي قلبي عندي كذاب مع عادل بندقة في تونس عندي ازاي احنا تقابلنا محمد سلطان عندي برشا معناها رصيد كبير من الأغاني طبعا قلت لك إن شاء الله في القريب إن شاء الله نني أني أنا نقدم عرض نقدم فيه أعمالي على أغنية وجديد إن شاء الله نطعموه بحاجة جديدة إن شاء الله
0: إن شاء الله. أحنا مش نسمع توا بنت الرومية من أحلى الغنيات اللي غنتها وعرفها الجمهور السونيا سندس تاغا نورتنا وسعدنا جدا بمصافحتك وإن شاء الله مزيد من الإبداع.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: نواصلوا معكم المشوار، يرجعنا من جديد حيدر عون. أهلا وسهلا من جديد حيدر.
2: أهلا مرحبا بك رياض، تحية متجدة لكل مستمعين.
1: العناوين الكبرى لفلاش سبور.
2: العناوين الكبرى: فوزي البنزرتي قريب برشا من دوري الليبي بعد ما بدأ تحضيراته مع النادي الأفريقي، هذه حسب آخر الأخبار. نحكو زادة على التصنيف الشهري للمنتخبات، منتخبنا بعد المشاركة المخيبة للأمال في بطولة العالم يتراجع للمركز 57 عالمياً في المقابل، فما منتخبات إفريقية قدمت في الترتيب. نحكو زادها على تحذيرات الفريق، نجم تلوي ينطلق اليوم في التحذيرات المحترفة الأولى لكرة القدم تحت شرف مدرب جديد.
1: أكثر تفاصيل معك حيدران في فلاش سبور.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية لوسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالتصنيف الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. المنتخب الوطني التونسي تراجع 12 مركز ليصبح في المركز 57 عالميا بعد مشاركة كارثية مخيبة الأمال في المونديال الأخير على المستوى العالمي. نحكو على توب فايفر مستوى منتخب المستوى ذي، شفنا فيه المنتخب الإسباني بطل العالم منتخب لروخا في المركز الأول، ثم منتخب التانجو يصبح في المركز الثاني، ومنتخب ديوكا الفرنسي في المرتبة الثالثة، المنتخب الإنجليزي المرتبة الرابعة، والمنتخب البرازيلي في المرتبة الخامسة العالمية. على المستوى الأفريقي المنتخب المغربي السادس عالميا، المنتخب المصري أصبح في المرتبة 24 عالميا، تقدم 5 مراتب بعد المشاركة المتميزة كانت في كأس العالم الأخيرة. المنتخب السنغالي تراجع وأصبح في المركز 18 عالميا، والمنتخب الجزائري في المركز 29 عالميا، تراجع بمركز. هذا بالنسبة للمستوى الأفريقي والمنتخبات العربية. نحكو على القرعة الخاصة برزنامة الموسم الرياضي الجديد في المحترفة الأولى. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعلم أنه عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة البطولة للموسم 2026-2027 ستجرى نهار 24 جويلية 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. من خلال هذا البلاغ يعتبر بمثابة دعوة لكافة النوادي المعنية لحضور مراسم قرعة. النجم الرياضي بالمتلاوي ينطلق اليوم في تحذيرات الموسم الرياضي الجديد تحت شرف المدرب الجديد أمين جارا. تحذيرات أولى في مدينة المتلاوي باش تدوم 5 أيام، ثم الفريق مبرمج أنه يدخل في تربص تحذيري في مدينة عين دراهم باش تخلوا بعض المقابلات الودية. أعلن المستقبل الرياضي بالقاسرين اليوم الاثنين عن تركيبة الإطار الفني اللي بيشرف على فريق الأكابر للموسم الرياضي 2026-2027، وضمت التركيبة كل من صابر المرزوقي كمدرب أول، سيف رحيمي مدرب مساعد، علي مرزوقي مدرب ومعد بدني، وعمر دمق مدرب حراس. وسيخوض مستقبل القاسرين المحترفة الثانية انطلاقا من 19 سبتمبر القادم ضمن المجموعة الثانية. نكمل مع فرق الجهة، نحكو على فريق الجريدة الرياضية بتوزر اللي أصدر بلاغ هو الصادر في الحقيقة عن اللجنة المستقلة لإعداد وتسيير الجلسة الانتخابية للفريق. تعلم اللجنة المستقلة لإعداد وتسيير الجلسة العامة الانتخابية للجريدة الرياضية بتوزر كافة الأحباء والمنخرطين أنه تقرر عقد جلسة عامة انتخابية للفريق للموسم الرياضي 26-27 يوم الخميس 30 جويليا بدار شباب بتوزر 6 متاع العشية. وبذلك تقرر فتح باب ترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية، وذلك بالاعتماد على النظام القائمات. فعلى الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية النادي إداء ترشحاتهم مرفوقة بجميع الملفات والوثائق اللازمة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للجمعية، وذلك لدى اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات. مقابل استلام وصل كشف الوثائق المقدمة يكون ممضى ومختوم، وينص على عدد التضمين وتاريخ الإيداع، وحدد آخر أجل لإيداع ترشحات يوم السبت 25 جويليا على الساعة الثانية الساعة منتصف الليل. بلاغ غلط شوية الأولاد في الجريدة الرياضية بتوزر، ويجب الاستظهار ببطاقة الانخراط وبطاقة التعريف الوطنية عند حضور الجلسة. هذا بالنسبة للتفاصيل كما ذكرنا. كما تعلن اللجنة أنه آخر أجل لاقتناء الانخراطات باش يكون يوم الخميس 30 جويلية على الساعة منتصف النهار، ويعتبر هذا البلاغ استدعاء رسميا لجميع المنخرطين للموسم الرياضي المنقضي. نكمل مع الفرق التونسية، نحكو على الميركات، ولاعب السابق لمستقبل القصرين يحيى العاشوري يمضي لمدة موسمين مع الأولمبي البلجي. إدريس العرفاوي يقترب من الانتقال إلى الاتحاد المنسيري بعد فضل إشكال القانوني مع النادي الإفريقي. الملعب التونسي البقلاوة تعلم اليوم عن الإمضاء الرسمي لفخر الدين بن يوسف. نحكو على عبد السلام الحلاوي ليمضي رسميا مع النادي الصفاقسي لمدة موسم قابل للتجديد. نحكو على النادي الإفريقي، المدرب الحالي فوزي البنزاتي بات قريبا من تولي مهمة تدريب النادي الاتحاد الليبي. مصدر مطلع في الفريق كشف أنه تقدم بعرض مغري للبنزاتي، حيث ستصل قيمة راتبه السنوي إلى 700,000 دولار أمريكي. وأوضح ذات المصدر أنه من المقرر أنه يحسم البنزاتي قرار نهائي الليلة في عرض الاتحاد الليبي. نذكر الاتحاد تعاقد رسميا مع المدافع السابق للنادي الإفريقي حمزة بن عبدة. هكا نكونوا كمان هذا الموعد الرياضي. الأخبار هذه وخبر أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدر عون، نرجوك الرياض نكملوا معاك المشوار في صيفك على كيفك.
1: شكرا لك حيدر، موصيل المشوار في الدقائق الأخيرة لمنوعة صيفك على كيفك. بعد شوي نعلنوا على اسم الفائز والإجابة الصحيحة وكذلك المجموعة الغنائية الفائزة معنا لليوم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك غزوة مريتنا. سيفك على كيفك.
2: إيش حالك يا صاحبي؟ لبس
3: لبس لبس.
1: مسيناكم.
4: شكون البرنس بتاع السيف؟
1: تراندي
4: الدلاعة
1: تفرشيكا
3: نا خير اني ما نشكرش عليه.
1: مصايف
5: وصحابة كما يقولوها
1: جس
5: الصيف ضيف أي مات ويوفى كل شيء.
1: عاشق مغروم
4: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
1: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة
7: ساعة
6: ساعة أنا عايز أسوق.
1: العيشة فلح
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
1: سيفك على كيفك.

وبالأجواء هذه نوصل معكم لختام مشوارنا لليوم من منوعة صيفك على كيفك. شكرا لكم الكل على المتابعة. بالنسبة للإجابة الصحيحة اليوم اليوم العالمي للشطرنج 20 جويلية، برشا ترشحوا معنا، والمترشح معنا لعملية القرعة برسي نهار الخميس محمد سالم من منزل بوزيان. محمد سالم من منزل بوزيان ترشحت معنا بالنسبة لنهار اليوم الاثنين، والقرعة تصير نهار الخميس إن شاء الله. شكرا لكم الكل. القائمة الذهبية الفائزة هي القائمة الثانية باش نسموها لكم، فيها سميرة سعيد، فيها هاني شاكر ولطيفة. شكرا لكم الكل، هذه تحياتي رياض دبوبي، كنت معكم في تنشيط الحصة، سمية رجب في الأعداد، رفقتني كوكب برامي في الإخراج التقني، في الإخراج الرقمي عبد بيمولة وطهر الجبالي، زملائنا سامي حرافي وكمال الحميدة في قاعة موزع الهاتف. شكرا لكم الكل، ونخليكم مع القائمة الذهبية الفائزة.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: الثامنة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أعلنت إدارة المستشفيات المحلية بولاية القصرين مساء أمس عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية التكفل بمرضى أجهزة الأكسجين، وذلك على إثر الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي بعدد من عمادات معتمدية الولاية نتيجة الارتفاع القياسي في استهلاك الطاقة الكهربائية. ووضحت الإدارة في بلاغ إعلامي أنه يمكن نقل المرضى الذين يعتمدون على أجهزة مكثفات الأكسجين في العلاج المنزلي بالمناطق المتضررة بصفة فورية إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع النظر، حيث يتم توفير مصادر طاقة بديلة وكميات كافية من الأكسجين لضمان تواصل العلاج لحين استئناف التزويد العادي بالتيار الكهربائي. هذا وافادت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر بأن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق يتم عندما تسجل الشبكة مستوى الإنذار الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء. وأوضحت في تصريح إذاعي أن هذا الإجراء يندرج ضمن التدابير الوقائية التي تعتمدها الشركة للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أن قرار قطع التيار يكون محدودا بهدف تخفيف الضغط عن المنظومة الكهربائية. أصيب 15 فلسطينيا اليوم جراء قصف وغارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وفادت مصادر محلية بإصابة 14 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وحالات خطيرة جراء غارة صهيونية استهدفت مركبة مدنية في شارع الجلاء بمدينة غزة. كما أصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجبالية البلد الشمالي القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الشواحن المقلدة ومدى خطورتها، كيفاش نميز بين الشاحن الأصلي والمقلد قبل الشراء. أحيانا نشر الشاحن المقلد بغرض توفير المال ونغض الطرف على معايير الأمان العالمية. خطورة الشواحن المقلدة على سلامة بيوتنا وأجهزتنا، تفاصيلها مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: وبيك عايشك. اليوم موضوعنا هو شواحن المقلدة. شواحن المقلدة هذه تنجم تمثل خطر على الهاتف وعلى المستخدم بصفة عامة. نعرفوا مع انتشار الهواتف الذكية صارت شواحن هي من أكثر الأكسسوارات اللي يستعملوها، اللي يبيعوا فيها في الشارع، يبيعوا فيها في المتاجر الرسمية. لكن شراء شاحن مقلد ينجم يسبب مخاطر كبيرة. شنو هي الشواحن المقلدة ولا الشارجور؟ الشاحن المقلد ولا الشارجور هي شواحن غير أصلية، ما تخضعش غالبا معايير الجودة والسلامة، تتباع بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالشواحن الأصلية. تمثل خطر. شنو هي الأخطار من استعمال الشواحن المقلدة خاصة على أجهزة نتاعنا؟ تنجم تساهم في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الهاتف وإلا الشاحن، دونك اللي هو ينجم يتحرق. تنجم تقوم بإتلاف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي، يعني وقت الارتفاع درجة الحرارة ثم المكونات الإلكترونية نتاع الهاتف نجم تفسد. وتنجم زادة كيف البطارية العمر الافتراضي نتاعها نسموهم ليسيكل دو شارج، الدورات نتاع الشحن تنجم زادة تفسد. بطء عملية الشحن وإلا عدم استقرار التيار الكهربائي، ينجم يكون ماهوش مستقر باش يعطينا شحن ممتاز. كيف ينجم يصير أكل تماس ولا كور سيركوي تماس كهربائي اللي نجم يعمل عملية احتراق في حالات معينة، كسوسوا في الدار ولا الهاتف. كيفاش نميزوا ما بين الشاحن الأصلي والمقلد؟ نصيحة للناس كلها، لازم نشروا الشاحن من المصادر موثوقة، نتأكدوا من جودة التصنيع والعلامة التجارية ورقم الموديل، معناها ما يكون الشاحن ما فيش حتى كتيبة، ما فيش حتى اسم تاع مصنع، ما فيش حتى كود. نتجنب زاد الشواحن الرخيصة، أكلي موجودة في الشارع اللي ما فيهاش معلومات صحيحة، ما تحملش معلومات على السلامة بصفة عامة. ما نستعملوش احنا الشاحن تلف كيف كيف. دونك هذه نصائح عامة نجمو زاد نوجهوها اللي عنده شاحن حتى اللي يكون أصلي بدا في التلف نتاعه، معناها صارت الأسلاك نتاعه مقطوعة وإلا باينة، ما نحاولوش نستعملوه. ما نخلوش الهاتف يتشحن في أماكن حارة وإلا تحت أي حاجة مغطية. نستخدم الشاحن المناسب لكل نوعية نتاع هاتف حسب الامبيراج اللي يستحقه، حسب التيار الكهربائي اللي يستحقه. في الختام نقولوا الشاحن ماهوش مجرد قطعة بسيطة، هو مصدر طاقة ينجم يأثر على العمر الافتراضي نتاع الهاتف، على السلامة نتاع الهاتف، وكيف كيف ينجم يأثر على سلامة المستخدم. اختيار الشاحن الأصلي وآمن ينجم يحمي الجهاز نتاعك ويجنبك مخاطر ومصاريف إضافية. وشكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه
0: هذا يغني
3: هاي غني لك شنو المانع
0: وهذا يحكي
4: اخويا انا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
5: بين امس واليوم تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين
7: ذكريات أيام جميلة
3: اش نقول له مالو نقول
0: رحلة حنين
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة
0: رحلة حنين رحلة حنين لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
9: رحلة حنين رحلة حنين رحلة حنين رحلة حنين
0: كي نحكوا على فترة الجيل الذهبي والفترة الذهبية للأغنية التونسية نستحضروا برشا أسامي من مطربين وملحنين شعراء وموزعين أسامي صنعت مجد الفن في تونس وساهموا في إثراء خزينة الأغنية وبقت أساميهم حاضرة في سجل الذكرى الشعبية رغم مرور السنوات. اليوم في رحلة حنين باش نحكوا على ذكريات الحنين مع المايسترو والموزع منير الغذاب وفرحانين برشا وسعداء به برشا على موجة إذاعة قفصة في رحلة حنين. مساء الخير سي منير.
10: مساء النور ومرحبا بك أختي ناس ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: يا سيدي نورتنا مرحبا بك غيبة طويلة على عايش. إذاعة قفصة هكا ولا لا
10: منورة بوجودكم
0: يعيشك مرحبا بك احنا فرحانين برشا بوجودك معنا وفرحانين بوجود برشا أسامي معنا في هالبرنامج هذي في رحلة الحنين اللي حابين نسترجع فيه ذكريات الأغنية التونسية الفن التونسي في الفترة الذهبية. خلينا نحكوا على فترة الثمانينات اللي كانت أعز وأجمل فترة عند برشا ناس هكا ولا لا
10: صحيح أنا زادة فرحان برشا بوجودي معكم ونحب نشكركم ساعة البرنامج هذا اللي يحط يعني أوفالور الفن التونسي واللي يهتم بالشأن الثقافي في تونس. بالنسبة لقبل كانت يعني كانت الأمور مش كما توا بالضبط. قبل كنا نتلموا الفنانين الكل يعني ما كانش فما برشا استوديوهات كان فما زوز وثلاث استوديوهات نتلموا الناس كل ونفرحوا بنجاحات بعضنا وناخذوا من بعضنا وكانت الأغنية التونسية في أوجها وقتها أيامات محمد صالح حركاتي وعبد الكريم صحابه وسمير العقربي وسليم دمك وغيرهم وغيرهم كنا يعني ننجو في أغاني تونسية اللي توا معناتها 90% منها قاعدة خالدة وموجودة في الذاكرة الشعبية وعند المستمعين حتى الصغار معناتها مش كبار بركة. نجي تقول توا تبدلت الأمور بدلت فما برشا قنوات يعني باش أغنية تتشهر يلزمها تتعدى أكثر من مرة وقبل كانت الأغنية تتعدى كما نقول احنا معنا جيل الخطاب موجودة تصبح أغنية مشهورة سوكسي سي لأنه كانت فما تلزة واحدة ولا زوز أو ثلاثة ماكسيموم. يعني قبل ما تنزلش قرنها بتوا وقبل خدمنا برشا على الأغنية التونسية توا صار علينا هجوم من الشرق ومن بلايس الكل يعني الأغنية العراقية الخليجية معناتها الأنماط الكل
0: حتى قبل كان فما هجوم كبير من الشرق ومن الخليج خصوصا في منوعات نجيب الخطاب اللي برشا لاموا عليه انه كان معناها ساعات انه يخصص حلقة كاملة النجم عربي كانت مجد الرومي كان كاظم الساهر جورج وسوف لكن رغم هذية كان الفنان التونسي ماخذ حظه في المنوعات الكبيرة
10: صحيح لكن نجيب الخطاب مثلا صحيح كان هو كان سبب باش عرف بجورج وسوف بكاظم الساهر بغيرهم لكن زادت منوعاته ركز برشا على المطربين التوانسه معناتها على المطربين والملحنين وكما عدنان الشواشي كما شادي الحاجي الكل طلعوا في منوعاته هو معناتها ما غفلش على الجانب التونسي اللي هو مهم برشا توا ساعات تلقى المنوعه كامله كلها اغاني شرقيه ولا اغاني شعبيه توا الافكار حتى افكار تشتت ما عادش كيقبل
0: كانت اللمة الفنية قبل في المنوعات أيوة. وكان الفنان مش وحده، معناها المطرب يجي وحده باش يغني اغنيته ويمشي على روحه، كان حتى الشاعر ملحن والموزع كانوا حاضرين في المنوعات الكبيره نتاع نجيب الخطاب، هلا ركبي، حاتم بن عمارة، لطفي البحري، كانوا نجوم بالحق في الصف الاول مع الفنانين ومع المطربين.
10: صحيح، قبل كان العمل جماعي، معناتها تلقى المطرب والملحن والشاعر ورئيس الفرقه والفرقة بيدة، وتلقى الناس كل موجودة والناس كل تساهم في العمل والناس كل تتشهر مع بعضها وقتها. يعني ناخذ على سبيل المثال كما سمير العقربي ولا كما سليم دمق، كانوا ملحنين في نفس الشهر هم المطربين، الناس كل تلعب مع بعضها. توا تنجم تسمع اغنية ما تعرفش شكون لحنها وهي ضاربة في السوق، تبدلت الامور بالنسبة لوقتها.
0: كانت ثم منافسة كبيرة بين برشا نجوم في الفترة هذيك، ظهروا تقريبا في نفس الفترة برشا نجوم كبار كانوا في نفس المستوى تقريبا، ما كانش فما واحد يفوت حد في النجومية ولا في الأداء ولا في الجماهيرية متاعه وفي شعبيته عند الجمهور، لكن كانت العلاقات ودية وحلوة برشا في الجو الحميمي الكبير اللي كان يصنع النجوم من الوزن الثقيل. كنت تفكر يظهر لي ما نعرفش في عيد ميلادك وقتاش بالضبط، وقت ما جاء عدنان الشويش باش يسجل زوز اغنيه على عيني دلالك، وانا حاطت ايدي على خدي وتقابلته في استوديو لطفي بوشناق، وكانت اجواء حلوه برشا، ونهار عيد ميلادك بالضبط وتقابلوا فيها برشا فنانين وكانوا كورال مع عدنان الشويش في هالاغنيه هذه.
10: الاغنيه هذيك على عيني دلالك نهار سجلناها عند استاذ لطفي بوشناق، الكورال كان يضم 40 مطرب، يعني منهم أسماء كبيرة برشا كما صابر رباعي، كما
0: لطفي بوشناق، كما
10: محمد الجبالي، نجاة عطية، ذكرى محمد، أمينة فاخر،
0: شكري بوزاين،
10: كلهم كانوا موجودين. ومعناتها من غيرها حتى مركبات، يعني عملوا كورال مع عدنان وفرحوا له الأغنيات، ونهارتها على كازيو عدنان عمل لي مفاجأة كبيرة، أنا بدي تفاجأت، عمل لي عيد ميلادي هذيك، كان نهار حلو برشا ما تنساش هذاك.
1: على
11: كره ارجع ترمو ولا كيفاش تو مازال به
1: ولا زين
11: تقريبا مازال
12: حكايه قريبة نجم شويه
13: عم برا تو
1: تبرر تبرر
14: كايته صباح غادي صباح عيد باشا
11: لا لا برافيه
15: على عيني كلامك على عيني
16: مدرش والقلبي فيه مسير بحبيبي يا فاطمة يا فاطمة يا بنت بلادي
17: صار صار نردين عاد
18: والله
17: انا والله بتاعك
18: عندي طبقة خاصة
17: لا عاد لا نردين عاد

0: لا لا مش في لا لا والله لا والله مش
1: شنو باش نعملوا توا؟ باش نسجلوا الاولاني نعاودوه راه باش نعاودوه. الاولاني راهو باهي، اما راهو خايب شوي.
2: الباهي المستخيب.
3: عدنان انت عملت غلطه لقيت له كذا قصه.

0: معناها اسامي كبيره كيف كريم شعيب
1: وعلي
0: بالعيد والفه بن رمضان يشهد الحاجي محمد الجبالي شكر بوزين، معناها غنوا كورال مع عدنان الشواشي ويقبلوا الدعوه نتاع عدنان الشواشي ويكونوا حاضرين وراه، معناها باش يغنوا معاه كورال.
1: كلهم جاوا معاه وكلهم يعني معناتها حارسين انه العمل يخرج عمل مزيان. وجاوا راهم جراتيتنا معناتها من غير اي مقابل. جاوا محبه في بعضهم في عدنان وكانت عندنا احنا هذه الحكايه هذه قبل اي مطرب باش يسجل في استوديو معناتها يجيو مطربين معاه يسجلوا كورال، تما ولات الكورال اختصاص. قبل يجيو مطربين معناتها عادي، اليوم انا نسجل لك غنيتك وغدا انت تسجل لي غنيتي عادي معناتها.
0: وكانت حتى الحكايه هذه كانت صارت قبل في الرشيديه، فنانين يكونوا كورال ورا فنانه مثلا فتحيه خيري ولا شبيلة راشد
1: عادي
0: عادي معناها الحكايه عادي.
1: انا ساعات نتفرج حتى في الفيديوهات القدم بالكل الاسود والابيض نشوف كورال كلهم مطربين وراء عليا ولا وراء نعمه كلهم مطربين معناتها اسامي كبار كانوا قاعدين بعض ما عاملين جاي يغنيوا من غير حتى اشكال. يعني كانت هكاك المناوعات يتلموا الكل مع بعضهم مش يطلع مطرب وحده هكاك، كان ثم لمات حلوه برشا.
0: زعما الحكايه هذه تنجم تصير توا ولا صعيب شوي؟
1: توا تبدلت معناتها السبري تبدل معناتها الكلهم يبحثوا عن النجوميه يلزم انا كي نطلع غيري ما يطلعش معايا باش ما يغمش عليا وفهمت وليت حسابات اخرى.
0: حتى في الافيش نتاع بعض الحفلات ساعات ولا السهرات الخاصه نشوفوا برشا فنانين يتغشوا يقول لك اش معناها تصوير فلان اكبر من تصويرتي ولا هو في الفاس وانا تصويرتي متخبيه شويه.
1: حتى في الحفلات الكبار مثلا باش تعيط المطرب تقول له اجا يخدم في حفله كبيره اول سؤال يقول لك شكون باش يغني معايا؟
0: وشكون باش يطلع قبلي؟
1: شكون باش يطلع قبلي وشكون باش يطلع بعدي؟ فهمت يلزم هو يظهر هو الكل والاخرين هكا نعبيو بهم في الوقت هكا باش طلع معاه مطرب يعني في نفس القيمه ولا اقوى منه شويه ما يساعدوش. يقول لك لا وليت برشا حسابات ودخلت الماده برشا في الفن، والفن اذا دخلت فيه الماده معناتها ولا الغايه نتاعو كلها ماديه حتى من قيمته تنقص. قبل ما كناش نخدم برشا على الماده، الماده دي بطبيعتها تعمل حاجه باهيه بطبيعتها دي الماده. توا لا توا يبداو يحسبوا يقول لك الاغنيه هذه تجيب كذا الاخرى تجيب كذا الاخرى تعمل معناتها نسبه مشاهده ولا نسبه استماع اكثر، كل حسابات وليت ونمبر دو فيو وحكيت هذيك تقول دخلت توا اللي نقصت شويه من الشارع نتاع الحكايه.
0: كانوا برشا عازفين في الفرق الموسيقيه اللي كانت تظهر في المنوعات التلفزيونيه الكبيره، كنت ديما هكا معاك الجيتار وكنت معروف ومشهور برشا بحبك للجيتار وديما الكاميرات تركز عليك حضور مميز في السهرات نتاع نجيب الخطاب ولا حاتم بن عماره ولا المنوعات اللي كانت من بعد في الفترات اللي بعد.
1: اي الجيتار هي آلتي انا ملي عمري 12 سنه الجيتار هذيك. ونجم نقول لك يعني انا اول انسان في تونس دخل المقامات الشرقيه على الجيتار، يعني المقامات الشرقيه اللي هم راستو بياتي وسيكا الى غير ذلك. ووقتها ما انت برزت في الحكايه دي حتى ما كانتش موجوده آلة الجيتار بكل، كانوا فنا زوز من الناس الله يرحمهم وماتوا، لكن ما كانتش بارزه برشا.
0: حتى عاد البندقي ذولي كان عنده الجيتار.
1: عادل بندقي زاد فنان ممتاز وجا بعدي هو تلميذي تنجم تقول فنان ممتاز برشا.
0: صحيح هو ما ينكرش هو ديما يقول راني معناها منير الغذاب كان استاذي هو اللي علمني الجيتار وهو اللي علمني.
1: اي صحيح صحيح صحيح من الموسيقيين اللي نحبهم برشا هو منذر الديماسي زاد عازف ممتاز. يعني كانوا يتعدوا على السوداء. كان معانا زاد طارق ولد السيدة نعمة زاد عازف جيتار زاد حلو برشا. ثلاثة ولا أربعة ميك قاموا يخدموا في الفرق الكل لأنه وقتها ولات الآلة مطلوبة برشا، لكن ما فماش برشا معناتها جيتاريست. دونك أنا معناتها عملت على الجانب المعزوفات، وليت نعمل في معزوفات، نعمل في إعادة معزوفات وأغاني قديمة بستيل وقتها جديد يسمى جديد برشا وقتها في الوقت هذاك. دونك برزت الحكايه وما نكذبش عليك شجعني برشا نجيب الخطاب والاستاذ عز الدين العياشي ومحمد الغذا برشا شجعوني وخذيت سنين هذيك. من بعد انتقلت للتوزيع وعملت استوديو خاص نتاعي نتاع التوزيع وعملت شركه انتاج وطورت يعني الحكايه عملت فرقه خاصه نتاعي.
0: المنوعات اللي كنت حاضر فيها اكثر بقوه في الفتره هذيك
1: باي انا أنت محسوب خدمت في أكثر المنوعات يعني مع عفيف الغربي مع علي الشابي في بدايته مع حاتم بن عمارة مع نجيب الخطاب خدمت حتى مع حماد الجزيري خدمت في برشا منوعات يعني عندي ذكريات كبيرة مع المنوعات وحكيت المنوعات وقتها كانت عادة ما أنت ما تقطعش يعني لازم كل نهار لحد كل نهار حد فما منوعة وتلقى فيها معناتها نجوم كبار حتى من الشرق يجيو من نجوم تاع تونس كانت المنوعة تاخذ حظها والناس تبدا تسمى فيها نتذكر الأيامات لو سمحتم تاع نجيب الخطاب كي تخرج من الشارع تلقى فارغ الناس كل في دارها تتفرج معاه
0: كان حتى الفنان الضيف كي يجي لوحده من المنوعات ما يجيبش معاها الفرقة نتاعو
1: اي قليل
0: مش كيما تعمل
1: ثم اللي يجيب فرقته يبداو مدربين معاه ولا اما ما قليل برشا خاطر ديجا الفرق موجوده معناتها وقتها كنت نخدم انا فرقتي انا وكانت فرقه اسامه فرحات وكانت فرقه اذاعه وتلفزيون زاد على ذمه المنوعه دونك ما يستحقش يجيب معناتها ثم اللي يجيب زوز عازفين يبداو حافظين له برنامجه ولا ثلاثه ماكسيموم يعني
0: يظهر لي صديقك المقرب برشا من الفنانين التوانسة هو عدنان الشواشي خاطر خدمت معاه يظهر لي الليلة خدمت معاه كان سلمت أجاب رجلي لمدين زحمة يا ورد مفتح حبيتها
1: أي
0: حد أي علاش يا قلبي طوابت
1: خدمت معاه على الأقل 50-60 أغنية ومن يعني من التسعينات حتى قبل شوية أغاني عدنان الكل أنا خدمة أنا موزعها معناتها وتكونت عشرة بيني وبين عدنان يعني عشرة كبيرة ولين ولينا نفهم بعضنا معناتها كيجيب لي عدنان غناية ملحنها باش نوزعها أنا هو يبدا عارف أنا شو نعمل وأنا فيها مش يقصد بالضبط معناتها فنا بعضنا بالباب يعني بالاحتكاك هذاك وهذا من الناشئ المطربين كل أصحابي معناتها كلهم صحابي
0: شكري بوزيان
1: لكن يمكن اكثر واحد تعاملت معه وعدنان صحيح
0: شكري بوزيان زاد تعاملت معه زاد
1: شكري تعاملت معه برشا في اغانيه يعني من محلاك يامي وكسرية ذيك الكل تعاملت معه برشا وعلى فكره شكري معناتها ملحن ممتاز اكثر انه مطرب حلو لكن ملحن معناتها من الطراز الرفيع معناتها شكري بوزيان
0: شكون
1: كان شكري بوزيان اغاني الكل هم انت حبوهم الناس ما مال حتى اغنيه اللي تلوحت اغاني الكل تحبت وتحفظت ولقات القبول من عند الجمهور
0: حكيت على عدنان الشواشي كنت قلت انه معناها كنتوا تفهموا بعضكم برشا كان كيف يلحن اغنيه ويعطيك الاغنيه يعرف شنو باش تعمل فيها الاضافات بالضبط وكيفاش باش تخدمها وتخرج وتعجب الجمهور وتعجب الناس وهي ما شاء الله ما زالت التوا عايشه والناس كلها تسمعها وتحبها كيما عيبك كيما برشا اغنيات حلوه ما زالت التوا تحفظها الذاكره الشعبيه شكري بوزيان زاد كيف شكون من الفنانين الاخرين اللي تعاملت معاه وبعد حسيت روحك ما مشيتش معك الحكايه انك ما عادش تحب تعاود نفس التجربة وتوزع له أغاني
1: والله هذه ما صارت لي شيء أما أنا تصير في حالات أخرين يعني من غير ما نسمي لساني ساعات خطر مش المطربين كنت تعرف تغني وأنا بصيفتي ما أنت عندي استوديو متاع تسجيل وهذيك خدمتي معنا هذيك خدمتي ساعات يجيك واحد ما يعرفش يغني ولا ما يقنعكش في الغناء ولا يجيب لك غناية ماسكة شوية فهمت حاولي ما اللي عاطيني هذا البر خاطر احنا فيه معناتها في وسطنا وعادي فهمت لكن هو قيمه كبيره برشا ذكرى كيف ذكرى كي مشيت لمصر معناتها في تونس برشا ناس كانوا يضحكوا عليها يقول لك بصوتها هكاك في مصر عمت معناتها في الخليج وفي ليبيا وفي وقت عرفنا قيمتها دونك عندنا مطربين في تونس وعندنا فنانين كبار برشا وهذا يعني بشهادة حتى الفنانين الكبار بكل برا مش شهادة تونس برك
0: نجومنا ما شاء الله منورين الساحة الفنية في الخارج وحتى في تونس شكون من النجوم اللي كنت تتمنى انك تخدم معاه مثلا كنت سميت صابر باعي كنت سميت ذكرى لطيفة مثلا من النجوم اللي ولو توا اسامي عربية شكون اللي حبيت توصل تتعامل معاه؟
1: النجوم تاع اللي عاصرتهم الاكثريه خدمت معاهم، نقول لك 99% ما نجمش نطلب ما نخدمش معاهم معروفين، ولتوا نخدم معاهم لتوا. انا الشهر التالي خدمت زوز اغاني مع بوشناف، وخدمت لشكري بوزيان، وخدمت معناتها كلهم نخدم معاهم. بون الصابر لانه توا استقر في برا دونك الكونتاكت نقص شويه. اما المطرب تاعشنو المطرب اللي تمنيت نخدم معه ولا نطلع معه على مسرح هو علي الرياحي، ما خلطتش عليه.
0: خدمت مع نجوم زاده مازالوا حاضرين، سوليف مثلا.
1: سوليف سوليف تنجم تقول هذيك مربيتني، معناتها انا من عمري 14 سنه خدمت معها، ملي بديت نتعلم في الجيتار كانت تجني معها في كان عندنا برنامج اسمه الاسره البيضاء في ندوروا على السبيطارات ونعملوا الحفلات للمرضى، فهمت؟ دونك كانت تهزني معاها هي وسوليف، بيني وبينها عشرة كبيرة معناتها، يعني نعتبر روحي من العائلة. أنا صاحب خواتها وعند أخوها نور الدين وحالها يرحمه، أخوها منظر وأخواتها الكل، معناتها واحد من العائلة. دونك عليا كيف كيف زاد خلطت عليها في أياماتها الأخرى، زاد امرأة عظيمة برشا معناتها الله يرحمها، نعمة كيف كيف خدمت معهم الكل يعني. كل ما عندي معهم ذكريات حلوة.
0: يعني نفهموا انك حبيت انك تكون عايش في الفترة هذيك، فترة علي الرياحي وعليا ونعمة وشبيلة راشد والجيل هذا.
1: هذوما الكل خلطت عليهم، انا مانيش صغير. هذوما الكل خلطت عليه، علي الرياحي الوحيد اللي ما خلطتش عليه. علي الرياحي توفى وانا عمري يمكن 5 سنين انت. لكن من بعد كي درست اغانيه بالكدا لقيت انه الشخص هذاك ما يتعاودش. فلت من فلتات الزمان يعني. انسان ماهوش قاري الموسيقى بكل، ما يعزف حتى آلة، يعزف آلة إيقاعية يعزف طار. وذيك ساعة يخرج في ألحان أنت حاجة من عند ربي وتهو.
0: الفن موهبة والإبداع موهبة والموسيقى موهبة، راهي صحيح معناها الدراسة الأكاديمية تغذي الفن وتغذي الموسيقى.
1: الدراسة الأكاديمية توضح لك الخطوط العريضة، توضح لك حاجات، مي باقي كله موهبة. إذا ما عندكش موهبة في كل ميدان، حتى في التنشيط نتاعكم أنتم، أنت في التنشيط إذا ما عندكش موهبة زيد باش تقرا ولا باش، فما حاجة ربي يعطيها، ربي كل حد يعطيه موهبة في دومين معين. القراية بالطبيعة تعاون برشا، أما ماشي هي الكل. يعني ما نمنش أنه واحد كي يقرا ينجم يولي مغني ولا يولي رسام ولا يولي كوارجي ولا كله من عند ربي. من بعد تجي القراية باش تثقل الموهبة هذيك أكثر ولا أقل.
0: برشا نجوم كانوا حاضرين في الفترة هذيك، خلينا نحكوا على أواخر الثمانينات، كانوا حاضرين وبقوة زادة، لكن غابوا من بعد على الساحة الفنية وخلوا المكان شاسع وواسع لبرشا أصوات نشوفوا فيهم حاليا. تغيض الفازة شوية أنه الحكاية أنه نشوفوا فنانين في حجم نجاة عطية، صوفيا صادق، سوسن الحمامي، أسامي كبيرة، أنها خلت الساحة الفنية شاغرة وفارغة.
1: صحيح، لكن كل واحد عنده العذر نتاعو. كل واحد كيما نجات مثلا تزوجت، هي ما انت باختيارها حبت تبعد، رغم اللي نجات نجم نقول لك من احسن 3 اصوات تونسيه، معناتها مطربه كبيره برشا، سيرتو كي كبرت معناتها تو تغني خير من اللي صغيره، خير من الوقت اللي احنا حبيناه، تو تغني بالكدا بالكدا. هي اختارت انها تبعد، ذاك اختيار من عندها هي. وفما اللي يبعد لانه ما حصل منه شيء في الميدان، قال لك انا نخدم حياتي كامله في الفن ما حصلت منه شيء، دونك زايد. كل واحد عنده اسباب يعني، اللي فما برشا ناس نقول خساره اللي بعده، معناتها كيما توا سليم دمك نقول علاش بعد، مطرب ممتاز وملحن ممتاز وعمل روائع، يعني في لحظه هكا ما عادش تلقاه، ما عادش موجود في الساحه جمله، تغيب الحكايه.
0: ما عادش موجودين لكن خلوا بصمه اكيد فارقه في الساحه الفنيه.
1: خلوا بصمه بالطبيعه، خلوا بصمه، لكن هما وين توا؟ وين محمد صالح حركاتي مثلا اللي عمل روائع مع صوفيا صادق ومع نجاة عطية مع غيرهم، اختار ان يسافر لامريكا يقعد غاديك، من وقتها براتيكمون ما عملش شيء. سمير عجبي كيف كيف يعني من البريود هذيك نتاع التسعينات عملنا اغنية يتيمة اللي هي مولاتي وقعدنا فما شيء. هذيك اختيار من عندهم هما.
0: شكري عمر الحناشي زاد.
1: شكري عمر الحناشي موجود. لا شكري عمر الحناشي قاعد يخدم.
0: لكن مش ناشط برشا على الساحة الفنية يختفي فجأة ويظهر
1: والله
0: فجأة.
1: مش هو اللي مش ناشط يعني زاد وسائل الإعلام زاد راهو. خاطر أنا ما نتصورش بتجي معناتها منوعة ولا يجي منسق لشكري يقول له باش نعديك ولا باش نعدي لك أغنيك باش يقول له لا. فهمت شكري من الملحنين زاد الباهين برشا برشا من المطربين الحلوين ياسر. لقينا توا طغات موجة أخرى نتاع موسيقى أخرى نتاع الراب اللي أنا مانيش ضدها ونحبها برشا معناتها وعندي برشا مطربين راب يعجبوني برشا كيما بلطي كيما فما اللي ما نسميهمش ما يعملوا حاجة حلوة مش كلهم. أما الموسيقى هذيك غطات على الأغنية الشرقية والتونسية يعني تنجم تكون 90% أو يعني حتى شفت أولاد صغار وشباب عمره 15 و16 يسميهم لك بالواحد يسمي لك أغانيهم تقول له تعرف شي أم كلثوم تقول لك ما عرفش يعني عبد الحليم شكون ما نعرفوش فهمت دونك فما شباب توا اللي تبدلت أذواق الجملة ما عادش يهتم بالنوعية هذيك وخسارة خسارة لأنه كل نوعية عندها الجمالية نتاعها وعندها دار حتى في الغرب تلقى المطربين الكبار تلقى 90 سنة عمره مازال يغني وأغانيه ضاربة وتلقى لي جاز في نفس الوقت شرمز لابور لين مات هو يغني والناس تحبه يعني ما فماش علاش تجي موجة تفسخ كل شيء اللي قبله.
0: الموجة السابقة كانت تغي عليها أصوات حلوة وأصوات طربية وأصوات جميلة. المنوعات التلفزية كانت تحتلها أسامي كبيرة كي تحل منوعة باش تتفرج في نجيب الخطاب ولا حاتم بن عمارة تلقى ما شاء الله أصوات كبيرة تلقى ذكرى الله يرحمها صوفية نجيت لطفي بوشناق صابر باعي برشا أسامي كبيرة وتوا اختلف الوضع تماما. نجوم الانستغرام والتيك توك حاضرين في أكبر المنوعات التلفزية أسامي يقولوا عليهم مؤثرين تشوف فيهم مؤثرين ولا مش مؤثرين؟
1: لا أنا يحز في نفسي برشا يعني نشوف فما برشا ما نعرفش أصوات ونسميهم كما تحب أنت فما برشا ناس ما تستاهلش قاعدة تحز جملة بمجرد أنها ملكة ولا أنها انستغراموز ولا واحد يرجع ستار وبدايات على حساب الناس الآخرين توا الفن توا يعني الموجة اللي طالعة توا اللي عنده أكثر فلوس واللي عنده أكثر حضور في الانستغرام وفي الحكايات هذه يبرز أكثر من الناس كله ويولي ستار. وأنا شفنا دانوش كنت كرم في مصر معناتها قاعة تكريم من غير ما نسمي فهمت أوسكار يعني أوسكار كلمة كبيرة برشا يعني كي نقول أنا شارلوخ ذا أوسكار نقول أنت سامي من نوع هذا. أما تجي تلقى زوج نكرات مشيوا من تونس ياخذوا اوسكار على انا مقياس معناتها شنو المقاييس ما
0: عارف مقاييس يشوفوها هما احنا ما نشوفوهاش ممكن ما نفهموش في الحاجات هذيك. لو كان زعما جاء المرحوم نجيب الخطاب في الفتره هذيك معناها وكانوا نجوم كيما توا زعما تتصور انه يكونوا حاضرين في منوعاته ولا لا؟
1: شوف نجيب رغم كل شيء هو والجينيراسيون مع الكل وحتى من حاتم عماره لطفي البحري ناس أصحاب ذنق ما تنجمش تجيب له أغنية خايبة وتعديها يسمعها قبل ويقتنع بها هو قبل يقدمها للجمهور لأنه يعني هو مسؤول على على على الكاليتي نتاع الإنتاج اللي باش يقدمه. كان فما قرض كبير ياسر معناتها ما يجيش نامبورت كي توا معناتها للأسف معناتها عندك شوية فلوس تعدى تلزم تعدل في تلفزة حرة في تلفزة خاصة تنجم تسكن في التلفزة إذا عندك برشا فلوس معناتها المقياس ما عادش فني بحت ومقاييس الجمال راهي ما تتبدلش حتى يتبدل اوكي لو ستيل نتاع الخدمة لكن مقاييس الجمال معروفة الكلمة الحلوة حلوة وتقعد ديما حلوة معناتها الكلمة خايبة خايبة ما نجموش نعكسوا الآية قال شنو هذه موجة ولا تو نسمع في أغاني تو ما فيهم كلام ما يتقالش كارينو أنت ويحفظوهم العباد يحفظوهم ويغنيهم وعادي مي مش ناس كل زادا كمان فما برشا ناس زادا فما جماهير عندها ذوق وفما ناس أنا مشيت حفلة لطفي بوشناق تفرجت فيه في كارتاج عامين تالي هولي. والله شي عمل كيف وعدنا كيف كيف خدمنا له حفله في كارتاج عامين معناتها المسرح تعبى المسرح تعبى والناس ساخت وعملت كيف وكل مازال فما ناس عندهم ذوق في حفله سولاف كيف كيف زاد حفله سولاف الناس تفاعلت معها بطريقه فرحتني برشا انا واحد من الناس لانه انا برسك من الجيل هذاك بون جيت بعدهم اما حضرت على الجيل هذاك الكل وعلى نوعيه الاغاني هذيك وكل الشيخه هذيك ولا
0: عنا برشا اصوات غابوا تقريبا على الساحه الفنيه ونحن نحكوا على اصوات غابت كيما فيصل الرياحي ونور الدين الباجي معليش ما تمش معناها انه اقناعهم بالعوده للساحه الفنيه وتقدموا لهم اعمال خاطر خساره انه معناها الساحه الفنيه تكون خاليه من زوز اصوات كيما صوت نور الدين الباجي وفيصل الرياحي.
1: والله بالنسبه انت شكون فنيت لي بخلاف نور الدين الباجي
0: فيصل الرياحي
1: فيصل الرياحي فيصل الرياحي موجود هو العيب الوحيد يعني اللي نعيبه على نور الدين الباجي ولا على فيصل هو قله الانتاج يعني معناتها في الكارير اللي عملها نور الدين الباجي الكل رغم انه صوته حلو برشا وعنده حضور كبير برشا لكن ما عندوش اغاني معناتها ما جيت تشوف تقول شنو الغناء اللي تشهر بها
0: اغاني عبد الوهاب
1: تلقى انه في الاخر بالكل توا المده الاخرى تشهر بالاغاني الصوفيه والحضره طلعته شويه هو كريم شعيب وكذا لكن ما مش قاعدين ينجوا فما ناس قاعده تنجز خاطر يخدم يلقى راه انا نشوف مثلا كلمه لطفي بوشنيق كل جمعه يفاز اغنيه الناس كل جمعه تشوف اغنيه يبدا في اغنيه يعني يقول لي انا نخدم 100 اغنيه كي تعرفوا لي 10 يزي انا ما نقفش على الانتاج وزاد يمكن امور خاطر تتطلب ماديات وتتطلب امكانيات فهمت هذا هو يعني وما نجمش نلوم على المطرب وحده خاطر الامكانيات في تونس محدوده برشا والاغاني والكليبات هذوما ما يتكلفوا برشا معناتها الاغنيه معناتها تبدا وقت اللي توفى الاغنيه وقت اللي تكمل في الاستديو وقتها تبدا الخدمه يبدا الكليب يبدا التسويق نتاعها وتبدا السيركوي هذاك الكل دونك فما اللي ما ينجموش ما يخافوش على الشيء هذا يقول لك انا اخويا نكتفي بشويه حفلات هكا صغار ونخدم على روحي وكهو معناتها حتى الطموح نتاعي يقل برشا
0: كانت طاقات صوتيه كبيره في الفتره هذيك وكانوا برشا اصوات تنفس في بعضها الغيره الفنيه ما كانتش حاضره الفتره هذيك ما لاحظناش انه فما مشاكل كيما اللي صاير في خلينا نحكوا في السنوات الماضيه كان التنافس كبير لكن ما كانش فما مشاكل برشا بين المطربات خصوصا
1: هي شوف
0: ولا فما في الكواليس بعض
1: كان فما غيره فنيه برك يعني انت تعمل حاجه حلوه انا نقول معليش ما نعملش كيفك ولا ما نعملش خير منك عندها فما منافسه ماهيش غير هيك كان فما منافسه كبيره بين عليا ونعمه وسولاف وزهير السالم وجيل هذاك الكل لكن يحبوا بعض معناتها كي واحد تصير له اي مشكله ولا واحده منهم تلقى الاخرين الكل بجنبها فهمت تلقاهم كلهم متظلمين يد واحده من بعد يرجع اخويا كل واحد يحب يعمل ما خير وهذا حق مشروع معناتها غيره فنيه لا اكثر ولا اقل يعني اما مش غيره متاع شبيها لبسه ربا خير مني ولا شبيها الناس يحبوها اكثر مني ولا لا

0: ما نجموش الناس كل تكون في الصداره، والصداره اللي يحددها هو الجمهور. الجمهور يحب فلان اكثر من فلان، دوك يقعدوا في الصداره. نجم من غدوه المعاده تتقلب، اللي كان من تالي الكل ما يعرفوا حد يجي من قدام.
1: مش على خاطر هما ديما حاضرين في المنوعات الكبيره اكثر من الاخرين؟
0: لا لا، لانهم هما قنعوا العباد اكثر. نجم واحد يغني غنايه يمشي على روحه، ضربت له الغنايه هذيك. وهذه صارت مع على سبيل المثال، كان ذكرهمش ولاد قبوديه.
1: ايه
0: ولاد قبوديه عملوا غنايه سجدوها هكاك، معناتها غنايه ما من غدوه صبحت الناس كل تغني فيها في تونس. يلقاو روحهم مشهورين، هما بدهم ما فهموا شيء. يلقاو روحهم يخدموا مهرجانات كل يوم ويخدموا وخدموا سنين تبارك الله، لانه قنعوا الجمهور. اذا قنعت تنجم تقعد تعدى كل يوم في التلفزه، لكن الناس ما هزمتكش. زيد تنجم تعدى مره واحده وتضرب، ما غدوه الناس كل تحكي بيك. هذه حكايه تقبول وحكايه شنو هي نوعيه الخدمه اللي قدمتها للناس. مش فايده نظهر كل يوم في التلفزه، تظهر كل يوم بعد. هذا هو خاطر الشهرة حاجة والنجومية حاجة أخرى. تنجم تكون مشهور برشا لكن ماكش نجم. عندنا ناس معروفين برشا، معروف لكن ماهوش نجم، يعني الحفلة نمشي له حد لكن هو معروف.
1: شنو هي أقرب أغنية قمت بتوزيعها وكانت ديما معناها هكا في بالك الأغنية هذيك، وحسيت روحك ميزتها على الأغاني الأخرين، ولا الأغاني كلها في نفس المعزة والمحبة عندك لكل أغنيتك كلها تحب؟
0: لا بالطبيعة فما أغنيات الأغنية تقعد ديما في البال، معناتها تبقينا. أنا راه كي نخدم أغنية أنا ديما نحطها هي، نعتبر روحي كأني أنا ملحنة، يعني نتقمص شخصية الملحن معناتها ونخدمها بقلب ورب، معناتها بإمكانياتي الكل. أي إضافة نجم نحطها فيها نحطها من غير حتى إشكال. بقينا بالطبيعة فما أغاني تقعد في البال، فما أغاني تموت مع الوقت معناتها.
1: مثلا أغنية هكا بقديمة في بالك؟
0: والله أنت تو قبيلة جبت على عيني دلالك، من أحلى الأغاني اللي خدمتهم مع عدنان. ثم أغنية يمكن ما يعرفها حد، أغنية زاد أغنية عدنان كلمة العقيد معمر القذافي الله يرحمه. أغنية تغني على بنته وقت اللي قتلوها في القصف الأمريكان، عمل عليها أغنية ولحنها عدنان. كانت أغنية رائعة برشا، وقت ما كانتش حظها برشا أمور سياسية معناتها. هو وقت بيب القذافي ما يحبش يظهر كشاعر، فهمت؟ عملها هكاك على بنته هكا. فما برشا اغاني حلوه خدمناها، خدمت مع محمد جبالي اغنيه تو نذكر اسمها، اغنيه خدت جائزه كبيره في مصر، خدمناها انا وحسن الشلبي شاعر وهو نحرها، اغنيه حلوه برشا الى كل العالم يظهر لي. خدمت برشا اغاني حلوين معناتها مع أمينة فاخر، خدمت لها برشا أغاني حلوين هذوكم. السليم تاع اللحن مع عبد الرحمن العيادي، مع ناصر صمود خدمنا برشا أغاني حلوة زادة، نوال غشام ونبيها كراولي، يعني فما برشا، فما رصيد كبير.
1: رصيد كبير ورصيد حلو برشا من الأغاني اللي باش يبقى ديما في الذاكرة الشعبية، وباش يبقى اسمك مرتبط بهالأغاني هذيا. منير الغذاب اسم غني عن التعريف، اسم كبير في التوزيع الموسيقي، في الموسيقى، في الفن، من خلينا نقوله من فترة الزمن الجميلة، الفترة الذهبية اللي عاشتها الأغنية التونسية. وإن شاء الله نقوله احنا إن شاء الله عنا أمل إنه نعيش فترات ذهبية أخرى للأغنية التونسية، رغم إنه الحكاية صعيبة شوية مش مستحيلة، لكن
0: والله بدأت ترجع فما برشا أغاني تونسية قاعدة تظهر عند الناس. يعني أنا كنشوف الأغاني الأخرى نتاع بوشناق حبوهم الناس برشا. معناتها الأغنية التونسية راهي ما تموتش، يمكن تختفي مدة معينة أما بعد ترجع، لأنه يعني هذاك أصلنا وهذاك نتاعنا إحنا وهذيك الهوية نتاعنا، معناتها ما نجموش نستغناو عليها، لازم ترجع حتى تاخذ فترة هكا تغيب شوية، لكن بعد تلقاها في الصدارة الأغنية هذيك النوعية هذيك. معناتها
1: حكينا معاك على الأغاني، على الذكريات، على مجد الأغنية التونسية في الفترة السابقة، وعلى برشا أغاني وزعتهم، أغاني كانوا حلوين برشا وما زالوا توا محفورين في سجل الذاكرة الشعبية. المايسترو والموزع منير الغذاب، بنعرفش كان عندك متى مضيف، عندك شي حكاية، عندك شي حاجة هكا مازال ما حكيتها ناش، خاطر حسيت روحي بربشتك شوية في الذكريات لكن ما حكيناش كل شيء الحقيقة.
0: والله هما برشا ذكريات. انا احسن ذكرى عندي تنقول لك مع انا غنية، نهار صوفيا صادق سجلت غنية نتاع محمد عبد الوهاب، غنية اسمها حرية، معروفة هي الغنية. عملت لها توزيع

0: أو توزعتها هي المحلة محمد عبد الوهاب. عاد في وقتها عديتها هي مع المنشط صالح شغام الله يرحمه. كي عديتها معاه أخذوه محمد عبد الوهاب بالتليفون من القاهرة. مازال حي هو مازال حي. محمد عبد الوهاب وقتها ركز كان على التوزيع. معناتها وش أنا وقتها موجود في باريس كلموني من تونس كلموني كلمتني الوالدة قالت لي راه محمد عبد الوهاب يشكو فيك ويعاود قال معناتها وزعها بطريقة أنه ما بدلش اللحن ما فسدهاش بالعكس زادها جمال وكذا وين تلقاني أنا وقتها طاير بصح ذكرى حلوة برشا هذيك
1: هي حلوة برشا حتى الأغنية كي عودتها صوفيا توزيعها كان حلو برشا حتى التوزيع كما كنت تحكي معناه ما بدلتش اللحن رغم أنه نشوفوا بعض الأغاني اللي تم توزيعها يمكن يتم تشويهها شوية
0: لكن أي هو هو هو معناتها توزيع الأغنية إذا ما يزيدهاش جمال ما يزيدهاش زيد معناتها تروح باش يقلب السليخة نتاع أغنية حكاية سارة حتى التراث معناتها التراث عندنا شكون قاعد يخدم في التراث بطريقة حلوة برشا عندنا برشا قاعدين يخدموا فيه بطريقة حلوة لكن ثم برشا اللي يشموه زادة وهي تدخل حكاية الذوق الذوق برشا
1: ذكريات حلوة ورجعنا بالذكرى معاك السنوات حلوة برشا وجميلة كانت ما يسود هالاحترام والود والفن الراقي اللي خرج برشا مطربين كبار للساحة الفنية مازلنا لتونا تفكروهم كانت الصداقة والعلاقة الكبيرة والمتينة بين الفنانين تخلي الغنية تخرج مزيانة وتخرج حلوة كما حكينا على الكورال اللي مع عدنان الشواشي كان يضم نجوم كبار نجوم ولو توا فما فيهم حتى ولا نجم عربي معناها ما شاء الله عليهم أصوات حلوة برشا تتنافس في قوة الأداء وقوة الإبداع وكانوا حاضرين في الكورال مع عدنان الشواشي ربي يفضل ربي يطول في عمره منير الغذاب فرحانين برشا سعداء برشا مصافحتك
0: والله أنا سعيد برشا اللي كنت معاكم اليوم و أنا بصراحة ما كذبش عليك لو تغرمت بالبرنامج هذا باش نولي نتبعوا ديما لأنكم تقدموا في مادة حلوة برشا وأنت يعطيك ألف صحة زادة إن شاء الله ديما متألقين وديما فوق يا ربي
1: فرحانين برشا يا سيدي باستقبالك معنا ومصافحتك وإن شاء الله علاش هكا تجي في حفلة هكا وتنورنا في قفصة نحب نشوف
0: والله أنا تجيني دعوة نجي ديريكت ما عندي حتى إشكال
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: أنا شرفني برشا ونحب برشا هذه قفصة وخدمت برشا مهرجانات في قفصة مع الفرقة القومية ومع برشا مطربين خدمنا غاديك
1: إن شاء الله تتعاود الفترة هذيك وإن شاء الله تتعاود اللي مثل حلوة والمزيانة وإن شاء الله تتعاود الحفلات الراقية اللي فيها الفن الراقي والأغاني الراقية ونجوم الكبار اللي نتفكروهم كان بالخير ونتفكروهم كي نقولوا فترة ذهبية وجيل ذهبي للأغنية التونسية منير الغذاب يعطيك الصحة وسعداء برشا مصافحتك تحية كبيرة ليك من قفصة من إذاعة قفصة شكرا ليك يا سيدي
0: إلى اللقاء عايشك

عيب انك خالفتي العهد ما وفيت، عيب انك علينا كبرت وتعاليت، عيب انك خالفتي العهد

مرفوع وجرحت قلبي اللي عطاك الدوا ضمت صبري عليك مني خلوع وجرحت قلبي اللي عطاك الدوا

0: العيب.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: التسعة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي تيلة السدس الثاني من السنة الجارية في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء. أعلنت وزيرة المالية مشكة سلامة اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية الجاري من الوفاء بخلاص قسط سنة 26 و2000 التابع لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد وفق تعبيرها، موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم أن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. تحتضن تونس العاصمة من 20 إلى 22 من جويلية الجاري أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدية الذي تنظمه مؤسسة ميناموني البحرينية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي الثلاث ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، ودعت إلى ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن التحركات الميدانية للولايات المتحدة تتناقض تماما مع مزاعم رغبتها بالتهدئة في المنطقة، وأضاف أن واشنطن تواصل إرسال تعزيزات ومعادات عسكرية جديدة للمنطقة في الوقت الذي تدعي فيه رغبتها لإنهاء الحرب مع إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية
1: في البرنامج. حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم
2: بالرسمي. نعرفكم راكم جمهور خطير وذواق، عجبتكم ولا؟
3: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
4: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة.
5: معاك غزوة مرايتنا،
6: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
9: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة لنهار اليوم، تقدم لكم إيمان برامي والبداية مع العناوين.
10: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
9: جامعة قفصة تنظم الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي لإطلاع الناجحين في البكالوريا على مسارات التعليم والتكوين الجامعية. المستشفى الجهوي بقبيل يبرمج عيادات طبية عن بعد في اختصاصات متنوعة ويدعم قسم القلب بآلة تصوير متنقلة. وزير المالية تؤكد قدرة البلاد على سداد قروضها بشكل منتظم وتعلن على اتفاقية قرض مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل الميزانية. واشنطن تعلن بدء موجة هجمات جديدة على إيران تزامنا مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة عمل واسعة تشمل عمليات عسكرية لإسقاط النظام. نظمت اليوم جامعة قفصة الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي بفضاء المركب الشبابي بقفصة، وتنظم التظاهرة يوم غد بتوزر. التظاهرة مثلت فرصة للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي للاطلاع على العروض والآفاق المهنية المتاحة في التكوين. وقد قدم ممثلون عن عدد من المؤسسات الجامعية بقفصة في متابعة للزميل منير بن ناصر فكرة عن مختلف الشعب والاختصاصات المتوفرة خلال السنة الجامعية القادمة.
11: سيرين فرحات ميتر اسيستانت من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. عندنا السنة بخلاف التربية والتعليم تاع اللي تخرج معلمين، عندنا دو ليسونس جدد. ليسونس جديدة الأولى اسمها التربية الدامجة والبيداغوجيا الرقمية. انا اسيد انتغري الذكاء الاصطناعي، ومعناها البيداغوجيا الرقمية انهم هما ينجموا يعملوا دي لوجيسيال ولا دي بلاتفورم باش يعملوا دي كور اون ليني، حاجة معناها تتواكب سوق الشغل الجديدة. والليسونس الثانية هي الارشاد السياحي، هو يخرج معناها مرشد سياحي معترف بيها. لي دو ليسونس جدد هما معناها التربية الدامجة طلبنا 50 طالب في السنة الأولى، والإرشاد السياحي أقل شوية نومغ في الترونتين. في الأول باش نعمل لهم أن تيست على لي لونغ، وعلى مثلا باش اختيار يكون موجه.
12: وجدي سعد تقني رئيس المعهد العالي لدراسة التكنولوجية بقفصة. بالنسبة للمعهد العالي لدراسة التكنولوجية فيه 5 شعب: شعب تقنية هندسة كهربائية وهندسة ميكانيكية وهندسة مدنية وجستيون وانفورماتيك. بالنسبة للجديد عندنا بالنسبة للانفورماتيك فيها شعب تاع الذكاء الاصطناعي، بالنسبة للميكانيك نزاد شعبة تاع الانرجيتيك، جيني الكتريك فما اوتوماتيزم ولت انفورماتيك اندستريال. هذوما اختصاصات مطلوبة أكثر في سوق الشغل، والمشير ونطور خاصة في الذكاء الاصطناعي تتوظف أكثر للشعب اللي عندنا القديمة.
9: أعلن المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر عن فتح باب الترشح لانتداب أساتذة عرضيين للتدريس خلال السنة الجامعية القادمة. أوضح المعهد في بلغنا باب الترشح مفتوح لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه والمرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة الماجستير البحثية، وبين أن ملفات الترشح تودع مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد أو ترسل عن طريق البريد في أجل أقصى 15 من سبتمبر القادم، على أن تتضمن نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وسيرة ذاتية للمترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي تيلة السداسي الثاني من السنة الحالية في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء، وأضاف أنه تم تدعيم قسم أمراض القلب بالمستشفى بآلة تصوير طبي متنقلة، مما سيشهد بدور إحداث وحدة للاستكشاف الوظيفي ستمكن من مزيد الارتقاء بخدمات القسم.
13: تم برمجت عدد من العيادات عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي، وهنا في وعد السداسي الثاني متاع 2026، خصوصا العيادات اللي تم أمراض الجلدية وأمراض الغدد الصماء. هنا بالنسبة لسادة المواطنين نجموا يتصلوا بالعيادات الخارجية وين يتم التسجيل حسب المواعيد اللي نشرتها الإدارة الجهوية، واللي هما ينجموا يلقاوهم زادة كيف العيادات الخارجية. الهدف متاع العيادات هنا هو برنامج كامل لوزارة الصحة المستشفى الرقمي اللي هو يعطي نفاذ عادل للمواطنين في جميع المناطق، خصوصا في الاختصاصات الغير موجوده بها. وهنا تعرفوا باللي عندنا الاختصاصات هذا مزوز مش موجودين، دونك يتم توفيرهم عن طريق وزاره الصحه بواسطه المستشفى الرقمي، وهنا يوليو المواطنين يجيو يعديو باستعمال عيادات عن بعد على الامراض اللي تهمهم في الاختصاصات هذا في المستشفى الجهوي باللي بالضبط في العيادات الخارجيه. في نفس الاطار فما دعم صار للمستشفى الجهوي بآله تصوير اشعه متنقل لقسم الجامعي لطب القلب، هذا يجي في جمله تجهيزات تم دعم بها القسم هذا لأحداث وحدة للاستكشاف الوظيفي اللي نجمنا الحق نطوروا بها الخدمات وترتقي مستوى الجامعي، خصوصا أن القسم فيه زوز أطباء استشفائيين جامعيين. خدمات قسم القلب تشهد تطور من ناحية الكفاءات اللي قاعدة يتم انتدابها فيه من أطباء، من التجهيزات وآخرها التصوير المتنقل اللي مش تسمح لسهولة التكفل بالمرضى اللي هما تم تكفل بهم بعد جلطات قلبية بدون تنقلهم السرير.
9: تستعد المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد بالاشتراك مع المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بسيدي بوزيد لتنظيم تظاهرة تمتد من 10 إلى 13 من أوت المقبل بهدف دعم عدد من النساء الناجحات في ضمن المبادرة الوطنية ناجحات بلادي التي أطلقتها وزارة شؤون وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نادي عافية. المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بسيدي بوزيد تتحدث.
14: في إطار المبادرة الوطنية اللي أطلقتها وزارة المرأة وبشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة، هما اللي اقترحوا على كونيكت باش نكونوا الشريك فاعل إن شاء الله باش نعمل رياضة الوطنية. هذه تنطلق من 10 أوت 2026 إلى 10 أوت 2027 لمدة عام. في البرنامج باش نحكوا نهار 10 نهار 13 أوت. الشعار هو المبادرة الوطنية لرائدة الأعمال ناجحات بلادي من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. معناتها أي امرأة شوفي راح عندها الموهبة باش تعمل مشروع وتنجح فيه، نخذوها من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. معناتها نأطراها، نأهلها، نعملها لفورماسيون، نعرفوها بالهياكل التمويل، هياكل المساندة، كل شيء إلى ما بعد الإنجاز. معناتها تأخذ الكريدي وبعدين نطبعها حتى كي تنجز نطبعها. اليوم الأول اللي ينطلق يوم 10 اللي هو مخصص إلى التعريف بالمبادرة. النهار الثاني اللي هو نهار 11 باش يكون مخصص للمعرض. المعرض ينطلق من نهار 11 لنهار 13. المعرض هذا راهو لأي امرأة ماهيش الصناعة التقليدية، لا راهو أي امرأة عندها مشروع وتشوفي روحها ناجحة، خصوصها أرشيتك، خصوصها محامي، خصوصها وحدة بيع في الماتريال، خصوصها صناعة تقليدية. أي امرأة تشوفي روحها ناجحة من ناجحات بلادك مرحبا بها في المعرض. باش يكون جراتوي، باش يكون في ساحة محمد البوعزيزي، طلبوا منا خصوصها المندوبية الجهوية للمرأة أو المكتب الجهوي اللي في بيشوفوا منا جميع المساعدة اللوجستية ولا أي حاجة. يوم 12 المعرض يتواصل، يوم 13 نهاية المعرض وهو عيد المرأة، هو تكريم ناجحات بلادي، هو باش نعطوا إشعارات نتاع برنامج رائدة المجموعة من النساء.
9: أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامه اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية الجاري من الوفاء بخلاص قسط سنة 26 التابعة لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد، وفق تعبيرها موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. وبينت سلامه عددا من ممثلي البنك المركزي وزارة المالية انطلقوا في المفاوضات مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بنسبة بفائدة تجاوزت 9% وتقدر قيمة القرض المضمن في الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ب 500 مليون دولار أمريكية. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم أن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء. وأضاف الوزير أن تأخر صرف الزيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية، مضيفا أنه سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات الإدارية من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة هجمات جديدة على إيران الليلة تزامنا مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة عمل واسعة تشمل عمليات عسكرية لإسقاط النظام وسط ضغوط إقليمية للقبول بوقف إطلاق النار وإنهاء تصعيد مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما ذكرت تقارير للاحتلال مساء اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خطة واسعة للعمل ضد إيران تشمل عمليات عسكرية قد يكون هدفها إسقاط النظام، فيما تضغى الدول الإقليمية وجهات في محيطه للقبول بمقترح لوقف إطلاق النار وسط استمرار تبادل الهجمات بين طهران والولايات المتحدة والتصعيد في مضيق هرمز. في ملف آخر، استشهد 8 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 بنيران وقصف للاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة. وقد واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية، إلى جانب استهداف المناطق السكنية وخيام النازحين ومركز الإيواء، ما أسفر عن إصابات في صفوف النازحين بينهم أطفال ونساء. جامعة قفصة تنظم الأيام الإعلامية الجهوية لتوجيه الجميع لإطلاع الناجحين في البكالوريا على مسارات التعليم والتكوين الجامعية. المستشفى الجهوي بقبلي يبرمج عيادات طبية عن بعد في اختصاصات متنوعة ويدعم قسم القلب بآلة تصوير متنقلة. واشنطن تعلن بدء موجة هجمة جديدة على إيران تزامنا مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة عمل تشمل عملية عسكرية لإسقاط النظام. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: أي أكيد أكيد برشا جو يستحق أكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمنى الكلمة.
4: ما شاء الله عليه صوته روعة على حقيقة.
3: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوخة صوت إحساس شيخة الحقيقة.
5: سمعنا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج من المهرجانات بتاريخ 22 جويلية 2026. أجمل تحيات كامل للفريق على دين رضواني عبد النبيه مولا كمال حميدة وأحمد العجوني ورفيقكم في تعويض لزميلة وسيلة الأقول اليوم باش نحطوا على مهرجان مجهورة سيدي سالم في دورته 22. بعد قليل باش يكون معنا ناجي بعزيز رئيس جمعية إحياء التراث بمجهورة باش نحط أيضا على مهرجان قبلي الدولي في دورته 18 اللي باش يكون من 30 جويلية إلى 7 أوت. باش يكون معنا مدير المهرجان محمد بوبكر، وأيضا من فقراتنا باش نمشوا نتحطوا على الدورة 33 لمهرجان سيدي علي بن عون الدولي اللي باش تكون من 22 أوت إلى 27 أوت. باش يكون معنا السيد مفتاح والناسي مدير المهرجان، ومن مهرجان هذا الحوض المنجمي باش يكون معنا السيد فريد خميلي عن او مدير مهرجان المناجم الدولي بالمتلو في دورته 35، وشفيق الربح مدير مهرجان اميره المناجم بالمظله في دورته 37. مرافقه ومتابعه طيبه لبرنامج من المهرجانات.

0: أولى فقراتنا أولى مصافحاتنا في برنامج من المهرجانات باش تكون مباشرة مع السيد عدي بن داود عن مهرجان ماجورة سيدي سالم في دورته 22 اللي يبدأ غدوة 3 أيام في ماجورة. عدي أهلا وسهلا، مساء نور.
1: أهلا عسلام أخوي، مرحبا.
0: أهلا وسهلا عدي بن داود من عن جمعية إحياء التراث بماجورة، وكما ذكرنا مهرجان ماجورة سيدي سالم في دورة 22 باش يكون بداية من يوم الغد. سي عدي هكا
1: إن شاء الله، إن شاء الله
0: أي أبرز الفقرات
1: باش يكون نهار 21 و22 و23.
0: أي
1: عنا نهار الأول غدوة إن شاء الله باش نبدو في التحضيرات في الصباح واستقبال الضيوف، وعنا في الليل سهرة حضرة.
0: أي
1: عنا حضرة في الليل، حضرة تتمثل في حضرة ماجورة وحضرة أولاد سيد الليل وأولاد سيدي ناصر بالوافي منهم العرايس.
0: أي المكان وين باش تكون بالضبط الحضرة؟
1: باش تكون في منصة المهرجان في زاوية سيدي سالم بماجورة.
0: بماجورة أي
1: وعنا نهار الأربعاء إن شاء الله اللي هو باش يكون الافتتاح مع 4:30 تتمثل فيه كلمة الافتتاح تحية العلم ومعرض الصناعات والمنتجات التقليدية الخاصة بالمنطقة والتعريف بالموروث المادي واللامادي. وعنا مع 5 عرض مسرح إن شاء الله تحية دار الشباب.
0: دار الشباب سند.
1: دار الشباب سند.
0: أي.
1: وينطلق إن شاء الله الاستعراض اللي هو يتمثل في العرس التقليدي وتجسيد العرس التقليدي بماجورة مشاركة من الفرق فرقة عمار الماجوري فرقة دخلة بني داود. وبعد 6 إن شاء الله تبدأ عروض الفروسية مع مداخلات شعرية.
0: يعني مع الفروسية مداخلات شعرية ولا بعدها؟
1: مع لا في نفس الوقت.
0: أي.
1: وتكمل الفروسية إن شاء الله مع 7:30 8 عندنا سهرة يحييها الفنان الشاب عمران.
0: ديما المكان هو ساحة المهرجان في ماجور.
1: كل ساحة المهرجان بسيدي سالم دخلت ماجور.
0: اي
1: وعندنا يوم الخميس ان شاء الله 23 جويلية الصباح 7 ان شاء الله عندنا مسابقة العدو الريفي.
0: اي
1: تنطلق من ساحة المهرجان الى طريق الدخلة.
0: اي
1: وتنتهي المسابقة، من بعدها يتعدوا عنا مسابقة الرماية اللي باش تكون زادة في ساحة المهرجان مع 10 إن شاء الله.
0: أي.
1: وعنا عرض الزيارة والمداح والأذكار 3 باش تكون داخل زاوية سيدي سالم تحية فرق من المداح والأذكار.
0: أي.
1: والعشية إن شاء الله مع 5 عنا عروض رياضية تاع الشباب في ماجور. وعنا 6 تنطلق عروض الفروسية مع مداخلات شعرية كيف العادة.
0: أي.
1: ومن ثم نتحولوا للسهرة الفنية لتحية الشابة سنة حام مع 8 إن شاء الله
0: الفنانة سنة حام دي
1: مهرجان توزيع الجوائز وتكريم الضيوف.
0: أي.
1: هذا هو البرنامج إن شاء الله.
0: أي به سعودي شنو اللي يميز الدورة هذه الدورة 22 ربما على الدورات اللي سبقت؟
1: هذه دورة استثنائية، نحن في العادة المهرجان يكون نهارين.
0: أي
1: باش يكون في العادة يكون 3 أيام ما تكونش ثرية كيف السنة. السنة عندنا برشا عروض وعندنا برشا حاجات، وأهم حاجة اللي هي الضوء. اللي هي الضوء تخلينا سنة الضوء نحمد عليها ربي ونشكر سيد الوالي وسيد المعتمد اللي هما كان عندهم يد وسعوا معانا بجهودهم وربي يبارك لهم إن شاء الله، سيد والي قفصة وسيد أسامة معتمد سند.
0: الضوء يعني جاء للمنطقة ماجورة ولا سيدي سالم بالضبط؟
1: لا جانا للزاوية. للزاوية لساحة المهرجان نظورة الزاوية لساحة المهرجان.
0: نشكروهم
1: جزيل الشكر.
0: نعم الإقبال يعني والحضور يكون من
1: أهلي. الحضور السنة باش يكون معناها أكثر من السنين اللي فاتوا. ديجا نحن اليوم تو أنا ديجا في ساحة المهرجان في التحضيرات والأمور هذيك، معنا الزوار متوافدة بشكل كبير.
0: أي.
1: وإن شاء الله إن شاء الله تكون دورة استثنائية وتكون ناجحة.
0: ان شاء الله. هو ما عادش بالضبط الزوار، ربما ثم زوار من ماجوره وثم حتى من خارج ماجوره اللي جو للمهرجان، فما الناس اللي تقيم غادي طيله مده المهرجان والا لا؟
1: نعم،
0: فما شكون يقيم، يعني ناس تبقى في المهرجان 3 ايام والا فقط يجو؟
1: اي فما ناس معناها جابت عشوشه وجبت
0: هاي.
1: للمهرجان من امس، اجا ومقيمة هنا في ساحة المهرجان، في فضاء المهرجان، واليوم زاد جد زوار أخرى، وإن شاء الله غدوة باش تكون وفود أكثر، وتكون الوفود راهي تتمثل في أهل مجورة وناس من برا. ديجا فما ناس جتنا من المكناسي، وناس جتنا من أم العرايس، وناس جتنا من بوزيد، وناس جت من الرقاب،
0: اي
1: وكما قلت لك نتوقع السنه باش يكون الحضور كبير برشا.
0: ان شاء الله كل التوفيق لكم في هذه الدوره الجديده من مهرجان ماجوره سيدي سالم، في هذه الدوره 22 كما ذكرت تبدا من يوم الغد الثلاثاء 21 جويلية، والاربعاء والخميس 23 جويلية. كل التوفيق ان شاء الله لكم سي عدي بن داود. ونخلي كلمه الختام عدي.
1: أخويا إن شاء الله نتمنى أن تكون دورة ناجحة كيف ما قلت لك، ونحب ونرحب بالناس الكل، وإن شاء الله يكون يشرفنا سيد الوالي يفتتح المهرجان إن شاء الله وبحضور سيد المعتمد، ونشكرهم جزيل الشكر على تدخلهم في الضوء، ونشكر سيد نبيل كاتب عام بلدية سند، ونشكركم أنتم على المداخلة هذه.
0: شكرا لك سيد عدي بن داود عن مهرجان ماجورة سيدي سالم دورته 22، واصل في برنامج من المهرجانات.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج من المهرجانات من ماجور سند قفصة إلى قبلي إلى مهرجان قبلي أدولي في دورته 18. معنا عبر الهاتف السيد محمد أبو بكر مدير المهرجان. سي محمد أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا بك ومرحبا ومرحبا بجميع المستمعين إذاعة قفصة.
1: شكرا لك سي محمد. إذن مهرجان قبلي الدولي برشا من قبلي ينتظروا هذا المهرجان، وشفنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصفحة الرسمية نتاعكم فما برشا ناس يسألوا على البرنامج. وقبل المداخلة قلت لي أنه ما نجموش نعطوا برشا تفاصيل في انتظار أنه يتم الإعلان عليها رسميا في الندوة الصحفية. وقتاش باش تكون الندوة الصحفية سي محمد؟
2: هي إن شاء الله ساعة مهرجان إن شاء الله باش يكون 30 جويلية حتى 7 أوت.
1: أي.
2: وبالنسبة للندوة الصحفية إن شاء الله باش تكون يوم الخميس الساعة 7 مساء، باش نعلنوا عليها على برنامجنا المفصل بالنسبة للمهرجان إن شاء الله. وإن شاء الله يكون البرنامج يعجب الناس ويعجب جميع الأذواق.
1: اي هو شفنا حتى في الصفحه الرسميه نتاعكم بعد الاعلان على الملصقه نتاعكم، وشفنا تقريبا تعليقات جيده تخص الافيش نتاع المهرجان، وكما انتم نشرتوا قولوا يسر الهيئه المديره لمهرجان قبلي الدولي ان تكشف عن الملصقه الرسميه للدوره 18 من روح الجنوب التونسي، حيث تتناغم النخله رمز قبلي الخالد مع رقصات التراث والوان اللباس التقليدي في لوحه بصريه تجسد اصاله المنطقه وثراء موروثها الثقافي وحيوية فنونها. موعدنا باش يكون من 30 جويلية إلى 7 أوت في الدورة 18. هي الافيش فيه يعني امرأة بالزي القبلي القبلاوي هكا زي هذاك.
2: أي هي احنا حبينا نحتفوا بالمرأة القبلاوية بلباسها التقليدي وتقاليدنا يعني ومخلتنا، هذا الشعار السنة إن شاء الله باش يكون هي المرأة القبلاوية.
1: أي المرأة لباس هذاك لباس قبلي،
2: لباس المرأة القبلاوية هاي هذيك حولي القبلاوي
1: أي. وتحمل معها يبيدها الجرة وراها النخلة طبعا وزينة والحولية هذاك تبع قبلي.
2: هي يعني احنا سمبوليك يعني الحكاية لو يلبسوا يعني النساء القبلاويات يلبسوا في الحولية في العراس في المناسبات تاعهم.
1: اي
2: معناها يسمى معناها عملناها سمبوليك.
1: اي
2: سمبوليك حاجات معناها حاجات احتفاء بالمراه واللباس التقليدي القبلاوي.
1: اي لا حلوه هي الصوره والخلفيه خضراء، وشفنا حتى فيديو هكا ما عادش تحريكها بالذكاء الاصطناعي ولا فيديو بالذكاء الاصطناعي.
2: تحريكها بالذكاء الاصطناعي. اي صحيح.
1: اي في انتظار انه يتم الاعلان رسميا او لا بشكل واضح على مضمون البرنامج، تقريبا عندكم كشفتوا على الشاب بشير باش يكون حاضر هكا؟
2: هو لحد الان كشفنا على بونغو، سموها بونغو هذيك، اعطينا على يعني فنان الموجودين في البرنامج المهرجان. وسوف ان شاء الله نهار الخميس نعلنوا على البرنامج الرسمي التفصيلي بالنسبه للمهرجان، ان شاء الله نكونوا احنا يعني وصلنا لكل جميع الاذواق في ولايه قبلي. ومرحبا بالجميع ان شاء الله.
1: العام اللي فات نذكروا انه حتى احنا كاذاعه قفص كنا نقلنا سهره ايهاب توفيق، معناها فما اسماء ربما في من الوزن ايهاب توفيق.
2: والله العام هذا يعني موجود اسماء هم من تونس، يعني بالنسبه لنا ما جبناش اسماء اجنبيه اسماء.
1: أي.
2: لانه كان ثم صارت في وقت احنا نبرمجوا في المهرجان، صار وقتها القرار اللي عملوه الوزاره بالنسبه للعروض الاجنبيه. عملنا برنامجنا وارتأينا اسماء نعملوا على العروض التونسيه.
1: اي العروض التونسيه برك. اي الفضاء، خلينا نذكر الفضاء مثلا هو نفسه، تماش تحسين تماش فضاء جديد ربما، وين باش يكون مرجان؟
2: لا اسماء ان شاء الله باش يكون في فضاء الخارجي دار الشباب. اللي احنا تو قاعدين يعني تو ممكن اسبوعين قاعدين يعني نهيئوا في الفضاء من جديد. كان قاعدين نصنع في فضاء جديد، في مسرح جديد،
1: اي
2: وهذه فرصة ان باش نحكوا على المسرح هو الفلق. ان شاء الله الشرف تتلفت لقبلي وتتلفت يتحرك بنفس المطرح هو التلقي قبلي. بالنسبه للفضاء يعني راهو يصير فينا ديما كل عام استنزاف للطاقه لبحث على الفضاء اللي يحضن المهرجان، ان شاء الله باش يكون مفاجاه للمواطن القبلاوي، باش يكون فيه مفاجاه جديده، لان قاعدين نهيئوا فينا توا، لان قلت لك معناها كما ذكرت من اسبوعين. والشكر كل الشكر الى سلطه الاشراف من سيد الوالد بلي اللي تبع يعني تبع كل صغيره وموضوع كل صغيره وكبيره. شكرا لي وهذا الشكر موصول الى ولايه بلي، الى بلديه بلي، الى تجهيز الفلاحه، كل كل كل كل المتدخلين اللي ساهموا معنا في انجاز هذا الفضاء، وإن شاء الله يكون فضاء ذا يحتضن يعني السنوات القادمة المهرجان، لن يصير ثم مسرح هواء تلق إن شاء الله يحل لنا برشا مشي.
1: الفضاء هذا يعني مغلق، هو
2: فضاء مغلق،
1: أي
2: وفضاء معناها جديد، هو فضاء خارجي لدار الشباب. كانت فيه يعني مقهى كبير، كانت فيه ملعب.
1: أي لما تقول لي فضاء تابع دار الشباب نشوف ربما او نتصور انه ما يرفعش برشا.
2: لا بالنسبه للفضاء الجديد هذا يرفع، معناها نقول على الاقل 3000 متفرج.
1: 3000 متفرج، لانه العام اللي فات مثلا ذكر في سهره ايهاب توفيق ثم عدد كبير من الجمهور اللي كان حاضر، ذاك علاش ربما الفضاء المفتوح هذاك خلى برشا ناس تكون حاضره.
2: اي صحيح، الفضاء مركان هو مش فضاء كبير، مش كبير، وتسبب لنا برشا برشا مشاكل، لان الناس زاده تحب تدخل وفما جمهور ما برشا، واللي حب يدخل لك احنا ما نجموش باش خاطر عندنا عدد معين يعطونا الحمايه والصف الاشراف، ما نجموش ندخلوا اكثر من هكا. السنه ان شاء الله نوعدهم ان ثم يعني فضاء كبير باذن الله، ان شاء الله باش يوسع الناس الكل، باش نجموا ندخلوا الناس الكل
1: باذن الله. الدوره هذه دوره 18 شنو يميزها ربما على سابقاتها؟
2: والله الدوره هذه الساعه اللي التميز بتاعها هي كما كنا نحكي تو هو على الفضاء الجديد. بالنسبه لل وساعه قبل باش ما ننساش، شكرا زاده دار الشباب تبلي والمندوبيه شؤون يعني الرياضه،
1: الشباب والرياضه،
2: الشباب والرياضه، شكرا لهم زاده حتى هم يعني لاحتضاننا واحتضان المهرجان. التميز في العام هذا يعني دوره 18 مهرجان الدولي بقبلي، هو كما كنا نحكوا احتفائنا بالمراه، احتفائنا باللباس التقليدي، ان شاء الله باش يكون فيها طابع تقليدي اكثر من المهرجان الصيفي، يعني ان شاء الله باش يكون فيها برشا حاجات معناها، حتى كيف تدخل الفضاء تشوف حاجات تقليديه موجوده. بالنسبه للاحتفائنا بالتراث بالله.
1: يعني طيب خلينا نذكروا انه ثم ندوه صحفيه باش تعقد يوم الخميس القادم للاعلان على برنامج المفصل للدوره 18 لمهرجان قبلي الدولي. غير الشاب بشير ما ثماش اسم اخر نجم نتحدث عليه؟
2: والله هو غالب زيدة كان حصريا لجافصة يعني.
1: أي.
2: ثم عنا ان شاء الله زياره، هذه
1: عرض الزيارة،
2: أي شاب بشير، أي
1: عرض الزيارة،
2: إن شاء الله نعرفون على الخميس
1: إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لكم السيد محمد بن بوبكر مدير مهرجان قبلي الدولي في دورته 18 من العروض الشابة بشير، أيضا عرض الزيارة باش يكونوا موجودين في مهرجان قبلي الدولي في دورته 18 اللي كما ذكر سي محمد باش يكون الافتتاح يوم 30 جويلية والاختتام باش يكون يوم 7. وتنواصل في برنامج من المهرجانات.
3: خليا يا الحواسة حواسة وصل لي حكايتي هذه اليمة وصل لي

0: الثقافية بالمحاصيل اللي كانت من 17 إلى 19 جويلية، الأيام الثقافية بتمغزة اللي باش تكون من 23 إلى 27 جويلية، الأيام الثقافية بحزوة من 1 إلى 4 أوت، المهرجان صيف دقاش بدقاش باش تكون من 7 إلى 12 أوت، والأيام الثقافية بحامة الجريد باش تكون من 11 إلى 14 أوت. ونذكر أيضا بأنه باش يتم الإعلان الرسمي على كل سهرات مهرجان قفصة الدولي في الندوة الصحفية اللي باش تكون يوم الأربعاء القادم. ونقرأ هذه الدعوة: تتشرف الهيئة المديرة لمهرجان قفصة الدولي بدعوة وسائل الإعلام لحضور وتغطية فعاليات الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن برنامج الدورة 46 للمهرجان، وذلك يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 7 مساء بالمركب الثقافي ابن منظور. نواصل في برنامج من المهرجانات.
1: إذاعة قفصة في توزر على 89.2.
2: يا محسن الصلاة سولة هنا عشق من يمين

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تحية طيبة مسامينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي طيلة السداسي الثاني من السنة الجارية في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء. أعلنت وزارة المالية مشكة سلام أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية من الوفاء بخلاص قسط سنة 26,000 تابع لأكبر قرض خارجية تحصلت عليه البلاد، وفق تعبيرها موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، مضيفا على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، ودعت إلى ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر. تكون أغلب ولايات الجمهورية وعددها 20 من مجموع 24 ولاية الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر، ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة هجمات جديدة على إيران تزامنا مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة عمل واسعة تشمل عمليات عسكرية لإسقاط النظام وسط ضغوط إقليمية للقبول بوقف إطلاق النار وإنهاء تصعيد مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: أي أكيد أكيد برشا جو يستحق أكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمنى الكلمة.
4: ما شاء الله عليه سطورة وعلى حقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كلهم غنيات وكل دوختني.
3: صوت إحساس شيخة الحقيقة.

حبيبتي ومحلاكي حبيبتي وتسلم لي انت حبيبتي. عودة حبيبتي ومحلاكي.

0: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
1: نوصل في برنامج من المهرجانات باش نمشوا للمتلوي والمظيل، وشكرا لي على الدين على اختيارات هذه من سهرات مهرجاناتنا في الموسم الفارط. باش نمشوا مباشرة للمتلوي، معنا السيد فريد خميلي مدير مهرجان المناجم الدولي. سي فريد أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك سيد أحمد، مرحبا بإذاعة قفصة إن شاء الله.
1: شكرا لك. وأيضا من المظيلة السيد شفيق الوابح مدير مهرجان أميرة المناجم. سي شفيق أهلا وسهلا.
3: أهلا بك ومساء الخير لك ولكل متابعي إذاعة قفصة.
1: شكرا لك. خليني أولا خليكم ترحبوا وتسلموا على بعضكم سي فريد وسي شفيق.
2: مرحبا بك سي شفيق.
3: مرحبا
2: جميلي ورفيقي عايشة
3: ويا وعشيري، وإنسان معنا بالحق، إنسان قدوة وإنسان تعلموا منه ويصل برشا حاجات والله.
1: شكرا لكما سي فريد وسي شفيق. سي فريد خميلي مدير مهرجان المناجم الدولي في دورته 35، وسي شفيق مدير مهرجان أميرة المناجم في دورته 37. وإن شاء الله في قادم الحصص باش يكونوا معنا زملائكم من مهرجان الرديف وأيضا أم العرايس. تحية لكل مديري المهرجانات اللي في الواقع هما قاعدين يجتهدوا بشكل كبير من أجل أنهم يقدموا مادة ترضي الجمهور. هو سي فريد وسي شفيق، هو في عودنا في السنة الفارطة تقريبا كان ثم تزامن في المهرجانات، لكن السنة يبدو أنه فما كأنه يكمل المهرجان هذا يبدأ المهرجان هذا. سي فريد. أي
2: صحيح، هو هذه السنة بالنسبة خيار للمندوبية وهيئة المهرجانات على أساس أنه تفريق المهرجانات، وهذا لأسباب أمنية ولأسباب معناها زادة لوجستية، وباش نعطوا الفرصة زادة لجمهورنا في كل ولاية لمتابعة الفقرات على مختلف الجهات قفصة.
1: نعم، مهرجان المناجم في المتلوي وقتاش تاريخ نتاعو باش يكون ان شاء الله؟
2: ان شاء الله مهرجان المناجم الدولي بالمتلوي باش ينطلق ان شاء الله في 28 من جويلية الى حدود 7 اوت ان شاء الله.
1: يعني الثلاثاء الجاي ان شاء الله.
2: الثلاثاء القادم ان شاء الله. باش يكون الافتتاح ان شاء الله للمهرجان، وباش يكون قفصة الدولي نهار 27 جويلية، وبالنسبة للمناجم الدولية نهار 28 جويلية
1: ويتواصل الى
2: حدود
1: 6 7 اوت. نعرف انه فما ندوة صحفية ان شاء الله باش تقدموه وتعلنوا فيه على البرمجة كامل، لكن ثماشي عروض على الاقل نجمو نعرفوها احنا باش تكون حاضرة في مهرجان المتلوي.
2: والله يا سيد احمد، هو قبل العروض، هو العروض هو ماك تعرف التتويج للعديد من الأنشطة ومن الجهد والجهد المضني. تعرف أنه البرنامج يبدأ ديما مربوط بالمال، والمال قوة الأعمال، وهذا الإشكال معناها ديما تعاني منه مهرجانات جهة قفصة وخاصة الجهة الداخلية. إن شاء الله زاد أثناء نحاولوا باش نتغلبوا على صعوبات هذه باش نجموا نحقوا مادة معناها اللي ترضي أهالينا واللي تكون على الأقل معناها تلبي رغبات كل الجمهور من شباب وعائلات وأطفال، وخذينا بكل شيء معناها بطرف باعتبار أنه البرنامج باش يكون متنوع، فيه الطربي، فيه الراب، فيه الراي، فيه المسرح، فيه البرامج خاصة بالأطفال، هذا يسمى شعبي معناها متنوع، وخلينا معناها جل الأذواق باش تلقى روحها في المهرجان إن شاء الله. فقرات المهرجان للدورة 35 إن شاء الله في 2016.
1: يعني من 27 من 28 جويلية إلى 7 أوت، يعني كل السهرات مبرمجة ولا ثم
2: 27 جويلية سيد أحمد، هو قلت
1: 28 جويلية. أي 28 الثلاثاء 28 جويلية،
2: هم زوج مهرجانات هم السباقة على مستوى البرمجة في جهة قفصة. إن شاء الله نهار 28 جويلية باش يكون الافتتاح، إن شاء الله باش يكون مع ألفة بالرمضان.
1: ألفة بالرمضان.
2: أي والافتتاح إن شاء الله باش يكون مع الفنان وليد صالح.
1: وليد الصالح.
2: هذا سكوب لإذاعة قفصة، معناها مازلنا احنا حتى مش نعملوا ندوة صحفية إن شاء الله نهار الخميس.
1: نهار الخميس القادم
2: أي باش تكون عندنا نقطة إعلامية في منتزه الحديقة، مرحبا بالأخوين الكل، أهل الثقافة ورجالاتها وكل المسؤولية الإدارات المحلية والجهوية وكذلك الهيئة الموسعة واللجان وكل الإعلاميين من الإعلام المسموع والمكتوب والمرئي، وإن شاء الله كله باش يكونوا بحضان وصفحات زاد الصفحات الإلكترونية هذه إن شاء الله صفحات التواصل الاجتماعي إن شاء الله كلها باش تكون موجودة، ونعرض إن شاء الله برنامج مفصل بتواريخه ونقطة بنقطة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. تبقى معنا سي فريد الخميلي مدير مهرجان المناجم المتلوي، باش نرجع نتحدث معك على الفضاء، وربما ثم بعض الإشكاليات اللي كانت موجودة في السنوات الفارطة هل أنه تم تجاوزها ولا أثناء. خلينا نمشي للمضيلة مع سي شفيق روابح مدير مهرجان أميرة المناجم في دورته 37. سي شفيق أهلا وسهلا.
4: مرحبا.
1: أي سي شفيق، المهرجان مهرجان أميرة المناجم العام اللي فات كما نذكروا تقريبا كان تم تزامن بين مهرجان المتلوي والمضيلة، أثناء باش يختتم مهرجان المتلوي إن شاء الله نهار 7 أوت، فبعده هو يبدأ مهرجان أميرة المناجم هكا؟
4: لا، بعده بفترة. هو لو كيف ما كان يحكي سي فريد التأخير هذا في مواعيد البرمجة هي رؤية المندوبية باش تضمن نجاح أكبر المهرجانات، وخاصة هي راجعة الحكاية دي راجعة خاصة الأمور الأمنية باش تعدى كل المهرجانات في ظروف أمنية معناها مريحة وطيبة، وذاك علاش كان التأخير. كيف ما نعرفوا إنه المهرجان إنه متلوي والمضيلة متلوي ورديف هم العرايس كلها تابعين إقليم متلوي إقليم الأمن الوطني، وبالنسبة للمضيلة تابع إقليم قفصة، كان معناها البرمجة سويبون المهرجانات اللي معناها يرجع بالنظر لإقليم إقليم قفصة، وإن شاء الله باش يكون معناها مهرجان أميرة المناجم السنة آخرها مسك كيف ما نقولوا فيها بالنسبة للمهرجانات الصيفية بجهة قفصة كامل، على خاطر بعد ما يكمل القطار 26 أوت مباشرة يوم 27 أوت يبدأ مهرجان أميرة المناجم بالمضيلة إلى غاية 2 سبتمبر.
1: كانوا وخرتوا شوية على الموعد نتاع العام اللي فات سي شفيق.
4: وخرنا برشا، أول حاجة ثم شوية ضبابية من ناحية الفضاء، عنا إشكال في المضيلة، عنا بعض الإشكاليات اللي قاعدين معناها تو نعانوا منها. كيف ما كان يحكي سي فريد كذلك معناها حكاية الدعم قعدنا معناها في طول ما توا باش حتى باش تختار العروض ولا تختار الفنانين ولا تختار العروض الموسيقية المعروفة الكبيرة برشا، صعيب باش تتحصل عليها، لازم تعمل المستحيل، والحمد لله معناها مع سي فريد ومع الخيان سي حسين برامي والخيان الاخرين كلهم تاع الإدارة المديرين تاع المهرجانات كلها سعينا كل السعي باش نوصلوا معناها الريزلتات اللي تحصلنا عليها. وبالمناسبة نسوق معنا تحية وشكر بصراحة للسيد ولي قفصة اللي سعى كل السعي معناها باش على الأقل معناها باش يرجع لنا حقيقنا نقوله من وزارة الشؤون الثقافية اللي لتو ما زلنا معناها تطلعات كانت أكبر، والتو ما زلنا معناها إن شاء الله نحن اللي هزيناه سنة إن شاء الله حتى عام الجاي نطالبوا بمخير، وإن شاء الله نكونوا قد وفقنا معناها ربي وفقنا في إعداد برمجة معناها سمحتنا لرضاء كل متتبعين مهرجانات نتاع حول المنجمي خاصة.
1: به البرمجة عندكم واضحة الآن تم معنا حاضرة؟
4: لا، مازالت في تطور معناها كعارف معناها نحن مؤخر شوي قاعدين نسعوا ثماش ما نلقوا معناها فنان فهمتني، مازالت ما وضحتش الرؤيه 100% بالنسبه للبرمجه.
1: يعني حتى اسم ثماش اسم تم الاتفاق عليه اتفقتوا معاه باش يكون حاضر؟
4: والله عندنا يمكن عندنا عرض نعطيك مكان سي فريد يحكي معناها يكون نعطيك الافتتاح والاختتام، الافتتاح يمكن يكون مع المحفل الجربي والاختتام مع عرض المرود النجوى عمر وسماح جلول. هذا الموجود معناه، وان شاء الله اذا كان هذا اذا كان ما وقعتش تحويرات في في اللي قلت لك عليه تو.
1: واضح به. خليني نرجع لسي فريد. سي فريد سي نعم، خليني نتحدث على الدعم والميزانية. إذا كان تحدثوا بين السنة والعام اللي فات الميزانية ظلت على حالها، تراجعت شوية وإلا تم زيادة فيها ميزانية المهرجان؟
2: والله بالنسبة سيد أحمد الاجتهاد اللي عملناه سنان، وهذه فرصة باش نشكر سيد الوالي اللي عمل جاهدا على أنه ننظم لقاء مع السيد الوزير الشؤون الثقافية، السيد وزير الشؤون الثقافية اللي كانت فرصة لهيئات مهرجانات جهة قفصة باش تقابلها وتقابل المديرين العامين بحضور السيد الوالي وأعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الجهة والمتنمية ولخيار رؤساء الجمعيات أو مدير المهرجانات. وكان لقاء مفتوح الحق، وطرحنا فيه الإشكاليات الكاملة، الإشكاليات المادية خاصة في الظرف الصعيب اللي تمر به شركة قفصة اللي نعرفوه الناس كل، ونعرفوا احنا في قفصة انه الدعم الرئيسي والرسمي للمهرجانات هي شركة قفصة، ومعناها بصفة خاصة شركة قفصة تعاني كثير من الصعوبات. كنا طالبنا من الوزارة انها باش ترفع لنا الدعم على الأقل، وتمكننا من عروض على الأقل مدعومة لدعم المهرجانات حتى تكون معنا في نفس المستوى أو أحسن على الأقل. كانت الاستجابة كما قال أخونا شفيق، معناها استجابة بعض الشيء، معناها تسمى استجابة محتشمة، لأنه ترفيع 5,000 دينار في ميزانية المؤسسة للمهرجانات، مؤسسة التنمية الثقافية والمهرجانات، 5,000 دينار المهرجانات القفصة، هذا كان رقم الحق قليل، كنا نتوقع أنه باش يكون أكبر.
1: يعني سي فريد، يعني 5 ملايين، يعني زادوكم 5 ملايين على السنة الفارطة ولا شنو بالضبط؟
2: أي على السنة الفارطة احنا كنا ناخذ 15,000 دينار مبلغ هذا من مؤسسة دعم المهرجانات والتنمية الثقافية، وقعت ترفيع فيه 5,000 دينار ولا 20,000 دينار بالنسبة لمهرجانات الحوض المنجمي بصفة، لأنه ثم مجموعة تأخذ في الدعم من المؤسسة وثم مجموعة تأخذ في الدعم من العمل الثقافي، لأنه العديد ثم العديد من الـ الإدارات الموجودة في الوزارة وهي اللي تمكن معناها من الدعم. احنا 5 مهرجانات اللي حوض المنجمي وسند ناخذ من مؤسسة دعم مهرجانات والتنمية الثقافية، الترفيع في المبلغ كان 15,000 دينار أصبح 20,000 دينار، و20,000 دينار هذه مقسمة على جزئين مع تمكين المهرجانات. ما تعرف أنت بالنسبة للمهرجانات، هي مهرجانات تقسم معناها وتصنف مهرجان دولي، مهرجان وطني، مهرجان يكون جهوي، مهرجان يكون محلي، وفي بعض الأحيان حتى مهرجان في عمادة، باعتبار أنه جهة قفصة عند العديد من المهرجانات وعدد كبير من المهرجانات. احنا اخذين عرض المهرجانات هذه، اخذين عرض من الوزارة، من إدارة الدعم، إدارة الرقص والموسيقى، وهذايا ما يكفيش باش نعملوا به مهرجان الحقيقة والواقع. رغم انه المندوبية اثناء وعدتنا باش ترفع في المنحة، والسيد المندوب الحق عامل جاهدا على تبليغ صوت الجهة لدى الإدارة المركزية في حضوره معنا في اللقاء مع السيدة المديرة، وزاد هو رفع من الميزانية المرصودة للمهرجانات، وإن شاء الله يكون ترفيع معنا في مستوى المأمول
1: سيفري.
2: أي
1: فقط، لأنه لما تقول لي 20,000 دينار، باش خلينا نفهموا المواطن اللي يسمع فيك اليوم في المتلوي مثلا، اللي يقولك شبينا ما نشوفوش فنانين كبار يجوا للمتلوي، علاش العروض كلها ربما ما هي شكل العروض الكبيرة. خلينا لما يسمعك الآن تتحدث على 20 مليون، الفلوس خلي فسر المواطن، 20 مليون هذه جزء من الميزانيه، جزء من الميزانيه، الباقي من تجيكم الفلوس؟
2: ايوه، والباقي هي الموارد معروفه عندنا، الدعم العمومي من ولايه قفصه،
1: اي
2: ولايه مع المشي الجهه
1: الجهويه،
2: يعطينا منحه، فهمتني، المنحه المندوبيه الجهويه للثقافه، ومنحة الوزارة اللي حكينا عليها تو من المؤسسة.
1: أي.
2: والمنحة الرسمية هذه أيضا بالنسبة للمنح القارة منحة ضعيفة وضعيفة جدا في حدود 1000 دينار من بلدية المثلو.
1: أي.
2: اللي هي معناها لا تذكر معناها حاجة معناها من الإجابة. وعندنا المنحة اللي هي الأساسية بالنسبة للمثلوي هي منحة شيخ صاد جرسة المقدرة ب 100,000 دينار. وهذم احنا معناها ميزانية مهرجان المناجم كنا في 2025 يدور في حدود في حدود 150,000 دينار.
1: معناها أكبر مبلغ هو من أكبر مبلغ هو من شركة صفات قفصة.
2: هو الراعي الرسمي والمبلغ الأساسي هو من شركة صفات قفصة باعتبار تبنيها في إطار اتفاقية شراكة للاستشهار بينها وبين المهرجانات الجهة. والحق الحقيقة والواقع معناها شركة صفات قفصة لم تبخل وإن شاء الله لن تبخل زادة في دعم مهرجانات جهة قفصة ولن تتخلى عن المسؤولية المجتمعية للشركة في كل المشاريع الاجتماعية على مستوى الجهة. وهذا الوعد هذا وتصديق فينا مع السيد المدير العام المساعد مؤخرا في اجتماع في الولاية وأكد على أن التزام الشركة بكل تعهداتها ولكن باش نصبر شوية باعتبار أنه مشكل السيولة باش هذايا كنا تكلمنا مع المتعهدين ومع الفنانين وإن شاء الله معناها تم استجابة زي بارك الله فيهم في أغلبهم كانتني على أساس أنه باش ينتظروا حتى تنفرج الأمور المالية وتجي السيولة إن شاء الله ونتموا مهرجاننا. معناها تشوف أنت كي نربطوا الأحداث ببعضها احنا راهو كهيئات مهرجانات حطينا في وضع معناها صعيب برشا انه يلزم ان نقوموا بمهرجاناتنا ويكون مهرجانات في المستوى مع انه ثم عندنا اشكال ومشكل وصعوبه ماليه اللي هي معناها تعرف المال مقرر قوام الاعمال والميزانيات بالشكل هذا هي بطبيعتها ميزانيات ضعيفه والجمهور يتمنى ويطلع بشكل ثم فنانين كبار. معناها اذا كان نحسب 150 الف دينار هذه اللي حكينا فيها توا يجي تقسمها معناها على 15 على 11 ولا 12 فقرة بفنانين معناها المتوسط في حدود 25,000 27,000 معناها يعتبر رقم ميزانية قليل جدا ما يخليناش معناها باش نطلعوا باش نجيبوا معناها نوعية كبيرة من العروض في حدود احنا الناس عينا انه باش يكون البرنامج خير من برنامج على النور رغم هالصعوبات هذه ويكون الواحد ديما متفائل ديما كما قال محمود درويش قال ونحب الحياة إذا ما استطعنا إليها الكبيرة إن شاء الله إحنا نستطيع وإن شاء الله معناها بالأسماء اللي باش نفرحوا بها في المتلوي يسرى محنوش باش نفرحوا معناها فنانين كبار اللي موجودين على الساحة اللي هما إن شاء الله عنا عرض دولي من لبنان كذلك عنا إن شاء الله المسرح باش يكون في جزء مسرحيات عنا زادة فنانين الراب اللي هم موجودين على الساحة يعتبروا في المقدمة ونمبر وان وطو معناها موجودين هذايا باجتهاد من الهيئة بسياسة حكيمة تقشف على مستوى الميزانية ونحاولوا لو ماكسيموم معناها باش نأمن إن شاء الله نجاح مهرجان إن شاء الله.
1: أي ونذكروا أنه كنا حاضرين نحن العام اللي فات في المتلو وشفنا تعطش الجمهور وحب الجمهور لمثل هذه السهرات. سي شفيق روابح مدير مهرجان أميرة المنجم إذا كان عندك تعليق ولا إضافة فيما يخص هذه النقطة اللي كان يحكي فيها سي فريد.
4: والله هو سي فريد أحكى على كل النقاط بصراحة فهمتني أما بكثر ثم توكيف الدعم تاع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات واللي ضافونا فيها 5,000 دينار وأصبحت معنا 20,000 دينار
1: أيه.
4: حتى المنحة ما نتنزواش كله معنا نهزو 70% تو 30% يحيي بعد فترة كبيرة برشا بعد ما يكمل مهرجان الأمور المالية ما مش ولا على بد معنا لو كان سنة معنا الإشكال اللي فيه معنا كي شركة فات قفصة معنا في مر بفترة معنا ظروف معناها خاصة بها معنا وتعذر زعمة باش تعطي الدعم ما نجموش نعمل حتى شيء معناه توا هو مهرجان كي مهرجان متلوي تبارك الله ومهرجان وطني مهرجان على عبارة دولية لو حتى 100,000 دينار ما تزيد نحن توا
3: كي رديف ومن العرايس ومتلوي والمدير عبارة مهرجان محلي جهوي معناه تعطينا شركة القفصة في 45,000 دينار معناه نحن بحكم مهرجانات تعتبر حاسبينها محلية بالنسبة للمتلوي تبارك الله
1: مهرجان دولي اي
3: بربي بالمناسبة سي سي سي سي سي سي سي يا أحمد بالمناسبة ربي نشكر السيد شكر كبير برشا السيد مندوب الجهوي للثقافة بصراحة سي حسين البحول اللي ما خلى باش معناه بكل الجهد اللي عنده بكل الطرق كلها معناه بدفاعه شرس على مهرجانات الجهة بصفة عامة نسوق له بصراحة تحية كبيرة برشا وإن شاء الله أخويا كذلك معنا نطلب الترفيع من المؤسسة الوطنية هذه لتنمية مهرجانات والتظاهرة الثقافية راي 20,000 دينار راي باش يكون في بالها العباد والناس والمتفرجين واللي يواكبوا في مهرجان راهو يشري عرض متوسط 20,000 دينار وراهو ما تحلمش برؤوف ماهر وأنا نحكي لك أقل من رؤوف ماهر أطلع من رؤوف ماهر أكثر من 20,000 دينار أبسط حاجة قلت كان عطيتك إكزامبل تاع فنان رؤوف ماهر معروف على الساحة ومحبوب معناها راي العروض راي مشتى وراي ما فيهاش معناها ما ثماش كون يشكم فيه مش كون يحكم فيه معناها بالنسبة للقيمة نتاع الفكتر اللي قاعدين يخدموا بها المتعهدين نتاع الحفلات على خاطر نحن ما نتعاملوش مع الفنان المباشر نتعاملوا مع المتعهد نتاعك صراحة غلاء مشط برشا ويزم العباد ويزم الناس معناها ديما تتعاون تعاوننا حتى بالكلمة الطيبة رانا مشنا ذاهفين على المهرجان واحد من الناس زعما كمهرجان أميركي مناجم من آخر لحظة معناها حتى الملف نتاعي هو سي فريد وكان في باله معناها الملف نتاعي مشى آخر واحد مؤسسة الوطنية المهرجانات بصراحة راهو تعب راهو جهد راهو كبير برشا راهو الواحد راهو على حساب عائلته وعلى حساب صحته وعلى حساب معناها عمل أول معناها وصلت حتى عملت تجربة عملية
1: هو ان شاء الله كل اي ان شاء الله ربي يوفقكم سي شفيق وسي سي فريد لانه احنا شفنا تقريبا في الدورات السابقه اللي انتم كنتوا على راسها كانت المهرجانات ناجحه في المتلوي وفي المضيله وايضا حتى زملائكم الاخرين فقط سي فريد خلينا نتحدث معك على الفضاء هل انه باش يكون هو نفسه العام اللي كان العام اللي فات ولا ثم التجديد فيه ولا كيفاش الوضع بالضبط
2: والله سيدي احمد يعطيك الصحه انت جيت على النقاط الكل بالنسبه للفضاء المسرح نتاع المتلوي تعرف الفضاء قديم وطاقه الاستيعاب نتاعه معناها في حدود الألف متفرج طاقه الاستيعاب هذه تعتبر معناها محدوده باعتبار كبر المتلوي وعدد السكان اللي معناها يفوق في حدود 50,000 معناها ساكن حق المسرح هذا احنا ننتظره بمعناها بكل معناها هكا مطلعين انه ان شاء الله تتحسن الوضعيه تاع الشركه وفي اطار المسؤوليه المجتمعيه نتاعها خذت المسرح الجديد على اساس انه باش يبنى في ويجدد في المكاوي باش تكون طاقه الشعب نتاعه في حدود 2000 ولا 2200 وهذا باش يكون يعطي دفع من هيئه المهرجان باش نجم تجيب عروض من نوع الكبير شويه باش نجم تغطي التكاليف ورغم هذا راهو احنا ساعين كل عام باش نعملوا تعهد الصيانه وسنا كجمعيه بمعيه البلديه ولو البلديه ديما عندها اشكال بلديه المتلوي تستقر معناها الامكانيات احنا كجمعيه ديما مرافقينها وسنا عملنا شويه انتركيا على مستوى على مستوى الدين هذاك من تحسين الحاصل وتحسين الواجهه نتاع لي لوج حجرات الملابس وفتح بعض منافذ معنا للتهويه واضافه مدرج الحق قاعدين نجتهدوا على اساس انه نزيدوا اكثر ما يمكن ونحسنوا اكثر ما يمكن حتى جمهورنا يلقى على الاقل الراحه الممكنه باش يتبع سهرات معناها في جو باهي وفي جو معناها جميل ان شاء الله.
1: ان شاء الله. كما ذكرت سي فريد الخميلي مدير مهرجان المناجم الدولي في المتلوي في دورته 35 المهرجان باش يكون يوم من 28 جويلية الى 7 اوت يعني الثلاثاء القادم ان شاء الله الى 7 اوت العرض الافتتاح باش يكون الفه بالرمضان والاختتام وليد الصالحي يسرى محنوش باش يكون حاضره في المتلوي عرض دولي من لبنان زوز عروض مسرحيه عرض للراب وبقيه التفاصيل ان شاء الله الحصيله باش تبعوها في الندوه الصحفيه باش تكون مساء الخميس القادم. هكا سي فريد.
2: ان شاء الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ننتهز الفرصه باش نشكركم في اذاعه جبسه لتغطيتكم كل جديد على مستوى المهرجانات على مستوى الصحه الثقافيه. من خلالكم انتم دعوه لكل مثقفي الجهه والناس الفاعلين باش يكونوا معنا، دعوه زادة لاصحاب المال والاعمال باش يمدوا يديهم مهرجان المناجم حتى معناها يعاونوه على مستوى الميزانيه على مستوى كان مادي او لوجستي. وان شاء الله معناها زادة نقولوا زاد ألف تحية للسلطة الجهوية والسلطة المحلية على رأس السيد معطلب السيد الوالي السيد المندوب الإخوة الأمنيين والحماية المدنية وكل الإعلاميين والمرافقين اللي هم كلهم حارسين على أن نجاح هذا العرس إن شاء الله. وإن شاء الله هذا هو عرس المتنفس الوحيد لأهالي الجهة. تعرف إحنا منطقة داخلية ما عندناش بحر ما عندناش معناها غير المهرجانات في الصيف وغير الكرة في بقية العام. إن شاء الله نلقوا ديما كلفتة والإحاطة وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح
1: إن شاء الله وربي يوفقكم. سي شفيق الروابح مدير المهرجان أميرة المناجم في دورة 37 المهرجان اللي بشكون سنة من 27 أوت إلى 2 سبتمبر.
4: أي المهرجان باش يبدا 27 الى غايه 2 سبتمبر.
1: اي الافتتاح باش يكون
4: بالنسبه لنا احنا في الزحمه تاعنا الشكل كان راك عارف المنظيره معناها الاشكال الوحيد تو اللي قاعد صاير معناها هو في تحديد الفضاء اللي باش نعملوا فيه المهرجان. كنا متعودين نعمل في دار الثقافه مؤخرا وقعت معاينه معناها وقائيه من طرف الحمايه المدنيه ومعناها تقرر حسب التقرير معناها ثم اشغال وبعض من الاجنحه القريبه من فضاء العرض معناها قايله للسقوط حسب التقرير نتاع الحمايه المدنيه. لذلك حسب التقرير معناها يتعذر باش نعمل في دار الثقافه ونقولوا نعمل في معناها ما بقى كان الفضاء نتاع المنتزه البلدي الفضاء المسرح. وان شاء الله رغم الصغار اللي فيه ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نحاول باش نكونوا قد الثقه هذه اللي عطتها لنا السلطه وعطاها لنا الاهالي باش نعدوا مهرجان سمح ان شاء الله.
1: الافتتاح كما ذكرت هو ان شاء الله باش يكون المحفل الجربي.
4: اي المحفل الجربي والاختتام مع البنت الجهه وهو عرض المرود
1: اي
4: نجوى عمر وسماح جلول هذا والباقي مازال ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله. اذا نخليهم كلمه الختام سريعا سي فريد وسي شفيق. اي سي فريد.
2: والله يبارك الله فيك سيد احمد حطيتني وجها لوجه مع اخويا ورفيقي سي شفيق الوابح اللي بالمناسبه دي راهو معناها مناضل في الميل الحق هذايا وعنده معناها العديد من الادعاءات وعنده جمعيه معناها جمعيه تعنى بالموروث المنجمي واجتهاده الأخير معناه في بحثه لمتحف خاص يعنى بالتراث المنجمي وهذه بادر حتى تستحق كل التشجيع. وإحنا راهو كل حاجة تنضاف في الجهة قفصة وين تصب تنفع وإن شاء الله معناه من حسن إلى أحسن وإن شاء الله تعدى أيامنا كلها في المدة الجاية معناه أيام زينة وربي يخفف علينا الحر وتكون مهرجاناتنا وليالينا كلها شهر ومؤانسة وترفيه إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم وإن شاء الله تكونوا معنا في فقرات المهرجان
1: إن شاء الله
2: في إذاعة جفصة وبقية الخيان كل إن شاء الله.
1: شكرا لك سي فريد الخميلي. سي شفيق الروابح.
4: نتوجه بالشكر لإذاعتكم لمواكبة كل المهرجانات معناها بكل كبيرة وصغيرة. تحية كذلك الأخ وخويا ورفيقي وزميلي سي فريد الخميلي ورانا مازلنا نتعلم منك سي فريد. وان شاء الله نكون دائما مع بعضنا في الدفاع على حق الجهه بصراحه انسان مدافع شرس على حق الجهه بصفه عامه وان شاء الله نكونوا موفقين في تنفيذ الدوره هذه من المهرجان.
1: ان شاء الله ربي يوفقكم سي فريد الخميلي مدير مهرجان المناجم الدولي في دورته 35 والسيد شفيق الوابح مدير مهرجان اميره المناجم في دورته 37. نواصل في برنامج من المهرجانات.

هكا نصل للمستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج من المهرجان التجمل. تحيات كاملة فريق على الدين رضواني عبد النبي مولا كمال حميدة وأحمد العجوني. نلتقي غدا في برنامج المرأة بداية من الساعة 10 صباحا.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام ومنتصف الليل، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أعلنت إدارة المستشفيات المحلية بولاية القصرين عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية التكفل بمرضى أجهزة الأكسجين، وذلك على أثر الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي بعدد من عمادات معتمدية الولاية نتيجة الارتفاع القياسي في استهلاك الطاقة الكهربائية. أفادت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر بأن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق يتم عندما تسجل الشبكة مستوى الإنذار الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء. أوضحت أن هذا الإجراء يندرج ضمن التدابير الوقائية التي تعتمدها الشركة للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أن قرار قطع التيار يكون محدودا بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية، كما أعلن عن قرب استكمال مشروعين قانونيين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. أطلق رسميا يوم 17 من جويلية الجاري مسار تحيين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي في تونس، وذلك خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة ببادرة من وزارة البيئة وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بقصف صهيوني استهدف مركبة بمواصي خان يونس ومستشفى اليمن السعيد وجبالية وسط خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

0: الشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته
1: يا يا دايخة ناكي النوم
0: من المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة مع مشموم الفيلم، موعدكم عن الأغنية التونسية القديمة والفن التونسي الأصيل.
3: اليوم فاح الفيلم بين يديكم وتنهدت لوطار بين يدي
4: مشموم الفيلم.
2: أسبوع فن ترجعنا لزمن الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكايتها، صناعها وروادها. مشموم الفيلم. كي نرجع بالزمن للقرن الماضي وتحديدا لتاريخ تونس الحديثة، باش نشوفوا انه هالفترة تزامنت مع حربين عالميتين بالإضافة لاستعمار تونس من قبل الفرنسيين واستقلالها عام 1956. كما كانت لها جاليات غربية مختلفة وأهمها المالطية اللي انصهرت في المجتمع التونسي لأنه العقلية المتوسطية كانت تربطها بيهم وانه لغتهم المحكية قريبة من التونسيين وهما يمثلوا أكبر جالية غير عربية في تونس. ومن بعد يجي في المرحلة الثانية الإيطاليين اللي جاوا بكثافة لتونس في القرن 19 وكانوا يمثلوا الجالية الفنية بامتياز، ومنهم عدد كبير من موسيقيين ومجموعة أساتذة في نفس الميدان. ويرجع افتتاح أول مسرح في تونس لسنة 1926 وكان للإيطاليين دور هام فيه، كما تعرفت الجالية اليهودية أيضا باهتمامها الكبير بالموسيقى العربية الأندلسية. ويجي بعدها الفرنسيين وهذا اللي أتاح لتونس أنها تكون فضاء متعدد الثقافات وبدعم كبير من خير الدين باشا والصادق بي اللي أنشأ سنة 1875 مجمع الصديقي اللي يعتبر أول مؤسسة إعدادية تونسية جديدة تدرس باللغتين العربية والفرنسية وتعلم في مهن أخرى. كما عرفت تونس في فترات لاحقة نمو حركات ثقافية متنوعة وتشيدت فيها عدة دور مسارح اللي جذبت اهتمام التونسيين ومنها بداوا يهتموا بالموسيقى. وبدأ مجموعة من الفنانين أمثال الشيخ أحمد الوافي يطوروا في اهتماماتهم الموسيقية والفنية، رغم أنه الوافي كان يغني في البداية في الأفراح والمناسبات الدينية فقط، فاهتم بعدها بالغناء الأندلسي. كما زاد اهتمام الموسيقيين التونسيين بالموسيقى الشعبية اللي تولدت في لقاء بين سكان البلاد البربر والإرث الهلالي العربي، وما عادش مقتصر على الرجال لكن تخلى البيوت ولا اهتمام النساء أيضا، كما رات الجمعية الثقافية الخلدونية النور واشتملت على قاعة اجتماعات ومكتبة وفضاء لإعطاء دروس تقليدية وحديثة، سمحت الطلاب الزيتونة بتتبع الدروس والمحاضرات.

0: نجمنا اليوم هو واحد من أعلام الموسيقى التونسية في الفترة الحديثة اللي حكينا عليها في بداية لقائنا، ورائد من أهم روادها في مطلع القرن العشرين. هو عبد العزيز جميل، المولود عام 1895، وينحدر من عائلة مغربية الجذور استقرت بقليبيا ثم بتونس العاصمة. والده جمال الدين لقليبي وأمه من أصول تركية. تلقب عبد العزيز باسم جمال الدين ثم ولا من بعد جميل، وبعد ما تلقى دروس زيتونية شأن وشأن أخته الذكور وهو ربعهم وأصغرهم سنا، انقطع عن الدراسة في سن مبكرة حتى يتعلم صناعة الشاشية عند واحد من أصدقاء والده، لكنه بسرعة شق عصا الطاعة وتوجه تلقائيا لتعلم النجارة، هالحرفة اللي احتكرها اليهود مطلع القرن. والعب الوسط العائلي نشأ فيه عبد العزيز جميل دور هام في تكوين شخصيته المتحرة وحظى بعناية عائلته ودلالها ليه، وخصوصا والدته السيدة ددو اللي كان لها الدور الأهم في ولاء عبد العزيز بالموسيقى، وكان منزلهم مليان بالآلات الموسيقية الشيعة في هاك العصر كما العود التونسي والرباب والبيانو.
1: يا شهيرة

وعلى الرغم من الطابع المحافظ اللي اتخذته أسرة الجميل، فإنه الانفتاح على العالم الموسيقي مثل نقطة انطلاق أساسية لشخصيته، خلف من خلالها المسار اللي رسمه له والده وانفرد بقراراته منذ سنوات سباه الأولى. والحقيقة إنه امتهان النجارة ما كانش سوى ذريعة استعملها عبد العزيز الجميل للتفرغ لصناعة الآلات الموسيقية وإصلاحها. وهكا تعرف دكان الكائن بنهج سيدي مفرج في المدينة العتيقة وعلى مشارف حارة اليهود بالحفصية، وكما تعلم صناعة وإصلاح الآلات بمفرده وبطريقة عصامية، نجم بنفس الطريقة أنه يحفظ التراث الموسيقي التونسي، حتى أنه وفي أيام شبابه وهو في عمر 20 سنة كان صاحب العيساوية في خرجاتها المتعدة للولي الصالح سيدي عمر بمنوبة، فحفظ عبر هالطريقة مالوف الهزل ومختلف نوباته.

يعتبر محل عبد العزيز الجميل من الإنجازات الفريدة في تونس مطلع القرن العشرين، لأنها الصناعة كانت تحكر على اليهود والمسيحيين من مختلف الجاليات الأوروبية. أيضا ما كانش الاهتمام بالموسيقى من مشاغل التونسيين عامة، وكانت إقامة هالمحل في حد ذاته نقطة تحول هامة في تاريخ الموسيقى في تونس. وزاد أثراه عبد العزيز الجميل بتخصيص البيت الداخلي من المحل، الجلسات الموسيقى والفن، صحبة ثلة من الموسيقيين التونسيين والمشارقة. وبالفعل فإنه هالبيت اللي أطلقت عليه تسمية الخلوة الفنية شهد قدوم عديد الفنانين من مصر، من بينهم سيد شطة وعبد صالح عازف القانون، وفريد غصن عازف العود، وأحمد فاروز اللي كانت تربطه بعبد العزيز الجميل علاقة صداقة وطيدة. وتحت له هالزيارات المتعدة فرص كبيرة للاطلاع على رصيد الموسيقى الآلي والغناء المصري خصوصا والمشرق عموما، على غرار الموشحات الشرقية والأدوار المصرية. هذاك علاش كان لها المبادلات الفنية دور في إدخال العود المشرقي لتونس، واختص الجميل بصناعته وإصلاحه.

مثلت الخلوة الفنية لعبد العزيز الجميل مدرسة أولى لتعلم الموسيقى وتعليمها في تونس، وكانت خلال العشرينات وثلاثينات القرن العشرين وجهة الملاعين بالموسيقى، وتخرج على يد الجميل مجموعة هامة من الفنانين على غرار عازف العود علي السريتي وأحمد القلعي وشقيق رضا القلعي عازف الكمان، اللي تلقى المبادئ الأولى للعزف على يد عبد العزيز الجميل، واللي يعتبر عازف متميز للكمان بالطريقة التقليدية على غرار آلة الرباب. وفي إطار الجلسات اللي كان يقيمها في خلوته الفنية كان يعزف على الكمان بهك الطريقة، لكن وبحكم علاقاته الوطيدة بالعازفين المشارقة اللي كانوا يتوافدوا على المحل متاعه وقت اللي زوروا تونس، فقد اقتبس طريقة العزف الغربية عن العازف سامي شوى اللي كان زاره في دكانه وتعرف عليه. وبشهادة الدكتور صالح المهدي فإنه عبد العزيز الجميل يعتبر رائد في العزف على الكمان حسب المنهج الشرقي، وإنه زاد من القلائل في العالم العربي اللي يتقن أسلوب عزف إبراهيم سهلون.

خلال عشرينات القرن الماضي تردد على محل عبد العزيز الجميل العديد من الملحنين والعازفين والمطربين التونسيين، من بينهم محمد التريكي اللي خذا عليه احدى روايات المالوف، ومن بينهم زادا علي الرياحي والهادي الجويني. ومش من باب الصدفة انهم يتميزوا جميعا خلال اربعينات وخمسينات القرن الماضي بانتاجهم المتجدد، لانهم تأثروا كثيرا بعبد العزيز الجميل اللي تعرف باتقانه للنغمات الشرقية وللبشارف والسماعيات التركية.

ساهمت شخصية عبد العزيز الجميل الفنية في خلق جيل جديد من الملاعين بالموسيقى في تونس وبأكثر تحرر وتوق نحو التجديد. وكما تجسد هالمنهج عند جيل العازفين كيما علي السريتي ورضا القلعي وجيل المطربين كيف علي الرياحي والهادي الجويني، كان هالمنهج المبدأ الأساس في حياة عبد العزيز الجميل، بدليل أنه عند تأسيس المعهد الرشيدي كان من بين أعضاء الأوائل اللي حضروا الجلسة التأسيسية، لكنه في ساعة اعتزل النشاط من هالجمعية اللي ارتأت حفظ التراث التونسي من هجلها. وبقى عبد العزيز الجميل مواكب للتطورات الحاصلة في الميدان الموسيقي العربي وانفرد في الحصول على التسجيلات الحديثة للأغاني المصرية. وقبل ما تنطلق أول شركة للأسطوانات في تونس، كان الجميل يمكن تلامذته ورواد خلطه من سماع أحدث الأعمال في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، وبقى على نفس المبدأ من التفتح حتى لين وفته المنية وخلى وراه بذرة الاجتهاد والكد من أجل ترسيخ مختلف المدارس الموسيقية في الساحة التونسية، وهذا ما تكفل به تلامذته بين الستينات وثمانينات القرن الماضي.

كان معلق في خلطه بدكانه الشهير المقولة الحكيمة: لا سلامة من الخلق، لا راحة في الدنيا، ولا نجاة من الموت. كان مؤمن قنوع بالقضاء والقدر، حتى صنفوا الكثيرين في خانة المتصوفين المتفتحين اللي أكدوا على التزامهم باللي يؤمنوا به قولا وعملا، وهب حياته للموسيقى وحب الناس واحترامهم. وما كانش يحب من الدنيا إلا تبليغ اللي تعلمه ومساعدة اللي يحب يرتقي بهالفن من الضعفاء والفقراء والميسورين على حد سواء. كان أول تونسي أنشأ فضاء عام مفتوح لكل الناس. ارحل عبد العزيز جميل وغادرنا إلى دنيا الخلد عام 1969 بسكتة قلبية بعد عمر قضاه في خدمة الموسيقى، وخلى وراه عدة تسجيلات إذاعية وموروث موسيقي كبير أثر الخزينة التونسية الموسيقية.

نختم معكم لقاءنا اليوم مستمعينا في مشموم الفلي اللي يتجدد معكم إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة، وملتقانا في حكاية جديدة من حكايات تونس القديمة والفن التونسي الأصيل. هذه تحيات إنس حرافي.

0: مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته
1: يا دايخة ناكي النوم
0: يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.